خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي.

دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في غنطيبو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي جمعة جديدة، جمعة الخير. إن شاء الله يا ربي جمعة نبديوها برشا نشاط برشا حيوية، جمعة تحذيرات العيد زيدة. إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حيين بخير. إن شاء الله يا ربي الأمور الكل مشيت كيما أنتم تحبوا. إن شاء الله تحذيراتكم الكل مشيت كيما أنتم نظمتوا كيما خططتوا في نهاية الأسبوع. إن شاء الله قضيتوا قضيتكم. إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. إن شاء الله ربي يتقبل منكم. إن شاء الله ديما بصحة جيدة. نتمنى لكم جمعة جديدة جمعها كل الأخبار الباهية وجمعة فيها راحة زيادة، دونك إن شاء الله ترتاحوا. بون مش راحة برشا أيامات العيد، قولوا لي ما أنتوكا راحة من الخدمة، راحة من نوع آخر خلينا نقول. إن شاء الله يا ربي تتعدى الأيامات متاع العيد في أفضل الظروف. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وبصحة، وأنتم والعزيز عليكم ربي فضلهم وربي يرحم الناس اللي فرقونا الكل. كالعادة إحنا موعدنا يجدد معكم من توا حتى لستة متاع الصباح، موعدنا يوميا في أول ساعة نجيكم برشا أخبار برشا جديد. كل ما يهمكم باش تبداو إن شاء الله صباحكم بأهم وأسرع زيادة المعلومات، باش تبداو زيادة صباحكم انتوما بشوية بشوية اون ديماغ النهار مع بعضنا. إن شاء الله يا ربي نوصلوا حتى لستة متاع الصباح كان وإحنا في فورمة وبرشا طاقة إيجابية. إن شاء الله بعد شوية ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. عنا موعد مع الميتيو، عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار، نحكيوا على أهم المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم من توا حتى لستة، برشا موزيكا زيادة نقترحها عليكم. خلينا نبدأ بفيروز لمين تصيد في أول ساعة.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: نورا جونز سامر تايم نهاركم مبروك طريقة سلمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايك افام تحية ليكم كنت تابعوا فينا على السيت www.mosaicfm.net وين ما يوصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم مبروك كن شديتوا الخدم كن في ثنية الخدمة متاعكم كن قمتوا بديتوا توا النهار إن شاء الله موافقين يا ربي إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكرة على توقعات الجوية طريق السلمة للجميع هذه روبريز من عند فرانك سيناترا Fly Me to the Moon نسمعها توتسي في أول ساعة
1: أول ساعة.

0: أم لاكريما سنيغراس. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلمة ليكم وقاعد ناخذ فكرة على التوقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو بداية الأسبوع تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات. الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 24 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع سحب عابرة بأغلب الجهات. بالنسبة لغدوة 3-26 ماي تقريبا الحرارة دون تغيير، البحر قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وطقس مغيم جزئين بأغلب المناطق، يكون تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع صباح. صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. وين ما تسمعوا في موزيك فام شوي خير. موعدنا مع الأكتواليتي، نحكيوا على أهم الأخبار، أهم المواعيد المنتظرة، كل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبدأوا صبحيتكم أنتم على علم بأهم المستجدات، أهم الأخبار، وكل ما فلتوه زيدا في الويكان تلقاه موجود معنا. هذا مروين الخوري في غفريز اليا وردة الحب الصافي. تصفيت نسمعها في أول ساعة. مرحبا بيكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

في أحلى صباح. دونك عندكم أي أسئلة مرحبا بأسئلتكم. تصريحه في وكيل التونس فريق الأنباء يقول إنه البروتوكول الصحي ذي اللي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل ما يدخلوا للتراب التونسي يضمن قيس درجة الحرارة، إجراء اختبار بالنسبة للكشف عن فيروس إيبولا، وخاصة زيادة تونس فضاءات للحجر الصحي في حال أنه ثبتت الإصابة هذه، وتتولى تأمين عملية التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر، إلى جانب زيادة تسخير عدد من المشرفين على مراكز الحجر هذه من ذوي الكفاءة العالية. ونذكر زيادة أنه من هر الجمعة تونس كانت قررت دعم المراقبة الصحية بالمطارات متاحة الموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، وهذه اللي نجم يضمن أنه العملية متاع الكشف تصير بطريقة سريعة برشا والتدخل كيف كيف، وهكذا حماية الأمن القومي. تم اتخاذ القرار هذا بعد اجتماع تنسيقي كان انعقد بمقر وزارة الصحة، وتم تخصيصه لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروس إيبولا وأنتا فيروس. وكان زادة أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. كيف الاجتماع هذا كان فيه ممثلين عن وزارة الدفاع، الوطني، الداخلية، الخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات زادة من وزارة الصحة، عدد زادة من الخبراء. دكتور رياض دخفوس كان زادة أكد أنه الوضع الوبائي المتعلق بفيروس أنتا وإيبولا ما يقلقش ولا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي يقول أو في تونس، وأكد على أنه الخطر متاع انتشار العدوى يقعد محدود في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية اللي تم اعتمادها. قال زادة أنه فيروس أنتا هذا اللي تم اكتشافه من عام 76 ما هوش جديد وما ينتقلش بسهولة من شخص إلى آخر، لأنه ترتبط العدوى أساسا يقول بالقوارض. وقال أنه خطورة الفيروس تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، وقال أنه السلالات المنتشرة في أوروبا وآسيا يستهدفوا الكليتين وتنجم حتى لطف عنيس الكل تتسبب في النزيف. دونك كذا باش نزيدوا نحكي فيه دايوغ بأكثر تفاصيل، وكان عندكم أي تساؤلات نجموا تخليوا الأسئلة متاعكم على الباج أحلى صباح بموزيكا فام، وكان عندكم زادة حتى في علاقة بالدول اللي انتم باش تكونوا مسافرين ليهم وإلا جايين منهم، فإنه الإجابة تلقاها معنا في أحلى صباح. نحن نختم بزيارة وزير شؤون دينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهيلي اللي كان قام بزيارة تفقدية إلى نزل منارة غزة بمنطقة غزة، ونزل إعمار المنار زادة بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة من المملكة العربية السعودية، وين موجودين الحجيج التونسيين. وكان وزير الصحة زادة مصحوب ببقية أعضاء الوفد الرسمي، هما وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الشباب والرياضة، والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات حسب بلاغ اللي كانت نشرته وزارة الشؤون الدينية البارح لحد. وكان زادة طلع الوزير والمرافقين متاعه على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية زادة، وكان عبر عن تقديره لما شافوا فيهم من جدية ومسؤولية ووطنية عالية في أداء المهام متاعهم. كما زادة التقى الوزير والمرافقين متاعه بالحجيج التوينسة في بهو النزل وفي الغرف متاعهم، وطلعوا على ظروف الإقامة متاعهم ونوعية الخدمات زادة المزداد ليهم، وين زادة عبروا الحجيج التوينسة عن ارتياحهم للأداء متاع مكتب حجيج تونس وفخرهم بانتمائهم لتونس. كانت هذه بالنسبة لليوم ليزيفينمون دو جور، بعد شوية موعدنا مع لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم في أول ساعة. ليزيفينمون دو جور أول ساعة.

0: Wonderful World, Jimmy Cliff, وسلام 45 دقيقة. موعد tout de suite les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaic FM.
0: كالعادة ربع ساعة الموعد يكون مع كيف أحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة متاع صباح. برشا جديد برشا أخبار كل ما يهمكم زيدا باش تبدأوا معنا الصباح وانتم زيدا ربحين على خطر عنا برشا مواعيد متاع ربح في أحلى صباح وفما عنا الأخبار موجودة المعلومة في وقتها موجودة كل ما يهمكم وانتوكا باش تبدأوا إن شاء الله جمعتكم معنا كن بالخير. الموعد يكون مع فاتنا في دقيقة حل 46 دقيقة 56 دقيقة موعد ستخر باش تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من ايدي موزايك فام. موعدنا أبغتغ من ساعتنا الثانية ندخلوا في الأمور الرسمية 17 دقائق كالعادة يكون حاضر معنا ضيف كيما كل الصباح في على الخوي. اليوم ضيفنا المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض تخفوس. نحكيو على البروتوكول الصحي تفاصيله اللي باش يشمل المسافرين القادمين من بلدان اللي شهدت بؤر الانتشار فيروس أنتا وإيبولا. الموعد يكون مع الرياضة 27 دقيقة الموعد مع فهمي كيما كل نهار اثنين في 10 دقائق خنو. موعد زيدا الربح في صباح تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا يوميا لو دو برودوي من ايدي جديدة كتكلمون على 71,113,000. وموعدكم زيدا الثاني في الربح يوميا تنجموا تربحوا مع ايمن 200 دينار من هدية توتال انرجي في فقرتنا اليومية الوكوندكتور. اسئلة تكون عندها علاقة بالكراهب عندها علاقة بخنون طرقات ربحكم كل صباح 200 دينار. ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع ايد دهمني في مع ايد الباغومات ونختمو كالعادة انتبه اشغال مع التصريحات. شكرا لكم على الاستماع لينا الناس الكل. مرسي بوكو عدنان اللي رافقنا في الاخراج. نعطيكم موعد ان شاء الله بعد حذات في احلى صباح مايكي باحلى صباح الكل وغدوة موعد جديد من اول ساعة ان شاء الله. نهاركم مفروك.
1: Les programmes du jour Mosaïque FM. اول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، إن شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحية اليوم الاثنين 25 في شهر ماي، ما عاد ما زال على العيد، إن شاء الله نسمع في التبعبية دجا هنا في استوديو. هذاك مراد، هذاك صديقنا مراد بالكحل طلع ماهوش علوش، وأختنا لبنى تقتحم الاستوديو باش تقول لي لا مش صوت مراد راه صوت إياد. بعد بروسكم، بعد بروسكم، كل واحد كل واحد كيفاش اختار علوش نتاعو. سنة نادية غربي ولا
1: شرقي؟
0: فماش على الشرقي اشطح هذا، نحسو على الشرقي جاي اشطح. لا حول ولا قوه الا بالله، راه المنشط يحب يخدم على روحه ما يخليهوش راه في البرنامج هذايا. اخ مراد بلك حلقه لي تيبار به، كل واحد معناتها عنده أذواق، يد ما يعيدش معناتها كريم فريش يد في العين، ما كل واحد كيفاش راه، معناتها نحترم كل الأذواق وكل الآراء. درجة حرارة إن شاء الله منتظر باش تكون اليوم في حدود 28 درجة، غدوة 29، هذه تقريبا لمحة على الجمعة. نهار الأربعاء كان عيادي إن شاء الله سنين دائما 29 درجة، 30 درجة نهار الخميس، 32 درجة نهار الجمعة، ونقف غادي والله أعلم الآخر كلهم بعد من تقدير الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنيه برشا انرجي بوزيتيف نبدأ بها الصبحية نتاعنا اليوم كالعادة في أحلى صباح.

0: تسعة الصباح ميتيو
1: الستة 29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 25 مايو سحب عابرة بأغلب الجهات، والريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا بالجنوب لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تقوى آخر النهار بأقصى الجنوب، والبحر باش يكون قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف على البارح، تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل المرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة ثلاث الحرارة باش تكون دون تغيير. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم

0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الحظ المزيان في صبحية نهار اليوم 25 مايو، نهار اللي فيه القمرة مرافقتنا من برج ترابي اللي هو برج العذراء. نهاير باش يكون ممتاز للأبراج الترابية معهم السرطان العقرب، لكنه راهو باش يكون نهاير متقلب للحوت والقوس، ومع انتقال زيد اليوم، ركزوا لي على اليوم، القمرة للميزان، كل الأبراج الهوائية راهي تتمتع بالحظ المزيان وتتغير أحوالك خاصة أنت يا جوزاء. أول أخبارنا للحمل، نهار فيه طاقة قوية وبداية حلوة، الثور وأخيرا على هالراحة النفسية وأخيرا على هالأجواء، تتحسن الأمور والكل في صالحك خاصة المالية. الجوزاء فما فرصة تواصل وإلا قرار يبدلك نهارك. والسرطان الأضواء الكل عليك اليوم، عندك جاذبية فما ثقة تخليك تكسب أي موقف. الأسد خطوة صغيرة اليوم تعطي نتيجة كبيرة، خليك متفائل خاطر اللي جاي أحلى برشا. وأنت يا برج الميزان، تتغير الظروف بعد انتقال القمرة لبرجكم، حتى انت تعديت عليك ايامات مش هيك الكل، لكن من اليوم النجم نحكيه على الحظ السعيد حسب الفلكية كان من شمس.
2: لما بيروح الامر لبرجكم الساعة 5:30 المساء توقيت بيروت، يعني بعد الظهر، تتغير الظروف وبتصير من علامة الجريدينج، يعني اذا كانت 5/10 او 6/10 مع القمر ببرج العذراء، بتصير لما بيروح القمر لبرجكم بتصير تقريبا 9/10، 9.5/10. لذلك من المستحسن تخلوا أموركم ليوصل الأمر لبرجكم قبل، انتبهوا من المشاكل وانتبهوا من الغشاشين، خاصة مواليد 27 سبتمبر 4/5 أكتوبر.
1: وبرج العذراء هي فترة اتصالات ولقاءات، وانت زادة يا برج العقرب فما مفاجأة حلوة وإلا فرصة غير متوقعة تغير مودك للأفضل. القوس فما فكرة جديدة وإلا مشروع بسيط يعطيك أمل وحماس كبير. الجدي اليوم عندك إحساس إنه الأمور بدأت تتعدل شوية بشوية، حتى لو التعب مازال موجود، وإدالو حظك يطلع تدريجيا آخر النهار، خاصة في الأمور اللي تحتاج قرار وإلا جرأة بسيطة. ونكملوا مع الحوت، ما تقلقش من قيمة الخطوات الصغيرة، اليوم ممكن يكون بداية تغيير حلو لك أنت.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين والجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، بدايه اسبوع ممتازه موافقه ان شاء الله باذن الله ليكم الكل. متسعوا في موزايكا فام، شويه اخر تنجموا تربحوا معنا وصل شراء ولا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده، تطلبوا 71 113 الف رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 70 08 57 15 02 23 10. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. ودخل ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
1: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس يفيد بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يقول إن تطور التكنولوجيا المتسارع والذكاء الاصطناعي أصبحا يغيران عديد المجالات في تونس وفي العالم، مشيرا إلى أن عديد المهن بدأت تندثر تدريجيا نتيجة هذا التحول الرقمي. والمختص يوضح في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن تقارير عالمية تتوقع اندثار أكثر من 92 مليون موطن شغل في العالم في غضون 2030.
6: التكنولوجيا قاعدة تغير في برشا حاجات في تونس، الذكاء الاصطناعي، سيبر سيكوريتي، البيك داتا، والراو في برشا مهن قاعدة تنتثر في العالم الكل. قاعدين نسمعوا اللي برشا من الناس قاعدين يخسروا في مواطن الشغل متاعهم، وعندهم الحق التوانسة ولا أي إنسان في العالم باش يكون متحير. ولذا كنزيدوا نقراو الشيفخ مثلا، راو الورد ايكونوميك فورام يقول اللي من 2030 أكثر من 92 مليون موطن شغل باش يتنحاو، هذا في العالم الكل. كنغزر مثلا للإيكونومي الكبار ونشوفوا الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا، والراو اللي في 2026 أكاهاو حتى التوى أكثر من 114,150 شركة أكاهاو موطن شغل اتنحاو، فهذا الكله ينجم يهزنا لهالتخوف هذا.
5: مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي يؤكد تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها بقسم الاستعجال أمس، حيث تم إيواء 12 حالة منها بالمستشفى. والمتحدث ذاته يضيف في تصريح لمراسلنا عماد التومي أن المصابين أفادوا بأنهم تناولوا مرطبات من أحد المحلات وسط قفصة المدينة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحالة والتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل المذكور. يشار لأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت لمركز قفصة المدينة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات حادثة التسمم الغذائي. عالميا، من المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات. وتأتي هذه الدورة في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، ما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد يتحقق اليوم الاثنين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
4: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايك فيم. إن شاء الله لكم أسعد أيام، بداية أسبوع ممتازة موفقة، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنى، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وعيد مبارك بالمسبق وعلى بكري لكم الكل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: أمين. بونجور ندو.
2: بونجور أمين، هارك مبروك، شان هاركم زين، كيف أحلى صباح الناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم باش نحكيو على موضوع اللي في نهاية الأسبوع ومنها الجمعة تقريبا بدينا نحكيو عليه، نحكيو على قرار تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات الموانئ والمعابر البرية مع التطبيق للبروتوكولات الوقائية، ذي اللي نجم يضمن سرعة الكشف والتدخل يكون بصفة سريعة. القرار ذي اللي تم اتخاذه خلال اجتماع كان انعقد بمقر وزارة الصحة، تم تخصيصه لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بكل من فيروس إيبولا وأنتا، وكان أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. الاجتماع ذي كان فيه زادة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، الداخلية، الخارجية والنقل، وديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات من وزارة الصحة، وعدد من الخبراء. مشكور جدا نضيفنا حاضر معنا، وديما الحقيقة كل ما نطلبه منه المعلومة يكون موجود معنا، المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور إياد دغفوس. صباح الخير، مرحبا بك.
3: بخير ومرحبا بالناس كل.
2: شكرا لك دكتور على قبول التدخل معنا اليوم صباح. نذكروا أنه حتى في تدخل لك على موزايك فام مع جهين تحدثت أنه الوضع الوبائي المتعلق بفيروس أنتا وإيبولا قلت لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي وإلا في تونس، وقلت زادة أنه حتى انتشار العدوى يقعد محدود. خلي نحكيه على البروتوكول الصحي الوقائي اللي يشمل المسافرين القادمين من عدد من البلدان اللي شهدت بؤر الانتشار انتشار لدو فيروس هذوم.
3: احنا في تونس ديما عنا تسمى خطة التصدي روندي باست، معنا اي فما كي يبدأ فما وباء في بلاسة، خاطر ديما نمشيو من المبدأ اللي ريسك زيرو مش موجود، معنا حتى نبدأ وماناش معديين بالأمر، اما ديما يلزمنا نكونوا حاضرين لأي حالة ما نبدأوش، معناها نجيو في اخر وقت وناخذ الاجراءات اللي الغالطه. دونك احنا صار الاجتماع الكبير اللي زي حكيت عليه، وعندنا احنا الخطه حاضره جوس، معناها اون لادابت، معناها ردوها نطبقوها على الحاله في العالم الكل، وعلى الوباء هذايا نتاع ايبولا كيفاش باش نعملوا معاه. هما حاجات معناها ديما يصير بالتنسيق مع عده اطراف اللي حكيت عليهم، ويصير خاصة تعزيز اليقظة في المطارات والمداخل الحدودية والموانئ والمعابر البرية. معناها هذا الكل شنو هو الأوبجكتيف متاعه؟ لازم كشف سريع جدا وتدخل سريع جدا باش ما يصيرش انتشار المرض. شنو هما المشاكل اللي لازم يصيروا معناها في العالم الكل في البلدان اللي مش معنيين؟ أولا ديما لازم نفيقوا بالحالات اللي مشكوك فيها. جي حالة مشكوك فيها، معناها مشكوك فيها يكون أما عبد عنده أعراض وجاي من البلاصة اللي فيها المرض.
2: ربي دكتور عنا احنا قائمة مثلا فيها عدد البلدين ولا ما انت
0: هم الكونغو اسوسيالمون
3: هم توك البلدين اللي موجود فيهم خاصة الكونغو وقال حتى أوغندا مزوز موجود فيهم، معناها حتى أوغندا موجود فيها.
1: دكتور انا شفت انه فما عدد من الدول ما يكتفيوش فقط بالبلاد اللي جاي منها الشخص، خاطر عاده ينجم يكون فما ترانزيت في بلاد اخرى، ينجم يكون عدى جمعه في بلاد ومن بعد يجي، دونك في السيستم يخرج اللي هو مثلا جاي من باريس الور كو هو 15 يوم التالي كان في الكونغو، دونك هذا معناتها ماخوذ بعين الاعتبار في البروتوكول.
3: اي هذاك ماخوذ بعين الاعتبار، معناها العباد اللي قبل 21 يوم وتعداوا كانوا في الكونغو ديما يدخلوا في عين الاعتبار. معناها هو شنو السؤالات اللي نسألوهم ديما؟ اولا فماشي ساعك اعراض سخانه، خاصه خاطر السخانه هي ديما القوى في المرض هذا وتبدا قويه، واللي عنده سخانه معناها وجاي من اما جاي طول من البلدان هذوما ولا تعدى عمل ترانزيت كان في البلدان هذوما، هذوك يتسموا كاسيس بي. شو يعملوا لهم؟ يعزلوهم، نعزلوهم معناها ونعملوهم تحليل. التحليل البي سي ار ار تي بي سي ار عندنا تو في تونس حاضر نعملوه بالنسبه لبولا، يعملوه التحليل، كان تحليل نيجاتيف يخرج على روحه ويمشي على روحه، كانوا بوزيتيف معناها يولي كا كونفيرمي، كا كونفيرمي يدخل في حاجه اخرين، معناها وقتها يولي بريزون شارج، والعزل نتاعو بالطبيعه في بلاصه معناها اوتمون سيكوريزي
0: العازل كانت فطنا حالات جايين من الخارج مثلا عازل في تونس نعرفوه مين باش يكون توا ولا حسابه هو ولا حسابنا نحن ولا كيفاش.
3: اي هو توك راهو احنا لا يقدر هذا الكل خاطر بعيد ياسر, اما احنا توك باش نقراو الحساب يعني معناها فما هو في الاجراءات يبدا كا سويسبي معناها اللي مشكوك فيه وكا كونفيرمي حاجه بيه. واذا نفوتوا انكا يولي حاجه اخرى تولي بلان اخر معناها كل هذا نحضروه وكل بلاصه فين معناها والاوتمون سيكوريزي خاطر هذايا معناها المستوى نتاع الخطوره نتاع الفيروس هذا اعلى واحد في كاتري تسمى معناه دونك احنا
0: مقارنه مثلا اي مقارنه مثلا بكورونا
3: لا مش كيف هذا اكثر هذا اكثر هذا دونك
1: اكثر في العدوى دكتور والا اكثر في الليتاليتي
3: في الليتاليتي خاطر المرض هذا يختير ياسر الفيروس معناه بطبيعته يختير ياسر هذا معناه في
1: والعدوى دكتور اقل من
3: صعيبة العدوى صعيبة برشا خاطر هو الحاجة اللي تهني شوية اللي ما يتعديش بالهواء معناها تو تحكي مع عبد عنده إيبولا ما يعديكش فهمت يتعدى بالسوائل ويتعدى بالإفرازات نتاع العباد اللي هما مرضى ديجا.
1: والدكتور الفترة اللي يكون فيها شخص حامل للفيروس ولكن ما عندوش أعراض فترة طويلة ولا لا؟
3: ثلاث جمعات ماكسيموم هي أو موين 10 أيام هكاك اما ما تفوتش ثلاثة جمعات معناها اكثر حاجه اكثر امكانيه هي ثلاثة جمعات. احنا داير كيف يصير العزل نتاع مريض ياخو ان نخليه يقعد على ثلاثة جمعات بعد ما كهو معناها كان لبس عليه كهو فيه يخرج على روحه معناها ما عادش يعدي ما عادش يجم يكون عنده امكانيه باش يكون فيروس مجال في البدن.
2: دكتور زيدا فما نقطة كنت تحدثت عليها بالنسبة يمكن بعض التوصيات للمسافرين للبلدان اللي ينجم يكون فيهم عندها بؤر خلينا نقولوا متاع انتشار واحد من لي دو فيروس هذو يعني مثلا مواطن تونسي ماشي معناتها غاديكا خلينا نذكروا معناتها ببعض التوصيات
3: يمشي للبلايس اللي فما خاطر تو كي تاخذ انت بلاد كي الكونغو كبيرة برشا الفيروس ماهوش يدور في البلاد الكل معناها زي جماعة واحد كيمشي يمشي عنده خدمته ولا عنده معناها أغراض شخصية يلزم يتبع معناها ما يمشيش البلايس اللي فيهم انتشار كبير يلزم ديما يأس على نظافة اليدين بصفة كبيرة معناها فهمت هذيك الحاجة أكثر حاجة هذا هو يبعد العباد اللي مشكوك فيهم عبد كان يشيفه معناها في بلاسة عنده بعض الأعراض ما يقبلهم شكا هو معناها مش صعيب رأو
2: أي واضح واضح
3: أما يلزم يطبقوا كمان معناها يلزم يطبقوا الإجراءات هذه
2: واضح. شكرا لك يعطيك صحة دكتور مشكور جدا على حضورك معنا دكتور دغفوس المدير العام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس كان ضيفنا اليوم في عرفين شهر هركزين أحلى صباح
4: هذه معجزة المهدية نسمة
5: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
6: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
7: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
8: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
9: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
10: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
11: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
12: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
13: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
14: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام

0: اربح كيافك هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سيت عزيزة بوانتيان.
1: امشي لعزيزة.
2: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل نعرف تتسائلوا يمكن على حاله الطقس الجمعه ذي، خاصه وانه العيد نهار الاربعاء ان شاء الله باش يكون هذاك. علاش موجود معنا معهد الوطني للرصد الجوي خونا سرحان؟ صباح النور.
3: صباح النور خويا مين، مرحبا بك،
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا سرحان. بدايه هذا الاسبوع مهمه جدا خاطر فيها العيد نهار الاربعاء ان شاء الله باذن الله.
3: صحيح، بدايه الاسبوع يعني الى غايه يوم الخميس باش نعطيو توقعات جويه لهذه الفتره، اسبوع العيد المبارك ان شاء الله. نبدا بالاستقرار، يعني يتواصل الاستقرار اليوم كما الايام الفارته، ما فماش حاجه كبيره تتغير. الحراره ايضا في ارتفاع طفيف وتدريجي، اليوم نتوقع ارقام ما بين 21 و 26 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 الى 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 34 بالجنوب الغربي تحديدا بكل من ولايتي توزر وقبلي. الولايتين الذوما زادة معنيين بالدواوير الرملية المحلية اليوم، إضافة إلى ولاية تطاوين وين الرياح تكون قوية نسبيا إلى قوية، مع العلم أنه ما زلنا نحافظ على الرياح الشرقية، هذه الرياح اللي تتواصل على مدى أسبوع تقريبا. لولاها لحسينا يعني الحرارة تقلق شوية، ولكن دورها في تلطيف الأجواء سيما المناطق القريبة من البحر على غرار يوم غد. صحيح باش ترتفع درجات الحرارة، ولكن ديما تبقى مقبولة قرب السواحل والمرتفعات ما بين 24 و 28 درجة، وما بين 29 و 34 ببقية الجهات. لكن غدوة في العشية بعد فترة من الاستقرار الصباحية، أجواء مغيمة جزئيا تظهر، وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية على غرار ولايات الكاف القصرين وصولا إلى قفصة، ثم تتفرع هذه الخلايا اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية بطبيعة الحال جراء الارتفاع في درجات الحرارة. ممكن ووارد جدا تساقط البرد بأماكن محدودة. أولى أيام العيد يوم الأربعاء، وثاني أيام العيد يوم الخميس، نحافظوا على الأجواء المستقرة. بالعكس الحرارة ما زالت في نسق تصاعدي، يعني ارتفاع مرتقب يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، إن شاء الله ما نعرضوش رواحنا لأشعة الشمس، نعرفوا اللي هي أجواء عيد، أجواء احتفالية، ولكن نستحضر
2: نذبحوا في الظل ماذا بنا وصبح
3: بكري. أكيد هذا هو المقصود، نذبحوا في الظل وردوا بين على رواحنا ونستحفظ على صحتنا، هذا هو الأهم يعني في النهاية.
2: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: ميتيو ميتيو مع زمنية، اربح كيافك هدية، عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية، ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.
1: امشي لعزيزة.
4: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. دي مينوت كرونو.
2: صباح نور فهمي.
5: صباح خير أمين،
2: كان نهارك أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين إن شاء الله لوقيت هذايا. طبعا شوي نعيد ومزل بكري، طبعا كي تكمل فقرة نعيد عليك خاطر ماليش بشراك، دونك نجمع لبعض هذاك علاش.
5: إن شاء
2: الله بإذن الله تم بعض نعيدوا لبعضنا. البارح كانت لافيش تاع الفينال نعرفوها، الترجيان يلتقيان يوم الأحد القادم،
5: الأحد الجاي إن شاء الله،
2: يوم الأحد القادم في نهائي الكأس،
5: في نهائي الكأس تقريبا بعد 21 عام يتقابلوا بعضهم في نهائي الكأس.
2: هذيك عندها 21
5: سنة 2005 بالضبط،
2: نتاع وقت الجزيز،
5: طلع الجزيز وقت فاز بالكأس.
2: بالك حديتوا الماتش هذاك في الراديو،
5: في الراديو 2005
2: والله انا ما كم يوم قلت 21 سنة، هذيك عندها 21 سنة.
5: 21 سنة خويا،
2: قلت عبد السلام عادي في الماتش واحد وروحت وقت.
5: علاش؟
2: كي مركز الجزيز الثاني
5: ضرب وحايد على الاخر. قال لي شتي ما كملتش في الصفور،
2: خليت عبد السلام واحد وذكره واحد، هذا كان فرحان على الاخر هو قدوه الشيخ مال في الامان،
5: قال لي ما ريتش البنطويات نتاع الغرياني ابو زمي تاع وقتها.
2: لا ما قلت مركز
5: ثاني، الثانيه ما ريت البنطويات ديجا،
2: هي مركز ثاني وانا قصدت ربي
5: مبروك وقت الجزيز،
2: مبروك الجزيز حتى ما نسيرش. لا مبروك على الشيخ هز الكوب، ساي مازال بيان سور كان هز الجزيز الكوب،
5: لا لا نحكيك عامتها عامتها كيك عام 2005 مازال بطبيعة البشير بحما مبروك عليه من توك سواء ترجي لذي تونسي ولا ترجي جرزيز. دونك معناها نعرفوا لي جرزيز ذاك الفينال الوحيد اللي لعبتها وقت هزت الكيس وكانت وقتها مفاجأة وكان جرزيز وقتها فريق عمل شو كبير في الوقت هذاك وكان ترجي بنجوم كبيرة وعمل المفاجأة. ترجي عنده أرقام قياسية في الكيس وصل الفينال 28 هز 16 لقب يبحث على لقب 17 من السيرش ترجي اللي هو عنده حامل اللقب أيضا ترجي جيسي اللي ثاني فينال اللي يبحث على ثاني لقب اللي دونك نستناو ماتش حلو برشا أكيد لأنه ترجي جيسي من فرق تلعب كرة مزيانة ومن أحسن فرق في البطولة والترجي اللي رجع نوعا ما عافيته مع المدرب راكوني.
2: البارح كانت مباراة كبيرة برشا لترجي جرجيس قدام سي اس اس في ميدانه سي اس اس قدام جمهور وراه مش سهل ورغم انه فما بونتو في الاخر ما تظهر لي قرار صحيح من الحكم انه الغى الهدف
5: مزوز بونتو مركام سي اس اس وكل الاخر ثم بونتو تمركه تنحى وكيف كيف بونتو اخر تنحى رجعوا بالفار ثبتوا القاو باو مش بالفار بالبليتو ثم بونتو رجعوا بالفار ثم زوز فيها مرجو دونك ولا ترجي البارح كان اقصى العمران العمران زاد كيف كيف عمل باركور مزيان سنابي بطوله وكاس وانك توصل لبي فينال كوب ماشي حاجه سهله.
2: في المقابل البارح عرفنا اسم بطل افريقيا لم يكن مفاجاه كان فريق سان داونز.
5: سان داونز بمدرب السابق للترجي كاردوزو واخيرا بالنسبه لي حقق الهدف نتاعو الحلم نتاعو كونه يكون بطل افريقيا بعد نقولوا اللقب اللي جاء لحساب الجيش الملكي المغربي اللي فرد فرصه اخرى من 41 عام يطارد باللقب الافريقي ما نجمش البارح الجيش الملكي المغربي 1-0 في الليل نتفكروا مليح البارح 1-1 في ماتش فيه تشويق لكن فيه انه كان سان داونز فاهم روحه فاش قاعده يعمل
2: فريق بنالتي فريق
5: اي ما لنا الفريق الجيش معناها سيناريو مشى معاه 1-0 عدل بنالتي من بعد فريق سان داونز قبل ما يفش في الميتون عدل 1-1 دونك بونت والاكستيريور عاون برشا سان داونز صعب اللعب على لعبيه الجيش والجيش جاتو بينالتي ضيعها شدها ويليامز وصعبت اللعبه وانه فريق معناها سان داونز عرف كيفاش يستحفظ على الاسبقيه هذه ولا نقولوا لافونتاج اللي عنده بطريقه كاردوزو بفكر نتاع كاردوزو ونجح في الاخير باش ياخذ لقب افريقي. نعرفوا اللي كاردوزو عمل 3 فينالات مع الترجي
2: في 3 سنين
5: بالضبط مع الترجي وايضا مع سان داونز خسروا عام ناول وسنة مع ضد الجيش وفاز باللقب هذا. على فكره مين سان داونز باش ياخذ 6 مليون دولار هي اغلى مكافاه حتى لتوا في التشامبيونز ليج لانه تم الترفيع فيها بنسبه 50% كانت 4 ولات 6 وفي النسخه القابله كما قلت معناها 4 وتقريبا نحكي على 18 مليار بالنسبه للترجي اللي عمل دومي فينال باش ياخذ 1.2 مليون دولار نحكي على مبلغ اكثر من 3.5 مليارات ونص.
2: كاردوزو معناتها السؤال كي تشوف انت هكا هل تسرع الترجي الرياضي التونسي في التخلي على المدرب كاردوزو كي راه اليوم منه 3 فينالات واحد مع الترجي زوز فينالات مع سان داونز هز لقب في 3 محاولات مره مع سان داونز هي الاخرانيه ارقام كبيره برشا المدرب الحق معناتها اثبت وجوده في القاره الافريقيه
5: صحيح
2: يقولوا شوكه مع سان داونز لا هكا حتى مع الترجي عمل كيف
5: صحيح تحسب له امينه من مشكله كاردوزو انه جات في فتره اللي الترجي صارت برشا مشاكل وهو بيدو صاروا له مشاكل ما عادش منجم يركز. اثنين كانوا طريقة اللعب نتاع كاردوزو انه مدرب دفاعي يحب اكثر النزعه الدفاعيه وعنده حسبه معينه الطريقه دي ما تمشيش مع الترجي والجمهور ما يصبرش عليها يمكن تحب على النتائج ما متحسبوش على الطريقه اللي يخدم بها واللي يلعب بها ما نجحتش الفورمولا دي في الترجي صحيح حصل بها فينال ما هزش اما لكن زاد المدرب راه قاعد يكسب خبره كبيره في افريقيا تقريبا عنده نحكي على 3 4 سنين في افريقيا ومعناه وتفهم برشا حاجات وفي سان داونز راه ما قبلوش لكن رضاو بالطريقه اللي يخدم بها.
2: وداعا غوارديولا مع سيتي
5: كنت
2: ما
5: عنديش فكرة الحقيقة
2: برشا كلمات شوية أنا
5: برشا كلمات برشا عروض توضح للأمور بالنسبة البارح كانت كان يوم ماهوش عادي بالنسبة لجماهير السيتي في الماتش الأخير ضد استون فيلا وخسروا فيه كانوا ودعوا زادة برناردو سيلفا اللي هو نجم من نجوم السيتي كيف كيف ستونز كل واحد عمل له بوستير كبير وتيفو تقريبا دخلة خاصة به عملوا له ممر شرفي ودموع وبكاء الوداع كانت بالأخص من غوارديولا وقت الأكثر لحظات معناها مؤثرة لحظات اللي تكلم فيها غوارديولا بالميكرو في استاد مع الجمهور متاع السيتي قال لهم لماذا تحبوني بهذا الشكل لم أجد منكم كل هذا الحب. غوارديولا اللي كان متأثر برشا يتكلم بحرقة كبيرة بحزن علاقة غوارديولا بالسيتي 10 سنين معناها أنا نتفكر قلت 10 سنين قعدت معناها مع الجيل 10 بالضبط 10 سنين تفكروا كان في البايرن وكان في البارسا معناها لين تجري
2: تجري برشا
5: وحقق 6 ألقاب معهم لقب تشامبيونز ليج وكيف كيف عملوا له مدرج باسمه مدرج غوارديولا وكيف كيف معه بشي يكون ثم تمثال. وزاد حتى لقطة أخرى أوني إمري اللي هو مواطنه مدرب أصلاً فيلا أعطاه كادو تذكاري وغوارديولا وربحه بقى
2: أعطاه كادو وربحه في آخر ماتش
5: أما يوري غوارديولا قداش عنده احترام وناس تقدره برشا وتحترمه برشا على الأفكار وعلى مدرب الحقيقة.
2: حتى أستون فيلا ما كانهمش عامته هو فيت السيزون علاش يربحوا فيهم آخر ماتش رجل قصد ربي على روحهم
5: بالحاجة في طريقة ما راو بالحق مين الصور ظلمهم حليه ونحبوا الراو حتى شوية منهم في تونس راو به راو كي تكون نهاية سعيدة به راو
2: به. بسرعة مدرب البرتغال ورقم 6
5: رقم 6 هو نحكيه على روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال اللي عمل جدل بالتصريحات نتاعه وقال منتخب البرتغال عام وسنين لأنه 2026 علاش لأنه تم رقم 6 في 2026 المدرب هذا يؤمن بعلم نيميرولوجي من عشت من بيه ولا
2: كيما دومينيك
5: مدرب
2: فرنسا قبل يمن بالوروسكوب قال كذا برج
5: هذا مش
2: زي ما لعبوش
5: هذا علم الأرقام. قال لك رقم 6 لأنه عطى عمل في 1960 عمل تروزيام مونديال 2006 نصف نهائي كاس عالم 2016 كاس أوروبا وقال 2026 تهنئة أمورنا واضحة. الناس كل تضحك على المدرب هذا قال المفروض يحكي في أمور فنية وتكتيك وغيره يحكي في حاجات العلاقة بكرة القدم والمغاربة ما سكتوش. قالوا له عام 1986 في كأس العالم راك خسرت مع المغرب 3-1 وراك غدرت من الدور الأول علاش نسيت عمل 1986
2: ما يحسبوا كان الحاجات اللي تعجبهم. يعطيك الصحة بارك الله فيك فاهمين تقابلوا معك 8 في سبور إكسبريس
4: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. أحلى سبير.
1: أحلى سبير.
4: كل يوم مسيني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتكا ليزينغ المنيهلة. بيتكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكا ليزينغ ديما قريب لكم.
6: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
7: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومزال مزال.
8: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
9: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
10: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنت. عيش جو الكوره من الدار.
11: توبنت فيري فايبر بيبل.
12: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
13: مونوبري ديما معك.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: مريم صباح نور.
2: نور أمين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد لي. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. إن شاء الله عيدك مبروك أختي الغالية.
2: عايشك ديما.
1: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانة. أمين يا ربي. إن شاء الله بإذن الله عيد مبارك ليك ولكل أصدقائنا في مجرين الكل. في مجرين شاكر، مجرين كوتو، مجرين الرياض، سيدي رزيق، نسلموا عليهم الكل يسكنوا في مجرين اليوم الصباح. شريتوا علوش ولا ما زلتوا مريومة؟
2: أي
1: إن شاء الله يا لله أضحية متقبلة إن شاء الله من ربي سبحانه إن شاء الله. كيف الحسن تاع نهار العيد هذا محليها؟
2: محليها يا جميل العيد الكبير يعني الحقيقة. حط العيد الكبير تعجبني، زوج العيد الكبير يعجبني.
1: يا لله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله مع جديدة بإذن الله تربح عن لودو برودوي تشوف فيه حاجات مهمة تصلح.
2: مشكورة ولا
1: بالله سامحني لحظة يا مريم يا بيه.
2: قل لي.
1: ماشي نهار واحد فيكم ما ربحش. بجاه رب.
2: لا
1: لا لا. علاش مخلين علي فكرة لي تي كل يوم ربح فيكم معظم فمش نهار ما ربحتكمش. والله لا والله. احنا نغزل لي شو. هو سؤال اليوم عنده علاقة بالعيد.
2: بالعيد
1: ايه هي ركز معي. تو اعمار الحيوانات واعمار الانسان ما همش كيف كيف. مثلا قطوس عمره 6 شهور كامش نقارنوه بعمر الانسان مش يكون اكثر من 6 شهور برشا. خاطر معدل الحياة عنده أقل من الإنسان برشا.
2: برشا صحيح.
1: كان علوش عمره عام. ما يعادله قداش في عمر الإنسان؟ تبكرنو. كان علوش عمره عام. معناتها إنسان عمره قداش حسب التقريب؟
2: عام.
1: عام كيك عام عام. عام بيبي معناتها. جوست عطيك فكرة كان عمره 3 شهور العلوش معناتها عبارة إنسان عمره 5 سنين.
2: 5 شهور؟
1: 5 سنين
2: عمره؟
1: 5 سنين. جوست باش تعرف معناتها هذا يا كاو. عايش رايك تعطيني إجابة وتربح. مريومة قول قول اللي تحب. جمعتين. هل روحوا الأولاد أنا أقولها عمره ما ثلاثة شهر عمره 5 سنين تقولي جمعتين
3: زيد سهلة لها شوي.
1: أهلا نادية سفاش تعمل
3: زي ما هوني خير. أهلا سهلة. أهلا مريم.
1: اليوم تدخلت اليوم
3: جماعة عيد عيد عيد
1: أكثر من 10 سنين. قل رقم أكثر من 10.
2: أكثر من 10 15
1: زيد شوي
2: 17
1: زيد وحيدة. ألف مبروك ليك ربحت عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة مريومة يا باهية. إن شاء الله عيدك مبروك. إن شاء الله تفضل تفضل تفضل أختي.
2: نقدم ديديكاس البابا نقول له إن شاء الله ربي يشفيك.
1: أمين.
2: عايشك. نقدم ديديكاس يا أولادي نقول لهم بون كوراج.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم.
2: الراجلي أشرف
1: ربي نشحه ربي فضلك يا ربي ربي نشحه في امتحانات العيد. يذبح المسيو ولا ايه؟
2: نعم
1: يذبح المسيو هو؟
2: ليه لم يذبح؟
1: يسلخ
2: شوية يعاون
1: شوية من بعيد بالعينين يسلخ يسلخ بعينيه يسلخ ببرة. يعطيك الصحة يا مريم بارك الله فيك. شهر عيدك مبروك سنين دائمة. ألف مبروك ربحت عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة عيادي وسنين دائمة مع جديدة ديما الربح متواصل. كان تصور وصحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة والمنيو اللي تنجموا تستعملوهم بالمايونيز الجديده تبارك الله برشا. ناديه باش تعطينا بعض الافكار. غو بونجور ناديه.
3: غو بونجور امين. والله انا مثلا فما حاجه بالنسبه لي ما تنحاش في طاوله العيد سلطه مشويه فوقها كخيط زيت زيتونه من الفوق وفوق شويه زيتون وشويه تون دونك حاجه مشخشخه. اللي يحب زاد فريت نجمو فكره زاد فريت يبدا موجود.
1: مايونيز جديده نتصور ينجح برشا
3: حاجه بنينه برشا تجي معاه. فما البروشيت زاد تنجم مثلا اللي ما يحبش يبدا طرف برك يعملهم دي بروشيت مفوحين زاد تجي حاجه بنينه. اذا كل تصوروا
1: متابعة تصور وتبارتاجيه في كومنتير وإلى ستوري وتبدأ ديجا عامل أبوني الانستغرام جديدة تدخل في القرعة باش تربح 500 دينار باهين 500 دينار يرجعولك شوية من سوم العلوش دونك نجم تربحهم إن شاء الله بإذن الله مع جديدة يعاونوا برشا في وقتنا هذا. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا.

0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. واغود
2: مراد، صباح نور.
3: صباح الخيرات أمين، صباح الخيرات نادية توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
2: ربي فضلك مراد يا بيه، اسكو اليوم نتصور العبيد تروح ولا روحوا من الويكاند ولا غدوة بشي كاملوا روح ولا حسب التقريب كيفاش؟
3: أغزر هم رو خان كونوا واضحين ساعة أفوش. يمكن وليداتنا اللي في المدارس الإعدادية اليوم صبحوا مصلعين، فبالتالي بطبيعة الحال معناها الوالدين باش يقراوا حسابهم، ثم الشيء اللي يبدأ يروح معناها من الويكاند، ثم بطبيعة الحال اللي يبدأوا اليوم ومازال عندهم غدوة اللي كيف كيف زادة باش نلقاو يمكن حركية في أكثر الطرقات خارج العاصمة، طرقات على مستوى داخل الجمهورية باش نلقاو فيها حركية كثيفة استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى، وهذا ما نلاحظوه اليوم على مستوى عديد الطرقات خصوصا في وسط العاصمة اللي نلقاو فيها الحركة عادية شوية نقاو على مستوى المداخل كسواء المدخل الغربي ولا المدخل الجنوبي، فبالتالي ردوا بالنا شويه معناها خصوصا في الاماكن هذه. شنو على مستوى عديد طرقات اللحظه الحركيه عاديه، طبعا الحركيه هذه تخليها تجرنا معناها باش ناخذ بعض النصائح اللي من ضمنهم ترك مسافه امان بالنسبه للسيارات، بطبيعه الحال ردوا بالنا على المترجلين، نفس الشيء على مستوى السرعه كيف كيف ماذا بها تكون منخفضه، وبالتالي السرعه حتى كانت تكون منخفضه زاد امين بتكون مقفزة على حسب حالة التغيير. نعرف بعض الطرقات السيارة بطبيعة الحال معناها باش تكون ديجاجي، شنو على مستوى الطرقات الوطنية ما فيش شك زادة سرتو في عملية المجاوزة ماذا بينا نقرأ وحسابنا معناها الافونت قبل المجاوزة في وسط المجاوزة ثم بعد المجاوزة، وهذا بطبيعة الحال زادة كذلك ما يجرنا إلى أكل الطريق الموجودة قدام البنون اللي على يد اليسار اللي هي اسمها الكينوتون واللي هي علامة تغيير الاتجاه، ماذا بينا زادة كذلك وقت المجاوزة نستعملوها حتى السائق اللي ورانا معناها يكون على علم بالمناورة اللي احنا باش نعملوها في وسط الطريق. ما فيش شك بطبيعة الحال هذا باش تكون ثم هناك عديد الحملات التحسيسية اللي قاعدة تقوم بها معناها هيكل الدولة ومكونات المجتمع المدني استعدادا لاحتفال بعيد الأضحى، ان شاء الله غدوة نحكيوا عليها معناها اكثر، معناها حتى نعطيوا بعض نصايح الى مستعملي الطريق واحنا ماشيين باش نعيدوا ثم في المقابل على الرجوع الى العيد والرجوع الى العمل العادي ان شاء الله.
2: مراد يعطيك صحة ان شاء الله هالكاس عاد الايام في الامان.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما. كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين، مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه، وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
7: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
8: شارك واربح مع مايونيز جديده، باش تدخل في القرعه ابوني جديده، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارطاجي تصويره في كومونتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديده بن على بن.
9: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
10: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان، تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
11: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
12: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: سيني الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
13: يجي وحدنا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: الو
1: كوندكتور.
2: الو ايمن، صباح نور.
14: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى ربنا يبارك لك، يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، يا رب كده سنين دايمه وعيادي، ويا رب كده بالخير والفرحه والسعاده على كل الامه العربيه وكل الامه الاسلاميه، وبالاخص طبعا الشعب التونسي حبيبنا اللي دلوقتي كلهم ماشيين اللي خلصوا الامتحانات ايه، ودلوقتي
2: بقى ايمن فارغه الدنيا اليوم الصباح البرا ولا
14: والله شويه. طبعا غير يوم الجمعه اللي فاتت، كانت الدنيا زحمه شويه، وامبارح برضو انا كنت في المرسى امبارح بالليل كان عندي مشوار، الدنيا زحمه جدا جدا، فبدات الايه الناس تخرج، بس لسه في شويه ناس عندهم امتحانات، فربنا يوفقهم وربنا يكرمهم ان شاء الله. احنا موجودين دلوقتي في عين زغوان ومعانا استاذه شريفه. صباح الفل
15: يا حسين،
14: اخبارك ايه؟
15: الحمد لله،
14: ربنا يديم عليك الابتسامه.
15: ما نقولوا الحمد لله.
14: الحمد لله. عامله ايه في العيد بقى؟ ايامات العيد دي فيها ايه؟
15: والله مستريسي شويه.
14: ليه بس
15: صغار وشويه هاتي يحبوا على العلوش، يحبوا على العيد.
14: مفيش علوش لسه؟
15: لا مفيش لحد الان.
14: مفيش لحد الان.
15: لحد الان
14: يا ستي ان شاء الله خير. حاجه شريفه والله العظيم، انا شخصيا كنت بفكر ان انا اجيب علوش، والله اكلمك بصراحه، رحت اجيب قلت اجيب القاضيه احسن ما اجيب العلوش، جبت قاضيه العلوش بس انا ما جبتش علوش.
15: دي نقول لربي ينزح صغيراتنا وذاك الفايت.
14: برافو عليك والله. انت شنو تخدمي حاجه شيء؟
15: انا نخدم في بيرو نظافه.
14: في البيرو. وين الخدمه؟ وين
15: نخدم؟ في المنار.
14: في المنار. وين تسكني؟
15: نسكن في بحر الازهر.
14: يعني كل يوم من البحر الازهر للمنار؟
15: مش المنار.
14: تصحي الساعه كام الصبح؟
15: أنا 5:30 صباحا.
14: ربنا يكرمك يا رب. قديش صغيرات؟
15: 3 صغار ناس وليل.
14: ربنا يكرمك بيهم يا رب، ويعني فضلك ليهم يا ست الكل.
15: يا أيمن
14: قول لي حبيبي.
2: شو نقول لك؟ ما نجم نسألها أنا اليوم السؤال وكان تلعب معينا
14: يا حبيبي. أنت شمعة تحترق من أجل الآخرين، اتفضل يا أستاذ.
2: ربي فضلك يا أيمن. صباح نور أختي الغالية، شو نحوالك؟
15: صباح الخير خويا نيم،
2: ان شاء الله نهارك اسعد ليا. به
15: وانت زاده وانت بالمجموعه الكل يا
2: ربي فضلك اختي، ربي يخليك ان شاء الله محليك، وربي ان شاء الله يعطيك ما تمنى، واللي يخدم على صغيراته وهذاكم تاج راسك، وان شاء الله باذن الله راه متاكد نجاحهم هو الفرحه نتاعك تراهم في عينيك.
15: هي الفرحه نتاعي والفرحه نتاع الامهات الكل
2: بيان سور. انا نعرف معناتها بون بلي باش كنا نعمل نجمش نقرب لصوم العلوش. انت عندك بيجي حطته ديجا ولا
15: لا؟
2: ما فهمش اصلا بيجي واضح به. كان ناخذ هكا، ما عرفتش شنو رايك انت، كان ناخذ هكا شويه لحم وكله نعمله جو في الدار ومشوي وكل، ما عرفتش تنجح زعما الفكره ولا
15: ان شاء الله هكا، معناها في الفكره نتاعي موجوده الفكره هذيا، وان شاء الله ربي يسهل.
2: باهي الفكره هذه مش خايبه.
15: لا مش خايبه.
14: قولي له باهي.
2: لا والله على راحتك، انا اغزر اختي الغاليه. انا اللي اللي اللي يساعدك انا معك اليوم
15: اخويا امين. انا كيف نفرح صغاري حتى بالجيزه مثلا، حتى مش
2: لا خلينا عاد عيد علوش، ما يسيرش العيد هو عنده.
14: خلينا من نظام احنا ما لناش دعوه، احنا دلوقتي
2: نظام الطيبات هيك لايما شمنا
15: احنا اللحمه ان شاء الله تجينا اللحمه ان شاء الله ربي كاتبها.
2: خلينا في اللحم، قديش معناتها تتكلف معناتها انت تقول انت باش نعمل مشوى محلاها والصغيرات وشيخين وعاملين جو ونطيبوا حاجة بالعلوش ونعملوا مشوي ونعملوا سلطة مشوية وشوية جزوز وشوية مايونيز وشوية شيخات، ما تخلص تتكلف حسب تقريب
15: على حسب المعيشة والسوم والغلية والكل. أقل حاجة 500-600 باش تعمل سلطة وطاجين ولحم مشوي ومشروبات
2: أغزلي شو
15: 500-600
2: باه. شنو رأيك كان تعاونوا عليها مع بعضنا أنا وياك؟
15: والله ربي يفضلك ما نقولش لا.
2: انا باش نكون معناتها باش نعاون اكثر منك انت شويه باش خليك بارتي صغرونا برك. انا ريت اليوم وغدوه اللي في الكاريوت حتى غدوه راه مش يربح حتى حد خاطر انت اولى عندي انا اليوم. معناتها نعطيوك احنا 400 اليوم هاك ربحت 1000 مبروك ربحت 400 دينار.
15: عايز
2: كان قعدت 100 نجم كمالها 100 مثلا ولا
15: والله ما نعرفش
2: بالك شي
15: يعرضوني
2: ناس كيف كنتي هاك نجم ربي يفضلك. ما كانش باللي عنا نعمله
15: عايشك ربي يفضلك.
2: كان عنا 400 نشريو ب 400 وكان عنا 500 نشريو ب 500 وكان عنا 200 نشريو ب 200 والفايده هنا ملمومه
15: نشريو ب 100 وفيها البركه.
2: دونك انا ننصحك نخليها في ال 400 دوكم اقضي بيهم هما ال 400 قضيتك كلها ان شاء الله. وانا متاكد ان شاء الله باذن الله تنجم تعمل حاجه مزيانه مش خايبه ال 400. اي
15: عايشك ربي يفضلك
2: ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك.
16: دينار يا حاجه شريفه
15: عايشك ربي
16: الف مبروك
15: عايشك.
2: دونك غدوة أيمن غدوة راه باش تمشي تعمل دورة وتلعب مع العباد وتروح.
16: أنا حاجز البق واسمعني غدوة ننزل نقول كل سنة طيبين للناس ونلعب معهم شوية كده
2: صح. تعطيهم سؤال جوست
15: صلى عيدنا مبروك الناس الكل على
2: كل
15: كاملة يا ربي
2: أمين.
15: وإن شاء الله ينزح صغيراتنا الكل
2: أمين.
15: وأنا راني فرحتي خبيها للناس من الزخرة
16: حاسس بيك
2: والله حاسس بيك.
16: احنا عايزين ابتسامة مش خلاص بقى كده لقيت حبيبي ربي يبارك لك ابتسامه ولا الهوى ولا تحط في دماغك ربنا بعتنا ليكي وخلاص ده الموضوع منتهي يعني ما تقولش انا مش
15: عايز
2: ربي يفضل اختي الغاليه يعطيك صحه ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله سنين دائما هلك اسعد الايام. ايمون يا باهي نتقابلوا غدوه ان شاء الله باذن الله هيمن في نفس التوقيت 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
13: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
17: الو كونديكتور الو كونديكتور احلى صباح مزيكا فام

0: أحلى صباح. حتى 31 ماي كاترولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكلو بروموات. مونوبري ديما معك.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غوميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
2: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبراتيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
3: تدلل تدلل
4: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
0: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
8: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة حملات المراقبة الصحية بأسواق بيع الأضاحي ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بمختلف جهات البلاد في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 29 متصرفا بكتابات المحاكم من الصنف العدلي وفق قرار صادر عن وزيرة العدل. وستنطلق عملية تسجيل الترشحات عن بعد بداية من يوم 14 جوان 2026، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 من الشهر ذاته، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة فعليا بوزارة العدل يوم 2 13 جويلية 2026 والأيام الموالية. وحسب القرار ذاته تفتح هذه المناظرة لفائدة المترشحين المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، شرط ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة. عالميا، حجاج بيت الله الحرام بدأوا مع إشراقة صباح اليوم 2 8 ذي الحجة يتدفقون إلى مشعر ميناء غرب السعودية لقضاء يوم التروية، وذلك إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء نبطية جنوب لبنان. من جانب آخر، رئيس وزراء لبنان نواف سلام يقول إن بلاده لن تستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من لبنان وعودة النازحين. يشار إلى استشهاد 18 شخصا مع إصابة آخرين أمس في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبية. وجاء هذا التصعيد الميداني ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
7: الأولى في تونس.
9: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
10: أريد، طور عالمك. سبور
11: إكسبرس. صباح النور للترجي وترجي عزيز في نهائي كاس تونس، يتقابلوا لحد الجاي 31 مايو. الترجي يتأهل لحساب شباب العمران بعد الفوز في ملعب الشاد لزويتن بنتيجة 1-0. هدف الترجي سجله دانو في الدقيقة 30. ترجي جرزيز جاب التأهل من صفاقس بعد الفوز على النادي الأهلي صفاقسي في الميلي بنتيجة 1-0. هدف الترجي جرزيز مركي خليل القصاب في الدقيقة 37. في الماتش هذا النادي صفاقسي كان سجل جوز أهداف لكن تم إلغائهم بسبب التسلل. الترجي كما قلت باش يلاقي ترجي جرزيز بعد 21 عام من آخر نهائي جمعهم في 2005، والترجي باش يبحث على الكأس رقم 17 في خزينته، وترجي جرزيز يبحث على الكأس الثاني بعد كأس 2005. فرج الصعود للرابطة الأولى اللي تلعبوا اليوم المباريات بداية من 4 العشية في حمام نلف، نادي حمام نلف في واجه مستقبل القاسرين، الحكم أمير لوسيف وفي الفار محمد علي قروية. في جابس ملعب الجيبس يواجه اتحاد طاوين، الحكم نضال الطيب في الفار أمير العيادي. الفايز من كل مقابلة باش يتقابل لتحديد الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطة الأولى بعد ما صعد كل من تقدم سقية الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. رئيس الاتحاد المنسيري مسلم سلامة أعلن انسحابه من رئاسة النادي باش يواصل مهامه إلى حين انعقاد جلسة انتخابية سابقة لأوانها. ملاعبية المنتخب الوطني واصلوا استاج تبرقة اللي يتواصل حتى يوم 30 مايو بعد يتحول المنتخب لمواجهة النمسا في الماتش الودي اللي مبرمج 1 جوال. ومنتظر التحاق الملاعبية اللي مازالوا ملتحقوش بالطرابوس كيما العابدي تونكتي حنباع المستوري رقيق نفاتي واللومي. من جهة أخرى تم تعيين الفرنسي مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بمنتخبات المنافسة. في الباسكت، النادي الافريقي يلعب اليوم بداية ماضي 3 في رواندا ماتش الإياب ضد أهلي بنغازي اللي كان فاز في الذهاب بفارق نقطة 88-87. النادي الافريقي مطالب اليوم بالفوز بفارق زوز نقاط من أجل الوصول نصف نهائي المواجهات المتأهل من بيترو الأنغولي وفريق دار سيتي السنغال. مملودي سان داونز الجنوب الافريقي وبطل افريقيا لنسخة 2026 على حساب الجيش الملكي المغربي بعد الذهاب في جنوب افريقيا 1-0 البارح في الدار البيضاء. كان التعادل 1-1، كان فريق الجيش الملكي اضع ضربة جزاء في الدقيقة 77، كان ينجم يعمل نتيجة افضل لكن فريق سان داونز عرف يسجل في دار البيضاء وايضا عرف فيش يحافظ على النتيجة هذه ويفوز باللقب. بالنسبة لمدرب سان داونز كاردوزو بعد 3 فينالات مع الترجي، وسان داونز مارتين يهز اللقب، وفريق سان داونز يحقق اللقب الثاني في خزينته بعد لقب 2016. كانت هذه ولا نشرتنا الرياضية اليوم تلقاها على السيت موزايك فام بونيت. خليكم مع مين في أحلى صباح.
9: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
10: أريد، طور عالمك.
7: أحلى صباح.

0: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي
2: 8:11 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي, ونحكيه على صور زيدة اللي دارت برشة. صور هذية اللي تنجموا تشوفوها دايق تتلقاها على الباج متاعنا. نحكيه على الجماهير كيفاش تعاملت مع الفنان, الفنان هو لمحلة فنان في المجال متاعه. نحكيه على الإسباني غوارديولا اللي الحقيقة خلى برشة تعليقات, خلى برشة مشاعر زيدة خلال ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد. نحكي وزيدة انه كيفاش ما نجمش غوارديولا ما نجمش يكون يتمالك الاحاسيس متاعه, وفي مشهد الحقيقة كان مؤثر برشا. سبق المواجهة ضمن ختام الموسم شفناه الحقيقة برشا تأثر, وشفنا حتى برشا من المحبين متاعه زيدة اللي كانوا اشادوا بالأداء متاعه. نذكروا انه غوارديولا يغادر النادي متاعه بعد ما صنع حقبة استثنائية في تاريخه, وهوني اليوم يطوي صفحة فيها برشا جزيت خليته واحد من أبرز المدربين اللي مروا على الفريق. شفنا اللفتة الجماهيرية المؤثرة واللي قاموا به زيدة, حتى اللفتة اللي حذروها الجماهير قبل انطلاق المباراة وقت اللي دخلوا اللاعبين تاع مانشستر سيتي, وكيفاش كانوا في أرضية الملعب وسط أجواء احتفالية وين رفعوا الجماهير لوحة تكريمية خاصة لغوارديولا واللي هو يستعد كيف زيدة. حتى شفنا النجم البرتغالي زيدة برناردو سيلفا اللي هو بيدو يستعد مع لمغادرة النادي مع نهاية الموسم. شفنا زيدا الفيديو اللقطات التلفزية اللي ظهرت التأثر متاع الثنائي هذية بشكل كبير قدام مشهد التكريم الجماهيري والوداع المؤثر. ورغم أنه ما تمش تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري لهذا الموسم, لأنه الفريق أنهى مشواره بصورة مزيانة برشا إيجابية برشا بعد ما كان حصد اللقب متاع كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي, وهذا اللي يعطى زيدا غوارديولا نهاية مميزة الحقيقة للمسيرة متاعو مع النادي. وشفنا برشا الحقيقة تعليقات تصويرة دايخ نجمو تشوفوها على الباج أحلى سباح باي موزايكا فهم.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك, وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة, صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة, وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: انا هنا يا اصدقاء, وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق, جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
6: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط, غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا, هزهم للعطار باش تربح فيجورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
7: صباح نشاط والحيوية لكم الكل. 8:15 دقيقة. غو بونجور إياد, صباح نور.
8: صباح نور أمين, تحية المستمعين الكل. من البارح العالم الكل يتحدث عن صفقة وشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شنو اللي في الصفقة هذه وشنية شروطها نحكيو فيه بعد شوية.
7: غو بونجور ندو مرحبا.
2: غو بونجور غمين. بعد شوية في انتباه اشقال نحكيو على نشطاء من أسطول الصمود اللي يرويو التعرض متاحهم لاغتصاب في الاحتلال اعتداءات جنسية وتعذيب. هذا كل نحكيو فيه بعد شوية في انتباه اشقال.
7: دونك راجعين بعد شوية بكثة تفاصيل. اليوم عيد ميلاد مهم برشا عندي. اليوم عيد ميلاد صديق حق تاع ربي معناتها.
8: صديق ولا صديق؟
7: صديق صديق شبيكي صديق. دونك شكري الورتاني اليوم نتمنى له ان شاء الله كل عام وهو حي بالخير. الهداء يوصلوا من عند سونيا زوجته واولاده صدري وادم يغنيوا له في نهار كيما اليوم يقولوا له ان شاء الله كل عام وهو حي بالف خير. فما شكون قاعد يتلف من قبيله عيد ميلاده البارح؟
8: هذاك ليش سالتك صديق ولا صديقه؟
7: ما فما شكون قاعد معناتها
2: يتلف.
7: ندوا كل عام وانت حي بالف خير. غنيوا لك ونقولوا مصورة مصورة والله مصورة حضر ناصر صورة كان شوفها فاش كانت تشطح
2: يا ربي
7: عسيلو اللي تشطح هبطها توا اللي تشطح في نادية ما عنده حتى علاقة
8: بالدكتورة
7: اللي تعرفوها والله الدكتورة مشيت الدكتورة
8: خلي يقول لنا شو احساسها كي عملت 19 سنة
7: 33 سنة
2: ربي كبرنا في ساعته 33 الرحمة لي
7: الرحمة لي 33 سنة نادية كمان تظهر أصغر
2: بالحق
7: والله تظهر أصغر
2: عايشك كلك زوق
7: يعيشك جبر الخواص
2: جبر الخواص يوم مش من عويدك قفطو أمين قارب عليها ما برك الله فيك
8: نعيش متسمي علي
2: حذر حذر
7: شارك العام وتحالي بخير شو تقولها إياد في عيد ميلادها نادية؟
8: كل عام وانت بخير وان شاء الله بطول العمر وان شاء الله العقبه ال100 سنه يا نتي. وانت سامين شنو تقول؟
7: والله ان شاء الله لاباس.
2: صحيح اهم حاجه تنجم تقول ان شاء الله لاباس. والله
7: ان شاء الله لاباس نادي ان شاء الله ربي يهديك
2: عايشك سورتو يهديك علينا على الفريق
8: هو لقيت ربي يصبرك علينا
7: الحمد لله. اقعدوا معنا احتفالات ناديه بدات البارح حس همزات متواصله ل 10 ايام اخرين القدام شويه اخر راجعين مع اياد.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. شركة الروبوتات الصينية يونيتري دخلت رسميا عالم السيونس فيكسيون وكشفت على جي تي او وان وهو جاينت روبوت سوت تنجم تركبه وتتحكم فيه من كوكبيت موجود داخل الروبوت بيدو. السوم متاعو 650 ألف دولار والروبوت يوزن تقريبا 500 كيلوغرام مع الشخص اللي يقود فيه. أما الحاجة اللي خلت الناس الكل تحكي عليه انه ينجم يتحول من وضعية المشي على قدمين الى وضعية المشي على أربعة باش يتحرك أسهل في تيران أكسيدونتي. وفي فيديو اللانسمون سي او متاع يونيتري دخل واستعملوا باش يكسر جدار كامل. اكيد التوى الموضوع يحسوا اقرب للانترتينمنت ديموز والسياحه فيتوريست اكثر منه فيكول يومي. اما الواضح انه المستقبل اللي كنا نشوفوه في افلام الساي فاي قاعد يولي رياليتي اسرع برشا من اللي نتخيلوه. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم. البيك بونوس متاعك يوصل ل 500% يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: غو بونجور اياد.
8: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. البارح تقريبا كل وسائل الاعلام في العالم الخبر الرئيسي فيها هو اتفاق وشيك بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. هنا مانيش نحكيو على اتفاق انهاء حرب بقدر ما نحكيو على هدنه، لانه اخر الاخبار اللي خرجت تقول انه الاتفاق المده متاعو 60 يوم. شنو فيه الاتفاق هذايا؟ فيه بيان سور وقف العمليات العسكرية من الطرفين، فيه كلام على انه هذايا يشمل ايضا الجبهة اللبنانية، هذايا تو بعد نحكيو فيه في علاقة بردود فعل الاحتلال. ايه سورتو يحكي اساسا على التزامات الطرفين. من جهة ايران فما التزام بفتح مضيق هرمز بدون استخلاص من غير هك السيناريو متاع البياج اللي حكينا عليه، ومن جهة أخرى نزع الألغام في المضيق في الفترة متاع 60 يوم هذوما، والهدف هو العودة إلى حركية عادية في الخليج العربي في ظرف شهر ترجع إلى مستويات ما قبل الحرب. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد برفع الحصار على الموانئ الإيرانية والسماح لإيران بتصدير المواد النفطية ومشتقات النفط والصناعات البتروكيميائية متاعها. هذا بينسور باش يسمح بمداخيل مادية لإيران اللي نعرفوا أنه تعاني من صعوبات اقتصادية من قبل الحرب، ولكن الحرب زادت عمقت النقطة هذه. من الحاجات أيضا اللي معناتها وسائل الإعلام الأمريكية تقول إنها موجودة في الاتفاق، ولكن من الحاجات اللي عطلت الإمضاء هو مسألة الاتفاق على الوردينج وإلا على الصياغة وإلا على الكلمات الدقيقة، هي حاجتين اللي هي رفع التجميد على الأصول الإيرانية. نعرفوا أنه إيران في ظل العقوبات المفروض عليها عندها أموال مجمدة في عدد من البنوك في العالم إيكومبري في قطر في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وإيران تشترط رفع التجميد على الأصول متاعها باش الوضعية الاقتصادية متاعها تتحسن. في المقابل أيضا إيران تطالب ب تعويضات على الحرب. بيصير التعويضات هذه اليوم وسائل الإعلام تحكي على الصناديق متاع استثمار وإلا ديفون يكونوا موجهين لتعويض خسائر الحرب. بيصير اليوم واضح أنه مش الخسائر العسكرية بقدر ما ما تعني الخسائر المدنية فيما يخص المستشفيات المدارس الجامعات وغيرها. بقى السؤال هو وقتاش صرف هل التعويضات هذه وإلا حتى رفع الأصول وقتاش؟ لهنا فما خلاف حول الكلمات، شنية الشروط اللي يلزم تتحقق باش يتم رفع الأصول هذه، ولكن رفع تجميد على الأصول هذه، ولكن يقعد الموضوع الأساسي هو الموضوع النووي. اللي يفهم من التصريحات اللي يقوموا بها مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام العالمية والأمريكية هو أنه بش يكون في الاتفاق هذايا فما تعهد إيراني واضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. في الحقيقة هذايا ماهيش حاجة جديدة، إيران سبق أنها قدمت التزامات في هذايا إي كومبري التصريح الشهير وإلا الفتوى متاع المفتي متاع المرشد الإيراني اللي يقول فيها بتحريم امتلاك السلاح النووي واستعماله. ولكن بيانسور التصريح هذايا بش يفتح الباب لمفاوضات في فترة 60 يوم حول الموضوع الأساسي اللي هو الملف النووي الإيراني. لهنا كل المصادر قاعدة تحكي على أساس أنه اليوم المطروح هو أولا مسألة ستوك متاع اليورانيوم المخصب اللي هو موجود في إيران واللي نعرفه اللي هو موجود تحت أنقاض المؤسسات النووية اللي تم قصفها في حرب 12 يوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال. وهذايا معناتها موضوع شائك خاصة بالنسبة لإيران في مستوى الرمزية، في مستوى الخطاب خلينا نقول بين ظفرين القومي وإلا الوطني وإلا خطاب السيادة الوطنية الإيرانية. دونك موضوع تسليم اليورانيوم هو اليوم محتاج إلى تصريحات في انتظار المفاوضات اللي باش تدوم طيلة سريان اتفاق الهدنة متاع 60 يوم. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هي مسألة النشاط النووي الإيراني في المستقبل. هذا زاد كيف نلقاو فما اختلاف في التصريحات من الطرفين، الشيء اللي يبين انه في هذا ما فماش اتفاق. من جهة الطلب متاع الولايات المتحدة الأمريكية هو انه إيران تتوقف نهائيا عن تخصيب اليورانيوم مهما كانت النسبة متاع التخصيب. نذكروا انه موضوع اليورانيوم هو انه راو اليورانيوم كيف يتم تخصيبه بنسب ضعيفة اللي هي في حدود 3-5%، فإنه اليورانيوم هذاك ما يكون صالح كان للاستعمال المدني وإنتاج الطاقة الكهربائية مثلا، في حين أنه كيف يوصل إلى 60 مثلا تهم الموجهة لإيران أنه وصلت إلى نسبة تخصيب متاع 60%، ولكن معناتها الهدف هو أنه إذا تحب تنتج قنبلة نووية فإنه تحتاج إلى تخصيب قريب من 90%. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها 0 تخصيب أورانيوم، بالنسبة لإيران فما كما قلت المسألة متاع المبدأ ومتاع السيادة الوطنية. إيران اليوم الواضح من التصريحات على هامش المفاوضات اللي قاعدة تقود فيها باكستان إنه تنجم تقبل إيران موراتوار، بمعنى إنه تقبل بأنه ما تقومش بتخصيب اليورانيوم لفترة. هنا الكلام يقول إنه المصادر تتحدث على فترة بين 25 سنة عدم تخصيب اليورانيوم، ولكن لا تتنازل على المبدأ متاع حق إيران في تخصيب اليورانيوم. هنا الولايات المتحدة الأمريكية معناتها تقول إنه إيران تنجم معناتها تستورد اليورانيوم المخصب لمشاريعها النووية السلمية، ولكن ما تقومش هي بتخصيب اليورانيوم باش ما تكونش عندها التكنولوجيا اللي تسمح لها بالوصول لنسب تؤدي لامتلاك السلاح النووي. تقريبا هذه الخطوط العامة متاع الاتفاق. يقعدوا كيلكو زانكونو اللي هما موضوع لبنان، على انه لبنان نعرفوا انه فيه الاحتلال هو لاعب رئيسي. الاحتلال اليوم داخل في فترة انتخابية، نتنياهو ما يحبش يدخل الفترة الانتخابية وهو في وضعية متاع انه الولايات المتحدة الامريكية وصلت لاتفاق لا يحقق اهدافه في علاقة بايران. وهنا حتى وسائل الاعلام الامريكية تتحدث على لوبيين قاعد يقوم به الاحتلال ونتنياهو لعرقلت الاتفاق هذا من خلال بعض عناصر في الكونغرس. دايور شفنا في البارح والبارح تصريحات لأعضاء في الكونغرس اللي يقولوا انه هذا الاتفاق ما يختلفش برشا على الاتفاق اللي عملوا باراك اوباما مع ايران واللي كان ترامب الغاه سابقا. دونك اليوم فما الوضعية متاع الى اي مدى الاحتلال ونتنياهو قادرين عرقلة الاتفاق هذا. الإجابة على السؤال هذه مرتبطة بالأسباب اللي تدفع دونالد ترامب إلى الوصول للاتفاق. أولا الأسباب حسب الأولوية حسب رأيي هي ثلاثة. أولا اليوم فما الانتخابات متاع نوفمبر واللي ترامب ما يحبش يمشي لها في وضعية متاع حرب. الجانب الثاني هو الوضع الاقتصادي الأمريكي اللي قاعد يتأثر بالوضعية متاع الحرب وارتفاع نسب التضخم اللي تنجم تؤثر سواء على نفسية الناخبين وإلا حتى هيكليا على الاقتصاد الأمريكي. دونك هذا سبب ثاني. والسبب الثالث هو نعرفوا أنه فما كأس عالم لكرة القدم اللي قسم من مبارياتها باش يتم لعبه في الولايات المتحدة الأمريكية، وكي نشوفوا الأهمية اللي عطيها دونالد ترامب للكأس هذية واستقبالاته لرئيس الفيفا أنفانتينو ومعنتها القاوق اللي عامله حول الموضوع، واضح أيضا أنه لا الفيفا لا إدارة ترامب يحبوا أنه تكون فما حرب بالتوازي مع كأس العالم تشوش على الحدث العالمي. هذايا الشيء اللي يخلي أنه ترامب اليوم قاعد يمهد الطريق دير حتى التأخير عنده زوز أسباب. برشا كلامي قال إذا تم الاتفاق هذا كل علاش ما تمش الإمضاء، هو في الحقيقة فما زوز أسباب. من جهة الأمريكية دونالد ترامب يحب يهيئ الرأي العام الأمريكي ويخرج بصورة المنتصر، من جهة أخرى صعوبة اتخاذ القرار من الطرف الإيراني. نعرف الوضعية الخاصة متاع المرشد الأعلى الجديد اللي هو تقريبا يعيش في بنكر معزول عن العالم، واليوم المصادر المقربة من المفاوضات تقول إنه هذا قاعد يأثر على مسار المفاوضات اللي قودها وزير الخارجية الإيراني عرقجي، واللي فما وضعيات إنه وقت يرسل رسالة إلى المرشد ما وصلت له لأنه ما يتمش الاتصال لا بالهاتف لا بالوسائل الإلكترونية، دونك يكون كان بشكل بشري ما وصلت له المعطيات هذه، ما جاوب عليها ما رجعت العرقشي إلا ما تكون ديجا المفاوضات تجاوزت النقطة هذيك ودخلت في نقاط أخرى. الشيء اللي اليوم برشا ناس يقولوا أنه هالساعات وإلا الأيام اللي معرقلة الوصول للاتفاق هي أساسا مربوطة بالكلمة النهائية لمرشد الثورة الإيرانية الجديد.
7: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
10: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشة دلال ومزال مزال.
11: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
12: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
13: توب نت، very fiber people.
14: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
15: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
16: مونوبري ديما معك.
17: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
18: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
19: صباحكم فل، بداية أسبوع موفقة بالخير والفرحة في صبحية نهار اليوم. هو الأكيد راهو ما تسمعوا منا كان الخير. موسم الجوزاء جاي من الجمعة اللي تعديت، ومعاه نسمة خفيفة لكل الهوائيين. الدلو والميزان حابين يفرحوا، وبرج الجوزاء لوج على الحظ، لوج على الفرص تتحل البيبان لنهار توقعتوها. الشهر شهركم، فما أفكار جديدة على تغيير وفرص ما كانتش على البال. عنا زيد الناريين رجعين بقوة، قالوا لكم رانا هوني موجودين، اقراوا لنا حساب. راهو يا حمل اسد قوس الحظ يحبكم، خاصه كيف تكونوا شادين الصحيح على تحقيق امنياتكم. يكفي مغامره صغيره قادره تبدل الدنيا وما فيها على خاطركم. ومع بدايه اخر اسبوع من ماي، كل المائيين كيما السرطان عقرب برج الحوت طاقه قويه على تحولات ممتازه. احلامكم قربت انها تتحقق. راهو القلب اللي تعب يستحق حاجه تفرحه، وريتو قد ما وعانيت وحسيت الوضعية متاعكم مش هيك الكل. جاي الوقت، وقت الراحة النفسية، والحمد لله على هالحال. وشوفوا الترابيين، شوفوا الجدي، شوفوا الثور والعذراء. بعد هيك التعب بالصبر النتيجة بدت تبين، فما راحة على إحساس بالأمان. وإن شاء الله يا ربي إنهاركم زين.
17: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
18: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
20: أحلى صباح.
18: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح. بارومتر.
2: أول أخبار في البارومتر باش نبداو بيه هو تنبيه يجي من عند مختصة في أمراض الشيخوخة لتوصي كبار السن بأنهم ما يقوموش بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية. نحكي على دكتور عفيف الهمامي في تصريح الإذاعة الوطنية، اللي قالت الكميات متاع الحم في الوجبة الواحدة ما يلزمش يفوتوا من 100 إلى 120 جرام. كبار السن من 10 انتم
7: متى كبار السن ساعه ايش نوضحوا ما مقصود معناتها اياد النجم نحسبوا كبار السن؟
2: لا لا ماهوش كبار السن.
7: تيما ما خاطر مش نعرف اذا كبار السن معناتها فما عمر باش نقولوا هذا كبار سن.
2: اي فما في الطب موجود. لا لا مش بالمونتاليتي، ما عندهاش علاقه
8: بالمونتاليتي. شباب القلب يعني
7: اخضر يد اخضر تفضل.
8: بقى انا اخضر خاطر من المهم اليوم انه تصير توعيه، خاطر معناتها اليوم مؤسسات الصحيه يعرفوا انه في الاعياد كسوا في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ديما فما ارتفاع متاع مضاعفات، خاصه للناس اللي عمرها عندهم امراض مزمنه سواء ضغط الدم ولا السكر اللي يعني. اما انا اللي بهتني بصراحه هو الرقم شويه معناتها 120 جرام نعرف. طيب في العائلات السري في العائلات التونسية راه ساعات القطوس وقت اللي يبداو يشويو ديجا كلاهم من 120
7: جرام كلهم قطوس، هذا مازلنا ما بديناش معناتها ان بون ولا الرقم. والله باش نقول لكم معناتها حاولوا تسيسوا روحكم، انا باش نقول لكم هكا هما خاطر 100 جرام معناتها شنو بالميزان معناتها انا نبدا نوزن نشوف قداش هذا ناقص 50 جرام ما نشم ونتعدى معناتها شنو نعمل معناتها. ما انا حاسب روحي كبار سن وحدي ما عنديش مشكل.
8: انا ما عملنيش الملاحظه، احنا مخلينك.
7: لا لا ما عنديش مشكل، كبار سن كبار مادام لحيتي بالشيب معناتها كبار سن.
0: جي لي يا ولدي شنو
7: شنو مشكل خالي ما عندي حتى مشكل.
0: انت باش ما غلطوش
7: يا بنتي، خليها بالعاني تمشي كيك اخي.
0: كبار سن 120
7: انا نحبها تمشي كيك. انا مع 100 شيخ و50 جرام 50 جرام
0: 50 جرام
7: بيزي اون بلوس. مانيش فان برشا بالحمل على العلوش بالرسم، كل واحد كيفاه. معناتها الحمل على العلوش بالرسم خاصه كده مشحم يقلقني برشا. معناتها ماذا بيا لي انت شويه شويه شويه ونتعدى. معناتها عندي حاجات اخرى انا نشيخ عليها اكثر في العيد، سلطه من شويه مثلا، فان بسلطه من شويه على الاخر فريت لي ما مش برشا.
0: اما سلطه من شويه
7: لا لا سلطه الخضره نحس روحي مريض كانك ماشي. وانت ايه
8: شنو وين
7: هذا كان يحكي مع مراد دار في شيشه
0: صحيت يا اخي شدوا الرادار
7: شا
8: البروف في الكلاس
7: ما نزلش يعمل حاجه اخرى باش يجبدوا المشروبات الغازيه تفضل العب يد
0: بالخبر الثاني
7: صحيت البدو كيك اعطيوها البود خاطر المستمعين يعرفوا اني راني ما عندي حتى مشكل تنحكي كل شيء حتى
0: احنا نعرف
7: صحيح.
0: المنظمة الوسائل الأطباء الشبان كانت حضرت في ندوة صحفية عقدتها نهار الجمعة من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، وقالت أنه اليوم الموضوع معاش يتعلق بحوادث معزولة لكن ولات ظاهرة متجذرة لتهدد سلامة الإطار الطبي وتأثر على استقرار المنظومة الصحية العمومية. رئيس منظمة الوسائل الأطباء الشبان وجي

0: العنف والمادي وإلا العنف اللفظي اللي حتى شيء ما يبرر أنه يتم الاعتداء بالعنف على طبيب ولا على فرملي وإلا على عون، اللي هما الناس هذوكم موجودين لخدمة المواطن، عندهم معناتها أخلاقيات المهنة متاعهم اللي هي الصارمة في الموضوع ذي. إذا فما مشاكل متاع سوء الخدمة راهو موش مسؤول عليها الطبيب بقدر ما مسؤول عليها الوضع المادي متاع المؤسسة، النقص متاع الأحوان، المشاكل متاع النظافة، غيرها من المشاكل. دونك اليوم صحيح انه الناس في فما حالات اللي المرافقين
1: البس كاسكيت
0: به
1: ولا بس تسمع الجونج خاطر ما تسمعش الجونج
2: هو في الفقره المبدا معناتها نتاعها 30 ثانيه
1: ولا لبس كاسكيت باش تعرف وقتاش يلزمك تقص وقتاش لا
2: ولا بالعينين هكا نبداو نهزولك
1: فيه ولا نفهم هو بالعينين بالله العظيم نشعل بكلي هكا نعمل جمله
0: لك علاش نبدا نتكلم نغزر النادي
1: خذا وقتي ووقته دونك انا ما عندي ما تفضل نادي برا
2: باش نختموا بالاخبار الاخراني باش نحكيو على دراسه زاده كانت تحدثت عليها مروه بن شراده اللي هي المؤسسه نتاع منصه موم هي منصه متخصصه في شؤون الابوه الامومه الازواج والعائله
1: شو اسمها
2: موم ام دوزو ام دايو عندها بودكاست نجمو تفرجوا فيه مزين برشا فيه معناها في برشا حاجات تهم العائله وفيه برشا دي تيمونياج شهادات نتاع امهات وغيره. دونك الدراسه تقول انه 54.2% من سي يبدلوا مسارهم المهني بعد ما يوليوا امهات والثلث نتاعهم يختاروا انهم يسيبوا خدمتهم ويتركوا العمل نهائيا.
1: تترجم هنا
2: بالثلث معناها
1: من غير ارقام من ترجمها المعطى معناتها بلوز او موان اشاك اخير
2: معناها اكثر من شطار نساء كي يوليوا امهات يا يبدلوا خدمتهم تولي مثلا اقل ساعه عمل ولا باش ينجموا يكونوا موجودين مع صغار ولا تعمل خدمه اخرى بيان سور. والثلث نتاعهم واحد على ثلاثه من اي ام تولي
1: يبطل
2: الخدمه نهائيا ولا على كل ثلاثه امهات فما واحده
0: نتاعها بعد
1: شكركم الاخضر الاحمر البس الماسك البس
0: لبسش
1: شين ميسيل حسسني بعثة
0: يعني تلبس ماسك يعني متبرع لك بوقتي
1: لا يد ولا لا قص عليه انت الميكرو باه مريك لا امشي يد علش الأخضر الأحمر انت والأخضر الأحمر
0: لا أنا بالنسبة لي أحمر على خطر اليوم واضح انه ظروف الشغل لا تراعي معناتها الاحتياجات متاع الأمهات في علاقة بتربية الأطفال متاعهم. الشيء اللي يدفع انه المرأة تتخلى على الكاريير بروفيسيونيل متاعها باش توصل معناتها تقوم بواجباتها كأم.
1: سامحني والله مش عليك كنتي طبعا
0: نعرف انا احترمت الوقت
1: بلا علاش نضحكوا نادي ما خبيوش يا مستر
2: لا ما خبيوش ييد ييد ييد ييد يبدا يكبس يروح
1: هذا ما غير الحم على وشك يا حبيبي خلينا نشوفوا نهار والله اش قيدك مع جماعة مكي ونادي
2: ملا فريق والله بالحق ملا فريق تحت
1: بي سمح نزو يقرأ تقويم نطق مع بعضهم وكل
2: في الصيف في الصيف كيف شادي نقرأ
1: ياد شنو رأيك في الموضوع الأمهات اللي يخدموا ميو
0: هلك الجينجل هلك
2: ايه تحسي ساعد ماشي ايد
1: شنو رأيك
0: الأجوبة كلها رو معدة بذلك الاستناد
1: ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الضيب ميو
0: ما قلتش ميو
1: نكتفي بهذا القدر مشيت الفقره
0: يعطينا رايك انت علاش صوت
1: الاخضر الاحمر الاخضر الاحمر خاطر نتفهم نتفهم وضعيه المراه وضعيه المراه اللي تجيب صغار خاطر سائنه عند المراه راه اكثر من الرجل تحب ولا تكره معناتها المراه راهي هي الحنينه هي الام معناتها هي اللي تخمم في مش معناتها الرجل ما يخممش معناتها سائنه معناتها المرأة ولدها معناتها سائنة البو أي موجودة موجود الأب معناتها بون بتيتخ معناتها فيكو عش نحكي بفيكو ولا قاعدة ماهيش قاعدة انتوكا علمية اللي نحكي فيها ما البو معناتها مهمته هو مجابهة العالم الخارجي مع وجود داخلي يحافظ على استقرار العائلة
2: كلام صيب
0: حسسني يحكي على الحرب في إيران
2: فتح مذيق هرمز
1: مذيق هرمز يجي في مراحل
0: البنية الفوقية والبنية التحتية والمؤسسات
1: خم ترجمة ميسج باقي عملته فيه خم ترجمة لكم معناتها البو هو مجابهة العوامل الخارجية إيش معناتها مهمة البو تحب ولا تكره مادام هو
0: الراجل أمين
1: نحن أيام خم فسر
0: والضغط الخارجي
1: معناتها عندي أنا المطالب أكثر أنه يوفر للدار هو الرجل هو اللي مطالب يخدم، هو اللي مطالب يشقى، هو اللي مطالب يتعب،
0: هو رئيس العائلة حتى بالقانون.
1: يا ودي ما عيمناش كون رئيس، مش مشكلة يحكم يحكم، مش مشكلة هذيك. ما بعرفش تعارك

0: كلمة شكون تمشي نعرفها العركات هذوك في الكوبل كلمة شكون تمشي ما حاشناش المهم تمشي وكاو مش لازم شكون يمشي كلمته ما باش تدخل غادي لا وانا المرأة واختنا مش غادي الثانية معناتها شيء انه يحافظ على الاستقرار الداخلي ايش معناتها معناتها انه وجوده يكون الحنية لوتوريتي في الدار هذاك ايش معناتها الاستقرار الداخلي نقصد فيه دونك هو هو هذا ما في قهر مزنيد يا اختنا
1: فك علينا لي ذول حطينا فك علينا نكتفي بهذا القدر
0: صحيح نسمعوا نغم وطني ورجعين احلى صباح
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
3: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيدي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوة برافا
8: كل يوم السنة الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح موزايكا فام لا

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: مش عارف انتبه اشغال على الشهادات اللي قاموا بها عدد من المشاركين في اسطول الصمود العالمي اللي اثاروا موجه من الاتهامات الخطيره ضد سلطات الاحتلال بعد حديثهم عن تعرضهم لانتهاكات شملت التعذيب الاعتداءات الجنسيه. كان هذايا بعد اعتراض القوارب اللي كانت متجهه الى قطاع غزه في المياه الدوليه واحتجاز من كانوا على متنها في برشا مقابلات صحفيه مع عدد من القنوات من بينهم قناه الجزيره. عدد من الناشطين الأوروبيين كانوا تحدثوا عن تفاصيل ما وصفوه بالسجن العائم اللي تم نقلهم ليه بعد احتجازهم على متن سفينة تابعة للاحتلال، وأكدوا أنهم تعرضوا للضرب للتجريد من الملابس الحرمان من الطعام والماء والنوم إضافة إلى اعتداءات جنسية ونفسية قالوا أنها استمرت الأيام. شفنا حتى الناشطة الفرنسية سابرينا عزيزي هي واحدة من المشاركات في الأسطول اللي قالت أنه القوات الاحتلال تعاملت معهم بعنف كبير منذ اللحظة الأولى لنقلهم إلى سفينة العسكرية، وقالت أنه تم إجبارهم على الجلوس أرضا في ظروف قاسية، تعرضوا للضرب للإهانة قبل ما تتم زادة المصادرة متاع جوازات السفر متاعهم، ويتم نقلهم إلى حاوية معدنية مسكرة تم استخدامها كسجون مؤقتة. نسمعوا بعض الشهادات وتنشوفوا زادة أنه حتى تحرش وصل حتى للرجال، من بينهم منسق الوفد الفرنسي كان تحدث على الموضوع ذي.
2: جردونا من ملابسنا ووضعونا واحدا تلو الآخر في حاوية سوداء، ثم صفعوني بقوة على رأسي وتحرشوا بي.
3: تعرض الشابان للتعذيب، ثم دخل عليهما جندي إسرائيلي ملثا بالملابس الداخلية ومعه جندي إسرائيلي آخر يحمل بندقية، وبدأ بمداعبة أحد الناشطين كطريقة تعذيب نفسي.
2: كان إتمار بن كفير حاضرا ويحيط به الصحفيون، كان يتجول ضاحكا ويوجه الإهانات للبحارة.
1: فما حتى عدد من الشهادات اللي جمعوهم أطباء اللي كانوا ضمن المشاركين في الأسطول قالوا أنه برشا عشرات المحتجزين تعرضوا لإصابات اعتداءات مختلفة، كسور، ضرب، صعق كهربائي وإصابات على مستوى الرأس، إلى هذا بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية اللي تعرضوا لها عدد من المشاركين. تم زد حرمانهم من الماء لساعات طويلة في ظل اكتظاظ شديد داخل هالحاويات المعدنية، في حين أنه الجنود كانوا يتعمدوا إزعاجهم بشكل متواصل حتى بشي نجموا يرقدوا، يعملوا عليهم الحس ما يخليهمش حتى يرقدوا، يعملوا برشا ضجيج ويسلطوا لهم الأضواء داخل أماكن الاحتجاز بس ما ينجموش يرقدوا. نسمعوا واحد من منظمي أسطول الصمود هو تيغو أفيلا اللي قال أنه حتى الرصاص المطاطي تم استخدامه في الفترة هذيك، وقال زدا سنذهب بهذا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
4: هو أمر صادم، لقد تم الاعتداء على الناس وكسرت ضلوعهم، آخرون كثر ضربوا في وجوههم، وهنالك من تم الاعتداء عليهم جنسيا أو اغتصبوا، هنالك أيضا تقارير حول من ضربوا في الوجه، أمر تقوم به هذه الدولة وبشكل منتظم يستخدمون هذا كنوع من العقاب للناس، أولا ضد الفلسطينيين ولكن أيضا ضد النشطاء في هذه المهمة. الصورة صادمة وينبغي أن تتوقف هذه الانتهاكات لأن هذا يخالف القانون الدولي، هذا الأمر خاطئ. تم استخدام الرصاص المطاطي ضدهم، هنالك 7 أيضا حالات من إطلاق الرصاص المطاطي في الظهر.
1: في ردود الفعل الدولية ألمانيا وصفت أنه بعض الاتهامات هذه بأنها خطيرة، وأكدت ضرورة إجراء توضيحات كاملة بشأنها بعد ما أفاد عدد من المسؤولين الألمان بأنه هالنشطاء العائدين إلى أوروبا كانوا مصابين ويخضعوا لفحوصات طبية. فما مصدر قانوني إيطالي زيدا قال أنه الادعاء العام في روما فتح تحقيق في جرائم محتملة تتعلق بالاختطاف، الاعتداءات الجنسية والتعذيب، ومن المقرر الاستماع إلى شهادات عدد من النشطاء في الأيام الجاية. شفنا زيدا أنه اليوم الاتهامات كبيرة برشا ضد سلطات الاحتلال، ولكن فما نقطة أخرى احنا قاعدين هوني نحكيه على

0: جاسبين سكولا وأدريان بيرتل اللذين تحدثا عن تفاصيل ما تعرض له داخل قوارب السجن منذ لحظة القرصنة وحتى الترحيل. وأخطر ما كشفاه أن الأشخاص الذين بدوا من أصول غير أوروبية تعرضوا لعنف أشد قسوة ومضاعفة. المشهد نفسه سردته لصحيفة الجارديان الناشطة الأسترالية جوليت لامونت التي روت كيف قيدت بمرابط بلاستيكية وضربت وسكب الماء تحتها لنحو ساعة حتى ظنت أنها ستغرق داخل مركبها قبل أن تتعرض هي واثنى عشر من رفاقها لاعتداء جنسي. لكن الأشد قسوة كان بحق من نقلوا إلى ميناء سدود ومنه إلى سجن كيتسيعوت، وهو ما كشف عنه الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، وأكده في الساعات الأخيرة الطبيب الإيطالي خافير ثندريار الذي قال إن مركز الاحتجاز الإسرائيلي الذي نقلوا إليه بدا وكأنه من زمن الجتسابو.
1: خلي نختم بالنقطة هذه، أنه في المقابل المتحدث باسم مصلحة السجون تابعة للاحتلال في بيان يقول أنه الإدعاءات الموجهة الكل كذبة لا أساس لها من الصحة، ويقول أنه جميع السجناء والموقوفين راهو يتم احتجازهم وفقا للقانون مع مراعاة كامل حقوقهم الأساسية وتحت إشراف طاقم سجون مؤهل ومدرب، وراهو يتم تقديم الرعاية الطبية وفقا للتقييم الطبي المهني وحسب زادة توجيهات لوزارة الصحة.
2: به شنو رأيك يد في
3: بيسر اليوم اللي قاعد يصير قاعد يعطي في صورة حقيقية وصادقة على معناتها الاحتلال في صورته الأصلية، معناتها كما هي اليوم نشوفه في حاجات اللي من المفروض ما تتشاف كان في الديكتاتوريات، كان في الأنظمة اللي نورمال ما العالم الكل ما يتعاملش معها. نلقاو روحنا لهنا في وضعية متاع تعذيب، متاع تعذيب بدني، متاع تعذيب نفسي، واللي راهو معناتها أغلب الدراسات بينت أنه التعذيب النفسي لا يقل خطورة وتأثير على الشخص من التعذيب البدني. هنا التيمونياج وإلى الشهادات اللي قريناها وإلى سمعناها كلها اليوم، ذكر باللي صار في غوانتانامو، ذكر باللي صار في أبو غريب، ذكر باللي شهادات اللي صارت في سجون الديكتاتوريات وإلا في سجون الأبارتايد في جنوب أفريقيا. دونك اليوم هذا كل معناتها قاعد يعطي في صورة حقيقية على الاحتلال اللي قاعد يقلق، مش شنو اللي قاعد يقوم به الاحتلال اليوم وإلا الصورة اللي خرجت، بقدر ما أنه اليوم كيفش العالم يتعامل بلا مبالات بانديفيرانس توتال. خرجوا بيانات 3-4 دول، شفنا بعض الدول اللي خذت قرار بأنه بنغفير ما يتمش استقباله فيها، بعض الدول الأوروبية. ولكن حتى في التعاطي متاع الاحتلال فما الجانب العنصري، إذا شفنا في الشهادات أنه الأوروبيين وإلا البيض بين ظفرين كانت عندهم معاملة، و المساندين للقضية الفلسطينية وأعضاء الأسطول سواء من الدول العربية وإلا دول العالم الثالث وإلا أمريكا اللاتينية كانت المعاملة متاعهم مختلفة. بقى أنه اليوم معناتها المرحلة متاع التقاضي راهي مسألة مهمة، الذهاب إلى المحاكم الدولية مسألة مهمة، وشفنا أنه كيفاش المحكمة الجنائية الدولية والقرار اللي خذته باعتقال نتنياهو وأحد وزرائه لليوم عنده تأثيرات كبيرة على سياسات الاحتلال.
2: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شكرا، شكرا. الموعد مع جيهان، تقابلوا غدوة، نهاركم أسعد الأيام، بون ديبيو دو سومين، في الأمان.

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض

0: حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى.
1: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا. احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش. هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
2: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا. يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بالك الحكاية ذيك درجة معناها اللي الواحد يخرج من الجو ويتبلنت يتعب. ليه
3: هاي العصرية ياسر تخيطان بجاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، يقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيدة على خاطر من السخيف اللي عايشين فيه، معناها السخيف من النواحي الكل معناها.
0: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات، وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
7: تدلل تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد، وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: القشرة ما زالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
11: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس يؤكد اليوم الاثنين في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن تونس فعلت إجراءات رقابية إضافية بنقاط العبور الحدودية تشمل المطارات والموانئ والمعابر البرية في إطار التوقي من مخاطر انتقال فيروس إيبولا. والمتحدث ذاته يوضح أن هذه الإجراءات تعتمد على بروتوكول صحي وقائي موجه للمسافرين الوافدين من دول سجلت فيها إصابات أو بؤر انتشار الفيروس.
13: احنا في تونس ديما عنا خطة التصدي اون دي باست، معناها كي بفما وباء في بلاصة خاطر ديما نمشيو من المبدأ اللي ريسك زيرو مش موجود، معناها حتى نبداو ماناش معديين بالأمر، أما ديما يلزمنا نكونوا حاضرين لأي حالة ما نبداوش نجيو في آخر وقت وناخذوا الإجراءات الغالطة. دونك احنا صار الاجتماع وعنا احنا الخطة حاضرة جوست اون لادابت، معناها نطبقوها على الحالة اللي في العالم الكل وعلى هالوباء هذايا نتاع ايبولا كيفاش باش نعملوا معاه. هما حاجات معناها ديما يصير بالتنسيق مع عدة أطراف، ويصير خاصة تعزيز اليقظة في المطارات والمتاحف الحدودية والمواني والمعابر البرية. هذا الكل الأوبجيكتيف نتاعه لازم كشف سريع جدا والتدخل سريع جدا باش ما يصيرش انتشار المرض. أولا ديما لازم نفيقوا بالحالات اللي مشكوك فيها. جي حالة مشكوك فيها، إيش معناها مشكوك فيها؟ يكون أما عبد عنده أعراض وجاي من البلاصة اللي فيها المرض، خاصة الكونغو أوغندا موجود فيها.
12: يشار إلى أن السلطات في شرق الكونغو الديمقراطية كثفت إجراءات الفحص الصحي، وذلك بعد رصد أكثر من 900 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. ومن أبرز أعراض فيروس إيبولا الحمى التي قد تؤدي إلى الوفاة، لكن هذا المرض الذي أودى بأكثر من 15,000 شخص في إفريقيا في السنوات 50 الأخيرة هو نسبيا أقل عدوى من كوفيد-19 ومن الحصبة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأن سوق الجملة ببير القصعس تفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أمس واليوم وغدا بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب سوق الجملة ببير القصعة ستغلق بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية الخميس 28 من ماي انطلاقا من 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. عالمياً، بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية تشير إلى أن أجواء موسم الحج هذا العام تتميز بشدة الحرارة مع درجات تتراوح بين 45 و 48 درجة مئوية في عرفات ومنى، في مع رطوبة قد تصل في ذروتها إلى 80%. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد يتحقق اليوم الاثنين وفق تقديره. من جانبها، إيران تتحدث عن تقدم في عديد الملفات مع الولايات المتحدة من دون أن يكون الاتفاق وشيكا حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهن في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
11: موزيك اف ام، الأولى في تونس.
4: صباح الناس، صباح الناس، من الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد،
14: صباح الخيرات، صباح النور، لا خلينا نقولوا صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تابعونا لكل نهار جديد، صبحية جديدة. إن شاء الله يا ربي جمعة مبروكة على كل مستمعينا، جمعة اللي تكون فيها جمعة العيد، وإن شاء الله بالمسابقة عيدكم مبروك. 9:04 وعلى امتداد 3 ساعات كالعادة كما عودناكم هذه الصباح الناس اللي تقرب لكم أكثر، اللي تحكي مواضيع تهمكم، اللي تشبه لكم برشا برشا برشا، هي مرايتكم النجم نقول. نسمع فيها صوتكم بعد شوية على ريبوندورنا على 71-113-013. عنا الأخبار، عنا الأكتواليتي، وعنا الموسيقى، وأكيد لازم نبدأ بنغمة وصوت تونسي. هو يما قلتوها للي أغنية للسيدة نعمة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: لأنه صوتكم يخلط تسجلوا صوتكم كل يوم معنا. مرحبا بكل مستمعينا. 9:08 باش نبداو في الأخبار, باش نبداو في حكايتنا أكيد, باش نعملوا طلة على السعودية. اليوم يوم التروية, غدوة عرفة, إن شاء الله يا ربي يبلغ كل حجاجنا ويكونوا في صحة جيدة. أكيد كما قلنا لكم أنه صباح الناس باش يكونوا تقريب يوميا معهم ونطمنوا على وضعهم الصحي والأجواء غديكا. دونك في اتصال مباشر بعد شوية من السعودية. لكن اقبل باش نحكي على العيد اي وما دراك على الاسوام سورتو لهنا. ومش انا باش نحكي, اكيد انتم عملتوا دوره ما شاء الله. شفنا في الويكاند الجزاره قديش تمليت, ما زاد اومتو على قد ما تمليت الجزاره على قد ما اللحم غلي غلي اللحم معناها. وسامحوني الجزارة نحييكم الكل, وكانوا استغليتوا الوضع معناها, صار الاستغلال للوضع ذي. الناس اللي ما نجمتش مثلا تشري العلوش بحكم الغلي مشيت باش تاخذ, تقول لك انا خلني اخذ مكتب, فلقات الاسعار غليت. مانيش باش نقول قديش لانكم انتم تبارك الله زادزيتوا ووفيتوا على ريبوندور موزايك.
2: صندوق عجب. عسلامة يا موزايك, يا موزايك وصل لنا أصواتنا, رانا اليوم رينا العجب. راي دوارة راي ب150 دينار, دوارة اللي كان الناس يشريوها ب15,000 اليوم ب150 دينار. قولولنا شنعملوا, وينو الرقابة, وينو تحديد الأسعار, وينهم العلالش اللي بالميزان, اللحم ب80 و85 دينار, الدوارة ب150, وين ماشيين؟ راي العائلات تشفق ما تلحق.
3: بربي يا صندوق عجب, ترى العجب كيلو لحم ب70 دينار, شكون باش يخلط له؟ ثم ناس تاخذ 300 و350 دينار في الشهر, ينبغي يخلص منها الضوء, يخلص منها الماء, ياكل منها, يشرب منها, يشري منها اللحم, ينبغي يشري كيلو. ما فهمتش انا وقسما باللي غياب كلي, وين الديوان اللحوم ولا شركة اللحوم ولا غياب كلي؟ ما فهمتش انا والله, ماني فاهم, مخي وقف بصراحة.
4: باقي صندوق عجب موزايك قريب الاربع ونص بتاع الصباح, وانا خرجت قبال نخدم العباد وبشتخدم الناس ونوصل العباد لبلايسها. سأل ربي يبقى عليهم وان شاء الله عيدهم مبروك. لكن فهم الدخلاء يا صندوق عجب براو, الدخلاء شهادها من العجب براو, مانيش عارف اختش يقوموا ما بيساعة وما ساعتين ينزل في العباد بالصفات وينزل بالسعدون ومنصب بي, مش معقولة شي الحكاية ذي. كل عيد مش نقعد هنا عملوا هكا, نحن كل عيد ونقعد مش نعملوا هكا, شو من ما بيساعة وما ساعتين انت عصباح, لا حول ولا قوة إلا بالله. صفات وبالروتيكس وناس تهزوا, شو هذا للمحطات وبالله بالله بلغوني صوتي, رو مش عادي هكا كل عيد مش نقعد هكا نحن.
5: بخير مزيك صباح الفل مشيهين, نحب نحيي كل إطار تربوي سواء معلم المدير العصيف, بارك الله فيهم بارك الله فيهم, والله إن شاء الله يشد لهم صحة بدنهم ويبارك لهم في الصحة وفي الذرية. كل إطار تربوي قدم المعلومة, قدم الإعانة النفسية الجسدية أي لأي تلميذ وسيس, وقدم المعلومة من غير محابات ولا من غير تخمين في دروس خصوصية ولا المهم نجاح وفرحة التلميذ هذاك. يا رب تبارك لهم ورب إن شاء الله سنة عطلة سعيدة وسنة دراسية قادمة إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. يا رب تفرحها من صغيرتها كل وتنجح.
0: صندوق عجب صباح الناس.
6: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: عشية الميلاد.
1: نسمع كل الأخبار إن شاء الله تلقاو معنا كان صحيح في صحيح لكتواليتي كل ما صاير تسمعوا معنا على موزيكا فام. يا أهلا وسهلا بكل مستمعين، نطلب لهم اللطف بكل شيء وقولوا إن شاء الله تقوموا لباس الحكاية وما فيها ظهر ملفي الملفي اللي تسبب في حالات التسمم لعديد الأشخاص. الرقم ماشي ويطلع يظهر تو نحكيه على أكثر من 40 حالة. خلنا نطمنوا على وضعهم الصحي، شكون فيهم غادر المستشفى، شكون مازال هذه الحالات بدأوا يسجلوا فيها ابتداء من نهار سبت. وكنا تبعنا احنا على موزيكا فام وحبيت اليوم الصباح نطمن على وضعهم. معانا المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بقفصة سي عمر العبدلي. سي عمر صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: بخير، تحية ليك وتحية كافة مستمعي إذاعة موزيكا.
1: ربي يخليك سي عمر وشكرا على قبولك دعوتنا. بكل شيء نحب ونطمنوا عليهم اليوم قداش نحكيو عدد الإصابات بالتسمم وتو ناخذوا التفاصيل من عندك وشو وضعهم الصحي اليوم معك قبل سي عمر.
2: والله هو أول ما جانا احنا البلاغ من المشاركة الأمنية نهار الثلاثاء في الليل تحول فريق من فريق مختص من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المختص في عملية التخطي وزار المؤسسة العمومية المستشفى الجاي حسن مزيان لقصة وكذلك قسم التجاري بأحد المساحات الخاصة في قصة ولقد ذاك الحالات يتم تسجيلها نهار الثلاثاء في الليل تقريب 12 حالة منهم ساعتها كانت حالة مقيمة متاع ولاية مقيم وفي حالة مستقرة الاخرين خذوه علاج وخرجوا الى حد معنا امس صباح تقريبا 32 حالة توا العدد الجملي تقريبا 44 حالة منهم على جو كل جو عايدوا المستشفى الجهوي بقرصة منهم 12 حالة مقيمة في المستشفى حالتها مستقرة الحقيقة
1: الحمد لله
2: على المراقبة معناها في الساعات القادمة.
1: وفي وضعيات كيما هذه سي عمر العبدلي انه ما يكونوش من نفس العائلة من عائلات مختلفة والعدد نتاعهم ماشي ويتزاد دونك كيفاش معناها قيمتوا كيفاش معناها الكيستيونير كيفاش يكون موجه باش اكتشفتوا انهم خذوا الكل من نفس هالملفي هذا واضح لنا
2: بالضبط صحيح انه هو مش اي معناها جهة تجب تعمل التقصي هي المختصة في عملية التقصي اللي هو احنا اولا نأكدوا غذائي بالله من خلال أن يكون ثم حالتين وعندهم أعراض هضمية معناها خانة في وجع في البطن الثاني إلى غير ذلك ثم يكونوا وهذا هو اللي انطبق على الحالة هذه. احنا من أول المجال البلاغ والفريق اللي تحول أول حاجة ساعة يأكد أكد تسمم الله ويتضح أنه الهضومة عندهم الكل معناها ال 12 حالة ساعتها اللي هما عندهم الكل أعراض هضمية مثل إسخان في أوجاع خاصة بالبطن كام اللي رد وإحنا نسألوهم شنو كلاو في الساعات نص حتى 48 ساعة الأخيرة.
1: أي
2: الحاجة المشتركة بيناتهم الكل يعني هما مش من نفس فرد عائلة هما مختلف أفراد من عائلات مختلفة.
1: أي
2: الحاجة المشتركة كانت من معناها أنه اشتركوا في تناول هالمرتبات هذه هالملفية هذه من أحد المحلات المنتصبة بالجهة والحاجة اللي هي مشتركة هي المرتبات هي
1: هالملفية هذه اللي كلوها الكل
2: بالضبط. هكا علاش ما أكدنا حالة التسمم وثم كملنا عملية التقصي باش نعرفوا شنو الأسباب معناها شنو الأسباب اللي صارت وتحولنا للمحل ساعتها ليلة لقينا مفكر 10 ثم نهار الأخر رجعنا له كإجراء وقائي الحقيقة لأنه باش نحبسوا الحالات بعد أنه استأخذنا قرار متاع غلط
1: خذيتوا قرار غرق وقتي للمحل
2: غرق وقتي للفضاء للمعد هو مركب كامل للفضاء المعد لصنع وبيع المرطبات بانتظار استكمال إجراءات التقصي الوبائي اللي هو مازال معناها متواصل وفي انتظار بالتأكيد هذا رفع الإخلال اللي باش يخرجها النتائج نتاع البحث والتقصي الوبائي بالتأكيد وثم أخذنا عينات لأنه هما الحاجة اللي المفلك له ما كلوهاش نهار الجمعة ونهار السبت له نهار الخميس معناها هذو ما خذوا المادة هذه يخذوها من نهار الخميس والعراض تظهر عليها من نهار الجمعة ونهار السبت أنا تقريبا فات فيهم 12 ساعة تحت أكثر من 24 ساعة بالتالي احنا تعطينا حتى لمحة حول نوعية الجراثيم اللي تكون تسبب في التسمم الغذائي وكانت علاش اللي باش هذه باش احنا من خلال عملية التقصي باش نخرجوا شو نوعية الجرثومة اللي تسبب التسم وشو الأسباب اللي أدت لذلك، حتى في الأسباب متاع عملية في الصنع ولا إلى غريبة. ثم حتى صار حجز على مستوى المحلي مكونات أولية لأنه بين ظروفها الخزن مش معناها مش
1: في ظروف طيبة، معناها مش في ظروف سليمة. ديجا
2: كمية 10 تعويض كيلوغرامات من مواد مكونات متاع المواد الأولية اللي صنع المرطبات بشكل عام.
1: ايه.
2: ثم خلال الإجرام تاع القلق الوقت المحل
1: واضح. شكرا ليك سي عمر العبدلي، نورتني، شكرا ليك على مدى بكل هالتفاصيل. الحمد لله اليوم لبيس، والعاقب انه نطمئنوا عليهم 12 اللي ما زالوا مقيمين في المستشفى. قلنا انه حالتهم مستقرة، 44 حالة اصيبوا بتسمم جراء الملفية ذي، وتم غلق وقتي كما قال لي سي عمر للمحل ذي في انتظار استكمال الابحاث. شكرا ليك، نكملوا بعضنا على موزيكا فم حتى نص النهار.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فم.

0: كل يوم معاكم حتى لنص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا، ان شاء الله تكونوا متونسين بينا. شنو الطقس؟ الطقس يظهر فيه توا ماشي ويمضي في سني، دونك يظهر لي ماشيه والدنيا تسخن اكثر. هذا اللي باش ياكدوا لنا، يظهر لي من المحل الوطني رصد الجوي. معنا سرحان رحالي. سرحان صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بك.
0: معايا ولا معاهم؟
1: لا معك طبعا.
0: ربي يخليك. بديت تسخن توا، تو باش تبدا تطلع سخانه.
1: هذا الطبيعي. هذا الطبيعي، يعني شهر ماي تقريبا كان نذكروا عديناه في درجات حراره دون حتى المعدلات العاديه، ولكن الايامات ومع فتره من الاستقرار المطوله نسبيا الطقس كان راكح اجمالا. الحراره في ارتفاع طفيف وتدريجي كل يوم بمعدل درجه او درجتين. لمحال يعني غدوه العشيه نتوقع ظهور وتشكل خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط. ما هيش حاجه كبيره، ولكن هذيك هي من جراء السخانه اللي قاعدين نسجلوا فيها. تظهر السحب الرعديه. الحراره القصوى اليوم ما بين 21 و26 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 و32 درجه ببقيه الجهات، توصل حتى ل 34 درجه بالجنوب الغربي. ممكن كذلك دواوير رمليه محليه بكل من توزر وقبل الى غايه تطاوين. بالنسبه لاولى ايام العيد ان شاء الله سحب عامة قليلة، نواصل مع الاستقرار في جل العوامل الجوية. لمحال الحرارة بشكون مرتفعة نسبيا ما بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 إلى 34 ببقية الجهات. على هذه الأرقام تزيد ترتفع نهار الخميس. يعني طقس سخون بالباهي ملائم لفترة العيد أو ثاني العيد. الشمس باش تظهر لفترة طويلة،
0: ملائم للقديد باش يبدا شي حاجة
1: ملائم. ملائم حالة ردوا بين على صحتنا نعرفوا شنو نعملوا. أكيد يعني الشمس هذه البعض باش يستغلها ويقول لك هذه يعني بحسب مسار سنوات فاتت، يقول لك العيد سخون بعد العيد يعني بعد المشوى نعمل غطسة في البحر. أكيد هذا ممكن لك الردو بيننا من صدمات الحرارية. لو طقس يبدأ سخون ولكن درجة حرارة مياه سطح البحر ما زالت بردة شوي، الردو بيننا من هذا التهور، يعني الردو بيننا من هذا القرار السريع. لكن إن شاء الله عيد أضحى مبارك للناس الكل، أتمنى لكم كل عام وانتم حيين بخير. نستحفظوا على رواحنا، صحتنا هي الأولوية القصوى في هذا الوقت.
0: يعطيك الصحة سرحان، تحياتنا ليك.
1: شكرا
0: وإن شاء الله عيدك مبروك. شكرا ليك، ربي يفضلك يعيشك سرحان. سرحان رحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس فرعون مع ليت رحالي.
3: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفاش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، الستريس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
4: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا. احنا نقوموا من الصباح للليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش. هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك في ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
5: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا. يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بالك الحكاية هذيك درجة معناها لين الواحد يخرج من جوه يتبلن يتعب. ليه
4: هاي العصرية ياسر
6: فاسون. ديجا اكثريه الامراض تو قاعدين يزيدوا، نقول لك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده، على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه. معناها الستريس من الناس الكل. معناها
3: هل الحياه العصريه فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: تدلل تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون، ايام دللنا.

0: اليوم يوم التروية إن شاء الله يا ربي حج مقبول لجميع حجاجنا، وما حبيناش حتى احنا مش معاهم، لكن ما حبيناش زادة نتحرموا من وقت كما هذية. هما حاليا حجاجنا في الكار في اتجاه ميناء، إن شاء الله غدوة يوم عرفة والحج هو عرفة. نطمنكم إنه حجاجنا كل بصحة جيدة والحمد لله. شكرا لتدخلوا معنا ديما، يقبل باش يدخل معنا باش يطمننا ويعطينا بعض بالأجواء الطيبة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها. دكتور حمادي السوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، دكتورنا صباح الخيرات.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد،
0: الحمد لله الحمد لله. حاليا انتم في الكار، معك معانا انت في المباشر على بوزيكا فيم. دكتور حاليا انتم في الكيران توا في اتجاه ميناء ان شاء الله. الو الو دكتورنا دكتور حمادي، دكتور الريزو هذك هو الريزو، لكن نسيش نحاولو. ألو دكتورنا، نذكر معانا نحاولو ناخذو رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا. تفضل دكتور نسمعو فيك.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، الحمد لله.
0: دكتورنا احنا في المباشر، احنا في المباشر، تسمع فيا؟ نعاودوا نتصلوا بي في الانتظار. ما نحبوش نتحرموا من لحظات كما ذي، نعيشوا معاهم اللحظات هذه ان شاء الله يا ربي تقبل منهم حاجتهم، ونطمنوا على وضعيتهم الصحيه. وبعد شويه زاد كيف تو نحكيوا على الخيام وظروف الاقامه، ان شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع. وبعد شويه زاد كيف باش يكون معنا امام خطير باش نحكيو على يوم التروية، على غدوة عرفة، أهم الأعمال نجمو نعملوها. دوك متنجمو كان تقعدوا معنا وما تبدلوش فريكونسنا على موزايك فام. خلنا نعاود نتصل به رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا، دكتور حمادي سوسي. دكتورنا
1: اللهم صلي على النبي، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، من رجل تسمع في الحجاج بتاعنا قاعدين يلبيه
0: ما شاء الله،
1: قاعدين طالعين العرفة الوقت الحاضر، شعور ما عندكش، ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش شديته في صحة جيدة وباش تطلعهم العرفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60 70 80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العرفة، ما همش طالعين العرس، ما همش طالعين الحفلة، أما طالعين الموعد هام برشا. اللهم صلي على النبي، الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا طالعين في صحة جيدة، عملنا حضرنا لهم هك شوفينا احنا موجودين معاهم في الكار، مش نقعدوا معاهم في الكار وقاعدين طالعين العرفة الوقت الحاضر، شعور ما عندكش، ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش شديته في صحة جيدة وباش تطلعهم العرفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60 70 80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العرفة، ما همش طالعين العرس، ما همش طالعين الحفلة، أما طالعين الموعد هام برشا.
0: ما شاء الله،
1: اللهم صلي على النبي، الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا توا طالعين في صحة جيدة
0: الحمد لله،
1: عملنا حضرنا لهم هك شوفينا احنا موجودين معاهم في الكار، مش نقعدوا معاهم في الكار وقاعدين طالعين العرفة الوقت الحاضر، شعور ما عندكش، ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش شديته في صحة جيدة وباش تطلعهم العرفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60 70 80 وفما أكثر من 90 سنة
0: دكتورنا
1: ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العرفة، ما همش طالعين العرس، ما همش طالعين الحفلة، أما طالعين الموعد هام برشا. اللهم صلي على النبي،
0: تبارك الله،
1: الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا.
0: دكتورنا خلنا نعاودوا نتصلوا بيك باش يكون صوت واضحة أكثر، معناها بالبكي بكينا معاه دكتور حمادي السوسي رئيس البعثة الصحية لحجاجنا. نعرفوا أنه الحج هو عرفة، نعرفوا أنه بعض الحجاج هكا فيهم شكون اللي تقلق شوية، فيهم شكون حتى اللي عمل العملية، فيهم اللي شكون صار له بعض الكسور، وخدموا الكل حق متاع ربي يعطيهم ألف ألف صحة. بعثتنا سواء كانت من وزارة الصحة اللي كانوا قايمين الحق متاع ربي، مختصين من جميع الاختصاصات تقريب جند، وكانوا حاضرين غاديك في النزول الكل عيادات خاصة، وكانت خدمة كبيرة باش يخلطوهم لنهار عرفة. دكتور حمادي مرة أخرى معايا.
1: معك
0: دكتورنا ان شاء الله في الاتجاه. دونك انتم توا في الكيران، وضعيتهم 100% من حجاجنا كما قلت موجودين معاكم في صحه جيده، كي تخلطوا شو باش يصير الخيام؟ كل اعطينا تفاصيل.
1: في الحين ما نوصلوا توا في الخيام، عندنا فرق طبيه اللي باش يسكنوا معاهم، وفي عرفه عندنا 3 مراكز اللي حطيناهم البارح بالنسبة للحالات الاستعجالية اللي هما فيهم معدات خاصة واللي هما فيهم أدوية خاصة. والأطباء اللي موجودين معاهم في الخيام عندهم الأدوية متاعهم، معناها نجموا يفحصون في صورة ما إذا ثم تعكر ولا ثم مشكل يداويهم شير فلاس فميكا ويعطيهم الدواء شير فلاس، وإن شاء الله ما ثم كان الخير. وإحنا عملنا لهم حصة توعوية البارح قوية قوية جدا، خاصة فيما يخص الحرارة وضربات الشمس. تعرف الحرارة توا تعمل 50 ولهذا قلنا لهم 50 الخروج من الخيم ما يهديكم ويصلح رايكم، ما تخرجوش من الخيم. الماكلة عطيناهم الماكلة، ثم الثلج، ثم الماء، ثم كل ما يلزم، ثم احنا موجودين. بطبيعة الحال الحجاج متاعنا توا عندهم نهارين، انا وعندي حاج بحذايا قاعد لهنا بالفرحة وبالتلبية يبكي. الحمد لله رب العالمين.
0: احنا دكتورنا بكيتونا معاكم في الاستوديو.
1: لا شعور اخر، شعور اخر وحساسه هاني قلت لك. والحمد لله فرحانين احنا بيدنا، خاطر وعدنا سيد الوزير والسلطات العليا اللي احنا باش نطلعوهم 100% للعرفه. والحمد لله ما كانت سهله، ما كانت صعيبه، اما توا كل شيء باهي، وان شاء الله يا ربي نكملوا على خير الايامات اللي مازلت لنا ونروحوا بهم في احسن الحالات الى تونس، وان شاء الله ربي ما يحرم حتى حد، وان شاء الله دعاهم، وانا متيقن ان الدعاء بتاعهم باش يتقبل من عند الخالق سبحانه. الحمد لله الحمد لله بكيناكم، اما ماذا بينا راكم كنتوا هنا باش تعيشوا شويه الشعور، تسمع فيهم الناس كل اللي
0: ما شاء الله
1: تسمع فيهم اللي حس معناها اون ديريكت

بغدوة يوم عرفة والحج هو عرفة، اليوم يوم التروية، إن شاء الله ربي يتقبل كل دعوة من كل حاج ويتقبل منهم حاجتهم. رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، شكرا لك دكتور حمادي سوسي.

0: صباح الناس
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
2: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
3: توبنات Very fiber people.
0: صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص النهار.
4: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام 9:47 دقيقة ومعكم حتى للنص النهار. فرحانة أن يكون معنا الإمام الخطيب اليوم الشيخ سفيان بن صالح. شيخ صباح الخيرات، مرحبا بيك.
5: صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا ويكرمكم جميع السامعين والسامعات يا رب.
4: شكرا لك، شكرا لك شيخنا. مستر. اليوم يوم التروية، غدوة صعود عرفة، نعفون الحج وعرفة، من أعظم أيام الحج النهارين هذوما. في البداية يوم التروية شنو بالضبط وعليش تم التسمية هذه؟ فسرنا شيخ.
5: نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. هذه الأيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر وتسبيح وتهليل. اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، وهو أول أيام الحج، وسمي يوم التروية. كانوا قديما في هذا اليوم يتزودون فيه بالماء من مكة. علاش؟ في المشاعر في ميناء وفي عرفة ما كانش فما ماء، فكانوا يتزودون بالماء من مكة ويهزوه استعدادا للتوجه إلى مشعر ميناء والوقوف بعرفة. والنهار هذي اليوم بالذات اللي داخلين بنية التمتع، اليوم يلبسوا لباس الإحرام ويتوجهوا إلى معناها إلى ميناء استعدادا إلى ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. فما قصة جميلة ياسر صارت عام 186 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت اللي يقول النهار هذي زبيدة بنت جعفر اللي هي زوجة الخليفة هارون الرشيد كانت امرأة سرية ومشيت باش تحج. فيوم التروية لقات الناس يتزودوا بالماء ويهزوا فيه من مكة إلى ميناء، فعاهدت ربي سبحانه وتعالى باش تعمل مشروع خير مائي عرف في التاريخ الإسلامي لسقي الحجاج. قالت أنا فلوسي الكل باش نحطهم في النهار هذايا كيفاش الناس يتزودوا ما فماش ماء. عملت كما نقولوا نحن كنال في الجبال التوى موجود الأثر نتاعه، الطول نتاعه 16 كيلومتر باش تجيب الميناء وجيب العرفة الماء مغاديكا. وقالت الكلمة المشهورة متاحة اعملوا ولو كلفت ضربة الفأس دينارا، وجابت المهندسين والعمال وضربوا في الجبال القاسية جبال مكة. وعملت الكنال هذاك الطويل باش تدخل الماء إلى عرفة إلى المشاعر معناها ميناء وما شابه.
4: ومن هذه جاءت التسمية. أي
5: من ذلك جاءت هي تسمية من قبل، خاطر قبل ما فماش ماء غاديكا فكانوا يهزوا باش يرتويوا الماء، فسمي يوم الترمية استعدادا لشنو ليوم عرفة والحج عرفة.
4: والحج عرفة بدينا من اليوم. أول أيام الحج وغدوة إن شاء الله اليوم الكبير اللي يستنوا فيه مش كان حجاجنا زادة كيف كيف، حتى اللي مازال ما كرموش ربي بحجة.
5: نعم، الحج عرفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نحكيه على يوم عرفة، اليوم إكمال الدين، يوم عظيم. تعرف واحد من اليهود أخذر لسيدنا عمر قال له يا عمر آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال له سيدنا عمر شنو؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقف سيدنا عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويخطب بخط خطبة الوداع ويقول هذه الآية يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. النهار هذي عظيم ياسر، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه لا يدنو أي ربي يقترب من عباده ويباهي بهم ملائكته فيقول انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا يعني شعراتهم شعشتة وجوههم مغبرة من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرف يوم مغفرة الذنوب
4: كل الذنوب كل الذنوب شيخ اليوم برشا يتسألوا
5: إلا الكبائر إلا الكبائر لابد من التوبة. نحكي على الصغائر يوم عرفه الإنسان مش يقول إنسان ظلم إنسان مش ربي سبحانه وتعالى يغفر له لا لازم يرجع المظالم إلى أهلها ولازم يتوب توبة نصوحة باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لأن الله يغفر كل شيء إلا ظلم العباد. النهار هذاك يغفر لك ربي كل شيء يقول أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجيه محلى حديث آخر عن رسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كادت الشمس أن تؤوب قريب تغرب وقف سيدنا نادى سيدنا بلال بن رباح وقال له يا بلال أنصت إلي الناس. قام سيدنا بلال قال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيد الرجال وإمام الخطباء خطيبا في عشية عرفة قال قال يا معشر الناس أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. سيدنا عمر قال له قال يا رسول الله لنا نحن خاصة الصحابة قال سيدنا من سناش قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. معناها اليوم القيامة يغفر لجميع الناس إذا اجتنبت الكبائر تغفر الصغائر. فقال سيدنا محمد سيدنا عمر قال كثر خير الله وطاب وشرفنا ربي سبحانه وتعالى ونحن الذين باش نصوموا باذن الله يوم عرفة
4: هذه العمل نتاعنا فيه عنده فضل كبير الدعاء المستجاب فيه ان شاء الله باذن الله. قلنا شو اهم الاعمال
5: اول حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها
4: بصيام يوم عرفة.
5: يوم عرفة هذه الأولانية نحاولوا نصيم النهار هذاك رغم مغفرة الذنوب الخطايا إلا إذا اجتنبت الكبائر. بطبيعة الحال الكبائر لازم توبة ولازم نرجع حقوق الناس إلى الناس باش ربي يغفر لنا. حاجة أخرى يقول فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. معناها أكثر دعاء تتقال هي تسبيحة ولكن في نفس الوقت دعاء خطر يوم هذيك تصور ربي يتجلى نهار عرفة مش يغفر الحجاج ونحن ما كتبناش ربي إسنان مش عارفة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا نحاولوا نصيموا النهار هذاك نحاولوا نتصدقوا في النهار هذاك نحاولوا نعملوا أعمال صالحة في النهار هذاك نحاولوا نحميوا السمع ونحميوا البصر من القيل والقال ما نأذيوش الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا حتى وأن تلقى أخاك بوجه طلق اغزروا الناس ناس مستحقة باش نضحكوا لها ناس مستحقة باش نهزوا عليها
4: زينة متكشبير
5: حمل الدنيا صحيح والله
4: احنا ساعة ساعة تطلع مع جارك في الأسانسور شيخ ومبا لا تعفو لا يعفك لا السلام عليكم نستكثروها ساعة على بعضنا ساعات ولينا توا ولينا يخسار اي
5: فنحاولوا كل ما تحقرش حتى شيء كل حاجة تنجم تعملها أعملها حتى ربي ما منش عليك بالمال لأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة تصدق أعمل حاجة أعمل اليوم عرف راه يوم عظيم يوم مغفرة الذنوب راه ذنوبنا كثيرة وأعمالنا قليلة مثالش الإنسان يدخل السرور على الفقراء والمساكين مثالش الإنسان يقول كلمة طيبة ما نجمتش تخرج مال أو صدقات قل كلمة طيبة أقرأ القرآن التجأ إلى الله أحفظ الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نصيم اللي ما نجمش يصيم وليس على المريض حرج النهار هذاك خليه عبادة لله بالتسبيح بالتهليل بالذكر خطروا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات.
4: شيخنا لأنه نهار عرفة فرصة لبداية جديدة
5: اي نعم اي والله صفحة جديدة مع الله في جهان عامل صفحة جديدة مع ربي سبحانه وتعالى والله العظيم كل الناس ينجموا يدوروا في الحرف يقول هذه سيدي قبل إلا المولى سبحانه وتعالى يسمعك يراك لا تخفى عليه خافية راه الناس الكل مش عايشة في بحبوحة العيش نعم مستحقين مستحقين ربي سبحانه وتعالى في النهار هذايا في الليالي هذايا مستحقين باش نلتجئوا نجم انت تجي هنا تحكي لي مساله وانا نعطيك الحل نتاعها ومن بعد في الاخر نقول لك ان شاء الله ربي يفرج عليك. عاد انت شنو تعمل؟ قل لي هو قال لي ربي يفرج عليك، خلينا نمشي ربي طول، ليس بيني وبينه واسطه. ادعي، اي والله ادعي له ربي سبحانه وتعالى، راه حليم كريم يسمع دبيب النمله السوداء في الصخره الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني كلمة أخيرة منك شيخنا أنه نستغلوا نهار غدوة ما نضيعهوش.
5: رد بال كان قلت والله راه مش نهار عادي، خير أيام الدنيا يوم عرفة، يوم عرفة خير أيام الدنيا، استغلوه بالطاعة بالقرب.
4: معناها نبدأ من يوم الطاعة. التروية اليوم بعد المغرب، صلاة المغرب تبدأ في الفجر،
5: النهار يدخل بعد المغرب. هو اليوم يدخل بعد المغرب،
4: بعد اليوم المغرب صلاة المغرب.
5: صحيح، بعد صلاة المغرب مثال، بعد المغرب صلي ركعات، خلنا نعملوا في القصر في الجنة بعد صلاة المغرب، اقعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، واقفلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، بنى الله لك قصرا في الجنة.
4: 33 مرة تسبيحة،
5: 33 مرة بالضبط. يد العشاء حاول صلي، كان عندك فرصة بالنسبة للرجال صلي في الجامع، للنساء خلي صلي في الدار، حافظ على الصلاة في الوقت هذاك. راه من صلى الفجر وصلى العشاء ما بيناتهم وكأنها حج وعمرة، وغدوا نستقبلوا يوم بالصيام وبالتهليل وبالتسبيح وبالتحميد وبالفرحة، خاصة الفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ساعات نقول لهم يا جيهان ونقول لهم شكون واحد يوم باش يعيش دقيقة أخرى ولا دقيقتين أخرين ولا ساعة أخرى، والله خلنا نغتنموا الفرصة هذه، فرصة عظيمة والله، فرصة عظيمة. خليني نقول اقرأوا القرآن، خليني نقول تصدقوا، خليني نقول سبحوا، خليني نقول افعلوا الخيرات، خليني نقول اضحك في وجه اخوك. كان فما زوز متشاحنين، زوز متغشين على بعضهم، ما فيها داس
4: خيركم الرحم.
5: والله خيركم من بدأ بالسلام، صلة الرحم معناها القاطع مقطوع من عند الله سبحانه وتعالى. خلينا نرجع لك المحبة متاعنا اللي وصى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له كامل الجسد بالسهر والحمى. هذا
4: يعطيك ألف صحة، يعطيك ألف صحة شيخنا، إن شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلك. شكرا لك على تدخلك معنا، ربي يخليك. الإمام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة يعلن تحديد سعر قبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك من الانتاج الفصلي لسنة 2026 ب 1200 دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع وذلك في إطار تكوين المخزون التعديلي. والمجمع يوضح أن عملية القبول تخضع لعدد من المواصفات الفنية من أبرزها أن يكون المنتوج تونسي المصدر ومتأتيا من الزراعة الفصلية للسنة الجارية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977. عالميا تراجع أسعار النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز سيستمر حتى استكمال الاتفاق. وانخفض خام برنت القياسي العالمي بما يصل إلى 6.2% إلى 97.10 دولار للبرميل فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 91 دولارا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم التفاوض على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. من جانب آخر وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تشير إلى وجود فجوة واضحة ورواية مغايرة لما ينشره الإعلام الأمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لافتة إلى أن مسودة التفاهم الحالية تنص على إنهاء الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية وفتح مضيق هرمز وموانئ إيران تدريجيا خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والعقوبات النفطية مؤقتا. وفي علاقة بالملف الإيراني أيضا إعادة انتخاب محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة رئيسا للبرلمان لولاية جديدة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
5: الأولى في تونس.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي على وزي كافيه نمشي ونعمل دورة اليوم في مارشي تطاوين مع زميلنا حبيب شعباني. حبيب صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان. صباح النور كيف المستمعين أيضا كل المستمعين تابعوا فينا على صف التحية. اليوم نجيكم من أعماق الجنوب مرمتة.
1: مرحبا مرحبا. دورتنا اليوم سبيسيال يظهر لي نهاير قبل العيد. كيفاش الأسعار موجودة خضرة وغلة؟
2: هاوين يعني ثم اللي غالي ثم المتوسط لكن الانخفاض ما ناش الغالب كلا عنده يعني مسمىش تراجع في الأسعار. رب يكون ما بين المطرقة والسندان مطرقة اللحوم على ليش وسندان الخضر الغلال وين بيقبل المواطن. إن شاء الله ربي يكون في عونه ربي وفي الآخر تسلك بحول الله
1: إن شاء الله.
2: ثم بارك ثم بارك ما عند ربي بحول الله. لباس لباس إن شاء الله كلها تعيد وإن شاء الله كلها يتعدى عيد باهي ولباس. قلت التضامن موجود أصلا في تطاوين وتنحكي بعد شوي على برشا لقطات ممكن ترفع الراس وتأكد اللي كونه مازال خير في الدنيا إن شاء الله بحول الله.
1: نبدأ يوم الأقفيفة 12 فما الأسوام.
2: بالنسبة للبطاطا اليوم 2500، البصل 2500، طماطم ما بين 3500 حتى 4000 واضح جدا. أنا لو مش حاب يتراجع ويرفق بحالنا. فلفل الحلو 4500 حتى 5000، الحار من 2500 حتى 3000، صلاة الخص من 3000 حتى 3500، القاروس من 3 عفوا القارس القارس من 3 حتى 3500.
1: مخك في القاروس مخك
2: لا القارس من 3500 حتى 3000. ما هو القارس عاد في الفترة هذه عنده دور كبير ياسر ويطلع مرتبة القاروس
1: اي
2: مؤقتا بطبيعة. بقى القراع ب 3000، القراع ما بين 2500 و 3000 الأحمر، وكيف كيف ما بين 3000 و 2500 الأخضر، المعدنون الفقوس ما بين 3500 حتى 3000، الكروم دينار، الفجل الوحدة دينار. مفاجأة الأيام هذه واللي ما كانش منتظرة، المعدنوس والسلك والبسباس حافظوا على أسعارهم يعني تحشموا منا ولو قعدوا 500 مليم مرات قبل الفترة هذه يفوتوا حتى الدينار.
1: مش ممكن حجبوا منا، ممكن لقاوا بين ما فميش برشا دورات بش تصير الله أعلم عاد حشمة منا ولا حشمة فميش دورات.
2: على كل قعدوا
1: 500 على كل
2: لا إجراء منهم مقبول في انتظار الخلفيات وتأكد من الأسباب. فول فول من 1500 حتى 2000، بدلجان ب 4000، الفريز من 6.5 حتى 7000، الخضرة واللفت 2500، الخوخ 6000 مشمش 5500 حتى 6000، البنان غالي غالي 17 دينار، بطيخ 4500 ما حبش حتى هو التو يتراجع، الدلاع 2800، واللوز 4000 كيف كيف مازال مصر إصرارا الحاحن على البقاء غاد. بالنسبة لي هنا قبل ما نتعدى ذهبة حل معناتها بدأت تتروج في المنتوجات المحلية. بالنسبة للدلاع والبطيخ جايكم هذه تطاوين، جايكم دلاع وبطيخ ذهبة بحول الله باش يهبط الميزان وباش تكون الكاليتي طيارة طيارة على الاخر. نمشي هو الدجاج 8500، سكالوب دان 17 دينار 800، سكالوب الدجاج 19 دينار، كويس دان 13 دينار، كويس دجاج 12 دينار، كبد 18 دينار. بالنسبة للبيض الدجاج ثم زوز انواع، ثم الكبيرة بدينار و60 والبلاتو ب 7900 والصغيرة ب 700 حارة و 5500 بلاتو، والبيض السمين الكيلو ب 25 دينار. وبعد إذنك يا نجيان مش استاذك كان يتعامل معنا بارشا صاحب متجنا وكان ديما مسهلين العملية على مستوى نقل صار. توفى البارح السيد عمار جناب، البارح توفى والله نتوجه لعائلته معناتها بالتعازي الحار وإن شاء الله من أهل الجنة. للأمانة كان ديما متعامل مع موزايك وديما سهلنا في العملية الأسعار وكل شيء إن شاء الله ربي يرحمه. نمشي لوراتا 23 دينار و500، قاروس 28 دينار و500، سبري 24 دينار و800، المعزول 16 دينار و500، سبارس 7000، شور حجر 21 دينار و500، الميلة 21 دينار و500، مخلط 12 دينار و500، الكريفات 27 دينار و500، السردينة 6000، العلوش لهنا بنمشي اللحوم الحمراء العلوش والبرشني 50 دينار، يعني مقارنة مع الأسعار المتداولة على الفيسبوك يعني أبرك تطاوين 48 حتى 50. وبالنسبة للقعود 30 دينار، العنز 34 حتى 36 دينار، والعجل 35 دينار وانت طالع. نجي على الحكاية اللي حكيتها في الأول، أهالي غمراء سنجيان يعني في كل مناسبة أثبتوا اللي كونهم مدينة متآلفة، مدينة معناتها فيها تضامن كبير. 22 أضحية تم تهيئتها خلال الأيام الأخيرة، وتم توزيعها على المعوزين من أهالي الغمرس يعني حوالي 23 مليون. هذا كله تلقائية، يعني مواطنين هم اللي جمعوا هم اللي يوزعوا على المستحقين، ومش جديد عليهم غمرس على خاطر الحملات المدرسية، العودة المدرسية ورمضان وكادو العيد ولبسة العيد
1: لوقت صحيح تلقاه التونسي الحق متاع ربي. أي
2: يعني أذبتوا اللي كونهم حاضرين
1: ونجم
2: نقولوا كراسك كراسك كراسك غمراسنا بنسبة 80% وأيضا ذهيبة ورمادة، يعني الناس كل عندها أعياد وبش يفرحوا
1: إن شاء الله. بيقول يا حبيب في الرحبة قديش العلوش تطوين تقريب من إليه؟ أعطيني من إليه.
2: واضح بالنسبة للرحبة في التطاوين ثم 900، فهمت كيفاش؟ وفهم ولهني بالله نصيحة جيهان مهمة جدا وجهها لي أحد الحاضرين في السوق. بربي البايع كي يجيك واحد مشتري باش ياخذ منك علوش، بربي يعطيه السوم نتاعو، عفوا يعطيه العمر نتاعو، على خاطر ثم لقطة صارت قدام ومعناتها نعتبرها معزولة يعني. بعد ما شراه والعلوش الأضحية ولقى رخيصة بمليون ومية، وواحد يعرف تعب جنبه
1: ولينا نقول رخيصة مليون ومية عجبتني.
2: أنا مليون وثلاثين
1: بيلقينا معنا من 900 حتى القديش في تطاوين
2: 900 حتى زوز مليون وميتين. كمل لك
1: اللقطة،
2: نصيحة للباع أنك أعطيه العمر الصحيح، على خاطر قال له بعد ما باع له قال له راه ما سألنيش على العمر ما نقولهاش. لا يا بابا أنت تقول على العمر باش ما تبقاش مسكين هاكا مضحي على حاجة ما تضحيش والآخر تبقى في رقبته إلى يوم الدين.
1: يعطيك صحة حبيب، يعطيك صحة يا حبيب، إن شاء الله يا ربي عيدي وسني دايما كل مستمعينا. شكرا لك حبيب من تطاوين من 900 زوز ملايين وشوية ومليون ومية، وقال لي تسمى رخيص هكا وصلنا المليون ومية وقالوا رخيص هكا ولا ليه. إن شاء الله هايتكم مبروك بالمسابقة كل مستمعينا 10 و21 دقيقة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفاش، هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تشو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
3: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب ليه
4: هاي العصرية ياسر تخيصان دجاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيد، ونقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيدة على خاطر من المستخف اللي عايشين فيه، معناه تخيص من النواس الكل معناه.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة، وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.

0: ايهام ميلاد.
1: كل الأخبار الباهية نسمعوها. شكرا لكل مستمعينا. نذكركم بالتوقيت 10:27. كان ندخل معنا كي حكينا على التحذيرات اللي قاعدة تصير استعدادا لنهار السبت ذا اللي تعدى بتاريخ 23 ماي، على أساس أنه وتحت شعار نعمة البصر نور الحياة. كان الدخل معايا الأستاذ بكلية الطب، وهو رئيس قسم طب العينين بنابلس الذكي، كيف المنسق لهذه الحملة، وحكينا على الاستعدادات لنهار السبت، أنه فما إن شاء الله نخلطوا 1000 مواطن تونسي باش يعملوا لهم عملية دونك ويرجعوا وترجع لهم نعمة البصر. عم ناول في الفترة هذه نقولنا شقينا 780 تونسي، ومن 1000 نحب نعمل تحية كبيرة ليهم، لأنه العدد فات 1000 وتجندوا الكل وخلطوا باش نقولنا يجريوا أكثر من 1500 عملية ماء نحيو الماء من العينين مجانية في يوم واحد، وهذا الحق متاع ربي، نجاح كبير كبير كبير. فحبينا ناخذه ونعيش معاكم شوية الكواليس. دكتور وليد زبيبة، الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم الطب العينين بنابلس زاد كيف ومنسق الحملة نعمة البصر هي نور الحياة. أستاذنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان، إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله عيد مبروك للناس الكل.
1: شكرا لك دكتور. خلنا نحكي أنه هذا إنجاز صحي وإنساني غير مسبوق، في نهار أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين من كل الولايات. جيهو
2: صحيح، الحمد لله وكلهم التوفيق بالله. عملنا الهدف نتاعنا كان السنة باش نعملوا 1000،
1: اللي احنا عملناه عملنا 780
2: السنة كان حبينا نشوف نفوتوا البار نتاع 1000. يا اخي الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا، جهود نتاع كل الجهات والمديرين الجهويين والطب اللي زفت المو نتاع الجهات، كل معناها كل واحد عطى من وقته من صحته من جهده من علمه، والحمد لله رب العالمين فتنا 1500. وهذايا فتني في القطاع الخاص، تضاف الجهود في القطاع الخاص والقطاع العام، يعني كانت العملية يد في اليد من بين القطاع الخاص والقطاع العام، والحمد لله رب العالمين وصلنا 1500، حتى أكثر من 1500 واللي أحسن من الكل يا مدام جيهان،
1: الغدوة
2: كي تنحي لبانسمان وتشوف الناس معناها فرحانين، الناس فرحانين وما فماش حتى كومبليكاسيون، معناها ما فماش مضاعفات بعد العملية. هذا أنا بالنسبة لي أنا هذا توفيق معناها كبير ياسر من الله. ونشكر معناها من سيد الوزير للمشرفين على وزارة الصحة، اي القمع على وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم والطب اللي يخدموا ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. يعني بصراحة يعني كان حاجة تطلج الصدر، يعني بصراحة
1: بالحق بصراحة،
2: خاصة الريزلتا، خاصة الريزلتا هو اللي يهم، تعمل حاجة
1: تقعد تستنى بعد
2: نجم تستنى الريزلتا، ما الريزلتا اللي تيت تخيط معنى الريزلتا سي اكسل، معنى ستي اكسل الحمد لله
1: ما شاء الله. معناها يعطيكم ألف صحة كما قال أستاذنا، تضافر جهود سواء في القطاع العام أو الخاص، الكل كيف كيف الفيدة المواطن التونسي أكثر من 1500. رجعوا يشوفوا مليح، وكما قلنا الأهم كما تفضلت سيتك، لأنه عملية كما هكا سهلة عند الأطباء نتوانسة، أما ديما نخافوا من دي كومبليكاسيون ولا حاجة، ذاك هو اللي على ذا موغدو هو الأهم من هارت حتى العمليات من لاكت بيدو. والحمد لله قاموا كل بيس 1500 يظهر لي عم جاي باش نطلعوا البارة أكثر دكتور.
2: احنا
1: عندنا ثقة انكم تبارك الله راهو اي نعرف
2: نعم ان شاء الله كي نقعدوا في الريتم هذا، خاصة الفئات اللي عندهم الكرني الأبيض، هذا هو الهدف نتاعنا، خاطر فما ما نجموش يشريوا العدسات ما نجموش يوفروا لهم، دونك
1: نقول انه لابريز ان شارج كامله توتال من عندكم.
2: كيفاش
1: لابريز ان شارج كامله كانت توتال من عند بين الوزاره والجمعيه؟
2: اي بين الوزاره والجمعيه. الوزاره وفرت التوسكي ان بلان معناها عدسات وفيسكو، والجمعيه وفرت اللوجيستيك معناها الدويات واللوجيستيك نتاع نتاع الترونسبور نتاع المرضى واللوجيستيك اخر معناها انترن يعني.
1: يعطيكم الف صحه دكتورنا، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله كما قلنا عام جاي نحكيوا على دوب ان شاء الله نخلطوا 3000 نتصور نخلطوا
2: ان شاء الله. ان شاء الله عايش مدام
1: جيان، شكرا لك،
2: عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وتونس خير خير، وتونس لتونسي رحمه،
1: ربي يخليك. شكرا لك استاذ، ربي
2: يخليك،
1: الحمد لله ربي. شكرا لك استاذنا، شكرا لك، شال عيدك مبروك الاستاذ بكليه الطب ورئيس قسم طب العينين بنابل والمنسق لحمله نعمه البصر نور الحياه. عام ناول 780 سنه، العدد فات كان من الاول 1000 كهو، لكن وصلنا لاكثر من 1500. دكتور وليد زبيبه نورتني على مزيك
0: صباح الناس. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومزال مزال.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com، ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: جهن ميلاد.
1: ولا لازمني نعلمكم انه راهو مثلا ممنوع باش تذبحوا في الاماكن هذه، لكن باغ كونتر وفرناكم الاماكن هذه. كان عندك اي شك في الضحيه بتاعك فما انوامر بتاع

0: وتشوشيت الروس وذاك الدنيا كل به استرزقت. نظف على الأقل بليسة ماك استرزقت، نظف على الأقل بليسة، لأنه بالحق معناها اليوم نخموا فيهم، يعطيهم القوة الهايري اللي بش يجيكم أعوان البلديات في اللي باش تلموه واللي باش تنظفوه، يظهر لي استعدادات باش تكون خاصة لأجواء العيد. هو معنا مدير إدارة النظافة ببلدية تونس سي شاكر بزيوش معنا بالتليفون. نورتني سي شاكر، مرحبا بيك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا أخت جيهان وكافة مستمعي إذاعة موزايكا فام.
0: شكرا لك سي شاكر. أنا هكا حبيت نوعي المواطن التونسي، نعرفه ما هوش نقص وعي، أما في النظافة ماذا بينا نعاود ونلح ونأكد برشا مرات. وفي منشيرتكم زيدا كيف كيف كنتوا هبطوا بلاغ، لكن ماذا بينا كانت توضحونا أكثر. اليوم الناس اللي ما تلقاش وين تنجم الضحي تذبع علوشة، معناها فما أماكن أخرى خصصتوها.
1: أكيد، بداية إن شاء الله عيد الأضحى مبارك على كل التونسيين، وإن شاء الله كل عام وهم بخير. على كما كل عام معناتها بلدية تونس فما استعدادات خاصة بمناسبة عيد الأضحى لمجابهة خاصة الكمية متاع الفضلات الاستثنائية اللي تنتظرنا في النهارين هذوما. واللي
0: سمحني سي شاكر، قديش في المعدل عادة ما تهزوا كميات معناها؟
1: احنا في الايامات العادية على مستوى بلدية تونس نرفع تقريبا في حدود معدل 600 طن في اليوم.
0: 600 طن في اليوم،
1: هذا في الايام العادية. ولكن بمناسبة عيد الاضحى احنا ننتظر زيادة اخرى تقريبا ب 2000 طن اضافية. دونك تنتظرنا معناتها مجهود كبير.
0: 2600 طن 3000 طن هكذا تقريبا
1: في ايامات العيد. اي في ايامات العيد، وهذا يتطلب بطبيعة استعدادات سابقة. الاستعدادات متاعنا تتمثل على مستوى توفير اليد العاملة والعنصر البشري بصفة عامة.
0: هل بتوفر معناها عنا الإمكانيات البشرية
1: إن شاء الله بتجهيزات؟ احنا ثم استعداد تقريبا على مستوى توفير باش يكونوا حاضرين تقريبا 600 عامل بالإضافة عون بتبيع بالإضافة للإطارات القائمة على إدارة النظافة في بلدية تونس كلها مجندة. ثم أكثر من 120 سائق وأكثر من 120 آلية أو معدة كما قلت لمجابهة الكميات الاستثنائية اللي تتمثل هي خاصة ما هو تعرف العيد معناتها عنده إكسبسيون معناتها خصوصية في الأكثرية معناتها كل جول وكل بقايا
0: الدوارة وغيره. أي وفما توقيت خاص باش تكونوا متواجدين فيه سي شاكر، ولا تقول أنا في العشيات معناك كيفاش تم توزيع بالنسبة
1: احنا ديما افكتيفمون احنا ديما العمل متاعنا كما العادة هو مد على ثلاثة حصص. احنا العمليات والاستثنائية والاستباقية باش تبدأ من نقولوا احنا نهار الوقفة بالضبط، خاطر فما برشا إخراج كميات مع تمتع فضلات. ولهنا نتوجه بربي بنداء إلى كل السادة المواطنين والمواطنات في الفترة هذه بربي مش لازم نخرجوا كل الفضلات الكبيرة الحجم وكل الحوايج معتها الزايدة. تعرف احنا صحيح عادات وتقاليدنا، لكن في الفترة هذه مش لازم نخرجوا كل زون كومبران كل يتفكر معتها عنده بنك عنده 20 عام تو ظهر له باش يخرجوا واللي فهمتني واللي قاد واللي بريدير هذوك معنا عام كامل
0: مش وقته
1: توا. خلينا معناتها الوضع الصحي نتلهو به اكثر، فالمجهودات نتاعنا تمشي اكثر شيء معناتها لرفع الفضلات وكل المخلفات نتاع الاضاحي. بطبيعة احنا خصصنا اماكن معناتها للذبح، نجم نقولها معناتها للسادة المواطنين، وهما كل ما يتعلق بالاستعداد لعيد الاضحى موجود على صفحة التواصل الاجتماعي بتاع بلدية تونس على الفيسبوك. لكن مثال شو نذكره انه فما الاماكن المتوفرة للذبح هي السوق المركزية في داية بحر، سوق حي الخضرة بداية الخضرة، سوق حي ابن خلدون في العمران الاعلى، وسوق سيدي سري في المدينة. بالطبيعة احنا خرجنا بلاغ واكدنا على ضرورة استعمال الفضاءات المخصصة هذه وعدم القاء المخلفات في قنوات الصرف الصحي، خاصة انه ما يسبب هذا من انسداد واشكاليات. بالطبيعة زاد ماذا بينا بربي المواطنين يخرجوا الفضلات نتاعهم في أوعية واكياس تكون مسكرة بالقدا محكمة الغلق وتستجيب للشروط الصحية. والتوقيت نتاع اخراج الفضلات هذه نهار العيد ان شاء الله نجم نبداو بدايه من الساعه 11، واحنا نبداو العمل نتاعنا بدايه من الساعه منتصف النهار معناتها اوسيتو تو سويت باش تكون

0: مثلا عملية الرفع
1: في سلسلة ومش تكون في ثلاثة حصص ابتداء الأولى بتكون من نص النهار.
0: احنا من وقفوش معناتها ما يوقفش العمل إلى حين الرفع الكلي للفضلات. كما قلت لك احنا باش نبداو من اليوم اللي يسبق الليله اللي تسبق معناتها العيد ويوم العيد والثاني عيد معناتها تتواصل العمليه دون انقطاع.
1: واضح ومعاك تشوشي توكل الدنيا الكل ذكا فما خدمه كبيره تستهدف لكم
0: هذا حقه. هو ممنوع راهو قانون اكل تشوشيت هذاك في الاماكن العامه وكل شيء، ولكن لازم معناتها الحذر ونوصيوا المواطنين بانهم يكونوا حذرين ويحترموا معناتها القواعد الصحيه. حبيت زاد نذكر كل السادة المواطنين انه في صوره عندهم شك معناتها في سلامه الاضحيه تاعهم ولا ثم معناتها اي تساؤل ينجموا يتصلوا بالاطباء البياتره اللي حطتهم بلديه تونس على ذمتهم ويلقاوا الارقام ويلقاوا الاسماء معناتها منشوره على في
1: صفحه تاعكم بالضبط
0: بالضبط في على صفحه الفيسبوك نتاعنا. هذا هو يعني،
1: وان شاء الله عيد مبروك ونعملوا على الوعي المواطن التونسي زاد كيف كيف في امور النظافه هذه. شكرا لك، عيدك مبروك سي شاكر.
0: شكرا مرة اخرى، ان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: شكرا لك سي شاكر بزيوش مدير اداره النظافه ببلديه تونس.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: صندوق عجب.
1: السلام عليكم. ربي يرد بالك على روحك في الكيس يا سيدي اللي تخدم ركب على فور ما تشري ولا على بالك لا بروحك لا بروح لحبيك ولبس كاس كتير في تونس كل مش لابس كاس الناس كل سوق الموتورات معناتها صغار وكبار وبركبين كاسة واربع ما نحكيوش على الكراب ما نحكيوش على التروتوارات ما نحكيوش على التروتينات وما نحكيوش وما نحكيوش
2: بهذا الشيء جيد بحسين مزيك صندوق عجب رأينا اليوم حبيت نعمل ديديكات الفئة معناها بروديكتيف برشة المجتمع التونسي إبورسان مهم شاء حبيت نحيي مثال قاعدين في الدار لفهم أفوي اللي ما يخدموش يعني نون ديكلاريه السنتيت والحكاية تابيكة لكن هما أول شكون يقوم وآخر شكون يرقد وساعات ما يسبروش فطورهم وهمش لهم برواح وفي أغلب الحاجات وخاصة كيبدا عندهم معناها أم بي بي ولا صغار يقراوا أحلامهم مؤجلة ويقضوا ساعات قارين قرايت بي وما يخدموش حتى شليني لهم بصغيرات ويكبروهم عمر معين بنحييهم برشا ونحب نهدي لهم أغنية هذه أغنية ليهم اللطفي برشناك وشكرا مزيك يعيشك يجي هيك
3: أخي صندوق عجب لا يشوفونا حل تمشي للكلينيك تمشي نمبورت ويقول لك أخي يجيب لي إسباس وتعطيني الشيك علاش هرب من لمبو يجي يقول لك أعطيني إسباس ولا شيك ما غير إسباس حطش فيه خليه بلان
1: اللي صندوق عجب إذاعة موزيك وفهم أخي حطونا أغاني حلوة لعوادي عصافي صباح فخري تعفهد بلان قاسم كافي شنو تحطونا في غاني أجنبية ولا تفهم لأمي لأمك ولا جدي ولا جدك
0: صندوق عجب
4: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا, وكل يوم نعاود ونقول لكم الحاحا اسرارا انه اللي يحب عنده انيفيرسير ويتمنى لشكون طول العمر, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. دوك كلمنا من اول ما تبدا الميسيون توا قريب لحداش, عندك فيدك مازلت نص ساعه اخرى لتوك باش نعملوا المونتاج ونفرحوا بكم ونعدي لكم هكا ديديكاس. قولنا على قواعدها تعمل كيف. دوك كلمونا على 71 113 013. اش تعمل من غادي عبد الناصر؟ تصور فينا باباراتي, خليك معنا حتى نص النهار.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات, مسؤوليات, ضغوطات يومية, خدمة, قراية, جري, أمبوتياج, قضيات ما توفيش, هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة, الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية, الإرهاق النفسي, استرس, التعب, الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر, قلق, وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد, الوقت والطاقة, ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل البعض يلقى حلول في الرياضة, الترفيه, السفر, ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
3: الدنيا وليت ياسر تجري بينا, ستريس ياسر وكثر علينا, احنا نقوموا من الصباح للي تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش. هذيك كله رجع على صحتنا, رجع على صحة صغارنا, على عائلاتنا, كله تلقى روحك شو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
4: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا. يقول لك يا خويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير, حط في بالك الحكايه هذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب. ليه
3: هاي العصرية ياسر تخيصان بزاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا, ويقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من السخيف اللي عايشين فيه. معناها سخيف من النواس الكل. معناها
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات, وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس, راديو موزايكا فام تونس. الأخبار,
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفي في بلاغ اليوم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة, مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار حتى يتم رفضها, وذلك خلافا لما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لمنظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلبة لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. ووزارة الفلاحة تؤكد التزامها بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على توازنات قطاع اللحوم الحمراء وفق ما جاء في البلاغ التوضيحي. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى, وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها, فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح, موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس, حيث سجل رقم معاملاتها نموا نهز 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. عالميا استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم الاثنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم عندما يجتمع صناع السياسة الشهر المقبل وفق ما أكدته رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاغارد. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن التوقعات الصادرة في مارس التي كانت تتوقع ارتفاع الأسعار 2.6% هذا العام ستتم مراجعتها. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ثلاث دقائق على موزيكا فام من 11:14 دقيقة. أستو سنتي توت سويت. أستو سنتي فرحانة أنا وتكون بحذنا لأنه هذه أجرات العادة قبل العيد نجيبوها بحذنا تفضلين روحها شوية. شكرا لي على تفهمها وتعاونها معنا الحق متاع ربي باش ننصحوكم برشا أمور تهم العيد الحم ناكلو لكونجيلاسيون اللي يقول لك بعد ذبحان نخليه كان من غدوة نبدأ ناكل في الحم وغيره من الأمور هذية. بحذنا دكتورة ناي غيلوفي رئيسة قسم بي معهد التغذية. وبالمناسبة تحية وعيدكم مبروك لكل العاملين بمعهد التغذية. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جميل الحمد لله.
0: لغوت سبورتيف نعيت لها أنا دكتورتنا. شاحوي لك صباح
1: الحمد لله
0: الحمد لله لا غراند سبورتيف اما سورمو باش نتبع الستوريت تلقاك تشوي في الحم وتكفي الحم
1: بيان سور
0: فوالا هذه مهم معناها خلينا نبداو بها هذيا راهو احنا مش باش نقولوا ليه ما تاكلش الحم كل صحه وبشفاء اما فما بشويه امور هكا نقاط نوضحوا ونحكيوا فيهم اكثر. كي نقول لك العيد الكبير من اهم التوصيات دكتوره
1: من اهم التوصيات مع السخانه بدات تطلع توا ونهار العيد ان شاء الله معناها باش تزيد تطلع شوية. لك احنا في السلامة الغذائية اللي قلقنا شوية هي درجات الحرارة كي تطلع ومع الأغذية اللي باش تقعد لبرا ونعرفوا عيد وحركة ومشي وجاي. وهنا النصايح العامة اللي باش نعطيوها للتفادي التسممات الغذائية ولا الأمراض ولا الحاجات اللي تنجم تجينا في لماتنا. أول حاجة باش نبدأ بها في نهار العيد نهار العيد ماذا بينا نبعدوا على المصادر اللي تنجم تمسخ لنا الحم تاعنا. شنو هي المصادر؟ مثلا الذبيحه ما نذبحوش في البلاصه اللي كان عايش فيها العلوش ولا ليلته عديها فيها اللي هي تنجم تكون فيها اوساخ وكل شيء. نذبحوا في بلاصه نظيفه خاطر باش ما تمسخلناش الجراثيم الحم. الكلي الثانيه المرحله الثانيه لازم الدم الكل براتيكما يخرج من الذبيحة على خاطر احنا الدم بالنسبة لنا سورس متاع جراثيم وعلى قد ما يقعد في الحم على قد الحم ما يصبرش بالكدي معناها حتى اذا كان باش نحطوه في الفريجيدير يسو كونسيرف مال وزيد هو سورس متاع جراثيم. ثاني كلي اللي احنا لازمنا معناها نخافوا منه اللي هي الدوارة ديركت ما تتنحى ونعطيوها لشكون انا غالب علينا ديما في كل عائلة فهمة
0: شكون يجي في راسه
1: بالدوارة ديركت ما نعطيوها حد شيء تتنحى من هون تتنظف اموا الوسخ الكبير اللي نحكيوا عليه خاطر احنا الاحشاء نتاع الحيوانات بصفة عامة فيهم برشا جراثيم والجراثيم هذيك على قد ما تقعد في الدوارة انت تقول هاتا ونغسلها وباش نبعد العشية ولا حتى اللي نشوي
0: نحيو
1: الماتيغ فيكال الكل أو سيخ الكبيرة ونشلوها بالقدي بالماء ونحطوها في الفريجيدير ومن بعد نجبدوها باش ننظفوها إذا كان ما عندناش وقت. أما من المستحسن تتنظف في وقتها.
0: في وقتها
1: علاش على خاطر عنا شوية جراثيم اللي هي نسميهم لي سبوغولي واللي نلقاوهم برشا معناها في الماتيغ فيكال ولا الوسخ معناها اللي هما ينجموا ما يموتوا لناش من بعد معناها درجات الحراره غير كافيه تاع الغليان والتطييب غير كافيه انها تقتلهم. وكي احنا نطيبوا العصبين ويقعد اكثر من ساعتين البر على الطاوله هكاك تعاود تتكاثر وتفرز سمومها الجراثيم هذيا والسموم نتاعها غالبيه تكون السموم معناها تعمل تابلو كلينيك مخطر خاصه للصغار وللكبار معناها نجموا نوصلوا معناها حتى المرحله معناها ماهيش باهيه في التسمم
0: على ذلك احنا في عادتنا ديما نقول لك ما نحبش ناكل مثلا الدواره من عند اللي يجي معناها قدر بالحق ما تعرفش نظافتها كيفاش مش كيما على يديك نقول انا
1: صحيح على خاطر هي الاوساخ اللي فيها شارجي بالميكروب معناها كلها جراثيم والجراثيم هو رزمالي كلهم يمشيوا بالسخانة مع عنا جراثيم معينة اللي هي تقلقنا اللي هي ما تموتش بالسخانة. دونك احنا باش ننظفوها باش نحيوا الجراثيم ونوقفوا التكاثر متاعها خاطر هي لازمها توصل للحد معناها باش تفرز لك السموم هذيك. دونك احنا باش نقلوا ديما احنا كي نعطيو النصايح باش نعطيوها في تقليص التكاثر متاع الجراثيم هذا ومتخرجش السموم متاعها. من بعد احسن نصيحة اللي الحم لازم يشيح شوية خاطر هو الحم
0: هوني دكتورة سمحني نقص على كلامك هوني مع الحم اللي يشيح وفما شكون يقول لك انا علوشي ما نمسوش نخليه 24 ساعة هكا تربينا وهكا الجديد عملوا نخليه ويبدا كيكا مستلقي نقول انا في بلاصة يحطوه في الكوجينة ولا وين يقول لك 24 ساعة ومو غدوة نبدا هي جاتك العلوش
1: هي عادة غذائية باهية اما صحيا لازم نردوا بالنا عليها باش نقول لك علاش
0: به
1: تناول اللحم اذا كان باش نشوي ولا نعملوا القليه في وقتها في نهارتها معني ما شريناش خاطر فما عائلات تشري اللحم قبل وتقول لك هذاك العلوش نخليه من غدوه ناكلو اذا كان احنا باش ناكلو منه العلوش نتاعنا ماذا بينا يشيح شويه مده ساعه ما يفوتش ساعتين هو البرة العمليه الكل ما تفوتش
0: ساعتين
1: اللحم البرة لازمش يفوتها اذا كان درجات باش تفوت لنا 25 درجه مئويه اللي هذيك هي وين تنجم تتكثر لنا برشا الجراثيم علما وانه الجراثيم كل 20 دقيقه تدوبل دوبل شارش معناه احنا وبود ساعه 10.5 معناه مليون جرثومه في ساعه وشويه معناها فسخانة دونك يشيح شوية نحي وقبل ساعتين معناها ريت احنا ذبحنا 8 اللحم اللي باش نحيوه للعشرة عنا الحق باش ناكلوه يولي طري وباهي اما فيه شكل مطعم نقولوا احنا متاع الماتوراسيون النضج هيك ليش العبيد تحجج على خط الماتوراسيون تصير
0: تحبلها
1: 24 باش تولي اللحمه بنينه
0: مش قول انت كي كليت حسيتها القوم تاع اللوش كليت تاع اللوش
1: لا هذاك ما تحسوش في الاول اول الذبيحه على خاطر هذاك عضله موسكل باش يولي لك فيوند لحمه لازمها لا ماتوراسيون النضج النضج لازم يصير في الفريجيدير في السخانه ما يصيرش البر ما نحطوش كيما قلت انت مستلقي في الكوجينه نكسروه على اربعه معناها دي بورسيون متوسطين ونحطوه في الفريجيدير ومن غدوه يتكسر وقتها اللحم به علاش احنا ما ننصحوش كساعتين ليزي الجراثيم معناها اللي هي تتكاثر ليزي بعد ساعتين اللحم يدخل في عمليه فيزيولوجيه نسميوها ريجيديتي كادافيريك اش معناها اللحم يبس حتى كان انت تقول هذا علوش عام ولا عام ونص اللحم يبس خاطر سي فيزيولوجيك دخل فيك الريجيديتي معناها التوم تاع الاسيد لاكتيك طلع خاطر الميسكلويت يقعدوا يخدموا ويطلعوا البيك نتاع الاسيد
0: داكو معناها انت على ذيك ساعات تشي علوش بالك صغير ومذبحت ما بديت تشوي كان مقول بعد 3-4 سوايع يجيك لحمة يبسة نقول لنا توحل بين السنة
1: صحيح هذيك فيزيولوجية دخل في الغجيديتي كادافيريك وزيد عصير الهضم معناها لديجستيون تاعو صعيبة كما تكلش برشا خضرة ما تنجمش تهضمو بالقدي
0: معناها أنا مش نقارنتي لحمة تكون طرية لازمني توجست ذبح من هوني استقطر من هوني كانوني وباربيكيو متاعي
1: ولا الكانون حاضر وتشوي
0: ما تفوتش ساعتين
1: باش تقص حتى كان قصيت وحطيت في الفريجيدير لو طون اللي معناها شويت مش مشكلة المهم قصانه وتشريحه يكون في ساعتين الأولانيين منها نضمنوا اللي هو طري اما راهو ماهوش بني على خاطر عضله مش لحمه وثانيا عالجراثيم باش ما يتكثروا لناش من غدوه اللحم يطرى يولي ماتور يوم بلوس حطيته في الفريجيدير دونك اكل بلاج بين الساعتين من غدوه هي اخطر حاجه من ناحيه السلامه الجراثيم ومن ناحيه زاد حتى الجو والكاليتي نتاع اللحم ماهيش ماتور دونك عاده به اللي احنا نخليه العلوش ناكلوه نقطعوه معناها من غدوه اما ناكد راهو في الفريجيدير يقعد ما يقعدش البر
0: به شو اخر دكتور كتوصيات هوني مثلا بربي وصلنا مثلا احنا سي كلينا وصحه وبشفي ليكم باش نخبي توانا باش نعمل لا كونجيلاسيون للحم فمش كنت تقول لك انا نغسل لحمي فشكون نقول لك لا نخليه ديريكت في الساشي ونحطه في الكونجيلاتور شكون الاقرب ويكون
1: على غسيل اللحم الكركاسه ما تتغسلش سقيطه ما عمرنا ما نغسلوها حتى كان مسخنا شويه بالاوساخ معناها نتاع الدواره ولا الدم مهبط برشا معناها مسخه نحاولوا نغسلوا بشويه البلاصه هذيك علاش خاطر اللحم لازم يشيح خاطر اللحم كي نغسلوه من الاول قبل ما نقطعوه يقعد اوميد والهوميديتي احنا ما نحبوهش في تكثر الجراثيم. ولازم يعملك القشره هذيك البرانيه اللي يشيح معناها شويه هذيك معناها تخلي ما عادش فما جراثيم من برا. خاطر احنا جينيرالمون الجراثيم اذا كان مش مريض العلوش ماهوش باش نلقاو فيه برشا معناها. هو ديما السيرفاس هي اكثر حاجه سوبرفيسيال لا كونتاميناسيون في اللحومات. دونك ماذا بينا ما نغسلوهش اللحم اذا كان نظيف ما يتغسلش. والا اذا كان انت تحب تغسله قبل ما طيب مش مشكله قبل ما طيب تنجم تغسله. بالنسبه للكونسيرفاسيون انت سالتني اذا كان باش ناكل في النهارين هذوما علوش دونك نحطه في الفريجيدير مش مشكله يقعد 48 ساعه في الفريجيدير والباقي نحطه في ساشيات نتاع كونجيلاسيون يتحط في الكونجيلاتور معناه في التجميد. وكل عادة القاعدة متاعنا اللي احنا معناها كنخرجوا لا ديكونجيلاسيون ساعات من اخطر العمليات اللي نجموا احنا نكثروا فيها الجراثيم متاعنا ونوصلوا للحدود متاع التسممات الغذائية
0: اللي هي
1: لا ديكونجيلاسيون باش نحيو معناه التجميد ما يتحطش البر ما يتحطش في الماء ونقولوا هذا وتحل ولا ماء سخون. علاش ماء سخون؟ ليه؟ خاطر احنا الاملاح المعدنية الكل باش تخرج لنا البر وحتى كان حطيناه نص ساعه ولا ساعه مش باش يتحل الكل اما باش يخرج منه.
0: ما هو نبدا نزرب في بالي
1: ترميه هكيك
0: نزرب هكيك
1: ما يقلقش
0: وانا نحط في المسخون ونبدا
1: ما يقلقش ما يقلقش معناها حتى اذا كان احنا ما خرجناهش من البارح وحطيناه في الفريجيدير باش نطيبوا بيه راهو من اسلم الحاجات. اذا كان ما عملتش ديكونجيلاسيون معناها لونت في الفريجيدير من الليله كامله في الفريجيدير ما يسالش راهو اذا كان نرميوه ديريكتومون ما يصير له حتى شيء وبالعكس
0: معناها تشليلة صغيرة ونرمي في الطنجرة
1: من ناحية السلامة ما يقلقش برشا
0: مش نربح لسال من يغوم ما يهربوش كيكا
1: في أولا ما يهربوش وزيد لا ديكونجيلاسيون البرة معناها في ماء مش في ماء راهي مخطرة معناها احنا إلسوفي يخرج شوية كجو ويبدأ باش يسو ديكونجيل حتى في وسط الماء باش يخرجوا لنا الاملاح المعدنيه. احنا نخافوا من درجات الحراره نتاع الغرفه العاديه نسميوها تمبيراتور امبيونت هذيك هي اللي تقلق معناها في تكاثر الجراثيم.
0: دكتوره ما احلاها انا تعجبني فيها دكتوره اليوم معناها متعاونه هي ديما متعاونه معنا اما ما قلتليش لا ممنوع عليكم باش تاكلوا اللحم العلوش في هذيا وفي الظرف هذيا هو نقول انا عيد كلوا صحه وبشفاء
1: ناكلوا صحه وبشفاء بيان سور على خاطر هو عيد وديما في الاغذيه راهو ناكلوا افيك موديراسيون. انا لي زانتيردي نتاعي معروفين هو الاندستريال هو الاغذيه المصنعه جدا اللي فيها المضافات الغذائيه من الملونات ومواد حافظه وكل بالنسبه لكل ما هو ناتوريل راهو اي ماكله طبيعيه ماهيش محاوله فيها برشا منافع غذائيه اما زاد فيها شويه مخاطر اللي هما احنا نستحفظوا على رواحنا وننقصوا منهم. ما قلناش بالحساب وبالجراماج نهار عيد معناها مانيش باش نحسبوا بالجرام اما لازمنا ما نشربوش غازوز نشربو عصائر طبيعيه اي اونكور هي ما فماش مخير من الماء الغازي هو لا محاله احنا مش في بالنا غازوز كي نشربوه ونخرجوا كل هوا ديك فرهدنا اي او كونترير على قد ما نشربوا غازوز فيه برشا مضافات غذائيه والمضافات الغذائيه منها برشا يزيد يعمل لك عسر نتاع هضم ابار انه يعمل لك ديسبيوز معناها يدخل الجراثيم النافعه بعضها ويخلي الجراثيم اللي هي تنجم تمرضنا اكثر الميكروبيوت انتستينال معناها باش يزيد يعمل لك مشاكل نتاع هضم اللي احنا ماشي في بينا فماش مخير الماء الغازي اذا كنحبوا على كل الحاجات اللي فيها الغاز ونفوحوا باللي نحبوا
0: نفوحوا باللي نحبوا
1: نعناع قارص كل مخيط اي فوالا
0: عصره القارص على الحمل بشويه ولا الكبده بشويه ولا اللي هو بيان سور نقول انا مشوي لهنا فمش كون نقول لك نحبها حتى لوين تتحرق فمش كون يقول لك نحبها شويه سينيون هوني ما بيناتهم الاثنين
1: هنا في السلامه الغذائيه اي لحومات مشويه على نار قوية راهي تخلي حاجات مكونات معناها مصارتنا كل كاراميليزاسيون ريت هذيك
0: صارت رياكسيون. على الكوال وإلا صارت على الفحم كيف كيف
1: كيف كيف, كيف. ما نخليوش النار قوية برشا دايوغ هو مش كان احنا نقولوها راهو هذه حتى لي شيف كي تبعهم يقولوا لك كيفاش تعمل باربيكيو ولا مشوي به يقول لك تستنى حتى للنار تطيح معناها يولي كرمات وما نعبيوش الفحم لين يوصل الفم الكانون منها لي شيف يعرفوا خير مني يقول لك هكاك يطيب ابن اللحم وزيد في السلامه الغذائيه وفي صحتك تبتعد انك الساعه تحرق اللحمة من برا ومن داخل تقعد نية، وإحنا هنا نخافوا على الصغيرات على خاطر مشكلة اللحم السنيوم من داخل والنية شوية راهو ينجم يكون فيه جرثومة اللي هي اللطف على صغيراتنا ما تعملش كان تسممات غذائية تنجم توصل حتى تعمل قصور كلوي
0: اللطف عليها.
1: وهي في أوروبا في فرنسا خاصة فما 3 سنين التالي هي مصنفة من الجرثومة نمرو واحد معناها في الانسوفيزانس غينال ايغو شي لانفون معناها القصور الكلوي عند الصغيرات. دونك صغيرات ماذا بينا نطيبونهم اللحم بالقدي هما والكبار في السن واللي عندهم معناها مشاكل في المناعة وأحنا لينا أحنا معناها اللي ما عنده حتى أمراض زيدة لازمنا نطيبوه سخانة نقولوا الكانون مش يشعل برشا خطر أحنا نخافوا منك الكاراميليزاسيون. هي الحاجة الباهية اللي نوعية الطهي ذي ماكش باش تمرض من غدوة معناها بالنسبة لها المكونات الكيميائية اللي تنجم تجيك معناها على اللحم اللي هما سي دي زيدروكاربور اروماتيك كيما اللي يجي على الفريت ولا الخبز المبشمط ولا من نفس العائلة ما همش فرد المكونات أما نفس العائلة. إذا كان أنت نظامك الغذائي ديما مبني على أغذية طايبة هكا بطريقة هذه برشا معناها محروقة وقرية وكغاميليزي ومبشمطة نقول احنا برشا هذيك وين تجيك معناها المخاطر اللي تنجم توصل معناها اللطف علينا. مي اذا كان معناها مره ولا مرتين ما يقلقش اما هي الطريقه الصحيه من السلامه الغذائيه ان نطلعوا شويه النار معني اللحم على النار ما نخليوش كونتاك ديريك
0: اي مش عمش كل كروت نتاعك الحرقان وكل
1: ذاك وي ويتيب على في عقله ويتشوي في عقله لين يتيب من داخل
0: البر ويتيب هنا ريحه اللحم حاسيتها في حسيت انا وياك سيء
1: تقول لك مروح اي عصره القرص باهي علاش على خاطر فيها فيتامين سي ونحن نعرفوا اللي الفيتامين سي معناها يسهل امتصاص الحديد اللي هو من اهم المنافع اللي نلقاوها في اللحومات وخاصه اللحم العلوش اللي هو غني بالحديد وبروتينات ذات جودة عالية. والحمد لله احنا العلوش راه فيش برشا امراض تنجم تعدي الانسان تو اذا كان جاي لحم بقري ولا دجاج ولا اي نوع اخر متاع الحميت عندنا هنا الامراض اكثر اللي تنتقل منقولة معني عبر الغذاء
0: في العلوش لي
1: العلوش غزمون ما يمرضش بامراض كبيرة برشا معناها اللي هي نسميها ليزونوز معناها الأمراض المنقولة عبر الحيوان اللي تنجم تمرضنا احنا كعبيد وكوغزمو ولا علوش خاطي معناها من أخف الحاجات عنا البروسلوز اي اما في حاجات اخرى الحليب سورتو اما الحومات نغمل ما معناها كي احنا علوشنا ماهوش مريض وما عندوش سخانة على خاطر البروسلوز من الاول تجي تعمل سخانة اكسيتيرا دونك اذا كان خذيناه لبس عليه ما عندناش برشا جراثيم
0: وحتى كان مثلا ذبحناه ولقينا مثلا في الكبده فما مشاكل الحاجة اللي يقول لك مثلا علاش نضحي بكبده العلوش كله فات كل قيد بارتيكا علاه ما نقصهاش ونكمل الباقي
1: به هي ذاك اش كنت باش نكمل الا الامراض الطفيليه معناها اللي تنجم تكون عند العلوش. احنا عندنا اكثر من 40 سنه في معهد التغذيه عندنا حملتنا نتاع العيد مسمينها عيد دون كيس مائي علاش كيس المائي على خاطر الكيس المائي
0: على هذا لعلي ليش هذا وقاعدين تشوفوه معنا دونك اي
1: دونك الكيس المائي علاش على خاطر هو ينجم يعدي الانسان وتكون عنده مخلفات معناها خايبه خاصه اذا كان هنا لازمنا نعرفوا اللي رانا حتى كان كليناها الكبده فيها اكياس مائيه تبدا كل كيس الماء سو تونسيون ما عمرنا ما نحاولوا نحلوه خاطر نجم كان يتنطر حتى شويه ما في عينينا راهي نجم يوصل يعمل لنا معناها حساسيات كبيره وحتى شوك انيفيلاكتيك معناها سي اليرجيزون. ماذا بينا نغليوها مده 20 ل 30 دقيقه ومن بعد نطيشوها خاطر احنا الانسان كي ياكلها الكبده هذيك راه ما يجرى له شيء هو الكلب باش يتعدي واحنا عندنا برشا كلاب سايبه واذا كان كلاو الكلاب هالكبده هذيا طيشناها البر باش يقعد السيكل يدور خاطر الكلب باش يعدينا اذا كان نمسوه والا بالفضلات نتاعو في المحيط لونفيرونمون واحنا نحكيو على الوان هيلث توا في وزاره الصحه ومركزين على الملوثات اللي تنجم تجينا من الاغذيه ومن المحيط زيد هكاك الكلب باش يحط الطفيليات هذيا وانت مره اخرى اللطف علينا معناها نشريو خضر نشريو حاجات ورقيه خاصه اللي في القاعه اللي في القاعه كم ما نغسلوهاش بالقدا راهو الطفيليات غاديك نجمو كي ناكلوها احنا نمرضو انديريكتومون باللارف اللي خرجهم الكلب مش من العلوش. دونك اهم نصيحه نعطيوها أي حاجة ريناها في الكبدة غير عادية برشا نكت وإلا دي كيست مدورين هكا راهو نغليو. احنا ما عندناش على خاطر السيرتيتود إذا كان كيس مائي ولا مش كيس مائي كريناه. دونك أحسن حاجة إما تغليه وإلا إذا كان عندك جير ولا أي حاجة غيبونيونت معناها الكلب كيشمها يبعد ولا القطاطس ما يكلوهيش نحطوها في وسط معناها هكا مادة كيميائية اللي هي تكون كيما الجير خط طبيعي علاش جبت الجير ومن بعد نحطوها في ساشي مسكر. المهم الكلاب ما عندهاش أكسيل الكلاب والقطاطس متاع الشارع
0: فوالا معناها هوني راهو اللي مثلا يلقى شوية في الكبدة متاع علوش ويقول لك هوني دكتور فما برشا يقول لك خل نقسمها فما بارتي فيها الكيس المائي وفما بارتي لا
1: لا هاقلك عليش الكبدة عليش على خاطر هي ما وصل لعمل الكيس المائي معناها هذيك الفاز فينال معناها ما ينجم يكونوا موجودين هما في دي هكا أكياس صغيرة أنت ما تشلقش بيهم دونك من المستحسن أن أزيد كبدة مريضة راهي معناها سي اون فورم سوبيغو نسميوها ماهيش معناها مريضة هي أبخي تو حتى من طعمتها ومن الكونسيستانس متاعها ماهيش باهية.
0: Voilà, merci beaucoup docteur.
1: يا عايش جيهين كل عام وانتم بخير ومستمعين مزايد
0: ربي خير. سؤال قادم بق قبيلة هكا نقوله
1: قول
0: قدمتي بكري قلت لي فما شكون تيح في راسه كل عام الدوارة ماكش منتي منهم
1: لا والله منهم أخطي نحب ننظف كما نحبين لي أما نعطيهم ينظفوا الكبير ما أختي صغيرة مسكينة هي
0: لا ما نحس معناها أعطيكم القوة اللي مش تعيدوا مع دكتور لا خطر بالمسطرة
1: كل شيء بالحتيب
0: العلوش تخل ولا ما تخلش تذبح
1: قلش عليك حاضر أكونوا
0: حسيت بالجو مرسي بكو دكتور إن شاء الله عيدك مبروك دكتور أنا غيلوفي رئيسة قسم بمعهد التغذية إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق Du santé. صباح الناس. فرعون مع ليتر حالي. هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، الستريس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة الترفيه السفر ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا ستريس ياسر وكثر علينا احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش هذاك كله رجع على صحتنا رجع على صحه صغارنا على عائلاتنا كله تلقى روحك تشد ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك
3: هي مراهقه الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا يقول لك يا خويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير حط في بالك الحكايه ذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من الجو ويتبلن يتعب ليه
4: هاي العصرية ياسر تفاسون بجاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا يقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من المستخف اللي عايشين فيه مستخف من النواس الكل معناه.
5: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تمام مزايك، انا اسمي خالد احمد من منزل بوزافة، واليوم نحب نهني اختي مالك بتعمل 7 سنوات، ويا ربي ان شاء الله ان شاء الله يحفظك خوي خليك لينا، ويا ربي ان شاء الله تجيلولا في قسميكو. عايش مزايك
2: سعيدة من أريانا، نحب نهدي نقول إيناس بنتي كل عام وانتي حية بألف خير، نسبت عيد ميلادها وربي إن شاء الله يطول في عمرها في الخير، وربي إن شاء الله يفضلها لعائلتها وفضلها بناتها لينا وكنزة، وفضلها مولاديتها محمد، وكل عام وبنتي حية بألف خير يا إيناس العشوري.
3: أنا سياد من نابل، نحب نهني خويا العزيز الغالي رؤوف الهيشري من نابل، نحب نقوله كل عام وانتي حية بخير، ربي يخليك لينا يا خويا.
4: صباح الخير، انا عايده من حمامات، نحب نقول الولد بنتي خلوده كل عام انتي حي بخير يا خلوده، ان شاء الله بالصحه والعافيه يا ربي وطول العمر، ربي يفضلك ويخليك ويفضلك مماتك وباباتك واختك غليوته، وان شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب.
5: انا نايله من مرسى، اليوم عيد ميلاد بنت بنتي وولدي، بنت بنتي فاطمه فتح الله وولدي عمر القسري، نهنيهم ونقول لهم ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف الف خير، وربي يعطيهم الوقت الطيب.
6: نحب نهني بنتي ايناس جدي بعيد ميلادها، ونقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وربي يفضلك ويفضل لك يعني.
7: اليوم عيد ميلاد بنتي رحمة الورهاني، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، بنتي اليوم تغلق 21 سنة، إن شاء الله بالصحة والعافية والهنا يا ربي، يا ربي تنجحها يا ربي وتنور طريقها. نحب نقول بنتي عزيزة قلبي وروحي وبنتي البكري، إن شاء الله يا ربي نور طريقك يا ربي. ميرسي بوكو مزايك.
8: نحب نهني ريما بن شعبان عيد ميلادها اليوم، ونقولها إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام حيب ألف خير، وربي يطول في عمرك وربي يفضلكم الكل، وإن شاء الله عيدكم مبروك مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
9: فوالا وصلنا لاخر الميسيون، كل عام وانتم حيين بألف خير، ديديكاس نتاعكم ان شاء الله وصلت لحبيبكم ولاصحابكم ولعزيز عليكم. ميرسي لفاطمة اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة كانت معنا في الصندار، ميرسي لسي عبد الناصر في الديجيتال، سي رفيق في التكنيك، ليكم اكيد اللي تبعتونا ميدي ماك بعد شويه معنا وفلو ليكيب الكل. احنا نتقابلوا غدوه على موزايك FM ديما نفس التوقيت من 9 لنص النهار، باخبارنا بحكايتنا بالاكتواليتي نتاعنا، جاستن تيمبرليك اخر تيتر، شيء طيب الناس الكل، في لمن باي باي.

0: كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متعليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم
2: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن أفار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار. ومسال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: تدلل حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل جيون ايام دللنا.
7: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك في اجتماع عقد في مكة المكرمة مع كامل أعضاء مكتب حجاج تونس، موجها جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصر ذا محمدي يفيد بأن قسم الاستعجال بالمستشفى استقبل منذ يوم الأمس الأحد واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفص المدينة، مضيفا أنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ومؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. ومصدر أمني يفيد بأن نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت للمصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. وحول الموضوع ذاته، فرع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يصدر قرارا بالغلق الوقتي لأحد محلات صنع المرطبات والحلويات وسط المدينة عقب تسجيل 44 حالة تسمم غذائي يشتبه في ارتباطها بتناول قطع من الملفي. والمنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي يؤكد أن المعاينات الميدانية كشفت عن وجود عديد الإخلالات المتعلقة بشروط حفظ الصحة، إلى جانب عدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في اقتناء واستعمال مواد الصنع، وهو ما استوجب اتخاذ قرار الغلق الوقتي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والتحاليل اللازمة. دوليا، محافظ البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى دولة قطر في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وتضغط طهران في المفاوضات من أجل الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج بما في ذلك في دولة قطر. الولايات المتحدة تؤكد أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفف الرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق من الأمل بالتوصل إلى اتفاق وشيك ينهي الحرب في الشرق الأوسط. في مؤشر جديد على تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، بيانات كورية جنوبية تظهر تراجعا حادا في واردات النفط الخام من المنطقة مقابل ارتفاع الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة والإمارات. فما هي تحولات خريطة التزود بالطاقة لدى رابع أكبر اقتصاد في آسيا؟ تقرير غفران العكرمي.
9: تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط بشكل حاد خلال أفريل الماضي في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وفق بيانات أوردتها وكالة يونهاب الكورية. وأظهرت المعطيات انخفاض إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 22.8% على أساس سنوي لتبلغ 8.46 مليون طن مقابل قرابة 11 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت واردات النفط من الشرق الأوسط تراجعا أكبر بلغت نسبته 37.3% لتنخفض حصة النفط المنطقة من إجمالي الواردات الكورية من أكثر من 65% إلى نحو 53% فقط. وشمل التراجع خصوصا واردات النفط السعودي التي انخفضت بأكثر من 37% إلى جانب تراجع الإمدادات القادمة من العراق والكويت، فيما توقفت الواردات من قطر بالكامل. في المقابل رفعت سيول وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تجاوزت 13%، ما جعل الولايات المتحدة تقترب من السعودية كأكبر مزود نفطي لكوريا الجنوبية. كما سجلت واردات النفط من الإمارات ارتفاعا لافتا تجاوز 81% بعد تحركات حكومية كورية لتأمين الإمدادات عبر تعزيز التنسيق مع أبوظبي. يعكس هذا التحول سعي كوريا الجنوبية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار المخاوف من اضطراب حركة الإمدادات وأسعار النفط عالميا.
8: طقس اليوم عامة صاف إلى قليل السحب، الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بمناطق الجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة كعبي. المشوار يتواصل الآن معنا في الورتيني وكامل فريق ميدي ماج.
1: الأولى في تونس ميدي ماج، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح لما تسعتين معنا في الورتيني.
10: يا مرحبا يا مرحبا، وسهلا بكم. ميدي ماج مثلي للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نتبعوا آخر وأهم الأخبار في تونس والعالم ونحاولوا نحلوا ونفسروا ونعطيكم كل الخفايا والكواليس. سي ناجي زعيلي مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا.
10: شنحوالك؟
11: الحمد لله.
10: صيف سي ناجي. سي خليل رقيق
12: أهلا وسهلا.
10: شنحوالك؟
12: شنحوالك سي نوفل.
10: مرحبا بك سي خليل، منورنا. سي نهد جندوبي
13: صباح النور. نوفل مرحبا وبداية أسبوع موفقة للجميع.
10: سي سلاح شنحوالك؟
14: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، نسال المزاد على كل مستوى معينا وين ما كانوا موجودين ان شاء الله يا ربي. طريق سليمان الناس اللي شد اثنين تو، حسيت الدنيا فارغه شويه نوف في الصباح الحقيقه، وانا مو ثم تحضيرات المروح للعيد.
10: اي ما والامتحان اللي سيت نقصوا معناتها ما
12: سيت كملوا نهار السبت هكا، وانت
10: كملوا نهار السبت ونعاودوا نرجعوا معناتها لل
14: نذكروا لي عطله بيومين تمل علينا عليه، اللي هي نهار الاربعاء ونهار الخميس. ديما نذكروا انه لازم لازم ديما التذكير، ردوا بالنا في الكيس برشا خاطر الناس باش تروح ديبلاس في العيد الكبير. دونك ان شاء الله طريق سليمان نسكن.
10: ولا عطلك العادة أربع شهور غير جمعة العطلة الحمد لله.
12: نوف المشكلته مع العطلة هذه
10: ليه؟ والله مشكلتي مع الكلام ذا الشيء يقرأ وش ما يقرأ وش ما بلي نهت ومع كل أربع شهور غير جمعة العطلة مع التلميذ يقرأ في الليسي أربع شهور اسكوك يرجع 15 سبتمبر يأخذ متذكر القرية بالحق معناتها ما
13: حاجة بالحويش بالدول الأخرى. كيفاش
10: أنا دول أخرى
12: يبدأ برشا يبدأوا البرميس
10: أنا بقول أخرى ليش شهرين عطلة في كل الدول المتقدمة ولا المتأخرة واضح. أنتوكا مش هذه أهم مشاكل التعليم، برشا مشاكل. سيسليم مش نحوالك في الخراج التقني هادية مرحبا بك، يعني ما عادش معنا عبد الناصر من اليوم وليت معنا هادية، دونك هذه حاجة إيجابية. شكرا لفريق
14: شي يلوج على علوش ناصر 900 ألف
10: علوش 900 ألف باش نعملوا دورة وطلب باش نحاولوا نحكيوا على إيران من أهم الحاجات. الاتفاق ويبدو أنه الاتفاق كل الكواليس، تجديد المراقبة الصحية في المطارات والمعابر توقيا من الفيروسات الجديدة. باش نحكيوا على عملية دقيقة على قلب نابض بالمنظار لأول مرة تصير في موزايك 24. التسريبات، تسريب آخر تم التعامل معاه، يعني هل هناك مشكلة في التسريبات اللي قاعدين فيقوا بهم فقط ولا
13: تحكيوا عن امتحانات؟ تسريبات الامتحانات.
10: تسريبات شنو؟
13: ايه نشكو في التسريب، برشة تسريبات.
10: لا التسريب، لا التسريبات الاخر عند سيناجي. في الصميم التقارب الامريكي الايراني، هل بدأت فعلا خطوات نهاية الحرب والتصعيد؟ هو نهاية الحرب معناتها ما حتى كالتهديدات متاعو
12: فما مذكرة قاعدة تحضر، مذكرة تفاهم.
10: ان شاء الله ما يحطوش لجنة سينو امورنا باش تضيع.
12: موجود من الهرب لك علاش بالتو ما تصح.
10: هو متاع فلسطين والتو مصر حد شيء، هو توجه عالمي. اليوم باش نحكيه فيما فاتك شيء على توديع، تعدى ويكاند توديعي معناتها نجوم العالم الكل ودعوهم تاكسي 15 كيلومتر ب100 دينار في تونس، يعني وتعرض لها سائح أجنبي
11: فرنسي
10: يعطي صحة. في أصل الحكاية باش نرجعوا للشاب العشرين اللي أطلق النار أمام بيت الأبيض، شفتوا كل مراسل كيفاش تفجع معناتها وكثروا هذم إطلاق النار في العالم الكل معناتها حتى البلدان ما عندهاش سلاح كثر.
12: إيه خطر زادة في أمريكا مع القضية يشري مسدس، ما هو حتى هم زاد عندهم قانون تاع سلاح يلزمهم يراجعوا هكا ولا الناس.
10: لا هاو في فرنسا زادة
12: يمشي ياخو باكو حليب حكت ماتم فرد نورمال.
10: واضح. اليوم في الجرائد باش نحكيو على الاتصال السياسي، معناتها فما نايب اللي رجلها تبرع 150 علوش مثل، يعني هبطت ستاتيو ولا تقال عليها ستاتيو في الوضع هذا.
13: هي
10: هذا
13: ما هبطت شيء،
10: هي هي تقال عليها
13: انه تقال عليها
10: اي، وهي من بعد معناتها زادت ما وضحتش تقريبا كونفيرميت انه يعني شكت في كل شيء الا انه رجلها تبرع 150 علوش يعطي الصحة. وباش نرجعوا زاده لسفر الوزراء للحج، يلا نبداو ساعة بالأخبار. دقيقة نيوز،
15: دقيقة نيوز،
16: دقيقة نيوز،
15: دقيقة نيوز.
13: المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض ضخفوسي يقول بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من زوز فيروسات اليوم نحكي على فيروس هانتا وإيبولا، ويأكد في تصريحه لموزايك أنه قادرين نقوموا ببروتوكول صحي وقائي يشمل كل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤر لانتشار زوز فيروسات هذا. وزارة الفلاحة والموارد المائية
10: وصيد البحر شنو حاجتها تفضل سامحني
13: تنفي في بلاغ لها اليوم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، شدت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في الإطار هذا حتى يتم رفضها، وإذا خلافا لما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لمنظمة كونيكت خلال جلسة استماع في لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. ووزارة حتأكد التزامها بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على توازنات قطاع اللحوم الحمراء حسب بلاغ توضيحي جالها اليوم الصباح. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة حملات المراقبة الصحية بأسواق بيع الأضاحي ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بمختلف جهات البلاد في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، لأسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي أكد الموزايك تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالهم بقسم الاستعجالي وين تم إيواء 12 من الحالات هذه. ومحمدي يقول أن المصابين قالوا بأنهم تناولوا مرطبات من واحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحادثة وتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل اللي تم غلقه إلى حد الآن.
17: الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم البارح مخزن عشوائي بحي المنازة بجهة القرعة الصغرى وتحجز كمية 540 كيلو من مادة الكبدة المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف ما تستجيبش لشروط السلامة الصحية. عوين فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنوا من القاء القبض على متعهد حفلات يمارس النشاط دون رخصة قانونية بعد تورطه في عملية تحيل واسعة النطاق استهدفت عدد من الفنانين ومغني الراب. وحسب المعطيات الأولوية المتوفرة فإنه المظنون فيه تعمد إهام ضحاياه من الوسط الفني بقدرته على تنظيم سلسلة من الحفلات الفنية والسهرات لفائدتهم في مدينة دبي مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة. ولإطفاء جدية أكثر على وعود الزائفة اشترط المتهم على الفنانين هذم تمكينه من مبالغ مالية مسبقة أفانس تم سلبهم تسبقة مالية فاقت 15,000 دينار من كل منهم بحجة تغطية مصاريف الحجوزات والإجراءات اللوجستية للحفلات هذه اللي بتصير في دبي الوهمية ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه وإحالته على أنظار العدالة ومواجهة التهم المنسوبة ليه. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف في نهار السبت العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جمعية فاقت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات بإشراف وزير الصحة. قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ينجح في إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة عمرها 36 سنة باعتماد ولأول مرة عالميا تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب. هذا حسب ما أكده رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور عماد فريخة.
15: دقيقة نيوز
16: دقيقة نيوز
10: يعطيك صحة ناهد في قفصة لطف عليهم كالعادة كلاو كعبة ميل فايضة لمن باتيسري التحريات موجودة أعراض تصمم غذائي دونك 12 حالة في المستشفى والحمد لله لاباس. معناتها أنا علاش حبيت نحكي هكا على الخبر دعوة للناس بجاه ربي لباتيسري
18: والمحل تم غلقه
10: أي والرستورانات وكذا معناتها كسلطه مشويه تيجي تجي الصباح ما عادش تقعد في الليل كذا معناتها يلزمنا نقفوا اكثر على الامور الصحيه
17: ومع السخانه ومع
10: معناتها الامور فراجيل شويه.
12: ولا حاجه اخرى نوفل تو هذه 540 كيلو كبده مجمده هذه تعرف شو معناتها هذه باش تدخل في وسط البضاعه اللي باش تتباع للعيد باش تمشي قلايه وكذا وكذا يردوا بالهم العباد زاده من الحكايات هذه
10: منين يشريو. خلينا نحكيو تو على نحب نحكي على الموضوع موضوع متاع وزارة الفلاحة اللي كذبته يعطيها صحة وزارة الفلاحة كي كذبت بسرعة ما تم تداوله على بعض ما يخل التواصل الاجتماعي رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار حتى يتم رفضها خلافا لما نصب لي معناتها إلى ممثل مجمع من الفلاحة التابعة لكذا وكذا دونك نائب هبط الخبر معناتها فقط ندعيه سي خليل سينيزي نثبته معناتها رو كي نائب انت تهبط خبر معناتها عندك صفة شبه رسمية
12: صفة شبه رسمية
10: والناس تصدق
12: والخبر وتركيبة الخبر والجهة اللي باش تتبرع واربط الجهة اللي باش تتبرع بالحدود والهجرة غير اني شوف معناتها الخبر كي يبدأ مش واضح رو في بعض الأحيان مش يدخلنا في متاهات أخرى معناتها الواحد مش يثبت مش فقط يثبت حويج مش سهلة هذه بالتالي لو كان عندنا حاجة كما كي بلاي عروض دولية متاع حكاية كما هكا بلاي مليون ناجة قلت معنا مليون رأس غنم أنثى مش نحشمه كان يجي حد يمدهمنا ما نحشمه بحد شيء بالعكس إذا كان في إطار التعاون بين الدول
10: جستمول ما نعرفش هو النائب تقاجيته معلومة مغلوطة
12: ممكن رأي قديمة شوية ولا حكاية ولا
10: صار هو ايه. كنائب معناتها يبدو أنه النائب اليوم أسهل من الصحافي عنده أكسي للمسؤولين معناتها نص ساعة تليفونات ينجم سينجي يتأكد من وزارة الفلاحة معناتها النائب علاش قلت عنده مسؤولية كما صحفي تثبت من المعلومة قبل نشرها معناتها باش ما تقعدش وزارة الفلاحة تكذب زادا مش أي كلمة تقال أما كيجي الكلام من النائب وزارة الفلاحة مضطرة باش تكذب
18: هذا علاش قلنا برشا مرات راهو النائب محمول على الصدق وراه عنده مسؤولية كبيرة مسؤولية سياسية ومسؤولية تشريعية ومسؤولية أخلاقية نائب في البرلمان ما عندوش الحق يخرج نامبورتو كوا تم تكذيبه من قبل وزارة الفلاحة وكتشوف التدوين متاعه معناها قال رو لا وسمى قال رو رئيس المجمع المهني الفلاحة في كونكت رو قال كذا في جلسة استماع واعطاها حتى معناها الرقم قال معناها مقاطعة سردينيا باش يبعثوا يعطيوا هيبة بمليون عجاء واعطاها حتى تفسيرات أخرى اعطاها معطيات أخرى قال راو علما أنه سكان سردينيا في إيطاليا راو تقريبا عددهم في حدود مليون دوك وعندهم زوز ملين ونص رأس غنم وهذاك وما عندهمش يعني
19: قطيع فائض عن الحاجة
18: فائض عن الحاجة وما عندهمش شكون معناها يهتم بالقطيع هذايا الزائد عن الحاجة دونك قروا باش يعطيو مليون نعجة تكذب وزارة الفلاحة ومش وزارة الفلاحة فقط رئيس المجمع المهني للفلاحة في كونكت خرج اليوم الصباح أو في إذاعة إكسبريس وكذب قال راهو الهيبة اللي حكى عليها الوزير واللي حكيت عليها وزارة الفلاحة
10: راي نائب
18: اللي حكى عليها نائب وكذبتها وزارة الفلاحة راي الحكاية قديمة ترجع لعشر سنوات التالي وراهو قال معناها الحكاية ذي راي مايش سردينيا ساعة تحديدا راهي مقاطعة سيسيليا وقال راي كانت موضوع حديث جانبي مش في جلسة عامة حديث جانبي بين أعضاء المجمع وعدد من النواب في البرلمان في إطار جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة
10: كبتها بالغلط هو
18: دونك
12: معناها حكاية ترجع 10 سنين تالي
18: توا يا رسول الله
20: لازي قديمة لازي مش خبر
18: يا رسول الله توا معناها رك نايب شعب وراو تم انتخابك معناها باش تعطينا تعطي للناس اللي ثان تعطيهم الخبر الصحيح ودورك راهو دور توعوي راك ما عندكش الحق تغلط مش ما تنجمش تغلط ما عندكش الحق ايها النائب انك تغلط
12: او
18: كذبتك وزارة الفلاحة وكذبك رئيس المجمع
17: سامحني نقص عليك تو الان كونيكت هبطت دوك بلاغ توضيحي على المسألة هذية من بين الكلام اللي تقوله تقول انه للتوضيح ما تم تطرق اليه خلال الجلسة بخصوص هيبة اجنبية من الاغنام وظروفها جاء في اطار التذكير ببعض الاخبار والمعطيات اللي تم تداولها في السنوات الاولى اللي تلت الثورة داخل بعض الاوساط الفلاحية والمهنية في سياق نقاش وتبادل اراء حول سبل دعم القطيع الوطني وتطوير منظومة الانتاج الحيواني.
18: توا باهي انا توا نحب نسأل السيد النائب الطاهر بن منصور نقول له ايه علاش هبطت هذه التدوينة ذي علما انه هو السياق الاجتماعي
10: هدف الخبر انه نرفز العبيد اللي يقراه وتطلع صحيح يتنرفز
18: سيدي ايا كانت نواياه
10: لا لا
12: لا مش هم اللي يتنرفز هم اللي اول
18: جي توا انت سامحني
12: مثلا يخدموا بها
18: تجي في السياق
12: تحب تركب حاجات على بعضها
18: معناها في سياق في سياق اجتماعي استثنائي الناس معناها تشكي من غلاء العلوش
12: واللحوم الحمراء
18: وفما معناها
10: معناها تشكي من غلاء العلوش وراي الدولة جاي ميت علوش ما باش تاخذهم
18: اي مع
10: غريبة فهمت شنو
18: الوعد اللي قطعته وزارة التجارة انها باش تستورد وبعد ما تبين انه ما فماش توريد وشركة اللحوم باش تشري 3000 وبعد تبين انه ما شريتش 3000 ما فماش الله اعلم بهم وبعد جابوا وزارة الفلاحة قالت هاو باش يبيعوا بالكيلو وتبين الكميات محدودة جدا في ساعة خطفت معناها سبحان الله يجي نايب معناها يهبط تدوينة كما هكا اي وشو وين تحب توصل معناها
10: واضح يعني هو خطا واعتقد اكيد هبط ستو يعتذر مع تاكيد راه باش نقعدوا فرد كونتكست في الجرايد باش نحكيوا على الصوره هذه راه نعملوا طلع جرايد
21: في الجرايد
10: نفسيو بنايبة سيدي المرابط اللي هبط عليها على لسانها ستاتيو راجل يشرى علاش ل 150 عائلة وسامحونا اللي جاو ما عطيناهمش علاش نعتذروا معناتها ولكن غشت برشا وردوا عليها برشا ناس باعتباره معناتها حتى تعمل خير منك الربي معناتها ما تقولوش يا اخي هي هبطت قالت عمري ما نقول انا نطلب من صفحه ولا مجموعه على الفيسبوك هبط لي جانب الانساني والاجتماعي اللي عم فيه انا ولا راجلي لانه منذ دخولي لعالم السياسه والناس يربطوا فيها ولا تحومتي ولا حمول المجاوره يعرفونا ويعرفوا كل شيء مش مستحقين شهاده شكر من حد وحتى رد متاعها ممتع معناتها ولاد حومتي يعرفونا والعقليات اللي تقول انتخابات سابقه كذا ارجعوا البروفيل 12 سنين تيلي تلقاو العبد لله متجند على الميدان وهذا سبب اختفائي لاسبوع هذا دونك ضميري مرتاح كما كل عيد خاطر، وإن شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه. هبط الخبر وهي كذبت ولم تنفيه وكذا، معناتها هل
12: شفتها
10: يعني كيفاش تحكم على جانبها الاتصالي اللي هي كي تدخل وتشوف بروفيلها هي معناتها نايبة ذكية في الاتصال وتعرف تختار جمل وكذا وتقول
12: أما الأمور تفرق بين ما راجع من أنها تدوينة النايبة وتقريبا حملة على التصديق والناس قرأت وبدأت تبني في خطاب كيفاش تعمل هكا والتفاخر بالعمل.
10: أما هو في التكذيب لم تكذب رأو المبلغ لحظة في تكذيبها لم تكذب الخبر
12: إيه لم تكذب
10: الخبر قالت راني لا لا معناتها
0: مش تكذيب
10: حسب ما عملنا رأو صار أنا ما حبيتش نحكي عليه
12: التباهي اللي صار في الصفحة
10: ولكن لم تكذب الخبر
12: ما كذبتش بون هنا في الجزء هذا نورمال اللي حكيت عليه هي على سلوكها تجاه ولاد حومتها وكذا هنا يتحسب في الاتصالي نورمال ما صارش هذا الكلام ما قلتوش
10: وتقفل
12: سرت لا لانه فعلا حتى اللي باش يعمل الخير راي القدوه تكون انه يعمل الخير في صمته كذا ومعناتها توي كان نتعاملوا مع نايبة لم تقل هذا الكلام حسب تصريحها الرسمي او لم تنشر هذا الكلام على الرغم من اني بعد يعني حاولت تعطي تبريرات معينه او تدخل في جدل معين
18: سينيجي. وثم إشكال كبير الحقيقة في الاتصال السياسي مش في البرلمان فقط، معناه في العديد من مؤسسات الدولة ومنها البرلمان. أنا بصراحة مانيش معاه
10: لأنه ولا اتصال ذاتي ولا يعتمد على وسائل الإعلام.
18: أنا مانيش لا أحبذ شخصيا طريقة الاتصال اللي الشعبوية بين ذفرين اللي حط تليفون قدامك وكذا وحل اللايف وتكلم وكذا ودرشنو تبدأ معناها شوفوني هاني تكلمت اسمعوني هاني قلت ما يجيش فما إطار معين رسمي اتصالي للبرلمان. البرلمان راو عنده فما قناة تلفزية مخصصة له وفما موقع للبرلمان مخصص لهالجلسات هذه سواء الجلسات العامة أو حتى اجتماعات اللجان. بارك الله فيهم قاعدين يخدموا مش الكل، ثم نواب قاعدين يخدموا وفما نواب قاعدين يمارسوا في شوية الشعبوية الاتصالية.
12: وفما زادة
18: لكن شوف أنا ضد أنه نايب معناها يتفاخر بحاجة أعملها. أنت نايب لبس عليك وفي مستوى اجتماعي معين ربي يزيدك، أما كي تعمل الخير اللي يعمل الخير ما يقولش أنا راني عملت. هذه حاجة أخلاقيا ما تجيش، يعني شنو تحب تقول معناها فرضنا أنه المعلومة صحيحة أنا مانيش متأكد صحيحة ولا
10: هي لم تكذب المعلومة ولكن المواطن توا واحل باش يشري على الوش
12: هي كذبة التدوينة لا هذا زاد دقيق جدا
10: ولكن تدوينة صحيحة
18: أما هل
10: يعني الكلام صار اللي في التدوينة
18: شفت كي معناها نايب ولا مسؤول يتيح للمستوى هذا يتيح الحكاية هذه متاع عمل تدوينة أعمل فيديو اكتب درشنو كذا تيمكش راك مواطن عادي راك مسؤول وعندك درجة دنيا من الاحترام معنى احترام من نفسك أنا واحترام الناس اللي انتخبوك واحترام الجمهور.
10: أنا لاكس حليته باش نكمل نحكي في الموضوع الآخر من ناحية تفاعل مواطن، يعني مواطن لقي صعوبة باش يشري علوش يجي نايب خوراني فرقت 150 معناتها أنا نحكي على الوقت المناسب للكلام كيما الآخر اللي المواطن مش لقي علوش يقول راي الدولة ما حبتش تجيب مليون هذه كذا رانا تبرعنا ب 150 العقلية لازمنا ندرس ما نقول وكيف نظهر وماذا نفعل في كل الوضعيات. هذا شنو نقصد معناته يلزم رؤية عامة ما دامك مسؤول يلزمك رؤية عامة. نعاود نذكر رشيدة داتي مرة صارت لها أزمة وقريب تتنحى خاطر عملت حوار لابسة رولكس المنجلة الفاخرة
12: أعطت انطباع معين
10: وغزر شفاقت عملته في لوفيغارو كيفاقت قالت لوفيغارو مسحت لها هبطت لها تصويرة وهي مسحة المنجلة يخو فيقوا بالصورة الأصلية وتفضحت وتبلمت. يعني تقول الشيء في الوقت المناسب هذا شنقصده معناته لابد أنك تفكر في المواطن وللأسف ولا لكسين للمواطن ما عادش مرهون بوسائل الإعلام في كل أماكن.
18: ثم شوف راو في الاتصال السياسي راو فما عدة عوامل يزمك تدرسها قبل ما تتكلم ولا تهبط تدوينة ولا تهبط فيديو. ثم حاجة اسمها الظرف العام السياق معناه الكونتكست يزمك تعرف كي معناه الامباكت التأثير متاع التدوينة متاعك هل الظرف الاجتماعي والسياق السياسي مناسب ولا غير مناسب.
10: اقعد لي هنا اقعد لي هنا في الظرف العام باش نحكيوا على الظرف العام. سفر اربع وزراء في بعثة الحج به تأكدنا، هو سيد وزير شؤون دينية، سيد وزير الفلاحة، سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيد وزير شباب والرياضة، وفما مسؤولين أقل. سفر أربع وزراء، الأربع وزراء ما سافروش في السنوات الفايتة، بمعنى كانوا يسافروا وزير اثنين في السنوات
12: الفايتة. البعثة الرسمية
10: أي. البعثة الرسمية معناتها على حساب الدولة التونسية.
18: ما يشاركوش في القرعة.
10: لا
12: لا ليه لا هذو اللي يمشيوا في البعثة الرسمية للإشراف على موسم الحج
10: وكذا.
18: إشراف مش وزير شؤون دينية يشرف.
12: وزير شؤون دينية وما
10: هو
18: وزير الفلاحة مش يشرف.
10: وزير الفلاحة كان يشرف على علي الشخير أما مش مشكل. دونك التواصل لهنا فما برشا نقدوا، قالوا الوضع العام مش متاع أربع وزراء شوية مسؤولين أخرين ناش علينا فيهم يسافروا. معناتها ونعود نذكر أنه عمناولو 50 ما سافروش أربع وزراء، أول مرة يسافروا أربع وزراء كاملين في الوضع هذا. هل تعتقد أنه اتصاليا زاد بغض النظر على حساب الدولة وغيره وكلام هذاك، اتصاليا زادة غالطة السفر متاعه في بلاستو مش فلوك؟ كيفاش تقيمها سينيجي بعد ناس مع سي خالدي؟
18: قبل ما نحكي ساعة على الحج في حد ذاته، يعني الوزير ما هو إلا مواطن ساعة في نهاية المطاف، لكن أنه هنا نحكيه على الجانب الاتصالي. اتصاليا وهي خطأ فادح أنك أن تخرج صورة تجمع أربعة أعضاء حكومة، هما أربعة ولا هو خمسة؟ أربعة
10: الوزراء، أربعة
18: أربعة أربعة وزراء، أربعة أعضاء حكومة، يخرجوا في صورة جماعية وهما ماشيين للحج. ما أنا مانيش ضد مبدأ أنه وزير يحج، الوزير أبريتو معناه في ليلة مطاف هو مواطن، ولو أنه ولو أنه سمحني ولو أنه راهو
10: مش يعني وقت حج برشا توا معناتها.
18: لا ما مش هذا نفهم،
10: مش هذا واضح
18: مش
10: من حقه،
18: مش هذا ما قلت. ما الوزير هو مواطن في نهايه المطاف ولا لا؟
10: صحيح.
18: وما احنا توا في تونس نقولوا راهو الناس سواسيه واحترام القانون ومبدا العداله والانصاف، وزير يمشي يشد الصف في سمحني يسجل في القرعه، كان خرج اسمه
10: لا
18: كما
10: لا
18: لا سمحني
10: ما يسجل في القرعه
18: لا. شو علاش علاش علاش يعني شنو الرتبه اللي اعتيتالو انت اللي تخليه تميزه عن بقيه الناس؟
0: في خساره شعبيه هي حاجه نحكيو معناتها هو ذكي
12: حتى بالقنوات الدبلوماسيه مع سفاره السعوديه وكل شيء نجمو راهو مع التوزير ثم قنوات دبلوماسيه ياخذ ربما ياخذ امتياز معين في
18: حتى لو كان سافر الخليج.
10: اما تقول لي على حسابه ممكن، كي تقول لي على يسافر على حسابه وقت نقول لك هي على حسابه. اما انه
18: ما نعرفش اسكو يعني مشاو حجوا على حساب الدوله التونسيه ولا لا. معلومة
10: الحقيقه ما المعلومه لا انا اعطيتكم المعلومه،
18: المعلومه اللي عندك انت
10: يعني سافر على حساب الدوله طبعا
18: على حساب الدوله
12: تقيدوا في البعثه نتاع الجمهوريه التونسيه للحج هكا ولا لا؟ هذا هو
18: اللي هي وهي نرجعوا نوفل للمعطى او العامل المهم جدا في الاتصال السياسي، هو اختيار الزمن، اختيار الوقت المناسب، يعني مراعاة الظرف أو السياق الاجتماعي والسياسي العام. عندك مشكلة في البلاد اسمها مشكلة العلوش، عدد كبير من الشعب التونسي من المواطنين ما خلطوش باش يشريو علوش، ووزير الفلاحة اللي هو المسؤول رقم واحد على منظومات الانتاج الحيواني والفلاحي وغيرها، معناك يشوفوه الناس في صورة وهو ماشي حج وهم يقول لك كيفاش انا واحد تو عندي مشكله مش نشري علوش ونشوف وزير الفلاحه اللي هو ما حليش المشكله هذه، ما حليش معناها نلقاه ما ماشي حج هو يعني هكا تتقرا
10: اي تتقرا
18: هو تتقرا عند المواطن العادي.
10: وزير التعليم العالي احنا في موسم امتحانات، وزير الرياضه واحنا في موسم تتويجات، معناتها نجم يكون فما في نالكو
12: التظاهرات هذه
10: ولا فهمت معناتها لهنا اصلا الناس يقولوا تو نحكي ونسالك خليل حتى كي قدم مطلب كونجي جامعه المفروض يترفضوا
12: يترفض ايه
18: هو راهو
10: يعني هو حتى انا كان نجيك في ما نعرفش يجيني انا فما فينال كوب نهار لحد وحايدروا فهمي يحبوا كونجي يترفض خطر فما حدث
18: كاري
10: توجه العام
18: المفروض يا نوفل الحكاية راي مشيت كما يقولوا بالعامية بست الربي علاش يخرجوا
10: في ست الربي دو ساي يخرجوا لا لا نقول لك حاجة
18: ليه نحكيه على الاتصال السياسي
10: ما يعطي صح اللي خرج
12: هي كانت تمشي في ست الربي لو اتقصت تساكر طريقة فردية كما قال خونا سلاه والامور مشات
0: من حر مالي
12: كل انسان لكن هذه
10: لا لا
12: هذه انا نعرف مثلا
10: خليل لو كان جال علوش بمليون رانا ندعيه لوزير الفلاحه يا رب يقبل حاجه
12: اي هي لا
10: لا
0: حتى انت ما تارك المليون
12: حتى انك باش تعمل معناتها رسميه ثم ناس معناتها الاولى هما الناس اللي يرافقوا
10: الحشيش نعاود فكر اول مره اربع وزرين
12: الاولى هما الناس الدعاة الاولى هما الناس اللي عندهم تجربه في الاسعاف وكذا معناتها كيف تعمل حتى الوفد الرسمي ماهوش ممنوع وفد رسمي على حساب
10: الدوله
12: ماشي يؤدي في وظيفه اليوم كما قال كييت شنو الحكايه تم قولها بوضوح احنا توا احنا في وارد شنو المشكله الجدل القائم في البلاد الناس كلها تقيم في الاداء الحكومي ايش قدمت لنا وايش ما قدمت لناش وثم شكوى من الاسعار وثم سياق عام ما يخليش المواطن اللي هو موجود كما قلت انت في قلب المعركه هذه يقبل ان الناس تتمتع بامتيازات وتتفاخر بها وتصورها
10: لحظه نعاود نذكر خليل باش تفهموا الكونتكست تذكروا قبل ما نعطيك سلاح وقت الكورونا وقتها شكون تصور في اوتيل ما نذكروش اسمي وهجت الدنيا تو احنا كورونا وخايده كذا وانت قاعد في اوتيل
12: ويعمل في الامور الترفيهيه
10: صحيح
12: ويتبجح بالتلقيح اللي وقت الناس ما عندهاش تلقيح
10: فوالا دونك هذا مش نقصه بالسياق العام معناتها ماناش حاجدينه يمشي الاوتيل على روحه اما السياق العام يبدو انه يتطلب حضور حتى شكلي كل يوم مخرج يمشي يتفقد العليل يمشي وري المواطن
12: تواصل مع الناس
10: تواصل مع الناس هذا هو النقد وهنا حبيت نسالكم على الصوره
0: جوست نبسطها على الاخر الحكايه كيما مثلا جماهير كرة القدم وقت اللي جمعيته تخسر فينال يلقى اللي كابتن دي كيب ولا يلقى اللي كيب متاعه خرج يسهر ليلتها فتقريبا كيف كيف راهو لهنا نحكي انا حبيت نبسطها مش نفس الشيء نبسط احنا لهنا مثلا مانيش نحكيو على فريضة الحج
10: بلاش لا سامحني صارت على مبابي
0: أيوة.
10: الريال تلعب هو ما تضرب بمشي سهر في ايطاليا مع صاحبته قالوا له الريال تلعب وانت لهي تسهر
0: شو ما ثم حتى شيء يمنع انك تمشي تعمل حاجه ما ثم حتى شيء قبيله نحكيه على نواب الشعب انك تكون انت مثلا من ميسور الحال عندك برشا فلوس وكل شيء المشكله مش غاديك ما هيش حكايه طبقيه انت عندك نحط واحد اكل فكره نتاع احنا زويول لا لا ينجم يكون راه هو انسان ولا من عارفش رجل اعمال نائب في المجلس اما زاد يهتم بشؤون الناس وفي نفس الوقت ما راهوش يوري البذخ هذاك والا عيشته هو كيفاه رغم اللي هو حق ولا لهنا مانيش نحكيوا على المواطن مانيش نحكيوا على وزير احنا نحكيوا على منصب مشي مانيش نحكيوا على مواطن هز روحه مثلا قال لك انا باش نمشي نعمل حاجه في وقت اللي المواطن لا حج ولا عيد وانت باش تحج وباش تعيد لهنا حتى من مبدا اللي انت باش توري اللي انت فاهم معاناه العباد حتى لو كانت نجم تكون الله غالب يا سيدي ما خلطوش سنه باش تخلطوا العلوش بصوم معي ميسالش ما صارت مش
12: تكونوا
0: على الاقل تكون انت متضامن مع الناس ما تخرجش انت توري اللي انت ماشي واللي بتحج عادي جدا معناها
10: فوالا هذا هو شنو نقصده بالصوره واضح الموضوع حكيناه هو المواطنين ومحلول نقاش فما نايب قال لهم خلي يمشيوا كذا ايش علينا معناتها كل واحد حتى اللي يقول خلي يمشيوا من حقه معناتها كل واحد راهو يلا فاصل ونمشيوا الموزيك 24
2: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
21: ميديماك كل يوم السنة جمعة من نص نهار لمن ساعتين نوف الورتاني
10: يلا نمشي وتوا الموزايك 24
21: موزايك 24
17: هو تقريبا مع كل عام كل فترة يقرب فيها موعد البرنسيبال متاع الباك والامتحانات اخر العام نبدأ ونحكي على المشكلة متاع التسريبات المرة هذه يجي الخبر من سوسة ولكن لحسن الحظ انه المندوبية الجهوية تلقات اشعار وفاقت بالمسألة هذه قبل ما يتم انطلاق الامتحانات
20: مصالح الإدارة الجهوية للتربية بسوسة تؤكد لموزايك تلقيها استشعارا بخصوص عملية تسريب للامتحان الموحد في مادة الرياضيات الخاص بتلاميذ السنة الثانية علوم تجريبية والمصادر ذاتها تضيف أن المندوبية تولت على الفور إصدار تعليماتها بإعادة إنجاز فرض جديد تم توزيعه على المؤسسة التربوية بالجهة بداية من الساعة 6:00 صباحا كما أفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة الجهوية للتربية بسوسة سارعت إلى تكوين لجنة للكشف عن ملابسات عملية التسريب وتحديد المسؤوليات.
10: واضح. دونك خليل يعطيهم الصحة ثاني مرة وزارة التربية تتصرف بسرعة معناتها المرة الفايتة ومرة هذه يعطيهم الصحة على سرعة التصرف وتك تك تك تك يخلطوا معناتها واضح انه الوزارة عندها ناس اونفي محطوطة اللي حاضروا امتحانات يقولوا اقعد كيما ليكيب ناسيونال يتضرب جوارنا القاوي
12: وسرعة التصرف وخاصة وقت يكون مثلا سلوك كيما هكا باش يردع عمليات أخرى باش تصير لأنه رأي مسألة التسريب هذه من أخطر الحاجات.
10: شكرا معناتها ألغيت لي أسألتي تفضل جاوبي. يعني هل هذم اللي ينفقوا بهم برك ولا التسريب أصبح خطر؟ وللأسف سلاح ناهد دوما صغار معناتها الرغبة في الفلوس تعمي الناس على كل شيء. الرغبة في الفلوس معناتها يحسبها يقول لك الكوبي بخمسين كذا وكذا ندبر زوز لثملين يولي مستعد يضرب التعليم في مقتل لأنه تعليمنا مهما تقولوا عليه إلا أنه معروف بنزاهته كوريكت ونسك معناتها الباك متاعنا ديما تقعد مرجع معناتها كي تجي وعادة يكون التسريب من داخل الإطار التعليمي هل موجود بكثرة ولا
12: أخطر إدارة وأهم إدارة هي إدارة الامتحانات في وزارة التربية إدارة الامتحانات وفي المندوبيات أيضا المسؤولين على الامتحانات الجهوية والامتحانات الموحدة عادة يكونوا من كفاء القوم ويكون هذا مفترض التجرد خطر مين ما دام تقول تسريب الفرض موحد معناها مؤمن عليه في المندوبية الجهوية ما دام تقول فما حكاية يلزم اختيار الناس اللي تكون عندها السر تؤتمن على سر الامتحان وهي اللي باش توصلوا وتوصلوا الليسيات وكذا هذه هنا هذه الحلقة اللي نحكيه فيها ما نحكيش في الحلقات اللي بعد اللي بيعوله ويبيع الغيره ويبيع الغيره ويبيع الغيره هذه موجود وموجود وهنا تو على أبواب امتحانات وطنية حتى التسريب الحيني ممنوع التسريب الحيني اللي حكيت لك عليه اللي قلت لك في الدقيقه مثلا الثمانية تضرب السيران يبداو في الباك ودقيقه تبدا عند تونس كامله الامتحان تاع الفيزيك مثلا هذا كيفاش هذه وقت اللي انت التلميذ باش تمنعه تقف في الباب ما يدخل حتى التليفون ولا الاساتذه راهو المراقبين باش نقول لك راهو يتنحى التليفون زاد يتحط عند الناظر المراقب يتحط عند الناظر انا قلت لك
10: اي باهي خليه
12: حطوا التليفون في بيرو الناظر
10: انت كنهار تضحك علي خاطر انا قلت التسريب غير اربعه
12: قلت له لا
10: شكون يسرب ملف مش تليفون
12: هنا معناه
10: يتسرب قبل ما يدخل كلاس
12: راي نجم يكون اي ثم جهات عندها الوسائل نتاع الامتحان
10: برا مش مشمع
12: برا من مركز الامتحان لا بعد نحكي لك الثمانية سي
10: اي متسيب الموضوع
12: يتسيب الموضوع باهي لشكون المقاولين كيفاش ياخذوه ياخذوه في الثمانية ودقيقتين باش يبدا يمل بالكيت هكا ولا ما نحكيوا على الغش احنا ولا باهي شكون الطرف اللي نجم يبدا خارج مركز الامتحان ونجم يسرب التصويره هذا أو في داخل مركز امتحان مش سر ما أنت ثم برشة حاجات الدنيا اتطورت برشة الحياة التكنولوجية ولات سابقة برشة عباد وسابقة برشة يلزمنا هنا المصداقية تاع الإدارة متاع تونس للامتحانات تحافظ على روحها وراه كل مش نسمعه راه مش يجي الباب مش نسمعه من هنا كيت من هنا لازم منه ولكن نحاصر الظاهرة هذه قدر الإمكان وخاصة في وسط زادة البلايس اللي تتسرب منها
10: أي جسمه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واللي تعاق قدام برشا دول في العالم راه ما تقلك توا يلزمنا الذكاء الاصطناعي نغلبه سينيش
3: لأن سمعت المدير الجهوي للتربية في سوسة اللي حكى بالتفصيل تقريبا عطى المعطيات الكل على العملية على التسريب هذا لكن ما قال الناس كيفاش تم التسريب هذا وقال باش يتم تشكيل لجنة إدارية للتحقق من كذا معناها الإجراء العادي اللي
4: مش عارف كيفاش وصل للمندوبية
3: هو قال

0: قائمة تكميلية أو مواضيع احتياط، ولو خطر عملية التسريب ولات سهلة، يعني تلمو ولات سهلة ولات فريكونت، دونك ولو يعملوا مواضيع احتياط. لكن اللي بهتني الحقيقة وقت اللي قال أنه موضوع الامتحان يتبعث للمدير التعليم الثانوي في الإدارة الجهوية يتبعث برميل. هنا أنا نسأل وزارة التربية يا أخي سمحني معنى راهو البيراتاج على عجلة للميلوات لصفحات فيسبوك.
1: لا لا لا، ثم صفحة داخلانية منظومة عليسة في وزارة التربية، ما ينجم حد يطلع
0: له
1: إيه الميل ذاك مسجل في صفحة داخلانية شو
0: ثم
1: والأصل في الأشياء
0: مختصة. أي. أي. في التكنولوجيا
2: الاقتصاد هي ما ينجم حتى وما عادش موجودة في التكنولوجيا
1: والأصل في الأشياء. لا
2: ينجم تفضل فاش نسنين بيراتي كونترا
1: مدير هذا مؤتمن.
0: أنت تحكي على
2: البيراتاج متاع الميل، احنا مش على المدير.
3: حتى انت قوم بيراتيو
0: خليل بربي للتوضيح، انت تحكي على ريزو انترنت اللي هو
1: منظومة داخلية
0: اللي هو ريزو خاص مسكر سيكوريزي، يفترض أن يكون معناها مؤمن من كل الاختراقات.
2: أي.
0: به راهو الاختراقات راهي صارت المؤسسات اكبر
2: وأعرق البنتاغون
0: واكثر تعقيد. ثم بيراتاج قاعدين يعملوا فيه شباب تونس تبارك الله عليهم،
2: كفاءات
0: كفاءات في الاختراق في البيراتاج. مفروض امتحان ما يتبعثش برميل، مثالش راهو راهي الطرق التقليدية هي
2: شنو بالكاميون يتبعث
0: بها وعليها
1: في مصر مسكر في ورقة اللي يحب يغش ويبيع يبيع.
2: مع تريد انت تقول فما بيراتاج وملو في انفلوب ماسو فما اكثر من بيراتاج.
0: سمحني تذكروا بعد الثورة العام اللي تعدى فيه الباك، ذولي اول باك
3: 2012 ذاك الباك بتاعي سينيجي ووقت خرج فيه العربية.
0: شكون اللي امن عمليه ايصال المواضيع
3: في فيسبوك؟ تعدوا
2: اكيد الجيش
0: طبعا. الجيش التونسي هو اللي امن معناها اشرف على عمليه ايصال المواضيع والامتحانات وقتها وتعديت لما صارش تسريب. ما صارش تسريب وقتها. التسريب جاء من بعد وقت اللي دخلنا عالم التكنولوجيا وزاره التربيه. هاي وليت معناها انا توا معلومه جديده، انا معناها قالها المدير جاء وقال نبعثوا الموضوع المدير التعليم الثانوي برميل، يعني عبر البريد الالكتروني. هل ان البريد الالكتروني هذا مؤمن ولا غير مؤمن؟
2: كل شيء ليس مؤمن سينيش.
0: ما فماش حاجه مؤمنه
2: يعطيك الصحه. ما لهنا نمشيو كيما قال القبل اللي كان نعرفوهم في الحوم كل اللي كان ليه هو بالاكزامانات يا ولدي حتى صباح خير ما نقولوها لوش. يعني تبدو عندهم كل حصانه وولده ما يدورش بيه. معناتها كانت فما برشا ثقه عنده السيد اللي ليه وكذا بالحق. توا تسيب كبر
0: ارزمه من حسن الحظ معناها ردة الفعل التحرك نتاع الوزارة جاء في وقت قياسي لأنه تعويض تغيير الموضوع
1: ومش نقفل جاء للرد على المحاولات الأخرى
2: جيستم ومش نقفل الموضوع لأنه لابد أنه مع زوز تسربات لابد أنه يخرجوا الأخبار تم القبض كذا تم طرد فلان نهائيا تم طرد تلامذة باش الرد يكون كبير. نقفل الموضوع ونقولوا راو يقعدوا امتحاناتنا مرجع في الديسيبلين وفي الانضباط وكذا مهما صار. راو نشوفوا دول عربية وغيره تونس راي تتسمى بلد ديسيبليني منضبط برشا سينيجي في الامتحانات وشكرا للناس اللي مسؤول عليه الكل. يلا نكملوا نمشي والترام توحشني.
4: هل بشكون النهاية مرة هذه بالفعل بالحق وتوكا هذا اللي باش نستنيوه في الساعات القادمة خاطر جديد كشفتوا القناة العربية وعنا مدة نحكي وعلى تقارب في الرؤية تقارب في المواقف وعنا مدة حاضرين رواحنا ربما اللي باش يكون فما اتفاق إطاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. المرة هذه يخرج التفصيل عدد من التفاهمات في المذكرة هذه أو في الاتفاق هذا المنتظر فيه السياسي فيه الأمني وخاصة فيه الاقتصادي. تقول العربية أنه باش ننطلق لمفاوضات في الأيام القليلة هو في لمساته الأخيرة الاتفاق هذايا. وطبعا هوني باش نمشيو بالتفصيل في نقاط تفصيلية بخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم وهذه المسألة ربما الأعقد أو المسألة اللي قعدت معلقة في الجولات القديمة الكل.
5: ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ بحسب مصادر العربية فإن اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. هذه المذكرة المقترحة

0: بين إيران والولايات المتحدة تنص أيضا على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. أيضا الاتفاق المرتقب سيضمن إنهاء كافة الأعمال العسكرية على كل الجبهات، رفع الحصار البحري عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية. بموجب هذا الاتفاق أيضا سيتم الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة.
1: دونك 20 مليار دولار من أموال المجمدة، خطوة أولى مهمة جدا، خطر هذه من النقاط الأساسية اللي كانت طالبت بها الحكومة الإيرانية من أشهر.
2: أي وقالت أنه أمريكا مش متفعلة برشا مع الحكي هذه. يلا في الصميم، هذا هو موضوعنا في الصميم. دونك في الصميم، هل بدأت خطوة جدية لنهاية الحرب؟
3: وقت نقولوا خطوات جدية، علاش نقولوا جدية ساعة؟ لأنه المسألة طولت. جدية لأنه المرة هذه بالفعل كما مسودة، والمسودة هذه تقريبا نهار السبت كانت جاهزة للتوقيع، لكن يصير تصريح أول تاع ترامب حول التقدم، ثم نهار لحد ترامب ينصح الفريق المفاوض الأمريكي بالتريث، لأنه ثم بعض عناصر ما زلت عالقة، وثم اختلاف في وجهات النظر، وثم تداخل
1: دخلنا تنياهو في المعادلة.
3: أيوة صحيح، بين المفاوضات نوفل اللي تصير مع الوسيط الباكستاني، وبين المفاوضات الهاتفية اللي تصير حينيا بين نتنياهو وترامب، واللي بموجبها هي ربما تغيرت بعض الأشياء دون أن يتغير جوهر الموضوع. علاش نقول دون أن يتغير؟ لأنه من باب الآن المسلم به أن الطرفين شديدي الرغبة في إنهاء الحرب، كل طرف منهما في حاجة إلى هالستين يوم. علاش تو نحكي لك 60 يوم؟ خاطر هذا راهو اللي باش يصير أو اللي باش يتوقع في الأيام القادمة على حسب الملاحظين. ما هوش وثيقة نهاية الحرب أو ما هوش اتفاقية نهاية الحرب، هو يقولوا مذكرة تفاهم أو إطار عمل، باش نعملوا إطار عمل مع بعضنا باش نقعدوا 60 يوم نتفاوضوا فيما بعد، بعد الخطوات التالية اللي هي عودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، واللي هي أيضا بعض التنازلات الأمريكية لإيران بالابتعاد عن محيط إيران، بمعنى في الفترة اللي باش تقف فيها الأعمال القتالية على كل الجبهات هذه، تو نرجع لها بعد. أمريكا باش تبعد على المحيط متاع إيران، باش تاخذ مسافة دون أن تنسحب من المنطقة هذه، ثم يجي بعدها هي رفع التجميد على الأصول اللي هو نقطة خلاف قاعدة متحيرة، لأنه إيران عندها أكثر من 100 مليار دولار أصول مجمدة في الخارج، وهناك ربما اتفاق كبديرة حسنية أن يفرج عن ما يقارب 20 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة، والسماح لإيران ببيع النفط، وهذه نقطة مهمة جدا.
2: يعني في اتجاه يعني رفع نهائي الحصار،
3: هذا الاتجاه أو شنو المشي يصير في الاتجاه. كل المفاوضات بما في ذلك النووي مازال ما أنش أوانة الحسم فيها، وهذا باعتراف الطرفين الأمريكي والإيراني. هو ثم 30 يوم لنزع الألغام من هرمز ولتثبيت وقف اطلاق النار، وبعدها 30 يوم اخرين، بمعنى باش تتحط المسائل هذه التي يرغب ترامب في ان يصل فيها الى اتفاقيه على الاقل احسن بالنسبه لي هو من الاتفاقيه اللي عملها باراك اوباما عام 2015، والا لكانت الخساره النهائيه في الحرب. بمعنى يقول لك اذا انا عملت اتفاق نووي مع ايران وكان السقف متاعه اخفض من السقف اتفاق 2015، فإني قد أخسر كل شيء. هذاك علاش الأمور قعدت معلقة، ولكن زاد قعدت معلقة لأسباب ربما تخص الطرف الثالث أو غير المسكوت عنه، لأنه كان باش نحكي على الخلاف النووي، راهو تقريبا وجهات النظر متقاربة فيه، وثم موافقة إيرانية على وقف التخصيب لمدة معينة، وعلى تسفير اليورانيوم مخصب بنسبة 60% إلى طرف ثالث. إلى طرف ثالث مازالوا ما حدوش
2: الطرف الثالث. نتنياهو مهبط التصويرة متاع وداعا النووي إيران،
3: إلى طرف ثالث مازالوا ما حدوش. لكن نرجع لهنا لهذه الصعوبات اللي متعلقة بجبهة الحرب، لأنه بالنسبة لإيران حتى اليوم عودت في التصريح المتحدث باسم خارجيتها أنه المطلوب أو المسودة تضمنت وبموافقة ربما ضمنية أمريكية وقف الحرب على كل الجبهات. وقت نقول وقف الحرب على كل الجبهات، مش نمشيه للحليف الأمريكي، نمشيه للحليف الأمريكي اللي وجهة نظره شنيه؟ وجهة نظره أنه نوقفه ونفرج على جزء من الأموال ونعطيه 60 يوم، كأنك أعطيت إيران فرصة لترميم اقتصادها وترميم مشهدها، وكأنك أعدت المشهد إلى ما قبل البرنامج اللي عملوه كونه باش يحكيوا مع نظام إيراني جديد وباش يسيطروا على الثروات وما إلى ذلك. 2، الوضعية في لبنان بالنسبة لإسرائيل غير قابلة الآن لتطبيق الورقة الإيرانية الأمريكية. علاش؟ لأنه إسرائيل في وضعية أخرى الآن، ما هيش في وضع هجومي فقط، بل هي في وضع التعرض إلى ضربات. ونحكي لك مثلا بالأمس صارت عملية شبه الملاحم اللي صارت في 2006 و2000، عملية هذه مربط البياضة، ثم بلدة في جنوب لبنان ساحلية دخلوا فيها الإسرائيليين دباباتهم وحاملات الذخائر وعملوها كيما الموقع العسكري، وقع ضربها بالمسيرات الانتحارية أو المسيرات الانقضاضية وبالصواريخ، وأجبر الإسرائيليون على الانسحاب في يوم يعتبروه الأصعب على الإطلاق منذ انطلاق حربهم في لبنان. بمعنى أنه اليوم هذا ميزان القوة. ميزان القوة يقول للطرف الإيراني وأذرع إيران ما زالت كما هي وما زالت قادرة على رد الصاع صاعين في صورة ضربة عسكرية أو في صورة تواصل الحرب. ولكن خلينا توهم نمشيوا للخبراء وماذا يعتقدون. الناس الكل ماشية في إطار أنه بالحق المصلحة المشتركة للطرفين تقول أو تزيد ترجح أنه في الأيام القريبة القادمة ربما باش يقع تهدئة النزاع لمدة إذا كان المدة فاقت الشهرين، فأنه هذا مجال كافي ربما لإعادة لملمة الأمور. والناس الكل زادت تعتقد أنه ما صار على أطراف باكستان، ومنها زيارة ترامب إلى الصين، خاطر الصين صوتها مسموع، وبعدها هي تواصلت الصين مع المسؤولين الإيرانيين، وبعدها هي تواصلت الصين مع روسيا. ثم بخلاف باكستان ثم تقريبا ورشة دولية تطبخ فيها القرارات، منها زاد الورشة الخليجية اللي اشتغل عليها ترامب مليح قبل ما يقع أقرار المسودة. ثم شبه إجماع من جميع الأطراف إلا طرف واحد هو طرف الإسرائيل بالفعل أنه هذه الحرب ليست في مصلحة أحد، وأنه من الضروري أن إيران تقدم تنازلات نووية مقابل عودتها للمشهد الاقتصادي العالمي والمشهد التجاري العالمي.
2: واضح، معناتها رغبة مشتركة. نجي زعيري،
4: هو يحق التساؤل في هل معناها قدام معلومة المعلومة اللي قاعد يتم الترويج لها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على لسان وزير خارجيته ماركو روبيو بأنه هناك توصل أو بداية توصل إلى اتفاق وإطلاق مسار تفاوضي جديد. السؤال هو شنو اللي يحصل؟ يعني ما الجديد اللي دفع بالطرفين، أو بالأحرى الطرف الأمريكي، لأنه التصريح أو الإعلان عن هذا الاتفاق أو بداية التواصل للاتفاق جاء أساسا من الجانب الأمريكي، وأكدوا رئيس وزراء باكستان في لقائه مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ. ربما الجواب أنه فما حصلت قناعة لدى الطرفين بأنه لا غالب ولا مغلوب، لا منتصر في الحرب هذه أو في مشهد لا حرب ولا السلم. هو
2: كذا تقول لي لا غالب ولا مغلوب، معناتها الخاسر أمريكا، لأنه هما هجموا على إيران. يعني إذا لا غالب ولا مغلوب معناتها
4: بالمنطق العسكري،
2: يعني أمريكا تحب تحل هرمز اللي كان محلول قبل.
4: بالمنطق العسكري اليوم مواصلة الحرب أصبحت أكثر كلفة من التراجع أو من إنهاء الحرب، لأنه كل خطوة تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية في استعادة سيناريو الحرب ثم فاتورة ثقيلة جدا قد لا تقدر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، مش لوجستيا أو عسكريا، لا، الثمن نتحدث هنا على الفاتورة السياسية اللي بش يتحملها دونالد ترامب في المشهد السياسي الأمريكي. رهو فما حالة من التململ وحالة من الاعتراض وحالة من الرفض، ما عادش مقتصرة على جانب النواب الديمقراطيين فقط، لكن حتى النواب الجمهوريين أنفسهم داخل الحزب الجمهوري أصبح ثم رفض، وبدأت الأصوات تعلو وتتعالى في من داخل الحزب الجمهوري اللي هو حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفض برفض الحرب هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بوقف إطلاق النار. الفاتورة مكلفة مش على مش الولايات المتحدة الأمريكية فقط من غلق مضيق هرمز، بل الأخطر من هذا وغير المتوقع أن إيران اليوم أصبحت قادرة بفضل الرئيس الأمريكي وبفضل تكتيكاته الغبية، أصبحت إيران فارضة سيطرت على مضيق هرمز، وأصبح المرور من مضيق هرمز أصبح مرور بمعلوم. يعني الشيء اللي ما كانش تتوقع عليه حتى الدول. أي بالضبط يا نوفل، شوف راهو اللي يقول أنه صار فما تحول استراتيجي اللي دفع الولايات المتحدة الأمريكية و الوسيط المفاوض إلى الحديث عن اتفاق، وربما الرئيس ترامب قد يعطي أيام أخرى مهلة معناها لإيران.
3: هو كان صح نرسبته بعد أعطاه مهلة.
4: هو فقط ثم حصلت قناعة بيناتهم أنه الذهاب إلى الحرب أصبح مكلف جدا
3: للطرفين
4: وصعب، مش للطرفين فقط بل لكل الدول المعنية
2: بهذه الذهاب إلى الحرب، ولكن الهدف متاع إسرائيل تنفيذه أصبح في الفترة المقبلة شبه مستحيل. يعني كان جاب بش يذهب الحرب ويعرف روحه بش يغير إيران راه ذهب لها، أما بش يذهب ويخسر ولن يحقق شيئا.
3: هذا إسرائيل متحفظ على الاتفاق.
2: أي واضح معناتها.
4: لاحظ أنت اللي من بين الطلبات اللي معناها طرحتهم إيران هو إنهاء الحرب أيضا، مش على إيران فقط لكن في لبنان، في جنوب لبنان. شو عمل الكابينيت الإسرائيلي أو حكومة الكيان المحتل؟ أصدر البارح الجيش الإسرائيلي إنذار لعشرة بلدات لإخلاءها من سكانها، وعملية التقدم والاجتياح قاعدة تصير بشكل متواتر ومتلاحق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحال معناها غادي في بيروت مازال رئيس جمهورية يدعو إلى التفاوض ولا كذا. يعني علاش قلت لك لا غالب ولا مغلوب في الحرب هذه؟
2: واضح.
4: لكن فما فاتورة باش تحملها الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى، والدول العربية قاطبة على حالة الصمت والسكوت على ما يفعله ترامب، ما فعله في إيران، وما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان.
2: واضح، شكرا لك. الموضوع في حل الدوسي زلانهد من زلنا باش نرجعوا له الأخبار ونواصلوا معاكم في ساعة ثانية من ميدي ماك. ميدي ماك
5: فرعون مع ليتر حالي. هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استخاص، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليو أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
6: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، استرس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح للي تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك تشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك شو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
7: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب. ليه
8: هاي العصرية ياسر ستريسون، ديجا أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، ويقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زايدة على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من الناس الكل معناها.
5: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
9: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك FM. الأولى في تونس.
10: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
11: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
9: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة ديوان الأراضي الدولية تنطلق اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري في بيع كميات تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف، بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الإضحى، وفق تصريح الإطار بالديوان محمد جلاصي. والديوان يحدد أسعارا تقدر ب 50 دينار للكيلوغرام الواحد من لحوم الخرفان و 35 كيلوغرام للحوم البركوس، في إطار الحرص على تلبية حاجيات المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية ومواصفات صحية تخضع لمراقبة بيطرية من قبل المصالح المعنية. بيانات الهيئة العامة للتأمين تظهر استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401 مليون دينار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 2 في حق المحامية سونيا دهماني في قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والإصلاح على إثر تصريحات لها حول وضعية السجون في تونس. دوليا، محافظ البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى قطر في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وتضغط طهران في المفاوضات من أجل الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج بما في ذلك قطر. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، يأتي ذلك فيما تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. وزارة الصحة الأوغندية تعلن عن اكتشاف حالتين مؤكدتين إضافيتين من فيروس إيبولا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 7 حالات. السفير الفرنسي في الجزائر يؤكد أن الحوار مع الجزائر ضرورة، داعيا إلى اعتماد الاحترام المتبادل بين البلدين اللذين بدأ في التقارب بعد حوالي 2 من أزمة دبلوماسية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
9: الأولى في تونس، ميدي ماغ، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء، ميدي ماغ مع نوفل ورداني.

0: نوف الورتاني.
1: يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. مازلنا باش نرجعوا نحكيوا على تونس، نحكيوا على ما فاتك شيء، ولكن نكملوا نحكيوا على الحرب ونهاية الحرب. هذا حل الدوسية.
0: حل الدوسية
2: نهت. ونجم نقولوا نوفل أنه نعيش اليوم ومنذ أشهر في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في الشرق الأوسط، جموع في التاريخ الحديث متاع المنطقة. حرب أربكت كل شيء تقريبا. اليوم لنظار الكل قاعدة تمشي لشنو قاعد صاير في الكوليس، خاصة مع شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعرف أنه فرق كبير بين اللي يتقال وبين اللي ما يتقالش، وبين اللي يصير في الكواليس. بعد تسريبات رينيهم خاصة في الأسابيع الفارطة وتقارير متطابقة تتحدث على اتفاق وشيك ينجم يوقف نهائيا أشهر من التصعيد العسكري والسياسي اللي هز المنطقة الكل وأربك العالم الكل. تقارير الأخيرة وربما أهمها وعلى رأسها ساعات التالي ما نشرته قناة العربية على ملامح اتفاق إطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يتضمن طبعا فتح مضيق هرمز، وهذا من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي. وكما قلت أنت في الساعة الأولى، دخلت الحرب بمضيق كان محلول، واليوم تحارب وتحب تنهي الحرب باش تعاود ترجع للمكانة اللي كانت عليها قبل انطلاق الحرب. كيف نحكيه على رفع جزء من الحصار الاقتصادي، وهذا نجم يتحسب نقطة للنظام الإيراني ولطهران، على خاطر الحصار الاقتصادي كان موجود والعقوبات الاقتصادية كانت موجودة على طهران من قبل الحرب، واليوم ولات واحدة من الأسلحة والورقات المهمة اللي تجم تلعب عليه هم طهران. كيف كيف نحكيه على الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تهدئة شاملة لوقف العمليات العسكرية المتبادلة. لكن اليوم إذن نطرح السؤال نوفل، هل نحن فعلا أمام نهاية الحرب، أو كما في المرات السابقة الكل حكينا ربما على نهاية الحرب، ولكن ديما نلقاو رواحنا في مجرد هدنة مؤقتة أخرى كما اللي صارت آخر مرة دخلت المنطقة. نذكروا مهم جدا أن نذكروا منذ الأشهر القليلة الماضية مرحلة غير مسبوقة من التوتر، اتساع رقعة المواجهة من غزة، طهران، لبنان، البحر الأحمر، الخليج، مضيق هرمز. العالم الكل تابع وقاعد يتابع اليوم بقلق متزايد ارتفاع أسعار النفط خاصة وتأثيره على حياتنا اليومية ككل، تعطل الملاحة الدولية واحتمال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تهدد الاقتصاد العالمي بأكمله، خطر سيناريو هذا قربنا منه في عديد المرات مع الخسائر السياسية الاقتصادية البشرية. اليوم واضح أنه جميع الأطراف وصلت إلى مرحلة الإنهاك، حتى للسوبر بويسونس الأمريكية واشنطن ما عادش تنجم حرب طويلة تستنزفها انتخابيا، خاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الورقة هذه والتي تلعب بشكل كبير في الحرب في إيران، ولكن أيضا عسكريا رينا أنه عديد المصانع اللي تخدم على مسألة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف في مشاكل كبيرة اليوم، خاصة في عملية التزويد. دونك عسكريا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مأزق، وإيران تعرف زيادة أنه استمرار المواجهة ينجم يهدد استقرارها الداخلي واقتصادها المنهك، هو أصلا بالعقوبات اللي كنا نحكي عليها. دونك اليوم لغة التفاوض وسط وسطات إقليمية تقودها دول أجنبية وخاصة باكستان من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم. دونك من بين أبرز النقاط اليوم المطروحة في الورقة الأخرانية هذه، مضيق هرمز يبقى مفتوح بشكل كامل ومن غير حتى شروط أمام الملاحة الدولية، وقف الضربات المتبادلة، تخفيف العقوبات الاقتصادية، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتأجيل الملفات النووية المعقدة إلى مراحل لاحقة. نقعد ونقعد ونرجع لنفس النقطة، نفس الأزمة اللي هو الملف النووي وتخصيب اليورانيوم، اللي يبدو أنه إلى اليوم جموع اللي نراو فيه أحنا واللي قاعد يوصلنا لنحنا ما فما حتى ترى ينجموا يحكيوا فيه ولا نجموا يتفقوا فيه، على خطر الآراء ما يهيش تصب في نفس الاتجاه بتاتا. دونك رغم مؤشرات إيجابية مازال المشهد معقد، رغم أنه قاعد يتحكيه خاصة من المقربين من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذه النسخة الأقرب ربما اللي بيصير عليها اتفاق دائم، ولكن إلى حد الآن مازال ما فما حد شيء واضح. نوفل
1: واضح، يعطيك الصحة. معنا أستاذ العلاقات الدولية سي عبد المجيد العبدلي، مرحبا بك أستاذنا.
3: أهلا بك سي نوفل.
1: مرحبا. معناتها الحرب هدنة 60 يوم توحي برغبة جادة من كل الأطراف لنهاية الحرب، لا غالب ولا مغلوب، لكن كي نقولوا لا غالب ولا مغلوب فالغالب هو إيران، لأنه الأكثر فشل الخطة الأمريكية الصهيونية لتغيير النظام لكذا وكذا وكذا. كيفاش تحكم على الهدنة والتفاصيل الأخيرة أستاذنا؟
3: هو من الناحية القانونية سينوفن، الهدنة هي اتفاق بين الأطراف المتنازعة التي تحدد 60 يوم أو 30 يوم، بينما نحن هنا أمام وضعية مختلفة. قرار فردي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الطرف الآخر إيران لمدة 60 يوم. إذن من ناحية قانونية ليست هدنة، بل هو قرار فردي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرضته على طرف النزاع.
2: لكن قبلت به
1: إيران لم ترفض،
2: قبلت به.
3: لا، هي الهدنة من ناحية القانونية، الهدنة القادة العسكريون يجتمعون جارة العادة في خيمة، القتال يوقف بين الجيشين، تنصب خيمة وإلى غير ذلك، ويأتي العسكريون ويتفاوضون ويتم توقيعها. هذه هي الأرمستيس، هذه هي الهدنة من ناحية القانونية البحتة في اتفاقية قانون الحرب.
1: أستاذنا توا هو موضوع جانبي، أما الحرب تولت سماوية، ما عادش فما الناق وخيم وغيره.
3: لكن قواعد القانون الدولي ما زالت
1: صحيح.
3: واضح
1: صحيح.
3: ماذا أقول؟ في الحقيقة لا أسمي هدنة، هو قرار أحادي الجانب، أملته الولايات المتحدة على إيران، وإيران قبلت به. هذه نحن منذ الوهلة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية تعتدي وتوقف العدوان وتقول لمدة 6 أيام، 7 أيام، 10 أيام، وإذا إذن نحن أمام وضعية في الحقيقة ليست غامضة، لكن تلاعب فيها تلاعب. هذا ما يجب أن نفهمه. إيران على مضض تقبل، لأنها ضعيفة من ناحية العسكرية. أنت تعرف رغم دولتين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية استعمل السلاح المتطور جدا لتدمير منشآت إيران. ماذا على إيران أن تفعل؟ كطرف ضعيف ستقبل تقول هدنة لمدة حتى 10 دقائق، ستقبل لأنها ليست في وضع أن تمني شروطها.
1: واضح. وما ما بعد الهدنة وأثناء الهدنة كيفاش ترى؟
3: لا أرى في الحقيقة لا وجود، لأن في الحقيقة الحرب ليست بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت ما يسمى عن طريق الكيان الصهيوني. إسرائيل هي التي تتحكم في اللعبة، وهي التي تقول لأمريكا حاليا نقوم بكذا ولا نقوم بكذا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية، لا هو في الحقيقة من ناحية الجيوستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في حاجة إلى العدوان على إيران. لماذا؟ لأنها تفرض حظر اقتصادي على إيران منذ الثورة الإيرانية 1979 إلى اليوم، هي مستفيدة. النفط كان يأتيها بسهولة، المياه الإقليمية كانت مفتوحة أمامها، بل إسرائيل هي التي أصبحت تتلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية وجرتها. عديد الرؤساء الأمريكيون رفضوا ذلك، بينما ترامب في الحقيقة
1: أي هل يمكن أن يتدارك ترامب؟ لأنه نعرف أنه إسرائيل اليوم ضد الهدنة، يعني هل يمكن أن ترامب أن يواصل ويصير اتفاق سلام ضد رغبة إسرائيل، لأنه إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها ولم تغير النظام في إيران كما كانت تعتقد؟
3: لا، المؤسسات الأمريكية في الحقيقة محكومة باللوبي اليهودي الصهيوني، لا يمكن، غير وارد بتاتا أن يتجاوز ترامب المصالح الإسرائيلية، لكن بأسلوبه التجاري في الحقيقة سيأخذ ويرجع من هنا. أنت تعرف أن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة رأيه يتبدل تقريبا 40 أو 50 مرة. ليس أنه مستهتر وإلى غير ذلك. لو تنظر إلى الأسواق العالمية كيف الأسعار ترتفع وتنخفض مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يستعملها ترامب. هو تاجر بأتم معنى الكلمة وتاجر خبيث وذكي. ما يهمه هو الربح. هو خارج رابح من الحرب التي شنها على الولايات المتحدة.
1: معنى أستاذنا خلنا نحكيه بأكثر تفاصيل سي عبد المجيد العبدلي. لو يصير إبقاء مضيق هرمز مفتوح، وقف الضربات، تخفيف العقوبات الاقتصادية، الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وتأجيل الملف النووي، ألا يمكن هذا أن يكون معنى نهاية حرب واضحة؟
3: لا، ماذا يعني التأجيل؟
1: معناتها هي وافقت انها باش تحط 60% من قدراتها النووية، باش تحطهم عند دولة أخرى وباش يقعدوا يتفاوضوا. معناتها موضوع يخو أكثر وقت من العادة.
3: لا، غير وارد. بالنسبه للايرانيين في الحقيقه لهم سياستهم الخاصه بهم. اقول دائما هم الذين اخترعوا الشطانج، يعرفون متى يتقدمون ومتى يتاخرون. هم لديهم ايضا ذكاء حاد ويجابه التغيرات الامريكيه والاسرائيليه، يجابه. هم على مقدره من ذلك. ولهذا تاجيل الملف النووي هو غير ممكن بتاتا. لماذا؟ لان ايران في الحقيقة تحترم قواعد القانون الدولي المتعلقة بالسلاح النووي، هو للأغراض السلمية. لا وجود لاتفاقية تمنع إيران، أي دولة أخرى، قلنا مصر أو أي دولة والسعودية، استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية. هم يعرفون أن إيران على حق من ناحية قواعد القانون الدولي، لكنهم جعلوا الملف ماذا يعني الكلام الملف النووي. هم يمتلكون السلاح النووي يا سيدي. الولايات المتحدة الأمريكية استعملت حتى السلاح النووي في اليابان. الكيان الصهيوني يمتلك السلاح النووي. كيف أنت تمتلك السلاح النووي ودولة لا تمتلك السلاح النووي ويمنع عليها أن تمتلك اليورانيوم المخصب لأغراض السلمية؟ إذن هم يعرفون أنهم يخرقون قواعد القانون الدولي، وأصبحنا اليوم لا نهتم بهذه القواعد، نهتم فقط بماذا يقول ترامب، تغير، ماذا فعل، ماذا إلى غير ذلك.
1: صحيح.
3: بالنسبة للإيرانيين أنا أقول في الحقيقة دبلوماسيتهم تتمتع بذكاء بأتم معنى الكلمة، لأنه أهم سلاح تمتلكه إيران يا سينوبل ليس السلاح النووي أو الصواريخ، هو مضيق هرمز. أهم سلاح لا يمكن لإيران أن تفرط في ذلك إذا لم تحصل على فوائد أخرى.
1: واضح. شكرا لك الأستاذ عبد المجيد عبدلي، أستاذ العلاقات الدولية. نحكي على الاتفاق 60 يوم الهدنة. نرجع بعد الفاصل نكمل معكم. ميدي معك
0: مع ليتر حالي.
4: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
5: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
6: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلنت يتعب ليه
7: هاي العطريه ياسر تخيطون بجاء اكثريه الامراض توا قاعدين يزيدوا يقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه معناها ستريس من الناس الكل معناها
4: هل الحياه العصريه فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس ميدي ماغ

0: نوفلور تاني
1: مساء وصبا نقعد معكم حتى الماضي ساعتين. يلا اخر الاخبار هذه ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء. بعد شوية باش نحكيه على الوداعية اللي كانت عنوان متاع الويكاند. نحكيه على ثلاثة من أساطير اللعبة. نحكيه على غوارديولا اللي كان خرج من مانشستر سيتي بعد 10 سنوات من نجاحات. نحكيه زادة على محمد صلاح وداني كارفاخال. ونحكيه عليهم بالتحديد وشنو صار
3: برناردو سيلفا شبيك نسيته
2: شنية لا في سيتي توا فما كان
3: كارفاخال
2: وبرناردو
3: سيلفا.
2: كارفاخال أكثر جوار هز الشامبيونز ليج.
1: لا لا لا كيما واحد ما عادي
3: هنا ما عادش متجادل معاك.
2: لا لا ما عادك متجادل. انا حكيتك بفاكت.
1: لا لا ما سيلفا ما سيلفا راهو ملاعب عظيم ولو انه ملاعب
2: ما هوش وداعيه في السيتي. لو انت
1: لا اوكي بوسو غوارديولا قام يبكي وانت
2: البارح كان
1: انت شو اسمه فما جوار في الريال حقهم عطاوها تريحه عملوا له وداعيه على با ولا شو اسمه
2: على با
1: هذاك يعملوا له وداعيه
2: خاطر مريض
1: هذاك يضربوه هذاك ياكل الطريحه ويطردوه هذاك وداعيه
2: ديما مضروب وخاطر هذاك علاش
1: اي اي شعمل باش تعمل وداعيه
3: دافيد لابان سي والعباد انه موجود في
2: لا لا فهم عليه ماهوش مش كيما كارفاخال ماهيش كيما وداعيه
1: ليش مدخل كارفاخال في لابا كارفاخال جوار
2: مش كيف كيف
1: لابا ما عملش من اللي جا مضروب ما لعبش
2: اصلا من المدافعين
3: فما جوار اخر عمل وداعيه ونسيته
2: اللي هو
3: وتنسيته
2: نسيتو
1: برشا برشا البارحة
3: ستيفان شعراوي
2: ستيفان شعراوي جوار معناها عندك انت
3: قلت لك ما تجدلوش
1: هو سيلفا ما اعتبروش مش يعتبر ستيفان
2: صحيح
1: وعجبني
3: برخي مدام فقرتك انت
1: اسمع وين حكي سيلفا رئيس ريال مدريد سمحنا حكي
2: بيريز
1: حكي قال له كان في 10 سنين هزلنا 6 شامبيونز ليج ومنرفزينش تحبوا طردوا الجمعيات كله تنهزوا احنا هو اللوجيك حكاية بالارقام قال يخيش بكم في 10 سنين الاخرى 6 شامبيونز ليج شنو تحبون ننهزوا بالحق معتها
2: قبل الجدل
1: وكل عادة بالله فما جملة قلت لك
2: أنا
1: قلت لك رامبابي باش يجي احسن هداف والريال مش باش تهز حتى شيء قلت لك اول سيزون
2: هي صحيح هي وعادي
1: والريال ما هز شيء ومبابي احسن هداف يا خويا ديما قوي فك احسن
2: الحمد لله على الاقل زين حاجه
1: يلا نرجع
2: قبل نحكيو على سائح فرنسي عنده كونت اسمه فواياج سون ليميت هذا موجود الصفحه نتاعو ديما يسافر ديما يكون موجود في بلدان لكن المره هذه جاي لتونس وشفناه خذا تاكسي بون يلوج على تاكسي قعد مدة. الفيديو موجودة على الباش فيسبوك متاعنا موزايك كافيه تنجمو تشوفوها. وكي مشي باش يلقى تاكسي فينا المول لقى تاكسي فارغ هو باش ياخذ حسب مريت نورمالمون التاكسي من لاك للزون نتاع بلفيدير نحكيو على 15 كيلومتر زعما
1: 7000
2: قداش هذيك هي 6000 7000 ونشوفوا قداش حب ياخذ عليه التاكسيست.
4: C'est une galère les taxis ici en Tunisie. Uber fonctionne pas. Ils ont donc là je vais à l'endroit où ils ont l'air garés là, mais ils sont disponibles, mais ils sont tous pris. Tous ceux qui roulent. C'est un délire, vraiment. Pour aller à Belvedere.
5: Belvedere avec l'application. De très boucher.
4: Pourquoi?
5: Boucher.
4: Bah dis-moi combien.
5: Là je ne sais pas. Belvedere oui, exact.
4: Pas, c'est l'hôtel Belvedere, sinon
5: l'hôtel Michelin.
4: Sûrement. Littéralement à côté du parc Belvedere. À côté du parc Belvedere.
5: Rue des Belpins.
4: C'est 15 km.
5: 900.
4: Ok.
2: ما حسب ما شفنا لهنا 100 دينار تكلفة التاكسي هذا هو يصور لهنا وكان يتشكى قال انه ما فماش تاكسيات ولكن شفنا حتى برشا تعليقات
1: هذه نحن التوانسه هذه سي بوشي
2: اما اذا فما منها ترجمه ما دام تترجم تشتقال لاي واحد معنا دونك لهنا نحكيو انه السيد هذا بتبيع الفيديو اللي كان دارت برشا نلقاو برشا دي كومونتير حتى موجودين من عند التوانسه دخلوا الفيديو هذا يعتبروا انه اللي عملوا التاكسيستي معناه ما كانش لازم يصير وانه لازم كان يخدم بالعدد ما دام جاك توريست. احنا شفنا حتى السائح هذا انا تبعت شفت حتى فيديوهات اخرين مثلا حب يجرب الفطاير مشي باش يجرب الفطيره سالوا على السوم معناها قال له راهو دينار وميتي معناها عادي معناها خذا عليه اعطاه 2000 رجع له
1: دينار هو اغلبيه التوانسه كيك محليهم
2: مشي خذا فما واحد اخر سائح زاد مشي للناس معناها نحكيو لي معناها قال له بقداش الناس ما يعرفوش والكل ميم با افيشي الاسوام افيك سا اعطاه السوم العادي اللي بيع به لاي تونسي لدرجه انه حتى فيديوهاتهم عنوانها يقول لك راني كليت تعشيت بدور مثلا يقول لك انا بدورك هاو نجمت نفطر دونك لهنا فما ناس ما حبتش انه كيفاش هكا يكون
1: هذا ينفعنا سياحة جديدة خاطر هذوما السياح الجدد معناتها مازلنا احنا واحلين فيك سياح في الوتلة هذوما سياح جدد يمشي ياكل فريكاسي ياكل فطاير ويركب في الترونسبور وياخذ المترو وكذا وياخذ الواج والنقل الجماعي
3: وهذا اللي صار في العالم الكل.
1: اي فوالا، دونك احنا في تونس لازمنا نقبلوهم باش نقولوا التاكسيات تحيه اليوم اغلبيه التاكسيات يمشيوا كوريكت وكذا، حتى كيزيدك يزيدك 5-10 آلاف مش 80 دينار، معناتها الزياده مبالغ فيها والسيد هبطها والسمعه جات خايبه على تونس. دونك التاكسي نعذروه يحب يربح، اما راك الربح نتاعك فزت شويه ليماج بصفه عامه، حاولوا تكونوا كوريكت وحاول تخدم معناتها اعملوا لنا فازات المطار نتاع تقول لي وفليجتك زيد عليها 10 آلاف وكحيت هذا الفين كذا، يعني يعطيونا هكا دي زارجمون يتصدقوا شويه.
2: هو حتى احنا كيما احنا توينس نحبوا مثلا، عندنا توينس تسافر مثلا برشا بلدان، كيما تحبش انت حتى حد يعدي عليك، حتى احنا ماذا بينا توريست معناها، حتى حد نعرفه معناها ساعات انا نشوفوا فيهم التاكسيستي احنا يهبطوا لهم في فيديوهات ديما وجوهم به ويدوروا باللي توريست يبدا يحكي معاه ويبدا يسال فيه انت منين وكل شيء ويوصلوا. وفما حتى تاكسيستي حتى كي يخدموا مثلا يعرف اللي مثلا التوريست هذاك باش يقعد على جمعه يقول اسمع انا يقعد على ذمة

0: تمشي صحيح ولا الا تونس تخرج ما تاخذش التاكسي تقول له وصلني بلاصه قريبه لا تقول له ما انا نقول له رياض اندلس اللي تعمل 5000 قول لي لا 20000 مينيموم معناتها وامر مفروغ منه وفما امن بجنبه يجي الامن يرفع لها شويه بعد يرجع التاكسي كما هو تولي انت جايب فليجتك تشق الكليني تشق الباركينج الكل تمشي كيلومتر ابيي باش تلقى تاكسيات لبرا باش لبرا خاطر جايين تاكسيات لبرا باش ينجموا معناتها علاش المطار هكا علاش المطار هكا وكل الناس تعلم انه المطار هكا والمسؤولين كل في المطار والنقل يعلموا اللي تاكسيات هكا واللي تاكسي بعشرة الاف يقولك ما نوصلكش علش حتى حد ما يلقى لها حل هذا هو نهد من المشاكل الموجودة والمفروغ منها وتتعامل معها انت مروح والمطر تصب فليجتك امشي شقاك لانه التاكسي تذوكم ما يركبوكش وقعد احكي الصباح ما تركبش اللي هما التاكسيات في العالم كل صف يبدأ وصف انت تقفوا ميتعدي وقدام مطر معناتها اشكال وهنا تكلمنا باش يلقاو حل مش باش يلقاو حل منع قبل كنت نتكلموا ساعات يلقاو طب ما عادش يلقاو حل ويمشي التاكسي ما تاع حاجه ما فرغ منها وكما تم بحكي ما تحكيش المشكل لن يتغير ساكت حتى انت ما عندك
1: استنسنا بيها
0: في كل ميادين حاجات بسيطه ولا تطبق يلا
2: نمشي لاوروبا وين كان الويكاند بعنوان الوداع البرشا من اساطير اللعبه نبداو بغوارديولا اللي بعد 10 سنوات في مانشستر سيتي نحكيوا اللي نقلب جمله الفريق اللي مشى الفريق كان يصرف برشا في 2016 وصول غوارديولا كان بدل كل شيء في الفريق هذايا ولا واحد من اقوى الفرق في اوروبا ولا عالم نحكي وعلى جاب فكر جديد حتى بدل في برشا حاجات جاب لاعبين خدموا الافكار نتاعو والنتيجه ولات نجم نقول نتيجه كارثيه على المنافسين خاطر معنا نحكيو السنه حتى برشا ناس تفدلك يقول لك ارتيتا خذ البطوله ب 82 نقطه فقط اليوم بظهر هو غوارديولا مش في فورما خاطر يورجن كلوب مره جاب 97 نقطه وما هزش
0: هذاك العام هذاك ما هم يحبوك العام
2: مرتين يجيب فوق ال 90
0: وخسروا فينال شامبيونز ليج وقتها
2: مرتين يجيب فوق ال 90 بوان كلوب وما ينجمش ينافس غوارديولا المرة هذه أنا يحرز أرتيتا جيت في آخر عام غوارديولا مش مركز معك برشا نسمع شوية من الوداعية متاعه وقت اللي كان تكلم في الميكرو مع جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد
3: I'm so nervous, terrified right now. Why you love me so much? Why you do that to me? I never could imagine the amount of love. I have been an incredible, tremendous honor to be your manager, to be here during 10 years. Like the video is so long, and the reason why that the amount of trophies and incredible emotions. Please, I would love. Not just remember the trophies that we won, that's the reason why I could stay 10 years otherwise.
2: نحكيه على غوارديولا اللي كان تكلم قالك هو 10 سنين هذوما حققت فيهم كل شيء بتبيع كان فرحان برشا انه يكون موجود غاديك قاعد تصور انت معناه قاعد في سيتي اكثر من حتى فريق الام برشلونه اللي ما قعدش فيه المده هذه الكل
0: معناتها علاش سيلفا ناس ما فرحوش به برشا لانه ولا ملاعبي نتاع غوارديولا جابك استعملوا استعمال منهك وحطوا في الميليو ولا جور ديسكري برشا معناتها عرفتك الجور اللي يموت عليه المدرب وما ينجمش جمعية تقف لبيه ولكن ما يظهرش للعباد الخدمة الكبيرة اللي يخدم فيها سيلفا ما ولاش ان غران جوار للاسف رغم اللي هو ملاعب ممتاز
2: ممتاز برشا وكان واحد من الاعمدة نتاع مشروع غوارديولا كيف وكيف دي بروين كيف زيدا رودري برشا اسامي كيما ستونز زيدا وروبن فيز اللي كانوا هذوما الناس اللي نوعا ما صنع بهم غوارديولا السيطرة نتاعو نمشيو للاعب اخر اللي هو محمد صلاح اللي وصلت الرحلة لنهايتها مع ليفربول اللي انتقل من روما عام 2017 برشا ناس قالت وقتها ما هو سوبر ستار اما سيرش هنا نحاولوا نصبروا عليه لكن وقتها صلاح كان بداية المشروع متاع السلاح المثالي ليورجن كلوب اللي حب يكون هجوم من عند صلاح وساديو ماني وزيدا فيرمينو الثلاثي هذا اللي صنع امجاد ليفربول في السنوات الأخيرة منهم صلاح اللي تخلى بعقلية كبيرة برشا ومن أول موسم معناه نحكيه على 44 هدف مع ليفربول وصلت الرحلة للنهاية البارح كان واقف يسمع في الجمهور كيفاش يغنيوا له في أغنية ليفربول You will never walk alone وكان يبكي وكان متأثر طريقة كبيرة.

0: محمد صلاح اللي انجازاته كبيره وكبيره برشا مع ليفربول يعتبر واحد من اساطير النادي رغم انه ما كانش ياسر متوقع له انه يكون هكا حتى في اللاعبين المصاروه جاوا لاعبين مصاروه اكثر منه برشا موهبه ولكن هو كان الاكثر اصرارا اكثر التزاما انسان معناها تعرف عليه الانضباط بشكل كبير
1: احبه برشا شفته في حصه مع مد له جماهير ليفربول كيش تحكي عليه يقدسوه يعشقوه معناتها لانه كان عنده ديسبلين وانضباط وحب برشا ليفربول معناتها قالوا له برشا جوارات نجحوا ولكن انت الديسبلين متاعك تخلي معناتها لانه رتبالك ليفربول عدت سنوات عجاف من بعد تفرجت شويه الامور دونك يحبوه بطريقه كبيره برشا
2: خاطر وقت التنقل نتاعو من روما ليفربول وقتها بديت ليفربول في عهد السيطره على البريمير ليغ ثم جات تشامبيونز ليغ و دونك الرينوفو نتاع تشيلسي نتاع ليفربول كان مع بدايه محمد صلاح ومن بعد خلطوا الجوارات الاخرين مع يورغن كلوب وكل دوك قعدوا يشوفوا في النجاحات الكبار اللي عملهم محمد صلاح
1: رو نسينا الاهداف رو ساعات تبدا جمعيه مسكره وتك تك تك صلاح يعمل ضربه
0: 2020 البطوله اللي هزتها ليفربول عام 2020 راهي بعد 30 سنه
1: يعني
0: سنه
1: والشامبيونز ليج خلط فينال وما ربحش عاود خلطوا فينا معناتها عزيمه رهيبه وتضرب هو في الفينال الاول تذكر المأساه اللي صارت له لا معناتها قصه تتحكي بكيفيه كبيره نحسه فرحان متاع ماشي لبلاصه فيها برشا فلوس ما نعرفش
0: شنو
2: هما حديث على السعوديه اليوم
1: موجوده ماشي السعوديه امريكا ما حاجه منهم
0: اي واحده منهم
1: ولو كان يمشي يلعب مع كريستيانو في النصر عام الجاي
0: اما ينجم زاد يمشي في ما دام ماني غادي ما يمشيش نتصور حقق 6 تشامبيونز ليج منهم 6 هو الابار كل هذه لعب في 6 فينالات معناها اللي كانوا موجودين ومن الحاجات اللي كانت حاضره في الملعب وقتها الناس كانت تغزل كارفاخال كنهايه العصر الذهبي بالنسبه لريال مدريد اللي حققوا ثلاثيه التاريخيه في تشامبيونز ليج هذا اخر جوار كان موجود في ثلاثه نسخ هذوكم يغادر وكان نحكي وعطى كلمات في نهايه المباراه اللي جمعت مع اتلتيكو بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو.
3: Buenas noches, madridistas. No es un momento fácil para mí hablar porque, bueno, estoy muy emocionado por esta gran despedida que me estáis brindando. Lo primero, quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él.
1: واضح يعني عبر على فرحته باش نترجمكم
0: عبر على فرحته
1: لا مؤثر برشا هو جوار
0: الكلام اللي قالوا لهنا يشكر رئيس النادي خاطر وقتها تعرض الإصابة كانت اختيره برشا في نهايه عقده والنادي قرر انه يجدد له في العقد نتاعه رغم اللي هو كان مصاب ومش في يلعب
1: واضح يلا نمشيو فيس على اصل الحكايه اصل الحكايه مرة أخرى اطلق نار يا سلاح
0: في واشنطن قدام أكثر بلاصة محمية في العالم تقريبا نحكيو على البيت الأبيض الناس ماشي جاي السياح يتصوروا صحفيين يخدموا أو الأمن واقفين في نقاط تفتيش كالعادة فجأة في حدود 6 متاع العشية نهار السبت 23 ماي 2026 شاب عمره 21 سنة اسمه ناسير بيست يقرب النقطة أمنية قريبة بالبيعة من البيت الأبيض يحط يده في الساكن متاعه يخرج سلاح ناري وثواني بعد الرصاص بدأ يدوي قدام البيت الأبيض
4: for the two sides to remain far apart.
1: Now.
0: أعوان السيكريت سيرفيس وهي الفرقة المكلفة بحماية الرئيس الأمريكي يردوا مباشرة بالنار والمكان يتحول من منطقة سياحية عادية إلى ساحة فوضى وخوف صحفيين كانوا يصوروا مباشرة من قدام البيت الأبيض قالوا لي هما سمعوا بين 20 و30 طلقة تقريبا بعضهم رموا رواحهم على الأرض بعضهم دخلوا يجريوا الغرف محمية داخل البيت الأبيض
5: Bullet holes in office buildings on Pennsylvania Avenue and shattered glass at a museum across from the White House, all in a busy tourist area just across from the Secret Service checkpoint. The gunshots sent passersby scrambling, as well as journalists at the White House. Our Aaron Navarro was preparing for last night's broadcast when he reported hearing around 20 shots.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موجود داخل البيت الأبيض وقتها، لكن السلطات قالت إنه ما تعرض حتى اختار مباشرة، ما الحكاية ما وقفتش غادي وسط تبادل إطلاق النار. مواطن عادي كان موجود في الشارع تعرض الإصابة برصاصة. إلى حد الآن السلطات الأمريكية قالت اللي حالته خطيرة لكن مستقرة. أما الغريب إنهم ما يعرفوش بالضبط شكون الرصاصة اللي أصابته، هل جات من مسلح ولا من تبادل النار مع الأمن. بعد ثواني من إطلاق النار عوين الحماية الرئاسية يطلقوا النار على الشاب ويتنقل للسبيطار وين يعلنوا بعد شوية وفاته. لكن كي بدأت تحقيقات الحكاية ولت أغرب، السلطات اكتشفت أن الشاب هذا ماهوش مجهول بالنسبة للأمن الأمريكي، بالعكس كان معروف عند السيكريت سيرفيس من قبل.
6: Nasir Best, 21, was seen pacing manically at a checkpoint outside the presidential residence at 6:10 p.m. on Saturday. He pulled out a revolver and pointed it at the checkpoint window before being downed by agents' gunfire. He was taken to hospital in critical condition and later died from his injuries.
0: تم إيقافه بعد ما حاول يدخل المحيط البيت الأبيض بطريقة قانونية. هذا كان في عام 2025، وقتها قال كلام غريب جدا، قال اللي هو Jesus Christ يعني هو المسيح. تقارير أمريكية زادة قالت اللي هو عاش مشاكل نفسية ودخل سابقا المصحة النفسية وكانت عنده تصرفات مقلقة في الفترة الأخيرة. أمه في تصريحات للإعلام الأمريكي قالت إنها مصدومة وأكدت إن ولدها ما كانش معروف بالعنف، وقالت إنه قبل سنوات كان رياضي يجري في سباقات المدارس الثانوية لكن شخصيته تبدت تدريجيا. المثير زادة أن الحادث هذا مش الأول من نوعه في الفترة الأخيرة. تقارير أمريكية قالت أنه هذه ثالث حادثة أمنية خطيرة مرتبطة بمحيط الرئاسة الأمريكية في أقل من شهر، وهذا فتح نقاش كبير في أمريكا كيف الشخص مسلح ينجم يوصل قريب برشا من البيت الأبيض، وهل التهديدات ضد المؤسسات السياسية الأمريكية قاعد يكبر بعد الحادث. البيت الأبيض يدخل في لوك داون يعني إغلاق أمني كامل. الشرطة الفيدرالية FBI دخلت على الخط وتم تطويق المنطقة بالكامل حتى النهار لحد بقاو أثار رصاص موجودين باللور مكسر على تعطلقات، وشريط الشرطة الأصفر قاعد داير في البلاصة هذيك الكل في الوقت اللي ملايين الناس تشوف البيت الأبيض كرمز القوة الأمريكية. الحادثة هذه ذكرت الأمريكيين بحاجة حتى أكثر الأماكن حراسة في العالم، تنجم تتحول في ثواني المشهد رعب وفوضى، والمحققين إلى حد الآن ما زالوا يفتشوا على الدافع الحقيقي ولا الهجوم. وهل الشاب كان ينوي على فعل أكبر ولا كانت لحظة انهيار نفسي انتهت بكارثة؟
1: هل كان من الممكن ما يقتلهوش؟ أنا ديما نطرح نفس السؤال. صارت في الدول الغربية اللي من المفروض واحد واقف قدام بيت الأبيض عنده دقة التصويب، معناتها ما كانوش نجموا يضرب له يد وسقيه حاجات تخليه على قيد الحياة. ديما نطرح نفس السؤال، وفي كل الحكايات اللي صاروا ديما تم قتل زعم البرتورباسيون.
0: مات في السبيطار حبوا يمنعوه معناها، لكن تلقى النار
1: مات في السبيطار معناتها جا في بدنه.
0: هو فما بروتوكول، هو ايش يقول لك؟ يقول لك اول حاجه ساعه تهز عليه السلاح تقول له نحي سلاحك تعطيه فرصه باش يستسلم، اذا ما حبش تضربه في ساقيه. إذا بسيبون كبش خاطر
1: ما نظنش كنت تضرب في ساقيه ويكبش
0: بين تيوريك والبراتيك ما تعرفش في الوضعية أي. وقتها ما نجمو
2: ما يجموش نعم كما هكا ما يقرب مركز سيدي وكل ما تيفو يليميني اللسيب هذي اللي يتقال يلزم الاختر يتنحى معناه بأي ثمن كان.
1: ما هو أنت كي يبدأ واحد يضرب الكرتوش ماذا بيك تشده حي باش تعرف له كان عنده خلفيات كواليس ناس محرشين وعصابات كذا، معناتها أنت كي موت معناتها مات مصدر معلومة مهم. هذا إيش نقصد أنا معناتها فوالا واضح واضح أنتو كا معناتها واضح الحكاية.
2: أما هذه ثالثة في شهر
0: في أقل من شهر
1: برش. موجود وشوف في فرنسا قدام مدينة وقديش معناتها الشيء يمشي ويكثر. شكرا نهد، شكرا سلاح نيجي خليل يعطيهم الصحة، شكرا نهدي، شكرا سليم. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، بعد شيكم ليندا في فروب، نتقابلوا احنا غدوة في حلقة جديدة. شكرا شيء طيبة. ميدي ماغ موزايك FM، لا راديو 100% tube.

0: Kids. Publicité.
1: فرن مع ليتر حالي.
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، الستريس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل البعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
3: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذيك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
4: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب. ليه
5: هاي العصرية ياسر ستريسون، ديجا أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، يقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من الناس الكل. معناها
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: موزيك هذه معجزة المهدية نفسها.
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
6: أنا غيرت من نفسي باش نسعى بكل شراسة الدنيا.
7: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك اف ام.
11: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. فرقة الشرطة العادية بنابل تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وأحباط مخطط لعملية إبحار خلسة باتجاه السواحل الأوروبية. وتأتي هذه العملية إثر كمين أمني نصبته فرقة الشرطة العادية بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بتحرك المشتبه بهم لإعداد رحلة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل المنطقة. وأسفر الكمين عن القبض على عنصرين رئيسيين من الشبكة. شركة ديوان الأراضي الدولية تنطلق اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري في بيع كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الإضحى حسب تصريح الإطار بالديوان محمد جلاسي. دوليا مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة يؤكدون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد امرأة وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال. إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. وترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد. منظمة الصحة العالمية تقول إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس إيبولا بلغ 220 حالة مشددة على أن أي تأخر في الكشف عن الحالات يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع. السويسريون يتوجهون في منتصف شهر جوان القادم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في مشروع مناهض للهجرة يقسم الرأي العام. في الختام إصابة نحو 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها بعد وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة والإسعاف لوكالة رويترز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
11: الأولى في تونس.
13: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
14: أريد طور عالمك.
15: سبور إكسبرس.
16: مرحبا بكم. بعد شوي نحكيو على نهائي كاس تونس بين ترجي جرزيس ولا ترجي الرياضي التونسي. لكن بدايتكم بالمنتخب الوطني والملاعبية وسط احتراقهم في ستاج تبرق اللي تواصل حتى اليوم 30 مايو. عمر الرقيق من اخر الملتحقين بالمجموعة في انتظار وصول كل معني العابدي تونكتي حنبال المستوري نفاتي والريان اللومي. المنتخب يلعب اول ماتش ودي لي في الستاج هذا باش يكون نهار 1 جوان في النمسا ضد المنتخب النمساوي ونهار 6 جوان ضد منتخب بلجيكا في بلجيكا. برج الصعود للرابطة الأولى اليوم يتلعبوا الزوز مباريات المنتظرة بدايه الأربعة العشية في حمام نالف نادي حمام نالف في واجهة مستقبل الجاسرين الحكام أمير لوسيف وفي الفار محمد علي قروية، وفي جابس ملعب الجابس في واجهة اتحاد طوين الحكام نضال الطيف وفي الفار أمير العيادي. الفائز من كل مواجهة باش يتقابلوا لتحديد الفريق الثالث صعد للرابطة الأولى بعد تقدم سقيط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. 23,000 تذكرة في نهائي كاس تونس، مناصفة بين جماهير الترجي وترجي جرجيس، يعني نحكيو 11,500 لكل فريق في النهائي. الأسواق 15, 25, 35 و60 دينار باش تبيعوا أونلاين. بالنسبة للفريق الضيف باش يكون الترجي والمستضيف هو ترجي جرجيس. نهائي كرة اليد زاد كيف كيف الكاس اللي يكون بين الترجي وسقيط الزيت، انه تم السماح لعدد 2000 تذكرة والاسواق مش تكون 20, 30, و50 دينار، وايضا مش تكون الفونت اونلاين. في الباسكت النادي الافريقي اليوم يلعب مع ماضي 3 مباراة الاياب في الربع النهائي في البال ضد اهلي بنغازي الليبي اللي كان فاز في الماتش للي 88-87. النادي الافريقي مطالب بالفوز بفارق زوز نقاط من اجل التاهل للدور النصف النهائي. مدرب المنتخب الاسباني لويس دي لافوينتي عمل مفاجأة اليوم وواجه دعوة لحتى ملاعبي من ريال مدريد للمونديال كسابقة أولى في المنتخب الاسباني، وبالمقابل تم توجيه دعوة لثمانية ملاعبية من البارسا. المنتخب الاسباني موجود في المجموعة الثامنة مع منتخب السعودي الأوروغواي والرأس الأخضر. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فام فنان.
17: Musique, sport, info, libre antenne.
13: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
14: أريدو، طور عالمك.
18: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية ليندر حالي.
12: مرحبا بكم فغم على موزايك فام، جمعة جديدة ومواضيع جدد كالعادة. تتفاعلوا معنا وتشاركوا على 71-113 في حلقة اليوم الاثنين 25 ماي 2026. هل الحياة العصرية فيها برشة مشاغل وضغوطات، إن كان التزامات، ضغوطات يومية، مسؤوليات، خدمة، قراية، جاري، امبوتياج، قضيات ما توفاش؟ هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة والعلاقات اللي عندها قيمة؟ شنو نجم يسبب نسق الحياة العصرية من حاجات نجم تأثر علينا؟ شنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه من إرهاق نفسي، ستريس، تعب، كذلك احتراق نفسي، برناوت، وكذلك على الصحة الجسدية؟ هل بسبب ضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، عندهم حتى اضطرابات في النوم؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العائلية، العاطفية والاجتماعية عموما؟ هل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف الجهد والوقت والطاقة وغيرهم، ممكن إيجاد ملاذ وإلا طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذايا؟ وكل إنسان عنده يمكن طريقته الخاصة، فما شكون يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما ربما طرق أخرى؟ كيفاش عايشين الضغط اليومي متاع الحياة؟ الناس كلها تحسها تجري، تحس النهار ما يوفيش، ما توفيش القضيات وتتعدى سويعة بسرعة كبيرة ونسق كبير برشا. مرحبا بكم على 71-113-1000، تعطيوا رايكم وجهات النظر متاعكم وزادة تجربكم في الموضوع. وفما برشا ناس يوم عندي كليك هكا في الحياة يغيروا ويقروا في نهار وليلة باش ينزلوا على البوتون ستوب ويقولك لازمني نلقى حياة أكثر توازن من الضغوطات والمشاكل والمسؤوليات اليومية. 71-113-1000 للمشاركة معنا. يرافقني كالعادة سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع. اليوم ضيفتنا إنس بن سليمة بسيكولوج. في الإخراج مرحبا مروان بن عمار، تحية الأشواق مجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار، مكرم استقبل تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي. نبدأ مع وردة أول أغنية لليوم، وبعد نرجع بالتليفونات ونرجع زادة مع غيبوندور موزايك فام وميساجات اللي سجلتهم في علاقة بموضوع اليوم.

0: سكندر حالي.
1: مرحبا بكم، رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. هذه ساعتين و 15 دقيقة تشاركوا معنا كالعادة على 71 113 ألف. هل أنه قاعدين نعيشوا في حياتنا العصرية برشا مشاغل وضغوطات، التزامات، مسؤوليات، خدمة، قراية، جري، امبوتياج، قضيات ما توفيش بالكل؟ هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة والوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية وشنو الثمن اللي نجمو نكونوا خلصوا فيها على حساب الصحة الجسدية والنفسية من إرهاق نفسي، ستريس، تعب، احتراق نفسي أو برناوت؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، عندهم حتى اضطرابات في النوم؟ هل هذا يأثر على العلاقات العائلية العاطفية والاجتماعية عموما؟ هل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف الجهد والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلقوا هالتوازن هذايا؟ كل حد كيفاش يلقى الحلول وين يلقى الملاذ نتاعو؟ فما شكون في الرياضه، الترفيه، السفر، ولا ربما فما طرق اخرى؟ باش بعض الناس يقول لك وصلت وقت من الاوقات قلت ستوب، يلزمني ناخذ وقتي، لازمني نعاود نرتب اوراقي اولوياتي، وما نجمش نكمل نعيش بالنسق هذايا. شنو القرارات اللي خذيتوهم؟ شنو الديكليك اللي عشتوه خليكم تكونوا واعيين باهميه انه الانسان لازم يراوح ويلقى التوازن بين النسق هذية المتسارع في الحياة اليومية ومشاغلها وفترات أخرى للريكوبيراسيون أو للراحة؟ مرحبا، 71 113 ألف، تجاربكم، رأيكم في الموضوع على 71 113 ألف، ولكن قبل نسمع ريبوندو موزايك اف ام ورأيكم في موضوع اليوم.
2: فرام تيمونياج
3: يا اختي ليندا، بالله حبيت ندخل على موضوع الحياه العصريه. الواحد ما بيجيش بدروحه منها شوي، مش ديما الواحد ضغط ضغط ضغط وهو ما ادري شنو، وستريسي، وديما متبلنت، وديما على اعصابه، وديما معناها حتى صغار وزاد يبدو داخلين بعض وعياط وزياد في الدار، يمشي يمشي يمشي يمشي، الوقت تعدى، هاي كار تعدت، هاي تاكسي تعدت، خنشد لك تاكسي، هاو ما ادري ياسر ضغط ضغط. الواحد يرتاح روحه شوي يا ودي، حط ربي في بيله الواحد، مش الواحد معناها يغفرها الدنيا يا ودي، تفائل خير تجد خير.
4: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، استخيس ياسر وكثر علينا، احنا نقوم مصباح للي تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بخوغامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذيك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلتنا، كله تلقى روحك تشو ديجاج لو استخيس اللي دايرين بيك.
3: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا، يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، يحط في باله الحكاية ذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو يتبلنت يتعب. ليه
5: هاي العصرية ياسر ستريسون، بزا أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، ويقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا الدقة الزايدة، على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من النواس الكل معناها.
6: أنا صبحك ديك لوح ليبيا ليندا، يا مزينة ربي يصونك أختي ويعزك، بالحق أختي ليندا، راه ضغوطات الحياة راه ينجر عليها برشا برشا، راه تعب برشا، ستريس برشا، عشانكم أمراض معناتها يبدا المخ يخدم ليل ونهار. أنا أقول عاد وقت السرعة هذه، الحياة ما شاء الله سريعة جدا، والإنسان ديما يخمم ديما، معناتها ترجع لي بالتحب وبالستريس على أعصابه، معناها في لي بيتي يخمم في الصباح، بالحق معناها جدي جدي كبير برشا، بالحق ربي إن شاء الله يكون في العون ويعاونكم ويعاون كل مؤمن، يا ربي يسرنا، وإن شاء الله عيدكم مبروك أختي ليندا أنت وعائلتك، ويسركم الكل يا ربي العز، هاركسين أختي الغالية.
7: نحب نشارك في موضوع اليوم تاع الحياة العصرية، يسأل يسأل يقول شنو هي ساعة الحياة العصرية؟ من مفهومي أنا معناتها الإنسان حاول تعصير كل شيء، كان النطق صحيح ولا اللفظ صحيح، تعصير كل شيء، وسائل النقل، الاتصال، كان كل كل كل حاجة حاول باش يلوج على الرفاهية، وهل لقاها الرفاهية هذه والراحة الجسدية والنفسية؟ أنا نصور الإنسان هو المسؤول على الحكاية هذه، هو اللي خلاها الوسائل العصرية، الحياة العصرية بأحر معنى الحياة العصرية، هو اللي الإنسان المسؤول يخليها الحياة العصرية ذيك هي فيها راحة ليه، وإلا ضغط نفسي وجسدي، هو الإنسان المسؤول ينجم هو يتحكم في روحه، ما يخليش روحه تحت الضغط النفسي والجسدي.
8: يعني كعادة إذاعة موزايك تواكب الأحداث، يعني مواضيع الحال لسجيد الرياليتي. موضوع اليوم هو موضوع ستريس، الضغط النفسي، الضغط النفسي يعني تونسي في الوقت الحاضر يتأثر بعدة عوامل، عصر التكنولوجيا، في عصر العولمة، في عصر السرعة، في عصر يعني يعاني من عدة ضغوطات نفسية. يعني أولها تلقى العمل خاصة في المدن الكبرى، الإنسان يقوم الصباح عنده التزامات العائلية، عنده التزامات التزامات الصغار، عنده التزامات متاع النقل تنقل، يعني يخرج الصباح يروح الليل ما لقاش وقت معناتها باش يقابل ولاده باش يهتم بشؤونه العائلية. يعني إنسان لترافاي لاشين كما نقولوا نحنا، تنعكس على عدة أمراض فيزيولوجية يعني أمراض عضوية. الحلول أولا توفير أوقات للراحة.
0: والله راح نرجعوا للي قبل، نظرية وتوه نظرية. اللي قبل كنا عايشين ما غير تكنولوجيا ما غير، والحمد لله ماشي الأمور. الواحد صغر سني وقتها وكبرت تخلط على الحاجات إن شاء الله تبارك، لكن التليفونات لا شيء، التكنولوجيا كل شيء ماشي على أحسن نوره والحمد لله. بدينا ناكله ب5000 ناكله ب5000 ناكله بيتهم متعشية. توه تبدلت الأمور، صحيح حضارة ناس كلها تحبها وكل شيء، ولكن ياسر ياسر دخلنا في بتهات بتاع غلاء، سيرتو سيرتو العوام هذوما برشا ما عادش تلقى وقت للراحة، ما عادش تلقى نفسيتك تبدا معناها ماهيش متاحة لبرشا حاجات، ضغط تخرج تقول اليوم باش نعمل برنامجي كذا كذا، معناها قسم برنامجك على 3-4، تلقى روحك بالضغط، تلقى روحك بالستريس، علاش برشا حاجات برشا حاجات تلقاهم قدامك معناها حايزة، فهمت؟ حاجة حايزتك باش تكمل مشوار، منين شغال ضغط النفس ولد برشا حاجات، فهمتي ولا؟ عصر معناها مش كيما قبل، مش كيما قبل، ياسر ياسر ولينا نعيشوا تحت الضغط، ياسر من برشا حاجات، من المعيشة، من كل إنسان، من حتى في المؤسسات وكل شيء تمشي، المؤسسات كيما قبل، عاش معناها تلقى أريحية في خدمتك ولا في، خاطر الضغط موجود، الضغط موجود.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم كلمتهم أصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقة بموضوع اليوم. هل انه الحياة العصرية فيها برشا مشاغل ضغوطات مسؤوليات جارية على طول النهار، وكيفاش هذا ينجم يأثر على الحياة الجسدية والصحة الجسدية والصحة النفسية للأفراد؟ مرحبا بكم، شاركوا معنا على 71 113 013. قبل ما نبداو مع التليفونات قول مرحبا في البلاتو معنا كالعادة سنيم عبد الله مختص في علم الاجتماع. مرحبا سنيم، تحية ليك. معنا إنس بن سليمة بسيكولوج، مرحبا بيك، شحوالك نورتنا يفضلك. دونك وكل عادة معنا تليفوناتكم على 71 113 013. قبل ما نبدأ مع أول تليفون مع أحمد، نبدأ معك سنيم في أول سؤال. ديما احنا وانتي كمختص في علم الاجتماع نعمل قراءة في المجتمع والإيفوليوشن اللي نجم يكون عاشها، كي نقولوا حالات عصرية مقارنة بأنهي فترة، ثم النسق كيفاش كان في الماضي قبل ما نحكيوا على الحياة العصرية، ولكن في الماضي كيفاش كان الريتم. برشا ناس تقول لك توا اكثر ستريس، اكثر ضغط، اكثر جري، كانه قبل كان الريتم اقل شويه والناس تعيش اقل ضغوطات من اليوم.
9: وتيرة الحياة وديناميكية الحياة تغيرت خاصة مع الثورة الصناعية، فما تغيرات ظهرت في العالم نتيجة التطور العلمي التكنولوجي، التحولات الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الكونيكسيون برشا بالانترنت، ففما أشياء ساهمت في إحداث تغيرات في أنماط العيش، في العلاقات الاجتماعية، في علاقة الإنسان بالعالم، في رؤيته بالعالم، فتخلي اليوم الناس اللي يعيشوا في الحياة المعاصرة يراو أنه الحياة كانها أصعب. هو ثابت أنه فما حاجات أسهل، لأنه التكنولوجيا أعطتك الإمكانية باش أنك تسيطر على الطبيعة. نحن قبل الناس توصل تأله الطبيعة وتخاف من الطبيعة، لأنه الناس تعتبر الفيضانات أو تعتبر الزلازل غضب الآلهة، وساعات يعملوا قربان والناس تتقرب لأنها عندها هذا الخوف. لكن في نفس الوقت كانت ما فماش اليوم سرعة التنقل، إمكانية أنك توصل المعلومة كما اليوم. فاليوم باش نحكي
1: أي ناس أنت بعت برشا بينا في التاريخ، أنا نقصد معناها أجدادنا وربما حتى لأمهاتنا وأبائنا وأجدادنا واللي قبل، ما نمشيوش بعيد معناها في عصور، نحكينا القرن هذايا والقرن الماضي، معناها كأنه فما معطيات جديدة في الحياة العصرية، خروج الأبوين للعمل، المسؤوليات أكثر، حكينا معناها ولو يميز على برشا على قراية صغارهم تمدرس، معناها بدل المعطيات. قبل كنت تحكي انت انه الشخص يخدم مع في الخدمه نتاع امه وابوه مثلا، في هذا ايش حبيت نقصد معناه؟
9: فما هي التغير تراه فماش حياه اجتماعيه ما غير تغير، يعني كي وين نقولوا
1: فما
9: مجتمع بالضروره الحياه الاجتماعيه ديناميكيه وباش تتغير من فتره الى اخرى ومن مكان الى اخر. ونحن ديما ساعات كي نحكيوا على عده مواضيع باش نقولوا المدن الكبرى تختلف على المناطق الداخليه على المناطق الساحليه، ففما تغيرات حصلت وغيرت في نمط العيش للناس. فما
1: يعني امهات قبل مثلا في الدار عندها الوقت ونهار كامل باش تعمل اشياء في عقلها ولا لهو بالعائله الى اخره، اليوم اشوفال مثلا بين التطيب وبين الخدمه وبين الشارع وبين الدار. اعطيك مثالا الام
9: هو
1: الام مثلا
9: ثابت انه انها تقعد في الفضاء الخاص باش يعطيها نمط عيش معين، اما غدوه باش تكون معناتها مطالبه باش تكسكس باش تغربل باش تعمل كل العوله نتاعها باش يلتصقوا برشا بالوتيره الموسم الفلاحي. قبل نمط العيش يفرضوا اكثر الوه، فباش تلقاها عندها الوقت بالفعل لكن في نفس الوقت باش تمليه بانشطه متعدده باش تعمل نسيج باش
1: نعاود نرجع لك بالسؤال ثاني خاطر ما فهمتش السؤال.
9: في نفس الوقت اليوم انك انت باش تتنقل من مكان العمل نتاعك للدار،
1: معناها سؤال سامبل بين اليوم معناها انت كي تجي تسال اليوم معناها دي بيرسونز اكتيف خليني نقول تقول لهم لا في لي ستريسونت فما حياه العصريه، وتسال كي ترجع للستينات للخمسينات للسبعين هل انه نفس الريتم والنسق والا تحس كاين جري ولا اكثر؟ شنو اسبابه معناها علاش ولا بلو ستريسون؟ علاش الدنيا ولات عبيت تحس انه تجري نهار كامل؟
9: الحياه المهنيه ولا تحتل مكان كبير في حياه الافراد ان كان بالنسبه للنساء او للرجال. الحياه المهنيه تطلب لا بيرفورمانس وهذا معناها تقبل الناس باش ترتبط بالطبيعه بالصعبه الى اخره من الاشياء وتقول هذيك القدره الالهيه. اليوم كما حكيت انت على المدرسه الناس تراهن على المدرسه والطالب بالتميز مش فقط تمشي
1: معناها مشتقرة. اليوم فما يحبوا ولادهم يعملوا اكتيفيتي وصل اكتيفيتي جيب من اكتيفيتي امشي للبيانو جيب من السبور اي
9: لازم تلاها بالهندام باش تمشي تخدم مطالب بهندام معين بانك انت تسيطر على ذاتك باش انك انت مشاعرك واحاسيسك تقول يطالبوك باش تخليها في دارك لانك انت الحياه المهنيه الفصل بين الحياه المهنيه والحياه الخاصه. نحن نعديو برشا وقت في وسائل النقل اللي قبل ما كانش هذا عنصر، يعني انت تعدي بالساعتين وبالثلاثه بالنسبه للناس باش ياخذ نقل
1: اسطول سياراتك اكثر المدن الكبرى
9: نقل مشترك الناس بتاخذ كورسبوندونس هذه بتاع عنصر ايضا اخر مهم جدا.
1: معليش نفس عدد السيارات في الستينات
9: العلاقات الاجتماعيه الناس كانت مسنوده اكثر بالمجموع حتى في حاله انه الشخص باش يسافر او باش يمارس نشاط معين ينجم يعرف العائله تنجم تسند. اللي مسك تعمل على نفسك العائله النواه ولات اكثر حضور، وكي تقول عائله نواه الاستقلاليه بالمنزل فلك انت باش تحمل مسؤوليه الدار تاعك
1: وحدك،
9: ما عادش تنجم تلقى الخوه ما تلقاش الاخت او ما تلقاش العمه ما تلقاش الخال ما تلقاش الجيران اللي نجموا يسندوك مثلا باش تلهلك بصغارك باش يسندوك باش تصب داله باش انك انت تعول. فالفردانيه نعاودوا نرجعوا تطورت الفردانيه تحملك مسؤوليه اكبر وتخليك تتعرض الى تحديات اكبر واللي تخلي انت تقول فما توتر وضغوطات كبيره يعيشوها الافراد.
1: جوستومون باش نحكي شنو هو الامباكت سنين معناها كيفاش نجم هذا يرجع على الصحه الجسديه والنفسيه، والسؤال اللي باش يكون يخص الجانب ذاك شنو تاثيره على العلاقات الاجتماعيه والعائليه والعاطفيه حتى ربما في الاطار هذايا. نمشي نرجع معك ايناس بن سليمه بسيكولوج قبل ما ناخذ معنا احمد من تونس. كي نحكيو على الحياه العصريه في ايامتنا توا تقريبا فما تقارب بين برشا من العائلات التونسيه كانها تعيشوا فرد ريتم جاي العيد او رمضان عطله الصيف قرايه الصغار وفما الخدمه كما كنا نحكيو لومبوتياج القضيه المرشي الفاتورات ما كانوا يعني تقريبا نفس الحياه. هل صحيح ام لا ما نعرفش؟ اليوم يقول لك انه انتم المختصين كمختصين دي بسيكولوج دي بسيكوثيرابوت دي بسيكياتر عموما فما كانوا اكثر يقول لك في الاعوام الاخرى اقبال على المختصين في علم النفس اكثر دي زانتي ديبريسور الناس قاعده تاخذ. فهل هذايا في الارقام مقابل معناها وهل هذا مرتبط بالحياه العصريه شويه بالستريس؟
10: اي يندى هو انا ما عندي حتى شن سنين عندي كابيني ما بين العمل المحليت وتوا نعرف شوف الاختلاف معناتها خلينا نقول وين العشر سنين الاخرانيين شوف قديش الحياه تبدلت مالك انك انت العشرين وخمسين سنين التالي كيفاش كانت الحياه وتوا يعني النمبر بتاع لي باسيون معناتها عدد المرضى او الناس اللي عندهم ديزيكيليبغ عندهم عدم توازن نفسي العوام الاخرانيه بسورتو بعد الكوفيد شفت النمبر الستاتستيك اكثر معناتها انه الظاهره هذيك بتاع الكوفيد زادت الى déclenché le besoin تاع
11: لي هو فاكتور ستريسون ان بلوس
10: صحيت به وزاد انه احنا الريتم الايقاع ولا نسق الحياه انه قبل كانت الحياه نتاع الانسان بازيه على الرغبات نتاعو البيولوجيه الاوليه عطيه ياكل يشرب يتحرك
11: لو
10: مينيموم واليومينيموم هذيك فيه وقت طويل يعني يعمل الحاجه في عقله باش يطيب الخبز في عقله باش يقد حاجه يتقنها خاطرها ما فماش برشا دي ستيمولي ما فماش برشا حاجات قاعد يشوفهم ولا يعمل فيهم في نهارو على اوتوماتيكمون باش يتقنها الحاجه اللي باش يعملها ثنين ما كانتش فما قواعد كبيره كما التواصل الاجتماعي اللي احنا اللبسه ولات مهمه اللبسة شنو نتكلم كيفاش نحكي بالفرنسي لازم لي تروا لونغ لازم نقرا يعني ليماج الصوره الدراسيه قداش قريت شنو اللي اخذت لي ديبلوم شنو لي ستاج نتاعي المنظومه الحياتيه اللي فرض علينا مثلا باش تمشي انت تخدم تلقى روحك لازمك عندك 3 ولا 4 زون دو ديكسبيريونس كيفاش باش تعملهم يعني لي زوبجيكتيف اللي تبنيت ولينا عندنا ملتي زوبجيكتيف ولينا نحبوا تحب تخدم وتعرس وتعمل دار وتعمل كهرباء يعني
11: برشا حاجات
10: البوتنسييل يعني لو ريتم والبوتنسييل نتاع ليتر هيومان كتركيبه جسمانيه وجسديه وهرمونيه وريتم الايقاع والمنظومه الحياتيه اللي هي العلاقه مع الانفيرونمون ماهيش متمشيه مع بعضها الانفيرونمون ايقاع سريع كل يوم معلومه كل يوم حاجه جديده كل يوم هدف جديد كل يوم فما
11: يعني ولا حاجه سنسوريه كيما لانكومبرمون
10: سيرفو قاعد يعمل في دوزاج نتاع دي انفورماسيون دي كونيسونس نتاع دي بزوان لدرجه انه حتى نسي لي بزوان بريمير نتاعو يعني يوليو لي بزوان بريمير هما سكوندير معناتها فينالمون
11: باه جوستومون بعد شويه باش نحكي وشنو ما الحاجات اللي بازيك اسكو قاعدين الناس معناها نقولوا احنا يتمتعوا بالحاجات البسيطه في الحياة وإلا داخلين في سيركل فيسيو في جري جري جري بالحياة اللي ولات ستريسانت أكثر. خلينا ناخذ معنا أحمد وين بالتليفون نرجع معك سنيم ومعك زادك في كيف إيناس. أحمد معنا من تونس أحمد تاجر من تونس 5 سنين يقول فما برشا ستريس نفس الريتم مصباح لليل وكل يوم يتعاود نفس الريتم هذاك مع ضغطة يومية. أحمد يقول نحب نمشي نعيش في ثانية. مش وحدك يا أحمد معك مرحبا بيك تحية لك يا أحمد مرحبا شحوالك لباس شحوالك أحمد
12: شحوالك يا
11: أختي فضلك يعيشك يا سيدي مرحبا بيك
12: مرحبا بك عسلامة وعسلامة ونعدي سلامي يا سي سليم
11: أي.
9: مرحبا
11: مرحبا بي أحمد
12: كنت حاسة ليكوتور
11: أي ذيك عليش احنا كنا مش نقولوا لك نحاول نحسنوا من الكاليتي بتاع الصوت معاك
12: كتا ونسمع فيكم مليحة
11: بيه يلا أحمد أحمد برشا بالنسبة ليك ستريس نفس الريتم يوميا يوميا يتعاود هو بيدو مع ضغوطات كيفاش الحياة العصرية أحمد تراها ستريسانت شوي أو برشا
12: والله أنا نحب معناها حبيت نقول لك اللي كنت في ريتم وليت في ريتم والريتم ماشي ويزيد قلت بالكش معناها أنا هكاية معناها ندعي وكذا سي نورمال من بعد تشوف تعكس المرآة في الشارع نلقى العباد تيزي ولا أعظم مني فهمتني
11: أيوة
12: عاد أنا الريتم نتاعي أنا محب للحياة ونحب المغامرات والضحك واللمة والمعناها حاجات ذكرك اللي معناها باش تعطيك الانرجي
11: لازم
12: تبدأ وتعطي تبدع صراحة مدة 5-6 سنين هكاك تتبدل الدنيا هي من قبل كان ثابتة شوية فهمتني لكن مش كما الحالة هذه أختي الغالية من الكورونا هز بلاد ونجيب بلاد أنا نحكي لك معناها كعايشة تبدلنا كومبليتمون من غسرة نتاع الكورونا خرجنا وانا معناها معناها ما مانيش ما متأكد نقول من الدواء بلكش الدواء اللي عمل لي عملت الفستان بدلني ولا حاجة اما ما نظنش ليلة الله محمد رسول الله نرقد انا معناها النوم ذاك ما وليت نرقد متأخر في الليل علاش باش نلقى انك ستريس نتاع النهار يلزم واحد يلقى كالساعة ولا ساعة ونص يعمل فيهم كالكالم باش نجم يشرجي
11: يعاود الطاقة معناها عندنا
12: يعاود الطاقة نقعد في البيرو نتاعي فما هيك خاطر في الدار بصراحة كانت قبل لما كي كانوا الأولاد في المدرسة كنا نتلموا كانت أمي بحذايا سافرت والمدام فما طاولة نحكي وهاي لا نعمل نبدأ باش متغلسين على واحد ولا حاجة ديما فما ديسكسيون توا مع التليفون ومع الكونيكسيون. الاولاد نقولهم يجوا يقولوا كانوا في قبل كان طويكا واحد في الكوليج واحد في الليسي ياكلوا مؤخر يقول لك ليه بابا ما نحب يروحوا يرقدوا مؤخر ما رقدوا من لبن ما رقدوا من ركع الدار بعد مثلا نحل التليفون ولا البي سي نتفرج في مسلسل في حاجه في حاجه كالمه كلمة نسمع حتى شيء.
11: اي معناها ايوه اي احمد فضل
12: تويكا ولد ونمشي باش نرقد ونقول تي ما روتين تي ما قدوه باش نلقى فلان يقول لي خلصني والاخر الفاتوره الفلانيه ونمشي للوليد ناخذ البيه وما نجيبش على الحومه هذيك نجيب من الحومه الاخرى والامبوتياج والكهرباء باش نصلحها والاسيرونس حسيل واحده في جرده
11: والمخ يبدا يغلي يتحلي ويطير النوم وقتها احمد كي واحد يجي يرقد ويخم في هذوم الكل
12: النوم. وبصراحه انا حاجة اللي خذيتها قلقتني في معتي حبيت ناخذك معناها فما دواء قلت لي المدام خذوا باش يرقدك اللي معناها في سبات عميق خاطر والله والاحساس حتى من الكلمة الجميلة وليت ما عادش نعرف نخرجها معناها لا نستقبل فيها لا نخرج فيها والاحساس ولا واحد اختي الغالية والله جلدي كي تنتاح ولا ما عادش فما احساس خاطر كي يبدا واحد عايش مثلا مش عايش معناها فما اكل فيه تبع فيه ومتطمن ما تعرفش
11: كل النهار يشبه الخوه معناها حسب اللي فهمنا احمد. يعني هذا يمكن احمد مداخلتك تعبر على برشا من التوانسه عايشين استخيس يقول كل نهار يشبه الخوه كل نهار يشبه اللي قبله مع مشاغل وفاتورات ومبوتياج وبرشا قضيات اللي عمرها ما توفى. نشكرك يا احمد على المداخله وعبرت مليح على عن طريقك انت على يمكن ريتم يعيشوه برشا توانسه. قبل ما نتفاعلوا معاك باش ناخذ معنا هند من حي النصر ونرجع مع سنيم ومع ضيفتنا إنس بسليمة بسيكولوج. هند من حي النصر تخدم في مجال الأعمال 45 سنة تقول معناها نرى أنه فما ناس تخلق ستريس لروحها وإنك تعيش تخيسي ولا مرتاح هو اختيار منك وجهة نظر معقولة جدا. تتفسر لنا هند كيفاش؟ مرحبا هند.
13: عسلامة مرحبا
11: تحية ليك شحوالك هند مرحبا
13: يعيشك الحمد لله. أنا في ثنيتي ماشية للسفيقس ونسمع فيكم في الراديو وقلت نحب ندخل في موضوع خاطر يهمني برشا وحبيت نبارتاجي معاكم الاكسبيريونس بيرسونيل تاعي.
11: هي البرشا أول حاجة ساعة طريق السلامة وسلمنا على سفيقس
13: يعيش.
11: وثاني
13: يعيش.
11: حاجة ظهر فيها مروحة العيد هذي
13: لي والله لي ديت للمعمل عندي معمل
11: يصنع فيا قبل مروحة العيد ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. يا للا مرحبا بك
13: يعيشك
11: باهي مهمة برشا المداخلة متاعك. انت قلت كل عبد هو اللي يحب يعيش مرتاح يعيش يحب يعيش ستريس يعيش
13: إيش كتير ما أنا نقول اللي ستريس الحقيقة هما سي دي كونديشن نحطوهم لروحنا يعني ربي خلقنا ديفيرون كل واحد عنده كاباسيتي نتاعو نرى اللي فما عباد يحطوا لاباغ تريوت معناها يمبوزي روحه حاجات اللي هو بتاتا ما يقدرش عليهم كومباراتيفمون لعباد أخرى ولا بالنسبة ليه الحياة تنجم تتعاشى كيكا وهو يا ما عندوش لي مويان يا ما لي مويان فينونسي ولا حتى لي مويان هكا فيزيك.
11: أيوه
13: دونك أنا نقول في الآخر بكل يحط الروح دي كونديشن دي زوبجيكتيف ما يقدرش عليهم. احنا حتى في لي زافير نقولوا وقت تحط دي زوبجيكتيف حطهم دي زوبجيكتيف رياليزابل.
11: ايوه
13: خاطر حتى من الفاشلين تفشل وقت تحط ان اوبجيكتيف كي مي با رياليزابل.
11: أيوة.
13: تخدم تخدم تخدم تلقى روحك حتى كي ما تخلطلوش تلقى روحك فشلت. وقت الانسان كي ياخذ الطاقه نتاعو هو حسب لي كونديسيون نتاعو حسب رؤيته للاشياء وحسب يقدر عليه يعملو
11: باش ما يصيرلوش احباط من بعد خاطر ما خلطش.
13: انا نراني قلت لك رامي روحي عندي صغار يقرا انا اليوم نخرج في الصباح نوصل صغاري في المكتب نخرج السبعة باش ما نقعدش في الامبوتياج باش ما نعديلهمش لي زون نيجاتيف وانا نعارك في السيركيلاسيون تخرج ثمانية نتاع الصباح تلقى الباب باش يخرج لك من الشباك ولادو في الكهرباء معاه هو ديجا عطاهم لي زون نتاع ستريس نتاعو نتاع السيركيلاسيون
11: من اول
13: خويا اخرج السبعة ونص لازم عليك تخرج ثمانية باش تخلط ثمانية ودرج سي دي كونديسيون راهو بازيك معناها نسمع في البسيكولوج اللي معاك
11: اي مع البسيكولوج
13: اي سمعتها بالكدي وتري تري انتريسون اللي قالته على خاطر هي في الاخر تقول لك فما بديهيات في الحياه فما حاجات معناها الدنيا سي فغي عصريه كلنا نحبوا نقدموا اي اما نقدموا حسب لي بزوان تاعنا معناها في الاخر اي الراجل الاولاني اللي خلقه ربي هذاك حطه في الدنيا باش يلوج شنو ياكل ويشرب ستريس تاعو يمكن اكثر من ستريس اليوم معناها هو اللي اوبليجي دو تروفي كلكو شوز بور لا مانجي باش ينجم يعيش ويعيش عائلته يظهر لي اصعب برشا من اليوم انا باش نخلص نخلص فاتوره ضو ولا فاتوره ماء. معناها سيدي تعال معناها العباد
11: معناها لازم واحد يلغولاتيفيزي معناها يهبط السقف شويه هند باش ينقص على روحه الضغط على خاطر وقت اللي نطلبوا برشا من رواحنا كانه نضغطوا برشا على روحنا اكثر من اللازم. هذه الفكره العامه يعني
13: وراي تبدا راهي من التربيه الصغير عندك تبدا تحملوا مسؤوليه وتعطيه طاقته اللي تخلط وتعطيه مش ملول انت مثلا صغير انت حداش معدل طالب منه 18
11: ايوه
13: يا اخي هو انت حداش معدل انت طالب منه 18 تحط له 50 براس وتعملهم له كله وكان ما تجيبش وخول خالك خير منك ولد عمتك خير منك
11: صحيح اي ويطلع صغير معناها في معناها يطلع متربي بالطريقه هذه كامل حياته الكل ربما بالستريس. بنشكرك برشا هند على خاطر فكرتك ياسر مهمه باش نتفاعلوا زيد معاه يعطيك الصحه. نشكر احمد قبلك ونرجع لسنيم بالسؤال. دونك سنيم الحياه العصريه تغيرت على خاطر معناها فما حاجات ولات موجوده توا ديزيكزيجونس كنت تحكي هند حبوا صغير قراي ونحبوا يقري جديد وحبوا يمشي ترين هذوما الكل ديجا شارج للي بارون بخلاف انه لازمك تلبس مليح ولازمك تخدم ونسى ما عادش في الدار ولا تخدم دونك ستريس برا والداخل ومسؤوليات وعائليه وفاتورات وقضيات ومشاغل وليجاليزاسيون ومضمون وبلديه وحاسيله كيني انا اليوم نحب نشارك في الحلقه هذول دونك وقت اللي نحكيوا على هذا الكل مقارنه بالمعيشه قبل في الستينات سبعينات وكل شيء هل انه صحيح كلام هند كي تقول لك اليوم سي بيان دافوار دي زوبجيكتيف ولكن انسان ما يلزموش يبعد على ليسونسييل معناها كانوا فما حاجات مهمين سامبل اكثر مانيش قاعدين نتمتعوا بهم اون باس اكوتي

0: للتداين. فنحن كينو فما أشياء أصبحت تستوجبها الحياة المعاصرة أو على الأقل المعاصرين اعتبروها حاجات ضرورية، اللي هو يخلي الناس أيضا فما ستاندرديزاسيون، مثلا انه فما نوع من التنميط، مثلا يعني الناس في نفس الوقت يلزمها تحتفل بعدة اشياء، ويلزم فما ان ريتويال تعمله، فما استهلاك كبير اللي ساعات يبعدنا ايفيكتيفمون على الطبيعه. لكن هذه العناصر الكل ربما تخلي التوانسه اليوم يعيشوا في هذا الاحساس بالفرستراسيون، انه نوع من الحرمان، ساعات فما خيبه الامل، والناس مش الناس الكل قادرين باش يخلطوا انه هو لهذا الوعي، مش انه هو يقول انا ربما فما اشياء اساسيه واللي يمكن انا هي اللي مفروض تكون مهمه، في حين اني انا لو ريتم هو خاطر فما تسارع في الوتيره، معناتها انت الاشياء اللي تصير في حياه الفرد بالنسبه انه يلزمك معناتها تبلغ اهداف، لازمك تحقق رقي مهني معين، انك تعمل نجاح اجتماعي معين.
1: جوستمو هذه الكلمه ثانيه من النجاح الاجتماعي حكيت عليه هند، وحتى كيف كيف ايناس، هل انه اليوم فما ضغط مسلط الشخص على نفسه باش يكون بيرفورمان في كل شيء، ناجح في كل شيء، ولاده قرايين، الدار معناها ربما مع ضغوطات ومع قروضات ومع برشا حاجات، ولكن كانه ولده يلزمو يترينا بالسبور ويعمل موسيقى ويعمل تياتر ويلزمو معناها برشا حاجات، كانه زاده كما قالت هند انت تختار انك تكون في حياه مرتاحه والا ستريسانت، سي ان شوا ولا نمط الحياه يفرض. فما واحد يعيش بلا سمارت فون يقول لك الناس كل بالتليفونات اليوم، فشنو اللي تراه الفرد دور في الحكايه هذه؟
0: هو فما المعايير الاجتماعيه اللي وضعها المجتمع واللي مع الاسف تصبح مهيمنه ومسيطره الى حد يتم معناتها تصبح كانها مقدسه، وهنا كل المؤسسات تنخرط، لانه باش تلقى انك المؤسسه المهنيه باش هي تثمن الشخص البرفورمان في الانتاجيه، باش نكون برفورمان يلزمني نكون حاضر ما نغيبش برودكتيف، ونكون معناتها في مستوى المؤسسه تنتظر مني. في الحياه المدرسيه نفس الشيء، باش انا نثمن ونكرم ونبارك كل مجهود، والاشخاص اللي عندهم ساعات حتى الصعوبات او هم ينجم يكون متوسط، المؤسسه التربويه والتعليميه كاينها مش باش تتغاضاه او باش تقول انه هذا تلميذ غير نجيب والتلميذ هذا يلزمه ما تتحسن الدار
1: يعني بتاع. بول انتغراسيون سوسيال الناس تعمل سور ايفور، معناها في مجهود كبير واضافي باش تفرض اسمها او وجودها او كاريرها
0: او تقبل اجتماعيا، وباش تتحصل على التثمين الاجتماعي اللي يمر عبر احترام المعايير، ان كانت في الوزن، ان كانت في اللباس، ان كانت في المظهر، ان كانت في الاداء، في انك انت يلزمك تاخذ الفاكونس نتاعك، كانك انت تعمل الخلاع يلزمك تعمل الخلاع. فالعديد من الاشياء اللي حتى قبل يعني ترجع في الماضي ما كانتش فكره العطله موجوده، الناس كانت تخدم الارض او الارتيزانا يرتاحوا في بعض الاحتفالات، لكن ما فماش انك تاخذ عطله شهر ويزمك انت تكون معناتها تخرج من منطقه لمنطقه، ويزمك تصرف، ويزمك تهبط تصاور على الفيسبوك والانستغرام، كأنه فما اشياء اليوم نوع من التنميط في اطار العوله ما زاد.
1: ايوه على ذكر لي ريزو سوسيو، هل زادوا شويه في الضغط اللي كنت تحكي عليه هند لبعض الاشخاص اللي تتاثر معناها؟
0: هما زادوا برشا، لانه اليوم الناس اغلب الناس كونكتي، ومن المعاييرها الاجتماعيه اللي تم واضحه يتم ايضا اليوم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بل بالعكس، قبل ما كانتش الناس مطالبه باش انها تتبع فما على الاقل عامه الناس باش تكون عندها نوع من القناعه، نوع من القبول للوضع الاجتماعي نتاعها، نوع من القبول للنمط العيش نتاعها. اليوم فما نوع من الترويج لنمط المعيش الاستهلاكي اللي فيه البذخ، اللي فيه ربما زادة مش مجهود كبير متاع عمل، والناس تعتبر انه هذايا هو القيمة العالية واللي يلزم تنخرط فيها، والشخص اللي هو يخرج من هذا السياق هو يمكن حتى يتعرض للتهميش وللتنمر في بعض الأحيان، لأنه كأنه يعتبر إنسان غير طموح، غير إنسان غير
1: هذايا باش نحكي فيه حلقة غدوة. سنيم خليني نقول من تاو بشيركم معنا، هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ اللي كنت تحكي فيه انت الكل هو في إطار الناس اللي تحب تعيش ساعات أكثر من طاقتها ويسلطوا على أنفسهم نوع من ستريس اللي نجم يكون نقطة من نقاط الحياة العصرية اللي نحكي عليها به. ناخذه غبيد معفيف ونرجع معك.

0: إناس عفيف معنا من الحمامات.
1: المدي ساعتين للعبة مع العشية ليندا رحالي.
0: عفيف 45 سنة من الحمامات، تقول قبل كنت سيليباتير، كنت صاحبة مشروع وكل يوم نجري وستريس، وقتها نقول كي نعرس باش نشد الدار ونرتاح، وتقول هذاك اللي صار، تحس روحها بعدت على ستريس. هل انه عفيف باش تحكي على التجربة بما انها عاشت زوز وضعيات؟ نسمع تيمونياجها وبعد نفعلوا معها. مرحبا عفيف، تحية ليك.
2: الو عسلامة.
0: مرحبا عفيف، شحوالك؟
2: شحوالكم انتوما؟
0: يفضلك يا لله، شحوال الحمامات؟
2: الحمد لله.
0: اي بيه ان شاء الله
2: تكونوا نسق كل حمامات خزينتو ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا لله، ان شاء الله موسم سياحي ناجح.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي. بيه عفيف، بين قبل وتوا حياتك تبدلت؟
2: انا السوجي اللي سمعته توا، انا حبيبتي مزايف ما نجمش نستغنى عليها.
0: يفضلك يا لله، مرحبا بيك.
2: بوال عايشك نفسي لي سوجي نسمع فيهم كل يوم، سبيسيالمون موضوع اليوم فريمون ما توشي. انا كنت سيليباتير،
0: أيوة.
2: حبت مشروع، كنت انا ما نجمش نعرف الوقت الا وقت اللي يقولوا لي راهو 6 راهو 7 راهو 8 راهو تلمون نجري ضغط نجري امشي ايجا نروح لدارنا نلقى كل شيء حاضر. كانت امي الله يرحمها فطوري حاضر عشية حاضر، ونقول انا تو جيت في سيليباتير، ومعناتها كان جيت انا معرسة ولا فام دو فوايي كيفاش باش نجم نوفر ما بين الدار وما بين، وانا دخلت في حرب مع ستريس. قلت يا ستريس يغلبني انا نغلبه. شو معناه؟ انا اخترت اني ما نعيشش اجري، يلزمك تجري باش تخلط، ما نحبش، يلزمك تعمل، لا ما يلزمنيش، في ساعة باش يسكروا عليك، لا ما في ساعش، نحب على راحتي، انا انسانه نحب نعيش على راحتي، العمر واحد نحب نعيش مخي مرتاح. دونك خديت قرار، قلت انا تعبه وانا سليباتير، والجوغ اللي نعرف نحب نعيش كيما عاشت امي، هي في الدار مرتاحه وشيخه، وبابا ربي فضله كان هو هز المسؤوليه الكل. وفعلا والحمد لله كانها كانت امنيتي مستجابه من رب الكريم. عرست وخديت قراري اني ما عادش باش نجم نكون لا صاحبة مشروع لا نخرج نخدم لا نجري وامشي وفيسع وفيسع، والبنكة سكرت والفونيسور شيك وذيك عيطلك. انا وصلت نتكلم بالتليفون، تليفوني في يدي ولا لو جاني
0: فمش حد ما سالتوش.
2: وصلت في ستريس، معناتها ما نعرفش نقول انا توا شكون كنت نكلم، نرجع نبدا نشوف. معناتها اذا كان انا نحكي لك 45 ووصلت ننسى وما نعرفش انا، ويا رب كيفاش نخلص وكيفاش نعمل. الحمد لله عملت اسم، عملت مشروع، لكن انا ضحيت بالنجاح هذاك الكل في سبيل راحتي. اخترت نكون مرتاحه. سمعت وقال قبل المراه تقعد في الدار وتكسكس، نحب نقول له حاجه، انا تو في الدار نكسكس، انا في الدار نعمل خبز ديري، انا في الدار نعمل كل شيء، برشا حاجات الحنين نتاعنا هذيك انا رجعت له وتعلمت.
0: مالا باش تشارك معنا في حلقه نهار الجمعه
2: ان شاء الله
0: بعد العيد باش نحكيو هل انه مازالوا توانسه يعاونوا والحاجات التراديسيونيل.
2: نعاود كل شيء ست اجلا، نعاود ونعمل كل شيء، والحمد لله اجت في فياغ اللي انا نبدا نحكي للناس ولونتوراجي، اما نكونوا حاجات تعملوها بيديكم، نكونوا ما نعرفش برشا حاجات ضغط الحياه راهو ما ينجمش
0: ما يخليكش تستمتع بحاجات بسيطه. يعني
2: انا شوف ساعات اصحابي تخرج تقول لي خرج انا والمسيو باش نعملوا قهوه لبرا، بعد تقول لي احنا قعدنا كل واحد فينا شاد تليفون ويكونكتي على روحه وبعد خلصنا وروحنا. لا لا انا نستغنى انا والمسيو على تليفونات، نعملوا مارش، ما نعرفش نحكيو في كل شيء، إذا شوف نقوله نحب نوريك أنا كيفاش كانت مماتي تعمل خبز تابونا، إذا نوريك خبز سميد، وإحنا تو في العيد على بواب باش نشتاقوا الحكاية هذه ونحبوها، وإن شاء الله عيدنا مبروك.
0: يعيشك لله وأنت زادة.
2: أنا نحب نقول لا ضغط في الحياة، حتى شيء في حياتي من نجم يبليجيني إني باش نقعد نجري نجري نجري، وهذا كل علاش؟ باش نلقى روحي أنا غوتخيتي، ناخذ الغوتخيتي نتاعي ونقول والله تعبت، أيوه تعبت وبعد. تعدى بيا العمر وانا ما شفت شيء وانا ما عشتش
0: ما استمتعتش بحاجات بسيطه اللي تنجم تفرح وتنجم تكون واضحه. عفيف من صوتك ظاهره معناها ديجا بوزيتيف فايبس هكا وموجود ايجابيه. ان شاء الله عيدك مبروك يا لله من توا, وان شاء الله الخبز يطلع بنين ان توكا. تسلمين على الحمامات الكل, وتحيه كبيره كبيره ليك, ونشكر قبلك هند. وقبل موعد اخبار ماضي ثلاثه خلينا نمشي بالسؤال معاك ايناس بسليمه بسيكولوج في اللي كنا نسمع فيه الكل. هل توافق زوز اخر مكالمات اللي هما هند وعفيف انه فما بعض الاشخاص يصير لهم كيما ديكليك بريز دو كونسيونس, وعي, حاله وعي من انه هالريتم هذا متاع جري جري جري لا في ستريسانت الحياه العصريه, النهار اللي ما يوفيش القضيات اللي ما توفيش, يقول لك باش ننزل على البوتون ستوب وباش نعاود نمشكي كوارتي وباش نعاود نراجع حساباتي ونختار نعمل خيارات اخرين ينجموا معناها يفيدوني. حكيت عفيف نفس الشيء, لو كانت تحكي خذت قرار في حياتها باش تستمتع بحاجات اخرى يكونوا مصدر سعاده بالنسبه ليها, وهند اللي قتلك انت تختار تعيش مرتاح ولا تعيش ستريسي.
3: اي لندا انت قلت الاستمتاع وقلت فرحه وقلت راحه وقلنا توتر, هما هذو مشاعر, هما كلهم دي زيموشن موجودين فينا مبرمجين موجودين مبرمجين فيزيولوجيكمون بارلون. اسكو احنا الاكسي نتاعو شنو مش يعطينا وقتها معناتها مخلفات جسديه وعقليه وفي العلاقات الاجتماعيه نتاعنا ما عادش نجمو نعبروا على الكلمه الباهيه, ما عادش نجمو نكونوا نضحكوا في وجوه بعضنا, وهذا المخلفات نتاعو باش يخليك تكون واعي انك عايش ماكش سعيد, عندك تجري على الفلوس ماكش سعيد, هكا عملت كهرباء مش سعيد, هاني حبيت على تليفون فوق. يعني كان انا ربطت ساعتي ولا راحتي وانا باش نكون مانيش متوتر بالزوبجي اللي دايره بيا مالغري سا اني انا مانيش فرحان, هيك البريز دو كونسيونس نتاع انا مال شنو نجري. يعني انا فينالمون على شنو القرار نتاعي اللي انا اخترت اني نعمل بروجي ولا اخترت اني انا مثلا مش نسافر ولا جو سي با كل واحد كيفاش طموحات ولا اهداف ولا ساعات اهداف كامله يحب يعملها في نفس الوقت زاد هذيك يعملوا تشدد الانتباه واللي معاش يبدا حاجه ما يكملهاش واللي يفرعس هذيك اوراق هذيك البنك ياخذ قرض بعد ما يخلصوش. ما انت تصور انت كان واحد يدخل في برشا حاجات قداش عنده شارج هكا زايد معناتها. الوغ لي زيموسيون هذوما باش يخلفونا علامات كما قلنا جسديه, باش يخلفونا زيد لوفر ثينكينغ اللي هو يولي التفكير المفرط بشوي بشوي بشوي بشوي للانسان يولي يفقد المتعه يفقد السعاده, والسعاده نعرفوا انه انك نفقدوا برشا هرمونات من السعاده باش نمشيو للديبرسيون باش نمشيو مشاكل نفسيه اللي اعظم من الوعي لهنا كان هذا انا جيت للدنيا عليه, جيت أي. جيت باش نعيش هذا الكل, جيت اول حاجه باش ناكل ونشرب.
0: شنو اولوياته شنو اللي يفرحوا
3: هي الاولويات اللي جينا عليها من الاول لو سيرفي معناتها باش نستمر في الحياه نتنفس ناكل ان نرقد معناتها هذوك هما لي باز, بعد يجيو للحاجات السكوندير. الوغ لا بريز دو كونسيونس نتاع المداخله مدام هند والمداخله الثانيه اللي هما زوز فهموا عندهم كونسيونس كوربوريل ايموشنيل بارابور احاسيسهم مشاعرهم علاقاتهم الاجتماعيه شنو رغباتهم شنو اهدافهم شنو اولوياتهم, وقت اخذ المخ القرار. وهذا هو اللي ميزه الانسان على الحيوانات. يعني الحيوان عايش بالغريزه انه يلوج على السيرفين وياكل ويشرب ويرقد, اما احنا عندنا قرارات نجمو ناخذوها, هذيك علاش احنا مختلفين باش نجمو نغيروا اولوياتنا باش نشوفوا شنو حتى كان المنظومه الحياتيه والناس اللي ناهم الاخر واخذ زوز كراهب ولا ثلاثه وجينا نحب نعمل كيفو علاش نعمل كيفو كان انا كرهبه تكفيني. معناتها فينالمون الانسان يولي قادر باش يحدد في مخه شنو هو الاولويات قرارات واللي اللي نجم كما
0: جوستمون. هوني نختم بالساعة الأولى معك بسؤال سنيم, هل أنه اللي كنت تقول فيه توا الناس معقول جدا وقالوه بعض المستمعات أنه الإنسان ما يحطش سقف عالي ويحط لروحه معناها ديزوبجيكتيف يعملوا ستريس مع نسق الحياة العصرية ومشاغلها ومسؤولياتها وفاتوراتها وإلى آخره, ولكن هل هو توافق مدام هند اللي قالت هو اختيار, هل أنه ساعات الإنسان يلقى روحه كأنه دخل في السيركوي من غير اختيار وخطر لازم باش يخدم وباش يجيب فلوس وباش يخدم 8 سوايع وياخذ ترونسبور ويرجع ويروح ويخلص فاتورة ينقص عليه الضوء باش يمشي للصف باش يعني كأنه فما حاجات كي بوسكول شويه الفرد ماهوش في راحته نعقله باش يقرر ويختار, كأنها الحياه العصريه يا تدخل فيها يا معناها تخرج كومبليتوم من
4: والحديث هذا يهزنا. هل الانسان حر الى اي مدى هو ينجم يكون حر أو هو يكون خاضع للمؤثرات أو للمحدث الخارجي. والأمر بين الاثنين هو كيجي تشوف، لأنه نحن نتأثر بالمحيط الخارجي في نفس الوقت الناس عندها هامش بالحرية، لكن الهامش هذا قديش؟ فما ناس يكون عندهم هامش أكبر لأنهم عندهم شخصية قوية، عندهم نظرة تفاؤلية للحياة، عندهم قناعة. وفما ناس لأنهم مثلا يخاف، لأنه يخاف من المستقبل يلزموا إبارن، وحتى كي يلم يبدأ متوتر، ولأنه مش واثق من المستقبل، فإنه هو بش يخلق حتى لو أنه كان قادر على تلبية احتياجاته الأساسية اللي حكينا عليها، بش يولي يخبي بيت المونة، خاطر هو خايف غدوة تصيرش أزمة.
0: بقى لي نجم يخبي، ولكن فما ناس تعيش جوغ لجوغ.
4: حبيت أقول متى حتى الإنسان اللي هو نقوله متى عنده ظروف العيش الكريمة، اللي هو يولي عنده الرغبة لأنه خايف غدوة من المستقبل، لأننا نعيش اليوم في عالم ألا يقين.
0: لكن هو اختيار ولا لا ثاني من كي إنسان مش يقوم الصباح ما يمشيش بونتي ما يخدمش مش يخلص
4: بالفعل.
0: ما ياخذش ترانسبور ما نجمش ياخذ الخدمه،
4: لانه يخاف من هشاشه، لانه يخاف من امكانيه انه يحرم من الحد الادنى اللي كان يتمتع به اليوم، فبش يكون عنده هذا الافراط، مش انه هو يخدم، مش انه هو يحاول انه هو يضمن مستقبل اولاده، باش يقرا الكور بارتيكولير الاول، بعد يزيد الثاني، بعد يزيد الثالث، ويقولوا كان نزيد نشاط اخر يمكن هذا يزيد يتدعم في المهارات نتاعو. والحاجه اللي ربما حكينا على المستقبل، على الفرق بين الحاضر والماضي، هو اليوم إن عنا أكثر خوف من المستقبل. عشنا أزمات عديدة إن كانت مالية نفطية صحية، إنما الناس تخاف أكثر من المستقبل مقارنة من السابق، علما وإنك في السابق كنا ديما نعولوا على التضامن الاجتماعي، لأنه قبل كان عندي كي نقول نهار اللي باش تصير أزمة مصيبة أنا غدو يمكن باش يكون عندي العائلة المجموعة باش تحميني. اليوم فما خوف كما ذكرت أنت إنه حتى اللي عنده عمل ينجم يخسره، لأنه اليوم فما منافسة أكبر في العالم اللي قاعد تحكي على الذكاء الاصطناعي وعلى كل مقاعد التطورات، يقولك فما أنشطة اقتصادية يمكن تختفي. الشباب اليوم يخاف لأنه يمكن مش تحصل على عمل، وهذه العناصر كل تخلي هالحيرة عند الناس والخوف، وتخليهم يعيشوا هالتواء ويقبل أنه هو معاش يختار.
0: بالضبط، الإنسان اللي ربما مش يختار، وفما ناس ما عندهمش الاختيار على خاطر كينو ترا يمشي بيهم ولا بلا بيهم، فيركب في ترا يفوتوا ترا. وبعد نحكيوا عليه شنو تأثيرات النفسية والجسدية على البرنا والاحتراق النفسي وغيرها من الأشياء الأخرى اللي تسببها الحياة العصرية والستريس متاحة. هذا شحكي فيه بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زملائنا من قسم الأخبار، وبرج معكم في الساعة الجاية في فغام على وزي كفام 71-13000 للمشاركة معنا. هالحياة العصرية فيها برشا مشاغل، ضغوطات، مسؤوليات، وكيفاش تنجمو كل إنسان يخلق التوازن ويخرج من الضغط اليومي. رجعين بعد الأخبار.
1: المديساتين للعبان العشية ليندا رحالي.
5: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان.
1: على كل لسان
5: فوتخو ماجازين داكتواليتي، وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا. نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
1: من الاربعه لسته متاع العشيه على كل لسان

0: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أن مجمع سونيل غاز قد أكد في لقاء مع وفد للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية من الكهرباء خلال فترات الذروة، بما يعكس التزام الجزائر عبر شركة سونيل غاز بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. عضو جمعية البيئة بسليمان سعاد شطوتي توضح لموزايك أن ما عاينه زوار شاطئ الجهم وسليمان من تغير لون مياه البحر إلى الأحمر يعود إلى انتشار تحالب حمراء اللون تسببت في انعكاس لونها على السطح، والمتحدثة تنفي أن يكون اللون الأحمر يعود إلى مياه مصانع ملوثة أو مياه محطات التطهير. دوليا، وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ساعات 24 الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، والوزارة تشير إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب، وليس لدى إيران حديث في هذه المرحلة حول تفاصيل الملف النووي، ويشدد على أن بند وقف العدوان على لبنان متضمن في الاتفاق. الأسواق تترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا سيما أسواق النفط والطاقة، بعد تقارير كشفت ملامح اتفاق وشيك قد يعيد الحركة إلى مضيق هرمز بما قد يدفع أسعار الخام إلى الهبوط عالميا. تقرير مراد الدريدي.
2: تشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم مؤقت يمدد وقف اطلاق النار ويعيد فتح مضيق هرمز ويسمح لإيران بتصدير النفط بالتزامن مع اطلاق مسار تفاوضي بشأن الملفات العالقة. وحسب تقارير ومصادر مطلعة فأن مسودة الاتفاق المطروحة تمتد 60 يوما قابل للتمديد، وتشمل إبقاء هرمز مفتوحا من دون رسوم والتزام إيران بإزالة الغام مقابل تخفيف القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير نفط. وحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن اتفاق جرى تفاوض عليه إلى حد كبير يتضمن فتح مضيق هرمز، بينما نقلت عن مسؤول إقليمي مطلع أن الصفقة ستتضمن إعلانا رسميا لنهاية الحرب ومفاوضات لشهرين بشأن برنامج إيران النووي وإعادة فتح المضيق وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكنها أشارت إلى أن خلافات اللحظة الأخيرة قد تفجر المسار وأن هذه ليست المرة الأولى التي يوصف فيها الاتفاق بأنه قريب. أما موقع أكسيوس فذكر أن الاتفاق مصمم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز تدريجيا وإطلاق 30 يوما على الأقل من المفاوضات التفصيلية بشأن ملفات تشمل البرنامج النووي الإيراني. ونقل الموقع عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن مذكرة التفاهم ستتناول كذلك رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فروم.

0: اليوم témoignage.
1: يعني سيلين ده بالله حبيت ندخل على موضوع الحياة العصرية. الواحد ما بديه يجبد روحه منها شوي. مش ديما الواحد ضغط وهو مدريشي واسترسي وديما متبلنت وديما على عصابه وديما معناه حتى صغار وزاد يبدو داخلين بعض وعياط وزياد في الدار. يمشي الوقت تعدى، هاي كار تعدت، هاي تاكسي تعدت، خنشد للتاكسي هاو مدريشي ياسر ضغط. الواحد يرتح روحه شوي يا ودي، حط ربي في بيله الواحد. مش الواحد معناها يخسرها الدنيا يا ودي، تفائل خير تجد خيرا.
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا. احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري، ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش. هذاك كله راجع على صحتنا، راجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تشو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
1: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا. يقول لك يا خويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، يحط في باله الحكايه ذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلنت يتعب. ليه
3: هاي العصبيه ياسر ستريسون بزاء اكثريه الامراض تو قاعدين يزيدوا. يقول لك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه. معناها ستريس من الناس الكل. معناها
4: أنا صبحك دقلة وحليب يا ليندا يا مزينة، ربي يصونك أختي ويعزك. بالحق أختي ليندا، راه ضغوطات الحياة راه ينجر عليها برشا، راه تعب برشا ستريس برشا، عشانكم أمراض معناتها يبدأ المخ يخدم ليل ونهار. أنا نقول عاد وقت السرعة، هذه الحياة ما شاء الله سريعة جدا، والإنسان ديما يحمم ديما معناتها ترجع لي بالتحب وبالستريس على أعصابه. معناها في بيتي يخمم في الصباح بالحق، معناها جدي كبير برشا بالحق. ربي إن شاء الله يكون في العون ويعاونكم ويعاون كل مؤمن يا ربي يصرنا. وإن شاء الله عيدكم مبروك أختي ليندا، أنت وعائلتك ويصركم الكل يا ربي العز. هاركسين أختي الغالية،
5: نحب نشارك في موضوع اليوم تاع الحياة العصرية. سألني يسأل يقول شنية هي ساعة الحياة العصرية؟ من مفهومي أنا معناتها إنسان حاول تعصير كل شيء، كان النطق صحيح ولا اللفظ صحيح، تعصير كل شيء، وسائل النقل، الاتصال، فكان كل حاجة حاول باش يلوج على الرفاهية. وهل لقاها الرفاهية هذه والراحة الجسدية والنفسية؟ أنا نصور الإنسان هو المسؤول على الحكاية هذه، هو اللي خلاها الوسائل العصرية، الحياة العصرية بأحر معنى الحياة العصرية، هو اللي إنسان المسؤول يخليها الحياة العصرية ذيك هي فيها راحة ليه وإلا ضغط نفسي وجسدي. هو الإنسان المسؤول ينجم هو يتحكم في روحه، ما يخليش روحه تحت الضغط النفسي والجسدي.
6: يعني كعادة إذاعة موزايك تواكب الأحداث، يعني مواضيع الحال لسجيدو لاكياليتي. موضوع اليوم هو موضوع ستريس، الضغط النفسي. الضغط النفسي يعني تونسي في الوقت الحاضر يتأثر بعدة عوامل، عصر التكنولوجيا، في عصر العولمة، في عصر السرعة، في عصر يعني يعاني من عدة ضغوطات نفسية. يعني أولها تلقى العمل خاصة في المدن الكبرى، الإنسان يقوم الصباح عنده التزامات العائلية، عنده التزامات الصغار، عنده التزامات متاع النقل تنقل، يعني يخرج الصباح يروح الليل ما لقاش وقت معناتها باش يقابل ولاده باش يهتم بشؤونه العائلية. يعني إنسان لترافاي لاشين كما نقولوا نحن، تنعكس على عدة أمراض فيزيولوجية يعني أمراض عضوية. الحلول أولا توفير أوقات للراحة.
7: والله الراحة نرجع للي قبل، نظرية وتوا نظرية. اللي قبل كنا عايشين ما غير تكنولوجيا وما غير، والحمد لله ماشي الأمور. الواحد صغر سنة وقتها وكبرت وخلط على الحاجات ما شاء الله تبارك، لا كان التليفونات ولا شيء، لا تكنولوجيا، كل شيء ماشي على أحسن نظرة والحمد لله. بدينا ناكلوا بخمسة مية ناكلوا وبخمسة آلاف ناكلوا البيت ومتعشي. توا تبدلت الأمور، صحيح حضارة ناس كلها تحبها وكل شيء، ولكن ياسر دخلنا في بتهات تاع غلاء، سيرتو الأعوام هذوما برشا ما عادش تلقى وقت للراحة، ما عادش تلقى نفسيتك تبدا معناها ماهيش متاحة لبرشا حاجات. ضغط تخرج تقول اليوم باش نعمل برنامجي كذا كذا، ما نتاع قسم برنامجك على 3-4، تلقى روحك بالضغط، تلقى روحك بالستريس. علاش؟ برشا حاجات تلقاهم قدامك معناها حايزه، فهمت؟ حاجه حايزتك باش تكمل مشوار منيش غير ضغط النفس ولد برشا حاجات، فهمت؟ ولا عصر معناها مش كيما قبل، مش كيما قبل. ياسر ولينا نعيشوا تحت الضغط ياسر، من برشا حاجات، من المعيشه، من كل انسان، من حتى في المؤسسات وكل شيء تمشي المؤسسات كيما قبل. عاش معناها تلقى حية في خدمتك ولا في خطر، الضغط موجود.
0: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويت على 71 113 013. سيشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام. فوروم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فغام على موزيك فام. مرحبا، ماضي 3:15 دقيقة. تشاركوا معنا كالعادة على 71-116. نلفل إنه الحياة اليومية العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات، فما التزامات، مسؤوليات بين خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما تنجمش تلوفها بالكل. هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل إنه ما عادش نعطيه الحاجات البسيطة القيمة متاحة؟ الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة، الوقت، وحتى قيمة الأشياء المهمة؟ شنو نجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وهذا اللي باش نحكيو عليه في ساعتنا الثانية. شنو الثمن اللي نجمو نخلصوه على حساب الصحة الجسدية والنفسية من ستريس، تعب، إرهاق نفسي، وحتى ناس عندها ديزانسومني ما يجمش يرقدوا مليح في الليل؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل أشخاص يولي عندهم أكثر توتر، قلق، وهذا حتى ينجم يأثر على العلاقات بين الأفراد في العائلة، في الكوبل، في المجتمع عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الطاقة والجهد، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على راحة نفسية والتوازن؟ وبش نحكي وزادة في الساعة الثانية كيفاش ممكن خلق التوازن هذا، كيفاش ناس تنجح إنها تلقى هالتوازن هذية؟ فما شكون يلقى حلول في الرياضة، في الترفيه، في السفر، ولا فما ربما طرق أخرى؟ وفما برشا كيما في الساعة الأولى حكيوا على وعي، حالة وعي، بريز دو كونسيونس، يقول كده ما عادش نحب نواصل نعيش بالطريقة هذية، وفما حاجات مهمة واحد يتعدى ساعات الوقت به وما يراهيش ويبروفيت با منهم. فنشكر الناس كل يشاركوا معنا ساعتنا الأولى، ومازلنا مواصلين ساعة ثانية مع تليفونات على 71-113-1000. معنا خديجة من صفاقس، ناخذوها بعد ما نعطي كلمة لسنيم ولضيفتنا في البلاتو ناس بن سليمة بسيكولوج. مرحبا بك من جديد سنيم عبد الله المختص في الاجتماع. مرحبا. دونك خلطنا النقطة نحكيو فيها على معناها الضغوطات اللي الشخص ساعات باختياره سنيم، وساعات مش باختياره يلقى روحه إذا كان مركبش في الترام مش يفوتو. هل أنه ديما عنا لشوا كما قالت هند قبيلة باش نختار ونكون استخيسي وإلا ليه؟ وإلا ساعات تلقى الحياة ماشية ومتواصلة وقاعدة تقدم، يتبع النسق يا أما باش تلقى روحك خارج السرب.
9: وفما العديد من المتطلبات اللي تفرض على الفرد، وهذا ربما الفخ انك اليوم لما تكون عندك التزامات مالية، التزامات متاع كريم متاع قرض، فالناس ما عادش عندها الاختيار. لما يكون شخص عنده أطفال يرعى فيهم ما عادش ينجم يكون عنده الاختيار، لأنه هو يولي مفروض عليه أنه يخدم ساعات معينة، فما الناس باش يخدم أكثر من طاقته، خاصة في المشاريع الخاصة الإنسان بينسى الوقت، علاقته بالزمن باش تتغير، باش يكون على حساب على حياته حتى العائلية العاطفية على العلاقات الاجتماعية متاعه. ساعات ما الناس باش يتلز يخدم أكثر من خدمة كتوفر له الوضعية، فما الناس باش يعمل بعد حاجات ما ياخذش كونجي، لأنه هو كان باش ياخذ كونجي يعرف أنه هو باش يكون هذاك عنده تأثير على الدخل متاعه. فالاختيار معناتها ممكن لكن مش للناس الكل، لأنه يعني يستوجب ساعة عنده قدرات
8: مربوط فترة حياة ساعات،
9: فما
8: ناس ياخذوا غوتغي تانتيسيبي.
9: نحن في أكثر من مرة حكينا على المرحلة الانتقالية أو أزمة الأربعين الخمسين
8: والغوكونفرسيون بروفيسيونيل،
9: فمواضيع عجتنا شهادات في هذا السياق. هل هي متعدة؟ ربما العدد مش كبير، لأنه اليوم فما ناس تعملها وقفة التأمل، يعمل أن بيلان ويرى أنه هو ينبغي أنه يمر إلى مرحلة أخرى، يطوي صفحة، أنه يغير أشياء في حياته، يعيد النظر في الأولويات متاع حياته. ربما الشخص اللي يكون عنده الاستقلالية أكبر، ما يكونش عنده مسؤولية كبيرة تجاه عائلة، تجاه مؤسسة، يكون الاختيار أسهل. أما فما ناس ساعات حتى ما تعرف في مؤسسة ما يخمم ساعات في السلاغي اللي معاه من الجمش، لأنه يعني يعرف ينجم لو أنه هو بشي يوقف نشاط اقتصادي معين فما عائلته تضر، فما الربح أوكي، لكن فما زادة مسؤولية اجتماعية. فما أشخاص لأنهم عنده صغار بالنسبة ليه يلزم يوفر لهم مستوى معين من العيش، فمش كون اللي ساعات يخمم حتى في أحفاده.
8: معنى أنا با توجور لشواء، فما ناس تلقى روحها في معترك الحياة. هي علاش اسمها معترك الحياة؟
9: لأنه هو فيها نضال، فيها تحديات وفيها قدرة زادة على الصمود. هل هو الإشكال ربما نجم بعد عرفه هل إنه الإنسان يعيش وهو متصالح مع نفسه؟ لأنه حتى الصعوبات هذه فما الناس بيشلقي نوع من المتعة لأنه يرى صغاره كبروا، لأنه يرى إنه عنده العطاء عنده السخاء. أما فما الناس بيشيعيشوا بالإحساس بالذنب إنه هو مقصر تجاه نفسه تجاه الآخرين، بيشيعيشوا في وضعية متاع نوع من الحرمان، نوع من الإحساس بالحزن باليأس. هذا ينجم يكون الأصعب.
8: جوستومون في شو البعض الناس وين يلقاو الحلول إذا كان ما ينجمش يوقف؟ كيفاش ينجم يخلق بعض التوازن؟ شنو الحاجات اللي تنجم تسهل؟ وكذلك الناس اللي كنت تحكي عليهم سنين اللي يلقى روحه في نسق حياة ما عندوش نابالو شوا، حياة عصرية قاعدة تهز فيه، شنو الامباكت على الصحة الجسدية والنفسية؟ هذا سؤال جبنا عليه الناس بعد ما ناخذوا معنا مكالمة مع عند خديجة من صفاقس. خديجة من صفاقة صاحبة مشروع تقول أنا عايشة بكلمتين في حياتي، هيا فيسع وما عادش وقت وما عادش بكري. مرحبا يا خديجة. شحوا لك اللباس. مرحبا بي. يفضلك يا خديجة. يعيشك تحيا لي كل مسامعين كل في صفاقس. خديجة 33 وديجا تفيسع وما عادش بكري وبرشا ستريس.
10: عن اي والله عندي قلديش انا عايشه بها الكلمه هذه كلمتين هذوما بالعمل ساعات نحس اللي انا قد نضر في صغار يعني حتى نفسانيا قد ناثر عليهم نيجاتيفمون. انا خلت راجلي صعيبه شويه وكما كان يحكي تانيين فما حاجات اوبليجي عليك معناتها لازمك تعملهم كيما الكرا كيما العيشه كيما الحاجات اللي ندفعهم خاصه الناس اللي عندها مشاريع تعرف اللي هي كل عام عندها برشا دفعات دونك هيك ديجا شارج معناتها هي تحسبه شارج ثقيل شويه زيد دونك انا راجلي مضطر انه يخدم من الصباح يجي الليل توا مثلا بيريود عيدي يرى الصغار الصباح صباح الخير وبعد يراهم الغدوة حي صباح الخير اكاهم دونك انا خذيت انا المسؤوليه عليه دونك انا اوبليجي عليا اني نقضي ولدي اتيود خاطر احنا في سقف معروف نوعا ما اللي مدرستنا الحكوميه الاقسام يبداو نومبرو دونك انت صغير اذا كان ما تقريش اتيود راهو باش يبدا احنا ماشنيش طالبين المويان القوي والبرفكسيون مي لو مينيموم انك انت توصل له المعلومه باش يحول من قسم لقسم ايوه وبويسك انا موتوريتي ونسوق دونك اوبليجي عليا اللي ما يقلقنيش اني نهزو بعيد شويه على الدار دونك هيك منين تولدت ايا في سماش وقت عندي وقت معين يبدا يقرا فيه وانا ديستونس وكياس وثنيه وتبارك الله الساق استعبيت بالكريهب ما شاء الله دونك تقعد تجري باش ياكل بعد ما يكمل مدرسه يجري يمشي يقرا
8: معناها هذه حاجه من برشا حاجات
10: تحس روحك بالتقصير ولا هذه حاجه من برشا حاجات اذا كان ما تهزش تحس روحك بالتقصير وانت ما وفرتش لولدك لو مينيموم انه هو يقرا خاطر اذا ما عندك حياته ومستقبله كيما احنا قرينا بو احنا كي قرينا كنا نقراو مدرسه كهو ايتود لمن استطاع اليه سبيلا والا للضروره القصوى فهمت تو اوبليجي ريت الفرق الاختلاف
8: وين معناتها شنو رايك خديجه في الناس يقول لك كيما بمسامع خرج من قاموسه كلمه اوبليجي ويلزم وما عادش وقت كيما قلت انت وفيسع
10: يمكن هو المسؤوليه هي اللي تختلف يمكن هي ما نعرفش انا حياتها الشخصيه عندها صغيرات ولا لكن انا نشوف اللي البارون اللي عنده صغير مفروض عليه كلمه اوبليجي تو انا ولدي مثلا اذا كان ما نقريهش معناتها بالنسبة لي أوبليكسيون ينقري إذا كان ما قريش راهو مش باش ينجح فهمت مش حتى يجيب مويان قوي أما ما ينجحش ما ينجمش يفهم ما المعلومة توصل ناقصة خاطر بارك الله لأقسام معناتها شغلي بالحق المعلمة قديش منها
8: خديجة فما ناس تقول لك الحياة كما قلت أنت يلا غالب أوبليجي في حاجات معينة لازمهم يكون هكا النسق شوية قوي ولكن يقول لك أنا نلقى حلول للترفيه للراحة باش نريكوبيري باش نعمل ديكونيكسيون عندك أنت طريق في نهارك في جمعتك تستنى الويكاند كيفاش تعمل في سبور
10: لا نهاري في جمعتي لا الويكاند ديجا مليانه بالاكتيفيتي كيف من جمله الحاجات العصريه انه الاكتيفيتي ولات بليس هو مفيدة للصغير باش هكا تعاونه. أنا بالنسبة لي نشوفها تعاونه حتى باش يختار قرايته ومستقبله باش تخليه ينتقر ينتقر مع الناس.
8: لاحظنا حاجة خديجة انه معناها السؤال ريت لي بارون قداش القلب كبير معناها كانه الحياة سألتك عليك انت كخديجة وانت عاود جاوبتني على صغيرك في الويكاند اكتيفيتي وفي وسط واحد قراية والاتيود. انت كخديجة اسكو عندك الحق باش ولا تحس بالقبل اقول التقصير ولا الكولبابيليتي؟ اي معناها ليك انت كخديجة باش نجم تواصل بنفس الطاقة والمجهود. شنو الحاجات اللي انت لروحك تعملهم رياضة ما نعرفش انا حاجات ترفيهية دي مومون ليك انت باش نجم تلقى طاقة من جديد تواصل على نفس النسق؟
10: انا باش نحكي حاجة اخرى. انا بالضغط اللي انا عشت فيه سبب لي شوية ضغط نفسي، عملت اتيل ديبرسيون
8: ديجا،
10: عملت كونسلتاسيون وكل شيء. دونك وقتها قالوا لي لازمك تعمل حاجة انت تحبها. وقتها باش بديت هكا تعمل اكتيفيتي سبورتيف شوية برسين في الجمعة الصباح. وإذا كان قيد حد من صغاري نستحقني مالي ليها وعديتها. دونك نعمل شوية سبور. اما انا دوا عملت عن بتي بروجي باش انا كنت ندور معناتها نوصل صغاري ونهز ونجيب اكاها، وتوا وليت ندور ونقضي في اموري ونخدم في خدمتي معناتها دونتو باش وليت لهيت روحي شويه هكا حاولت اني
8: تخرج من
10: نسق. انا نحب نتلها بيا باش ما خاطر انا هيك كلمة فيسا أي مع وقت حسيتها ثقلت عليه وثقلت على صغاري.
8: ملا نحيوها خديجة اش قولك؟
10: دونك لهينا روحنا بحاجة أخرى.
8: أيوة
10: لهينا روحنا بحاجة أخرى باش نقصناها شوية
8: شوية
10: وتعرف والله الواحد ساعات يحس روحه ينزل على روحه باش يعيش مرتاح. يعني خاطر الضغط يخليك ما تتمتعش بحياتك، ما تتمتعش حتى بالقاعدة مع صغارك، تحس في روحك ثم حاجة تجبد فيك انت حتى هيك الوقت اللي مش تقعدوا مع صغارك تضحك فيه تلعب فيه شوية ماذا بيك تعمل فيه حاجة أخرى ولا
8: معناها تحس البال مشغول.
10: ديما مشغول.
8: خديجة قعد معنا في الاستماع احنا وباش نحكيه على الشخص اسكو مستحق باش يجدد الطاقة متاعه وينجم يجيبه النسق متاع الحياة العصرية والركض وراء المشاغل والمسؤوليات إلى آخره اللي في بعض الأحيان ما نجموش نستغنيوا عليهم. كيفاش يجم يخلق التوازن هذا؟ ولكن قبل ما نجاوبوا على السؤال هذا خنشوفوا ساعة شنو الامباكت. وهي كانت خديجة تحكي على الجانب النفسي، قالت لك جاي بمتيت ديبريسيون مشيت عملت كونسلتاسيون ولفات لي هذا التليفون وكلمت كيما برشا سكو ما يحسوا رواحهم كونسيرني بموضوع اليوم واللي كاينه فما هالضغط هذا. فسؤال ليك ناس بن سليمة بسيكولوج مختصة في علم النفس، شنو تأثيرات الستريس ونسق الحياة العصرية على الصحة الجسدية والنفسية؟
11: يا بهي نفش نبدأ بالعلامات الجسدية لخاطر احنا راهو الجانب النفسي بش يجي بعد الجانب الجسدي. اول حاجة انت بش تحس انك انت الوقت اللي تعدي فيه وانت تجري نسيت روحك اش قاعد تاكل او كيفاش قاعد تاكل
8: ساعات مفتقش بروحك لما كليتش
11: صحيت. يعني انت كما قالت المدام انه هي مش هزز غرام من هوني ومن هوني ولا واحد يخدم نهار كامل ولا عنده ديبلاسمون ينجم يقولك انا زايد دوني يكل في الليل نتعشى في الليل وكهو. ولا كما قال زاد المدام اني انا نخدم نهار كامل شكون شي طيب لي انا مش نتعب وكل مش مشي ناخذ حاجه من البراء اسكو هي صحيه ولا مش صحيه. اسكو انا نذكر روحي في الماء ولا لا؟ اسكو نذكر روحي اني انا كيفاش نتنفس؟ على خاطر علاش يصير لنا ستريس؟ هو اون جينيرال خاطر المنظومه الحياتيه السريعه تخلي التنفس نتاعك تنفس سريع. النفس نتاعك يبدا نفس مش كما استحقاق البدن نتاعك. خاطر بدنك مستحق باش تتنفس من خشمك وبعد تخرج الهواء من فمك باش انت تاخذ ذاك الوقت باش السيرفو يتعبى بك الاكسجين باش يجم يكون مركز باش يعبي الخلايا العصبيه وباش يكون ناشط.
8: دونك الستريس هذا كل معاش
11: باش تخلي
8: شنو الريسبيراتوار كيفاش ياثر تاثير على
11: هيك. هذا هو شو باش يعمل؟ باش يخلي البدن طوندو باش يولي البدن مكبوس باش يولي فما وجاية في الظهر نحكيو على الجسدية وجاية في الظهر وجاية في الرقبة تحس رقبتك رزينة فما خنقة خاطر نحن نفس ماهوش واصل مليح وما نكش بيان إدغاتي ماكش اللي هي بميكلتك لكاليتي متاع الميكلة اللي بش تطلع لك السعادة زيادة اللي انت تحس الغيسبيراسيون متاعك مخنوقة تحس عندك دقات قلب قوية. بعد نمشي والمشكلة الهضم اللي احنا انا نلقاها هذه نسبة كبيرة وليت للملادي اللي يحس انه فما كل هكا حاجة مكبوسة في كرشه ولا يحس الهضم اللي كونستيبي ولا الهضم متاعو كي كل حاجة ما عادش تهضم بالمليح. هذوما الكلهم راهم علامات، راهم الاساس نتاعها جسدي، لكن
12: راهم سيكوسوماتيك او سيكوسوماتيك
11: صحتك اللي هي وراها هيك ستريس اللي حكينا عليه، لكن هما قاعد بدن نتاعنا قاعد يعطيك في علامات باللول جسديه.
12: راني مرهق،
11: راني مرهق بشوي بشوي، انت ما تسمعوش هذايا مثلا شاني اللي بيساني توتي بيان، هاني واقف على ساقيه معناتها ديما ماشي في نفس المنظومه، تلقى شويه العلامات بتبدا بشوي بشويه تدخل في انك انت تولي في تمشي بلاصه مسكره، تحس بالخلقه نتاع البلاصه هذيك، تحس روحك مش تتكلم في عقلك وان بوبليك، تلقى روحك ما عادش تاكل وعينكش في الماكله برشا،
12: اضطرابات النوم،
11: اضطرابات النوم بيان سور، يا ايبير يا ايبوسومني، يا ترقد برشا فوق السويعه الزايده اللي هما 7 و8 سويعه في عمر ما بين 20 ونقولوا احنا 50 سنه، تلقى روحك مثلا ترقد مثلا ساعتين كهو، ولا ترقد سويعك لكن تقوم الساعتين ثلاثه نتاع الليل، يجيك يجيك احساس نتاع الخنقه او يجيك افكار سلبيه، يجيك بالتا انك انت خمول، ما عندكش مجهود،
12: طاقة
11: ما عندكش
12: فماش.
11: طاقه ما فماش، بشوي بشوي احساس الحزن، احساس الغش، ساعات فما ناس تنزوي، فما ناس تسكر على روحها، فما ناس تنغلق على روحها، فما ناس بالعكس واللي تخرج في ساعات واللي تضحك على الاخر واللي تعمل في تحاول تقول لك انا وكان عام في امبيونس وهي لي راهو هذيك سيل فوغيغ، ما انت تضحك باش تغطي هيك التعب هذيك. الوغ اغزر انت كل ما تزيد وانت تسكت عليهم كل العلامات يولي فما
12: نقطه اخرى
11: زاد خوف.
12: اي الاحتراق النفسي او البرن اوت ماهوش مربوط فقط بمجال العمل، فما ناس نجم جهه
11: حتى الام
12: احتراق نفسي، نجم ربت بيت، نجم ام، نجم هذا زاد ينجم يكون سبب نتاعو ضغوطات.
11: هو الاسم البرن اوت، هو البرن اوت هو قبل ما نوصلوا اللي احنا سلا فاتيك، البرن اوت هو قبل ما يصير تشخيص الحاله مرضيه اللي هو ينجم يكون في ديبرسيون ولا ينجم يكون في انكسيتي. يعني انت البرناوت هما علامات الاولانيه اللي انت افهم روحك راك في حاله ارهاق، في حاله سي بون تو ايبويزي، بدنك سي بون تكلم نفسيتك قاتلك يزيني، لازمك تاخذ قرار جديد باش تعوض تنظم روحك، باش تنظم اوقاتك، باش تشوف اولوياتك من الاول جديد، وتطيح الريتم، تطيح السرعه.
12: هذه الحل كيفاش نجم نطيح السرعة؟ هل أنه الإنسان ينجم يبدل يبرمج حياته، يبرمج مخه ورؤيته للأشياء باش ينسب ويمشي للإسانسيال خليني أقول، ويبعد على الحياة العصرية وكأنه معناها تجري وراه، هي تجري ويجري وراه. صحيتك
11: بلي يا بني، أنت سمحت على أنت العلامات العاطفية والاجتماعية اللي أنت صحيح حكيت على العلاقات زادة.
12: أي أو جاي هذا سؤال موالي اللي كنت يقول سنين، شنو تأثير على العلاقات الاجتماعية والعاطفية في الكوبل مع الناس حتى في الشارع؟ راهو الناس ساعات على اعصابها، يهبط من الكهرباء يقوم يصيح يعيط، دونك هذا سؤال موالي. ثم كيفاش الطريقه لخلق التوازن؟ هذو زوز اسئله نرجع معكم مع سنين بعد ما ناخذ معنا بالتليفون ساره ورفيقه. معنا سارة من المرسى طبيبة، تقول الحياة العصرية اليوم تتسبب في عدة أمراض منهم جلطات وحتى أمراض خبيثة. سارة مرحبا بك وتحية لك.
13: عايشك
12: عاشمة. عايشك يا سارة، مرحبا وشكرا ليك. وانت كطبيبة يعني في المجال الطبي تعرف مليح شنو نجم تكون التبعات متاع الضغوطات متاع الحياة العصرية. تفضل سارة.
13: اذا قاعدت حبيت ندخل على الستريس كرونيك، معناتها برشا عبيد ما يعرفوش اللي الستريس كرونيك نجم يسبب برشا امراض، منهم نجم يسبب الدقة الزايدة اللي هي سبب معناتها أهم سبب نتاع الجلطات الدماغية. معناها ديجا الجلطات الدماغية معناتها أوغمونتي فوا دو لو ريسك، معناتها كان في سبب العالم
12: معناتها تولي معناها مرتين ضعف،
13: فوالا مضاعف مرتين معناتها أنك تعمل جلطة دماغية بالنسبة للعبيد العادي. بخلاف الأمراض الخبيثة فما خاطر لو ستريس كرونيك ينقص في المناعة نتاعنا وينقص معناتها فما سيكريسيون تاع كورتيزول. دونك هذاك باش ينجم يسبب في امراض خبيثه
12: بالضبط،
13: بخلاف ديجينيريسونس كونيتيف، معناتها
12: كل ما هو معرفي يعني
13: وليت ننسى برشا، وليت ما نركزش في الخدمه، وليت هذاك كل
12: الوقت حطيت حاجه ونسيت وين حطيتها. اي
13: حاجه نسيت وين حطيتها، برشا عباد يجي عادي يقول لك راني وليت ننسى برشا، وليت ياسر مأثرت لي في خدمتي، مأثرت لي في حياتي معناتها الشخصية.
12: وبرشا حاجات من هذا وراها الستريس وال
13: وراها برانسيبالمون الستريس، خاطر يأثر على يأثر على الدماغ، معناتها فما دي فما انفلاماسيون تصير، انفلاماسيون اللي تأثر على الخلايا توكسيك، معناتها حاجات توكسيك للمخ اللي تقتل الخلايا نتاع المخ.
12: بالضبط. به معناها الحياة سارة بريتم هذية، أنت كطبيبة شنو تنصح جوستمون الناس للحفاظ على الأقل صحتهم الجسدية والنفسية، زيدا هم حدينا مختصة في علم النفس، شنو نصائح نجم تقدمها؟
13: الحقيقة معناتها لازم كل واحد تعطي مد معناتها حاجة وقت لكل حاجة في حياتك، معناتها شوية الخدمة شوية لحياتك الشخصية شوية السبور، معناتها الحقيقة بالسبور معناتها أهم حاجة بوغ ديجازي لو ستريس.
12: إي السبور
13: حتى مارش، حتى نص ساعة مارش من النهار
12: تنحي برشا ستريس
13: على المخ وتأثر برشا على الأمراض، معناتها حتى من الريسك نتاع طونسيون، معناتها مرض الطونسيون اللي هو
12: ضغط الدم،
13: يولي عندهم ضغط الدم معناتها.
12: بالضبط. نشكرك يا سارة يعطيك الصحة، هوني كملت المعلومة اللي كنا نحكيو عليها، تأثيرات الجسدية على الأفراد بسبب الضغوطات اليومية والستريس والركض ولا الحياة. نشكرك برشا سارة ونمشيو لرفيقة منزلة ميمة. رفيقة تقول حياتنا العصرية اليومية فيها برشا ستريس، الإنسان ولا على الأعصاب، ونحاولوا نعملوا ديزاكتيفيتي باش نبعدوا على ستريس. وكل حد شنو الفوكاسيون نتاعو تتحكي لنا رفيقة كيفاش. مرحبا رفيقة، تحية ليك.
14: بكثر من ده نتشرف بيك
12: ويعيشك
14: طيبة، فرحان اني شاركت معاكم.
12: مرحبا
14: يعيشك يعيشك،
12: وسلم على منزلة ميم الكل عن طريقك انت يا رفيقة. مرحبا بيك،
14: بارك الله فيك، يعيشك خليك. وانا حاليا راني في تونس، خاطر مقيمة بين منزلة ميم وتونس،
12: يعني هي ما مش نفس الحياة اليومية ونفس ستريس بين المدن الكبرى وبين أكيد. منزلة ميم مش كيف كيف،
14: أكيد أكيد جدا. لكن أنا خدمتي بحكم أني في منزلة ميم، دونك في الويكنديت نهبط لعائلتي في تونس، فمشيلي ولا دراجي وكل نعدي جوز في الويكند وكل، بطبيعة خالي متوحشة تم متوحشة العائلة فمشيلي ليه ونعديها في الويكند، ما بتعرف شو أن منزل شوية شوية فريد. الحمد لله. حبيت من رأيي الشخصي معناه تحت تجربتي السريس هو ولا تنجم تقول ظاهرة في السنين الأخرى معناه في حياتنا، رغم اني في العصور القديمه كيما حكيت وقبل قبيله شويه سمحني اني معناتها ما كاينش الستريس هذا جمله معناتها دون حتى العلاقات معناتها العائليه كيفاش كانت وكل، ما ندخلوش اكثر في الموضوع هذا، لكن حسب تجربتي انا وحسب الحاضر اني نعيشه فيه والكل، اللي الحمد لله معناتها حتى لو عندي مثال ستريس معناتها نحاول تبركلم معناتها نجلس على تويت حوار في مخي وحدي مثلا، نقسم شنو معناتها انجازاتي ايش عندي انا اليوم، وما بتعرف وقتي مكثر وقتي الشاغل هو خدمتي، خاطر نخدم صباح وعشيه تلك الاسبوع معناتها كل. الحمد لله معناتها ما نتش الستريس نتاعي انا معايا من الدار مثلا نفرض ونزل الخدمه، لا نحاول كي ندخل خدمتي نركز مع خدمتي نعطيك البسمه نتاعي،
12: كل حاجه تاخذ في بلاصتها
14: يعني. انا حتى فما الستريس معناتها نقسمه انا نجزئه فهمتني، وكل خدمه وكل بلاصه نعطيها وقتها ومعناتها فهمتني، خدمتي نعطي طاقتي حتى ولو تعبه وقت مخر وبرشا ستريس مثال ولا شويه ستريس رقدت مخر سبحان الله جاي وقت خدمتي زمني نقوم ونمشي نخدم ونكون معناتها تبارك الله ديما البسمة على محياي على وجهي وكل، روحت للدار كيف كيف ما نزل انا مشيت في خدمتي ولا وني الحمد لله فماش مشاكل، لكن نقول ستريس ولا ظهر نفسيني وكل ما نزلش زاد لداري فهمتي ولا لا، معناتها نجزئ نهاري ونحاول
12: كل مومون تعيشه معناها منفصل على بعضه
14: صحيح صحيح، ومعناتها ونمتص الغضب معناتها الحمد لله يا ربي نمتص الغضب ونشغل روحي، ومعناتها شؤون المنزل وحدها عندي خدمتي في البيرو وحدها نحاول معناتها
12: نكون بعضي شوي زي كل حاجة في بلاصتها
14: صحيح، ونخرج على الشليه نعم شويه مار زيده نبعد من الستريس من التعب من الواحد يفرد حتى روحه نفسيا من داخل نتفرد نمشي نخلق الابتسامه نخلق معناتها نبعد على الجو معناتها انا وراجي مثلا نخليه الكهرباء في الدار ونمشي نمشي معناتها المرش سبحان الله نمشي للبحر نزيد نتفرد اكثر معناتها
12: يعني تبارك الله رفيقه معناها مداخلتك جات في الوقت المناسب، خاطر احنا جوستومون باش نحكيوا على الطريقة ربما المثلى لخلق هالتوازن يكون تحكي عليه، فما حاجات إنسان وقرارات نجم هو يخذهم حتى كان ما نجمش يوقف ربما حاجات حاجات معينة في الحياة، نمط حياة أو حياة عصرية. نشكرك برشا رفيقة، ونشكر منزل ميم الكل، نشكر قبلك سارة زادة من المرسى. وهوني نمشي للنقطة مهمة بداها معك سنيم، ونفس السؤال بما أنه حبيت تفعل زادة إيناس بسيمة بسيكولوجة عن النقطة هذه اللي هي، وانت كمختص في العلم الاجتماعي، هل انه العلاقات الاجتماعيه، العلاقات العائليه، العلاقات العاطفيه وفي كوبل هذايا ينجم ياثر فيها سلبا كل ما هو حياه عصريه ومعترك حياه والركض وراء ستريس نتاع الحياه اليوميه؟
9: وصارت اعاده ترتيب للعلاقات الاجتماعيه، التاثير شنية نوعيته، هذا معناتها مستوى اصعب باش نجاوب عليه، لانه اليوم اللي نتفطنوا له انه فما تراجع في العلاقات الاجتماعيه مقارنه بالسابق، مع مفارقه انك انت اليوم تنجم تتواصل مع اي شخص في اي مكان في العالم، وهذا ما كانش متوفر نتيجه كل ما هو تكنولوجيا. فيعطيك الانطباع انك انت تتفاعل تتواصل مع الشخص، لكن في العلاقات المباشرة باش تكون هناك أضعف. معناتها من جهة قادر أنت باش تحل فيديو، باش تكون معناتها ترى يوميا الشخص قاعد يعمل في بلد آخر، قرب التوانسة اللي في الخارج مع التوانسة اللي في داخل الوطن، لكن في نفس الوقت نجم نكون قاعدين في قهوة وكل واحد شد السمارت فون متاعه وكل واحد في العالم متاعه.
12: هذا ما عندهش علاقة بالستريس تاع الحياة اليومية، واحد قاعد يشوف السمارت فون عنده وقت عنده الوقت
9: على أثر على لأنه الحياة متاع اليوم تعطيك هالانطباع أنك أنت تقرب، لكن أنت
12: هو سؤال معناه إذا كان مثلا زوز أشخاص يدخلوا للدار، خلي يخذوا كوبل خارجين، واحد منهم بوتياج والآخر كان يخدم 8 سوايع في بيرو، وتعدى جيب الصغار، وتعدى وصل في أكتيفيتي، وتعدى أقضي في ثنيتك وجيب الحليب وهو الخبز، وقت اللي يكونوا متواجدين في آخر النهار فرد منزل، هل تنجم تكون سبب في التشنجات؟ معنى ساعات حتى العشيرة وزيد ملح تنجم تنرفز عبد.
9: هو في كثير من البلدان، على الأقل البلدان قاموا دراسات، لقوا الوقت اللي الناس تصير فيه الخصومات الكبيرة هي بعد ما يروحوا للدار.
12: ولا هذا كان السؤال.
9: لا بتأكيد اللي أنت تقول فيه إنه تبين إك الوقت متاع السبعة ولا كلي بعد ما يخلطوا للدار ستة ونص السبعة.
12: البيك.
9: الديسبيوت الكبار يصيروا في الوقت هذاك، لأنه الضغط اليوم الكامل إن كان نتيجة العمل أو وسائل النقل أو المشكلة متاع حركة المرور متاع كل الضغوطات هذيك.
12: الذروة يعني.
9: اللي كاين وذيك ساعات الناس توصي إنه الإنسان ياخذ شوية يمتيت بوز بعد يروح للدار، لكن الناس ما عندهمش الإمكانية، لأنك أنت عندك متابعة، لأنك أنت عندك معناتها لا دوبل جورني، وخاصة للنساء وساعات لا تريبل جورني، أنك أنت يلزمك توت سويت تتلهى بالصغار كان عندهم قراية، يلزمك أنت توفر العشاء، وكان هذا تحضر فطور غدوة الصباح ولا الكوتي اللي باش يهزوه. فالضغط هذا بطبيعة الحال يخلق التعب هذايا، ويخلي أنه العلاقات كاينها
12: متشنجة أكثر،
9: في أكثر صراعات، أكثر خلافات،

0: اني انا حتى في حاله القصوى من العيد للعيد او في حاله المرض اللي والناس معناتها وتحسوا بالذنب. يعني هي الصعوبه الاكبر ان الناس واعيه انها هي ما عادش عندها الوقت الكافي باش تخصوا للزيارات وتبادل الزيارات. في نفس الوقت الناس تعيشوا بنوع من الالم لانه خاصه يحس كانه مقصر
1: معناه فما كولبابيليتي
0: والتقصير هذا
1: يزيد في الضغط
0: بطبيعه الحال لانه الناس خاصه يحسوا مقصر تجاه اولياء نتاعو فما الام والاب
1: مع الناس اللي ما يعرفوهمش معناه ناحي العائله والابناء والسعادة في الشارع تحس في وقت بوتياج ناس مضغوطه قداش من عركه تصير واحد يهبط منرفز من الكهرباء يخرج بك قصيت عليا يعني حتى تمتد المعيشة العصرية بطبيعة تختلف بين المدن الكبرى والمناطق يعيشوا أقل أكثر هدوء
0: مظاهر العنف بين السائقين مثلا مستعملي دراجات مستعملي السيارات وكل متى مشكل كبير يوم قاعد يطرح في العالم ويوصل ساعات إلى وضعيات معناتها صعبة جدا إلى العنف المتبادل المادي والجسدي وساعات تكون معناتها العواقب نتاعه خطيرة على الناس وهذا أيضا يأكد فبلدان اليوم قاعدة تراجع خاطر هي نحن بعد ننظر هل هي مسألة شخصية أو أنه سياسة المدينة التخطيط الحضري وقت أني أنا نوفر النقل المريح وقت أني نشجع على استعمال
1: مناطق خضراء دي بارك متنفس يعني
0: أني الناس ما يخدموا اليوم على أنهم 4 أيام عمل في أسبوع بالفعل أنك أني منهار فما اليوم مراجعة لكيفية التوفيق بين الحياة المهنية
1: وهذا السؤال المويلي سنين بعد شنو ما الحلول الممكنة والحاجات اللي كانوا نجموا يكونوا متوفرين اللي نجموا ينقصوا من الضغط متاع الحياة اليومية قبل ما يخدم على يماكي بالتليفون السؤال ليك في ناس بن سليمة بسيكولوج في علاقة بالتشنج العلاقات ساعات الاجتماعية العائلية العاطفية في علاقة بالتوترات هذه اللي يعيشوها في الحياة العصرية والحياة اليومية
2: كان مش نبدأ بالعلاقات أو مش نبدأ بالعلاقة بين أم وصغيرة خطر عندنا الإكزامبل نتاع المدى يعني أنت كتقول وجري يجري هو يجري وهو مزغين مخلطش وانت تلوم وتقول شبيك مخلطش وعليش مخلطش ومش هو اللي متوتر وانت متوترة والناس كلها متوترين وأم بلس كسا هو توا هو علاج مثلا 8 سنين هو متوتر من أمه كيفاش يتوتر فيه والمنظومة توتر فيه
1: أيوة.
2: يعني تخيلوا أنت عم 15 بعد تخيلوا في 30 سنة يعني إحنا رانا علاجنا للتوتر كي نحنا نحب هكا نخطوها طريقة أخرى راهو نحن الأطفال متاعنا راهو مهم الأساس يعني إحنا حتى كمش نعالجه وإحنا رانا
1: معناها هو هي تتخيل روح الأم حرصا على ولكن قاعدة تعديله في
2: تخيص تعديله في ستريس وتعديله في وقت هو مش قادر ينجم يخلط على الريتم نتاعها هي يولي حاسس بالعجز او حاسس انه هو امه مش راضيه عليه او هو متغش عليه وكيخبش للمدرسه امه ماهيش راضيه على اللي عمله هو يعني قصدي المنظومه اللي هي تجري والصغير البوتنسيال نتاعو مش قادر والام ولا البو باش يكون هو يحب يحضر صغيره بسرعه على خاطر لازم يخلطك الثمانيه يجم هذايا بيدو هو توتر الصغير والتوتر هذيك باش يكون هو بيدو مش يمشي للقرايه ماهوش هو سي اكيليبري يجم يولي فما مش للتركيز على خاطر هو لا ركز في روحه في ريتمه هو شنو ينجم ولا في ريتم عائلته شنو هو تستنى منه
1: بالضبط
2: والمنظومه ككل بعد
1: هو يكون مشروع معناها مستقبلي بتاع توتر زاد
2: توتر اما احنا في شباب نتاعنا راهو يوصل الادمان باش احنا نجمو نفهم التوتر فيني هزد يعني فمن يستهرب للإدمان فمن يستهرب للعنف ردة أفعال اللي احنا حكينا على العلاقات الاجتماعية واللي حبيت نقولها انه ردة أفعالنا هي تمشي في انه الانسان ما يوسعش باله ما يضحكش في وجه غيره ما يعبرش على كلام باهي بين بعضنا ما بين الزوج والزوجة او الناس اللي تحب بعضها يولي ما فهمش وقت لبعضها
1: كمستمع لوليني بكل احمد قال معاش نقول كلام حلو معاش نسمع كلام حلو
2: معاش نسمع كلام حلو باليت صح سيبون فهميش باليت الوجوه نتاع نعملوا اوبسيرفاسيون ولا الوجوه نتاعنا حتى انت في الشارع باش تخرج باش تقضي ولا باش تعمل حاجه تقلع بالكل تجري لعب الكل وجهها مكبوس لعب الكل بدنها ستريس يعني حتى هيك عنده امباكت راه هو لي انتيراكسيون سون دي انرجي معناتها بين بعضنا بين المراه والراجل زاد كيف في الخدمه لي كوليك ما بين بعضهم في اي بلاصه في اي محيط باش تلقى علاش في الاخر هروب هروب للطبيعة يعني
1: الطبيعة جستما وهذا هو اللي بتحكيه فيه من بعد شنو ما الحلول اللي تنجم تخفف من الضغط تنقص كل إنسان كيفاش يقف فما ناس عنده حالة وعي يقولك أنا نعمل سبور نمشي للطبيعة نعمل حاجات وفما ناس محصورين ومش عارفين كيفاش يخرجوا من الضغط متاع الحياة اليومية والحياة العصرية مكي معنا بالتليفون من بولونيا من الناس اللي فهم يقول فهمت اللي لازم يبدل حياتي كومبليت بعد تجربة بأنه تشخص مريض بسكر تيب 1 دونك جورة ستريس يحكينا على تجربته أكثر مكي مرحبا بك
3: ألو عسلامة
1: مرحبا مكي تحية

0: ليك.
1: مرحبا يا عائشة.
0: يفضلك يا سيدي، تحية ليك. مكي صغير في العمر كمان، 35 عام.
1: 35 سنة.
0: فوالا، دونك تخدم انتربرونور. و ما نعرفش اذا كان انت تو حاليا في تونس ولا من بولونيا تكلم فينا.
1: لا من بولونيا.
0: مرحبا، تحيه لكل توينس خارج تونس اللي يتابعونا ويشاركوا معنا يا سيدي. مرحبا بيك.
1: نعيش كوديك.
0: باه، كيفاش تجربتك مكي؟
1: والله تجربتي كانتربرونور نخدم معناتها اكثر سوايع في النهار، عندي اكثر مسؤوليات، ضغط. هذه 4 سنين تالية نسكر تيب واحد. في عامين خدمة كل يوم بريسك، ما فماش دايوف. بار كونتر نترينا وعامل معناتها حياة شخصية، البرايفت لايف ريسبكتها، كل شيء ناكل هيلثي، كل شيء مريكل. من الضغط اللي عشته وستريس بدني ما تحملوش. كنت كي نعمل سبور ماشي بالي سباح، نعمل سبور وناكل مريقل معناتها نخصص وقت روحي، ماشي بالي نتعامل معاه، خاطر كان عندي وعي بالعيشة اللي نعيش فيها ولا باللايف ستايل اللي نعيش فيه. من بعد بدني ما تحملوش. دونك لقيت روحي في ليلة ونهار سببا، حسيت روحي مشيت عملت تحاليل، عندي سكر تيب واحد.
0: باهي، دونك هذاك الديكليك اللي خلاك خذيت قرار باش تبدل حياتك كومبليتمون. الهوني بما انك تعمل سبور وتاكل في الهيلثي، هذه حاجه باهيه، ولكن شنو اللي زدته مكي في حياتك وغيرته على الاقل؟
1: قبل كل شيء المايندفولنس، كيفاش نتعاملوا مع ستريس، خاطر ستريس موجود وستريس مهم فما معناتها نوع من ستريس مش مغلط العباد، اللي المهم باش نتطوروا يعطينا الدافع باش نخدموا باش نتطوروا باش نعيشوا. ما يلزمنا نتعاملوا معاه مش نتفاعلوا معاه اول حاجه. ونعيشوا معاه مايندفولنس، واعيين اللي هذه حاله ولا سيتياسيون انا كيفاش نتعامل معاه، اسكو مفروض عليا ولا انا اخترت.
0: معناها غيرت نظرتك في التعامل مع الاشياء باش تخفض من ستريس.
1: أكيد أكيد. هذا أول حاجة، نظرتك للستريس يعني التعامل معاه، ما تفعلش معاه، ما يخليوش يأثر علي. أنا اللي مسيطر، وأنا كيفاش نحب نتعامل وكيفاش ردة فعلي. وفات أي حاجة تصير لنا في النهارنا ستريس ولا مشكلة ولا أي حاجة تشالنج، كيفاش إحنا اللي نقرروا كيفاش نتعاملوا معاه. الطريقة اللي نتعاملوا معاه انت تختار الحلول وكيفاش بتكون السولوشن من بعد وكيفاش بتحلها.
0: معناها تاخذ ديستانس من الاشياء، ما عادش تدخل في وسط السيركوي نتاع ستريس، تولي تنظر من منظور اكثر عقلاني.
1: يعطيك الصحه، يزني الرياكتي، يزني نلقى الحل كبوزيسيون نتاعي ولا كيف خدمتي ولا في حياتي اليوميه. ونكون بوعي كيفاش الكلام اللي نخرجوا، على خاطر الكلام اللي نخرجوا والا الكلام اللي الناس سمعوا انا كيف نحب نقبله. يقول لي واحد حاجه تنرفزني، هو هكاك مخه ولا هو نظرته هكاك، دونك انا ما تعنينيش، ما خليهاش تتعدى للي انا كستريسين سيتويشن تخليني خمم من بعدها.
0: هي معناها ماكي وليت تو كاناليز اكثر وتحلل الاشياء افيك دو ركول، تبعد معناها ما عادش تدخل وهو عبر عليها هكا ماكي، معناها الستريس تخليه يغلبك انت اللي تتحكم فيه، وهي طريقه وحاله وعي تنجم تكون من الحاجات اللي يخليوا برشا ناس يبعدوا من الضغط. جوستمون ماكي، شكر كبير ليك وتحيه ليك من بولونيا وتوينسا في الخارج الكل. الوقت اللي قعد باش نكملوا به زوز نقاط مهمين معاك سنيم ومعاك زيدا إيناس، ونبدأ معاك إيناس بن سليمة. شكرا لك مكي على المداخلة. إيناس بن سليمة بسيكولوج، وني خلطت النقطة اللي باش نختموا بها ونفس السؤال نطرحه على سنيم. الحل في أنه نخلقوا هالتوازن هذا، فما ناس عايزون لو شوا باش ينزلوا على البوتون ستوب ويبدلوا حياتهم كومبليتمون، كو سوسوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، يبدلوا من البلاد، يبدلوا من العيشة كومبليتمون. وفما ناس أوبليجي باش يواصلوا في ريتم الحياة العصرية، ولكن يلقاو حلول صغيرة باش يجدوا الطاقة ويلقاو الجهد باش يكملوا المشوار.
2: اي هو المنظومه كان هو باش نقبلوها وباش ناخذوا اللي هي المنظومه كمنظومه نتاع حاجات مفروض علينا، لكن هي مفروض علينا باش نكونوا سريعين فيها. يعني هي مفروض علينا باش نعيشوها، هي مفروض علينا باش نعيشوها، اما مش بالسرعه اللي هو الوقت اللي احنا كما قالت ساعيك المدام نخرج السبعة باش انا نوصل 8 في عقلي، كون نخرج 8 غير بو باش نوصل 8 ونوصل صغاري. اش معناتها؟ يعني النوشن دو طون اللي كيفاش نعرف نتعامل مع الوقت باش الوقت نخليه يرتاحني، نعمل كل شيء في عقلي باش انا كينيك نقعد نتمتع بالماكله اللي ناكلها. هي راحه معناتها قلنا المنظومه ما بدلوهاش، وقلنا الناس قبل كانوا مركزين كان على لي بيزوان بريمير الاكثريه. ايش احنا نقعد ببعضنا ونركزوا على لي بيزوان بريمير ونخليوا الاخرين الريتم الاخر يمشي والمنظومه تمشي كما هي. لكن الاساسيات بتاع الحياه
3: ديجست صغار،
2: اي ديجست صغار صحيح. ديجست شنو هو؟ انك انت تركز على الاولويات اللي هي بدنك مستحق لها باش تتعامل معاه طريقة شنو البزوان تاعو، انه هو ريتمه بطيء، يحب تاكل بشويه باش يهضم، يحبك ترقد قبل تحضر روحك في بدنك قبل ما ترقد بنص ساعه. يحبك انك انت كي تجيب باش تركز لازمك تقعد تغزر مليح، تسمع مليح، تحط روحك ستابل. انت الحاجات هذه اللي تولي تاخذ الامور ببطء. نعطيك اكزامبل، نعطي برشا ناس. انت عندك كهرباء كي تبدا في السانكي وتبدا وانت فايت الدوسون، كي تبدا تجري الكهرباء ساعات اللي داير بيك شنو لي بوتيك اللي موجودين ما تنجمش تغزر لهم، ما تنجمش تثبت في شنو مكتوب.
3: حتى يعني بيزاج مزيان،
2: حتى بيزاج ما تتمتعش به. انت هذه بالكهرباء نفس اللي نعيشوا فيه احنا، السيرفو نتاعنا سون ريتم نفس هذيك، نفس التصويره هيك يجري وتلقى روحك ما عملتش فوكاليزاسيون على الحاجات اللي دايره بيك باش تتمتع بها.
3: الحاجات المهمه،
2: انت الحاجات المهمه او اهم حاجه هما اولوياتك الحياتيه باش تنجم تعمل السيرفي، باش تلقى الطاقه، باش تلقى هيك الحاجات الثانويه اللي قلناهم اللي هما اوبليغاسيون وبار اوبليغاسيون نعيشوا فيها،
3: اللي هو النوم والماكله
2: صحيتك شربين الماء ولا والسونتي. يعني كي تحس وجيعه في بدنك اسمعوا بدنك، حسيت وجيعه راسك، حسيت وجيعه اسمع هيك الاحساس هذيك، ما تبديش تنكر لا تيتا حد شيء حكايه فارغه هويه هذيا لا راهو ساعات فمك شي حراه فما علامه من علامات معناتها ميساج، ما تكونش مهلوز زاده فوق الزيد. لكن خلي روحك انك تركز على هالعلامات الجسديه باش تكون عندك وعي جسدي. اثنين، الجانب العاطفي والجانب المشاعري والاحاسيس هي بيتها نسبه 50 ولا اكثر من الضغوطات نتاعنا، خاطر ما نعبروش على المشاعر نتاعنا. كان احاسيس المزيانه كما الحب، كما زاد احاسيس الغضب والحزن اللي هما يمشي يزيدوا كي نقبتوهم ونخليهم في قلبنا باش نوليو نتوتروا. هيك علاش نمشيو للرياضه، هيك علاش نمشيو للديفولمون بالجري. لا اون va ديفولي. احنا شنو الديفولمون؟ هو نتخرج عندك غش من داخل. عارفك مثلا وجو سي با مع مرتك ما تحبش تعمل رده فعل، تحب تمشي بالسياسه انت وما تحبش توسع بالك، باش يقعد في بدنك الطاقه هيك انت باش تخرجها باش ما يوليش بعد في الليل تراجع هذيك بحاجه خايبه.
3: فما حاجات بديله اكزامبل، الكتيبه
2: هي الاكستيريوريز الافكار اللي في مخك. معناتها انت عندك برشا دي بروجي، نظمهم حطهم باغ بريوريتي. ما نجموش نعملوا كل شيء ونحقوا لا كاليتي وانت تحب تعمل كل شيء مع بعضه. معناتها هما اوكي سو سون دي استوس، لكن كي وصلت سيارك في ضغط مرضي ولا بدنك يتكلم وليت نفسيتك بالحق ما تقولش في النوم وليت على اعصابك، يولي وقتها المختص يدخل، وقتها لازم تمشي شكون يحاول
3: يأثر ويوجه. يعطيك الصحه انس مسلمه بسيكولوج. سليم كيف في الحياه اليوميه قبيله المستمعه اللي معناها مدام خديجه تلمون معناها كانوا الحياه الكل صغار وذولي بارون الكل اولويتهم صغارهم، فكي سألت قلت لك كيفاش تروح على نفسك تقولي في الويكاند ليزاكتيفيتي ونوصل الصغار فالهوني، هل من حق العبد يعطي لروحه حتى شويه وقت باش يجدد الطاقه باش ينجم يواصل مهامه اللي يعمل فيها كسوة مع صغار ولا في خدمته ولا في الحياه اليوميه؟ فما سبور، فما برشا حاجات كيما شنو مثلا؟
4: هو يلزم العمل الوقائي، والوقائي مفروض احنا ما نخلطوش الوضعيه الضغط الكبيره اللي ممكن تسبب في الانهيار وتخلي الشخص لا ينجم يتلهى بنفسه لا باش انه هو يطلع بالمسؤوليات الاجتماعيه اللي هو مفروض يعملها. فما الكثير من الاشياء اللي تقالت ومهم جدا انه الشخص ده يلقى الحاجات اللي يستمتع بهم، ويختلف الأمر. فما ناس اللي بتلقاهم في الأنشطة الثقافية، فما ناس بتلقاهم في الأنشطة
3: الرياضية
4: البدنية، فما ناس بتلقاهم في العلاقات الاجتماعية. مهم جدا زاد الإنسان ينمي،
3: فما عم تقولك حتى نلقى لهم وقت، ما يلزم مهم يلقى لهم الوقت.
4: هما للسنتر دانتيري حاجة مهمة اللي هي ممكن تعطيك متعة لي حاجة معينة للطبيعة، للعلاقات الاجتماعية، للزيارات، للمطالعة، للاستماع للموسيقى، انك انت معناتها تسأل عن الناس، انك انت تقوم بنشاط ترفيهي معين. لأنه هذا ينجم يعطيك قوة ويعطيك إمكانية الترويح عن النفس وأنك أنت ترى أشياء أخرى مختلفة على ما هو مهيمن في الحياة اليومية. اليوم العمل يأخذ وقت كبير من حياة الفرد واللي هي حاجة مهمة في حياة الفرد، تبقى أنه الإنسان ينجم في مرحلة معينة ما يطلعش بالدور متاعه حتى المهني لو أنه هو ما عندوش دي بارانتيز، ما عندوش أوقات أنه هو يستمتع بهم في أشياء.
2: معنى هذيك وقود باش الإنسان ينجم إجابة
4: يواصل ويعطيه طاقة باش أنه هو يجدد يبتكر يكتشف أشياء. ولذلك فيما حتى اليوم متى مؤسسات تعطيك هي الوقت هذا. الحاجة الأخرى المهمة هو أنك أنت يكون الناس معك اللي متى لزون بوزيتيف. متى ساعات نحن منفيقوش بكلي، نحن أنا نشكي واللي معايا يشكي ونبدأ ونعمله معناتها الدرام.
2: تختار ناس الدول
4: نوعا ما تخلق زد اللحظات أو الأوقات اللي ممكن تكون فيها متعة الحياة، اللي فيها التفاؤل، اللي فيها زد حاجات نتقاسمها. الحاجة المهمة زد أن من الناس اللي زفينيتين، نحن ساعات العلاقات الاجتماعية مهم أنك أنت تلقى الأنشطة اللي تنجم تتقاسمها مع، فتنجم تكون فيها أنشطة فردية
2: وإلا جماعية، جماعية رياضة، تياتر، أي حاجة.
4: ونظن أيضا مسألة النوم مهمة جدا، أيضا أنك أنه الإنسان أنه يتلاها معناتها بدنه لأنه هو مهم يعرف أنه
2: العطل، الكونجي، السفر وغيره. سنيم الوقت وفي لأنه زميلنا مراد الدريدي جي معنا، جي بحضينا من قسم الأخبار، مش خلي له موعد أخبار الأربع على موزيكا فيم. نشكرك برشا سنيم عبدالله مختص في علم الاجتماع، شكرا إنس بن سليمة مختصة في علم النفس، لكيب كل تعفرهم مروين أشواق، أمل غسين، مكرم، كيف كيف. ونخلي الميكرو الزميلي مراد الدريدي في الميكرو اللي نرحى لي. ملتقانا إن شاء الله غدوة حلقة جديدة من ساعتين الأربعة فورم على موزيكا فيم.
5: فورم يتواصل على باج أوفيسيال موزيكا فيم على فيسبوك. فورم.

0: أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نيو، شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلا فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزايكا فام، الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يفيد لموزايك أن فريقا مشتركا من الحرس البحري ومن بلدية المكان تنقلوا اليوم لمعاينة وجود خرفان نافقة لفظها البحر بشاطئ معتمدي تسليمان. وأوضح مصدر أن عدد الخرفان النافقة 10 ومعظمها متحلل، مرجحا أن تكون أحد سفن الشحن قد ألقت بها في عرض البحر بعد نفوقها للتخلص منها، وجرفتها طيارات البحرية لتلقي بها على شاطئ معتمدي تسليمان. وفق محدثنا فقد تم التنسيق مع بلدية سليمان لردمها حتى لا تتسبب في تلوث الشاطئ. مصالح المركز الوطني للجلود والأحذية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للجلود والأحذية والبلديات والمجتمع المدني انطلقت منذ سنة 18-2000 في تجميع وتثمين جلود عيد الأضحى، بما يساهم بشكل كبير في نظافة المحيط خلال أيام العيد والمساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية خاصة على مستوى الحفاظ على العملة الصعبة. لكن هذه الحالة تعثرت منذ سنتين حتى أن كل الجلود انتهت في النفايات، وفق تصريح رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب لموزايك اليوم. وذويب يؤكد أن هذا العام سيشهد بداية عودة الحملة ببادرة من المجتمع المدني وتفاعل إيجابي من مدير المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تكفل بتوفير 15 طن من مادة الملح لضمان عملية التجميع وفرز نسبة من الجلود للتثمين، لكن العملية ستقتصر على ولايتي صفاقس ومنوبة.
2: الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد هي بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية منذ سنة 2018 وتعمت عام الثاني على عديد الولايات، وبالتالي كانت النجاح من عام للعام يتطور حتى لين جت أزمة هو العام الفارق ما تمش العمل على الحملة هذه بتاعت تثمين جلود العيد، وبالتالي عملناه تقريبا الجلود اللي كنا ناخذ منهم تقريبا نسبة 40% ولا 45% على كل من عملية فرز مشيت عمناه كلها للنفاية. السنة بادرة من بعض لخيان على المجتمع المدني وإحنا كذلك تفاعل معنا زاد كيف السيد المدير العام للمركز الوطني للجلود الأحذية، وخذا على عاتقه باش يمد الأخوة جمعية جلود يعني كمية محترمة من الملح باش ينجموا يخدموا نهار الليل. دونك السنة مش تكون يعني مختصرة على ولاية منوبة وولاية
1: فقط. وواجد ذويبة يفسر أن عملية تجميع وفرز وتثمين جلود عيد الأضحى تستجيب تحضيرا منذ بداية العام نظرا للإمكانيات اللازمة التي تختلف من بلدية إلى أخرى على مستوى قدرة توفير كل بلدية للحاويات وتقريبها للمواطنين، مبينا أن عددا من المتطوعين يعملون يوم العيد لجمع الجلود، لكن الحملة تستجيب خيرات الأئمة والإعلام للتحسيس والتوعية وما حصل في السنوات الأولى لانطلاقها.
2: إذا كان ما فماش إمكانيات دونك ما تجمش تكون فما حملة. عملية تحب لها وقت، العملية تحب لها مجهود كبير وتنسيق كبير بين الولايات الكل والبلديات مرجع النظر على كل ولاية. دونك هوني في الحالة هذه يلزم الخدمة تكون على معناها عام كامل، بالإضافة خطرها ماهيش مربوطة كان بالجمع الجلود وإلا البلدية، مربوطة بالناس كل، مربوطة حتى بالشؤون الدينية، مربوطة بالإعلام. إذا كان كنا نثمنوا في 3% وصلنا نثمنوا في 4% وصلنا في تقريبا 2023 معناها ثمنا حتى معناها في بعض الأماكن 5 و5.5%، هذاك ما جاش من فراغ، هذاك جاء معناها خدمة سنوات عديدة. كل حد من موقعه جرات العادة كل بلدية يقع الاتفاق معها تكون مخرطة في الحملة توزع يعني حاويات لجمع الجلود واللي هي تقربهم قدر الإمكان للمواطن، وبالتالي معناها كل بلدية وخصوصية متاح معناها فما بلديات توصل عندها 27 حاوية معناها لتثمين جلد العيد.
1: في أخبار العالم، مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول اليوم أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال اجتماع عبر الانترنت للاتحاد الأفريقي لمناقشة التفشي أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي يشدد على أن الحوار مع الجزائر يمثل ضرورة استراتيجية، مؤكدا أن الانخراط مع الجزائر لا يعكس ضعفا بل خيارا واقعيا لإدارة علاقات معقدة. وفي مقابلة إذاعية بثت اليوم الاثنين، أوضح روماتي الذي عاد إلى منصبه في الجزائر في 8 مايو الجاري بعد نحو عام من استدعائه أن استئناف قنوات التواصل يتطلب احتراما متبادلا بين البلدين، مشددا على أن الحوار رغم صعوبته ليس استسلاما بل أداة ضرورية لمعالجة الملفات العالقة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: musique. على كل لسان. على كل لسان. من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية. حسن العمالي. على كل لسان.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. شكرا لاختياركم موجتنا مستمعاتنا ومستمعينا. تحية لكم الناس الكل. نقدم بعضنا حتى للستة كل عادة، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة، بالأخبار، بالموسيقى، بالجود فايبس، بالربح 71 مليون. بعد شوية عنا 300 دينار من إهداء إنداتا، وطلبونا على 71 مليون. وكل عادة عنا 200 دينار كاش من إهداء موزايك إف إم. رحبوا بلي كيف الكل. تحية كبيرة لخونا خالد الرحلة، خونا خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا. تحية لخونا طارق كوبي دوت اليوم في الإخراج الرقمي، وميمة علي زد كيف كيف تحية لها في الأعداد والعمل الصحفي. خونا شكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 71 113. تحية لشكر وتحية لخونا يونس. مرحبا، اهلا وسهلا سيونس.
2: مرحبا سيدي،
1: صباح
2: شحوالك
1: توتو بيني
2: شحوالك.
1: الحمد لله
2: طبعا لاباس،
1: الحمد لله
2: بخير.
1: الحمد لله يا رب.
2: شريت لك كرفاش.
1: الحمد لله
2: شريت لك كرفاش.
1: شريت لك
2: كرفاش. كرفاش حاشتو بيه، حاشتو بيه احسن.
1: قلت لك خباش
3: دكتور الشيخ. مساء الخير.
1: مرحبا سيدة عايدة، اهلا وسهلا.
3: صحة الحجام اخوي.
1: يعطيك صح.
3: تحية لخونا انيس الحجام في قرنبيل، نسلموا عليه. انيس اسمه؟
1: لا
3: هذا كم تاع المرقيق.
1: سامي سامي
3: سامي سامي سامي سامي سامي. جبت لي المرقيق.
1: تونس كاملة تسمع تسمعني.
3: يا اخي وصيتك على حاجة، ما كلمتنيش باش تقول لي خذيته ولا لا. قلت لي قدير سوم لا حد شيء.
1: مازال
3: باهي داكور. صافا دكتور الشيخ.
1: الحمد لله.
3: صح اخويا منور. شنو برامج هذوما الويكاند؟
1: شنو ويكاند
3: ولا بالربريز الحجامة والكل
1: اللحية
3: للعيد.
1: نصبح المستمعات المستمعين عيد معاهم اخونا خالد. صباح العيد
3: وتمشي الـ
1: من الستة حتى نص نهار.
3: فمش ذكر، فمش همزية، فمش شيء نهار. ايش
1: البارح الهمزية؟
3: مشيت
1: ما مشيتش
3: خاطر ما فماش لا ريل ولا فيديو ولا حد شيء. جنس تتحفنا اي ولا زنار لا حد شيء.
1: اخوك خالد خمسة ونص صليو هنا في مون بليزير ستة. نصبحوا على المستمعات المستمعين.
3: معك خالد.
1: معي خالد. متهنش
3: متهن يعني كيفاش تقوم بكري في الوقت هذاك انت خالد؟
1: اي اي فوالا جو
3: قد البيت في سور بلاس
1: اكزاكتومون. هذا
3: حتى نعرفوا ما يحبش، ماهوش لفتو
1: ومش لفتو.
3: ما يحبش يقوم بكري
1: لفتو هذاك علاش.
3: على خاطر باش يفوت كومبانيريت قداش لعبو كبير.
1: لعب لي اكزاكتومون. تحية لكم.
3: تحية لك انت خويا. عسلامة جوزيف. لاباس شورت انت دار فيك السخانة عملت فيك اليوم. صح خويا صح كهو عندك الحق. عسلامة طروقة، عسلامة خلودة، نسلم على أميمة، سلم على الحاج وشاكر في ستوندار، على كل المستمعات والمستمعين. وقولوا لهم بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله عيدكم مبروك. أكيد برشا روحوا ديجا.
1: أي سبقوا
3: ميسيج. عفوا ما برشا روحوا. نحس في الدنيا فارغة شوية معنا.
1: بشوية بشوية بديت تفرغ بشوية بشوية.
3: وتعديت من المحطة متاع اللواجات ما شاء الله
1: بالرسمي
3: معبية. وإني بمحمد باب سعدونة تعديت اليوم. ما نحكي لكش على محطة اللواجات. إن شاء الله الناس الكل تروح سالمة لديارها.
1: إن شاء الله ربي يوصل الناس الكل سلامات. تحية لكم الناس الكل. شكرا لاختياركم موجات موزايك إف إم. يعني نمشيو توت شويت للموزيكا. نبداو مستر لوفر.

0: دخلوها اليوم.
1: نمشيو للديكلاراسيون دو جور ونمشيو الى حالات تسمم غذائي شهدتها مدينه قفصه في الويكاند، وين تقرر اليوم الغلق الوقتي لاحد محلات صنع المركبات والحلويات وسط المدينه بعد تسجيل 44 حاله تسمم غذائي يشتبه في ارتباطها بتناول حل البنان حلو لو جاتو نتاع الميلفاي. بحسب المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بقفصه عمر العبدلي، فانه مصالح المختصه تلقت نهار سبت اشعار من الجهات الامنيه يؤكد تعرض عدد من المواطنين لحالات تسمم غذائي في الوقت، وبالوقت تم معاينة يعني تمت المعاينات الميدانية للمحل المعني وكشفت عن وجود عديد الإخلالات المتعلقة بحفظ شروط الصحة، إلى جانب عدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في اقتناء واستعمال المواد الصنع، وهو ما استوجب اتخاذ قرار الغلق الوقتي في انتظار استكمال بقية الإجراءات. ونقول لكم بأنه لهنا عدد من المصابين تم استقبالهم بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة، وتلقوا الإسعافات الضرورية وصفت حالتهم الصحية بالمستشفى استقر. وهذايا في سياق هذايا مدير مستشفى الجامعي لحسين بوزيان رضا محمدي قال في تصريح المزيك بأنه المصابين أكدوا أنهم تناولوا مرطبات من أحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي.
2: والله هو أول ما جانا احنا البلاغ من المصالح الأمنية نهار الثلاثاء في الليل، تحول فريق مختص من الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية المختص بعملية التصدي، وزار المؤسسة العمومية المستشفى الجامعي حسن بوزيان لقفصة، وكذلك قسم التجاري بأحد المستشفيات الخاصة في قفصة. ذاك الحالات تم تسجيلها نهار السبت في الليل تقريب 12 حالة، منهم ساعتها كانت حالة مقيمة نتاع ولايات مقيم وفي حالة مستقرة، الآخرين صبوهم علاج وخرجوا. إلى حد معناها أمس الصباح تقريبا 32 حالة، العدد الجملي تقريبا 44 حالة. لن نأكد تم غذائي بالله من خلال أن يكون ثم حالتين وعندهم أعراض هضمية معناها خانة في وجع في البطن والدم إلى غير ذلك، ثم يكونوا مجال البلاغ والفريق اللي تحول أول حاجة الساعة يأكد تسمم ولا، ويتضح أنه الهضومة عندهم الكل معناها ال 12 حالة ساعتها اللي هما عندهم الكل أعراض هضمية تمثل في سخان في أوجاع خاصة بالبطن كامل اللي رد، واحنا نسالوهم شنو كلاو في ساعات نص حتى 48 ساعه الاخيره. حاجه المشتركه بيناتهم الكل، يعني هما مش من فرد عائله، هما مختلف افراد من عائلات مختلفه. حاجه المشتركه كانت من معناها انه اشتركوا في تناول هالمرتبات هذه الملفيه هذه من احد المحلات المنتصبه بالجهه، وهكذا علاش ما اكدنا حاله التسمم، وثم كملنا عمليه التقصي باش نعرفوا شنو الاسباب معناها.
1: تعرفوا شنو هو الاسباب وتكثر حالات الغش يونس في الاوقات هذه نتاع الفرحات نتاع
3: والله ولا في الاوقات كلها احسن
1: ليه في العيد معناها اخويا
3: في العيد هذا عيد اضحى مش
1: عيد اضحى
3: يعني مش نتاع مين في
1: حلو طبعا العباد مش الناس الكل باش تشري العلوج دوك هكا شويه حلو كذا كذا
3: هكا باش
1: تطبقوا بالملفاي
3: جديد هذه ملفاي عيد الاضحى
1: في صبرنا جديده كل شيء جديد
3: معناها خطا بشري اهمال تقصير عدم اكتراث من السيد اللي صنع المرتبات هذه والحال انه في محل يعني مش في برويته كما تو في بعض البش بقايع معناها ناس تنصب معناها مش انتساب فوضوي لا في محل معروف
4: اما سا ديبون وين في المحل اسكو في السخانه هذه محطوط في ريفريجيراتور بيان كونسيرفي
1: ولا بيان سور العظم اللي يفسد ما اميمة عامله دبلوم في المرتبات
4: في الملف
1: الحكايه هذاك علاش دونك اليوم
3: خاصه العظم اللي هي حاجه معناها سلمونيل حاجه مخطره جدا ثم هذه تسممات الستريبتوكوكسيك والستافيلوكوكسيك والحاجات المربوطه بالعظم اللي مخطره جدا على البشر هذايا في شنو معلش بيكم
4: عطيك لازر علو عروش يدخل له علوش
3: تسممات
4: تبع العيد
3: انتوكسيكاسيون ستريبتوكوكسيك وستافيلوكوكسيك هذوما حاجات معناها مخطرين برشا خاصه على العظم. وتو سخانه لازم الناس تراعي معناها كيفاش الحفظ سلامه الحفظ والتخزين للمواد هذه خاصه انه تو مرحله كهو ضر انه مر الوقت هذا نتاع استهلاك كثير للملفاي في قفصه مش كان في مش كان
1: بختو ولا اكثر الحلويات وغيرهم من الحلويات دونك من حاجات اللي مرتبطه بالمعنيه بالمناسبات هذه وباش تجي كيف مناسبات نتاع نجاحات ولا ما اخذ ذلك. دونك العباد تنوع من الماكله نتاع الحلو
4: اي تنوع احسن
1: لا لهنا المفروض كيف انه فما اكثر مراقبه
4: معناها خلاف تجديد المراقبه سنه ناحيه تجديد
3: المراقبه خاطر تنجم بين هذا معناها شو مش كل يوم تمشي المحلات تقول اعطيني ولا
4: اول حاجه فما مسؤوليه الاشخاص نفسهم اللي انت والله وقت اللي تقتني حاجه تثبت منها اللي هي خاطر فما
1: متعرش
4: اللون ينجم يكون متبدل
3: ساعات
4: المطعم كي تذوق من المره الاولى ولا
3: ساعات بتاع بيت
4: بعض الاحيان كي تذوق من الاول
1: سلمونيل كيفاش تذيق
4: نعم
1: سلمونيل تذيق
4: يا
3: اعطينا مطعم
4: ما تراش واحد يا اخي انت سامحني معناها كي تذوق حاجه ما تعرفش بعد ساعات تحرقك في لسانك تلقى مطعمها متبدل تلقى منظرها متبدل مثلا اللون اللون متبدل يونس بدعات شويه على الخضيره تيمون نتبو زيدا نتبو مش كعبة من الفاي نضربها في دو بوشي فهمت عنا خطر احنا هكذا نضرب الضربة الأولى وثانية سي قضيت عليها كعبة من
1: الفاي تكلها في ميلي ويلقش
4: دوك يلزم واحد تحية اللبية هذية من ناحية واللي زيدا من الحالات الأولى التبليغ مهم جدا من الحالات الأولى خطر وقت واحد يحس روحه اللي هو سافا با خطر خذي كعبة ولا في الحالة الثانية ولا واحد يلزم التبليغ باش يساهم المواطن انه يخفف في عدد الناس اللي تنجم تتسمم ولا تتضر مكا المنتوج هذيك كل سواء ناحيته ونحكيوا على المرتبات هم فمش المرتبات باركة فما تبارك الله في الغش احنا
3: مبدعين
4: لا شيء كبير معناها تلقاه في كل المواد هذا معناها المهم انه التفت وترد باله الواحد كيكل الحاجة التبليغ في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة زاد الرقابة المتواصلة على المحلات اللي فيها معناها اللي عليها شكوك وإلا شبهات خاطر راهو فما مراقبين شنو معناها يصلحوا ما يصلحوا باش يدوروا دوريات باش يشوفوا لا تعرف روحك معناها وين يخبي الناس اسكو لا شين دو فوا كيما كان يحكي حسن محترمة وإلا لا عندك تيبيان ايكيبي في الواحد نتاعك اسكو المواد اللي انت مخبيها بيريمي ولا ما هيش بيريمي معناها فما العديد من المعلومات اللي ينجموا يتعرفوا عليها والعلامات ايضا اللي ينجموا يتعرفوا عليها المراقبين وهذه مهنتها في نهاية الامر وهذه مهمتهم دونك الرقابة مطلوبة الحذر مطلوب من المواطن التبليغ مطلوب ثم العقاب مطلوب في حالة المخالفات
3: كما مثلا تونسي عايدة يقول اللي يسرق يغلف اللي حقه
4: اوكي ما هم نعطيه ما احنا
3: الواحد
4: نعطيه ولا شيء الكلها بشكونه ميتوديك
3: والرعي وضمائرنا زادة في الناس اللي تاكل تستهلك معناها
4: لا والله الا نعمل ياسر انا توا هذوما الكلمتين الضمير والوعي
3: ليه مالك كيفاش نعمل
4: ليه ماذا بيه ما عادش تستهلكوا برشا على خاطر ما تنجمش تعول عليهم
3: ما تنجمش تكون كل
4: ماما
3: ما تنجمش تكون
4: ماذا بينا احنا اموايان اي اون تيرم اون ديفلوب الوعي والضمير والسلوك الباهية ونقضيه على الحاجات اللي هي قاعدة تتسبب في عديد من الظواهر وكسبيغا لانفيرنال اللي حكينا عليها ماذا بينا هذيك شنو نطمح الناس الكل انه الحاجات هذية تكون معناها
3: وعي
4: المواطن وانضباط المواطن ومعناها حب المواطن لوطنه واحترامه للنظافة وكل حكايات هذوكم الكل
3: وإشارات المرور
4: ماذا بينا سي ليديال
1: سي
4: ليديال لكن احنا تو مناش في ليديال احنا في عكس هذا تماما
1: على كل حال
4: في القابيجي احنا
1: في القابيجي قابيجي ولا في القابيجي
4: دونك شنو توا توا نقولوا الحذر نقولوا الرقابه مو حتى الفرنسيس تقال قابيجي ما هي قد خدم معش يكون ما يخدم من شكون
1: قابيجي قابيجي
4: مع هو ما خذوها من عنا
1: لا لا لا احنا خذيناها من عنا
3: قابيجي
1: قابيجي
4: قابيجي
3: قابيجي
1: ميرسي مدام قابيجي فوالا اكزاكتو قال كل مره نزيدوا لها اسم جديد فوالا
4: فوالا اخويا فوالا
1: يلا سيدي على كل حال قالت عايده اليوم سيستم القعبيجي هو اللي مش على كل رايكم يهمنا اون كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا فهمنا
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: وفي على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
0: اشتاق يحكي
1: السلطة المشوية وما أدراك السلطة المشوية التونسية تعتبر من أشهر الأطباق التي تميز المطبخ التونسي ونجحت في حصد مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية لأفضل السلطات وتم تصنيفها مؤخرا من ضمن أفضل السلطات في العالم بحسب تصنيف موقع دليل الطهي العالمي الشهير تيست أتلاس السلطة المشوية موجودة هي والطبق السعودي الشهير بليلة فقط كدول عربية موجودة في التصنيف نلقاو زادة كيف معناها بعض السلطات
3: المكسيكية
1: المكسيكية ولا اكزاكتومون ونلقاو ايضا زادة بعض السلطات
4: جريك سلات
1: السلطة الايطالية وجريك سلات زادة كيف والسلطة الالمانية متاع البطاطا الى ما اخر ذلك تلقاو الفيزويل على الباج متاعنا موزايكا فام اليوم انكور ان اكسبلوا بور لا كوزين تونيزيان واضح ولا وان شاء الله ما يسرقوا هيش الجيران وكهو.
3: لا لا لا الناس كلها عندهم رب ستة مشوية أما بالشكل تقديمنا مختلف بتاتر كل معناها مختلف شوية على موجود رأو في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب في المغرب لا شوية معناها أما في الجزائر وفي ليبيا موجودة ستة مشوية
4: هي أصول أندلسية يونس
1: لا بربري لا بربري
3: ما مش من الأندلس أو أعرف سليمان واحد ما عندهم
4: مش دخلت مع ال
1: ليش
4: لا هنا
1: الفلفل جاي تو لا لا الفلفل جاي صحيح الفلفل
3: لا الفلفل
1: الفلفل اللي موجود قديم لا
3: الفلفل قديم موجود طماطم جديدة
1: جديدة
4: طماطم جديدة لا كفلفل مثلا
3: الفلفل موجود عندنا فسيفساء معناها تونسية موجودة فيها الفلفل فيها الفلفل الطماطم لا
1: طماطم جديدة
3: جيتنا من إيطاليا
1: العالم الجديد العالم الجديد
3: جيتنا جيتنا في سبع قرن سابع عشر مش مع الموريسكيين جاء من خلال الطليان لأنه هي طماطم جاي من امريكا الجنوبيه وما كانتش ما كانتش تسالك على اساس ما كانتش تتاكل داير كانت تسمى البومودورو اسمها البومودورو واللي هي واللي هي معناها حاجه ملعونه معناها هي غله هي غله ملعونه
1: كان
3: بعد طلين فرحوا بها شويه عملوا منها ديساس وشيحوها وغيره وغيره وغيره لكن سلطه مشويه احنا نقدموها ب يعني طريقه التقديم مختلفه على على بعض
1: الاخرى ليه مختلفه تماما
3: مختلفه
1: على ليبيا
3: والجزائر تفويحه كيف كيف الفاح زيت زيتونه كان يفرق زيت زيت زيتونه
4: والزينة العظم الطيب والزيتون وتتشوي على الفحم والثوم فما اللي حطوا لها البصل
3: فما
1: فما شكون
4: انا ما بحبش مي فما اللي حطوا لها البصل
1: البازيك
3: فما اللي زينا بحاجات اخرين معناها حوت ولا حاجه معناها حوت زميمره مثلا
4: فما اللي اسمها زيد تاع الجبسيه مش زميمره
3: اللوزف
4: فما اللي عملوها بالمزف بنينه ياسر زيد باللوزف في الجبسيه عملوها باللوزف
3: دونك مي بون اكسبلوار ولا موش
1: اي حاجه بيا فاسون اليوم يفو بغدو بغدي اوتور كيف
4: شوف احنا تو
1: وحتى البلاي تحط حط تونسي معناه بك العظمه اللي مبرج على اربعه تروف اكسيتيرا اون كارتي اكزاكتومون دونك ان شاء الله اليوم نستغلهم معناها مثل هل معناها هالتكريمات هذو
4: التوريزم كولينير يلزم نخدموا عليه برشا على خاطر اليوم عموم الأطباق التونسية من أكثر المأكولات العربية المتوسطية اللي ولات متميزة على المستوى الدولي ومعروفة خاطرها متنوعة خاطر قيمتها الغذائية خاطر أيضا ثرائها التاريخية عندها قيمة معناها الماكلات متاعنا وهو خونا يونس باش يعمل إيميسيون بيانتو على الماكلات الثراء متاعها يكمن في قيمتها الثقافية والحضارية لأنه أطباقنا التونسية نتاج متاع تفاعل حضارات عديدة مرت على تونس
3: ولكن
4: هاو يعرف نخليك نرمي لك الكرة نعطيك باس ديسيزيف
3: ديما ما يعاب على مكلتنا سواء الحلو ولا الحار كون إذا كان حلو زيد برشا سكر برشا ناس ما يأكلوش برشا سكر يعتبروا اللي المأكولات متاعنا الحلوة فيها برشا سكر وإلا إذا كان تعداو
4: محرحرة
3: محرحرة وفيها برشا طماطم معناها منك ما يعني ما يوعى هذا وما يوعى على على
1: الاصل الماكله في تونس
4: اما دي من يغ جينيرال يونس عندنا ماكله متنوعه برشا معني
3: هي كتلاحه متاع ماهيش هيلثي حتى تعرف
1: علاش مش هيلثي حتى تعرف
3: برشا ماكله اعطيني ماكله تونسيه هيلثي ترى هو
1: كوسكسي كي طيبو دون لي ريغل دو لاخ
3: كوسكسي هيلثي كيفاش
4: المقرونه ماهيش هيلثي
3: كيفاش
4: سي دو شوكولون
1: لا لا لا لا لا قمح وشعير
4: الكوسكسي
1: الكوسكسي الاصلي
3: الكسكسي الاصلاني ما نحكيو عليه من القرن 14 معناها نحكيو على الكسكسي
1: توا معناها عليه مش يشرب
3: ماكلتنا توا ماكلتنا نعرف اللي هي ماهيش هيلثي ماهيش صحيه 100%
1: في الفريكاسي انت على
3: غير الفريكاسي ولي ساندوتشات ولا
1: اما هو فريكاسي مش هيلثي اما بانوزو هيلثي فهمت هذيك هي التونسي
4: لا لو نحكيو على على
3: الرز والخبز
4: نحكيو على الاطباق احنا
1: نحكيو على
3: اللي صاروا نعترفوا
4: لا لا على قيمتهم قيمتهم
3: اما بنينه متنوعه وجاء
4: ولا
3: صحيت
4: احنا نحكيو بارابور سا على التنوع بارابور شنو جبنا كل واحد ومن بعد كومونس ا ايفولوي اللي هو موضوع البرنامج اللي تحضر فيه انت اللي باش نعرفوه معناها
1: اصلا برنامج صار
3: على هندسه الاكل والمذاقات
1: اللهم صل على النبي ما شاء الله
4: وكيفاش تطور وكيفاش تطور وكل شيء معناها
1: بارك الله بارك الله اخونا يونس
4: معناها من ياغورت نتاع
1: تحيه ليه
3: في برزخ في برزخ في البلاتفورم برزخ
1: روح العالم تخي تخي بيان دونك نستناوك قريبا في مامي مع يونس الفارحي
4: والله عنوان هاشتاج يحكي
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
0: على بلسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: وفي على كل لسان مشيو الجيم أوفر مع دراكو.

0: مساء الخير
1: بكم، اهلا بكم.
0: صباح استنى استنى قبل ما تمشي لنا اليوم حطت سبحه في يدك.
2: تيجر مدام دو تيجر هذيك مستر
0: دو تيجر. خليني نسمي على طريقتي عايش
2: دو تيجر. عيد تيجر
3: عين النمر
2: معناها عيد تيجر
1: هذيك اللي هي التايجر الغنيه المعروفه. وي
2: يس
1: وي ثانك يو ثانك يو سو ماتش.
0: مزيانه وتوكل فاس
2: سيغ هو اني
3: جيمس بوند.
2: لا صح
1: جيمس بوند لا كيانو ريفز مش قصدي. اي فوالا نبداو باخبار الالعاب الفيديو. نحكيو على اخر الاخبار خاصه من شركه تيك تو انتراكتيف اللي هي شركه المصنعه للعبه جي تي اي. وما ادراك ما جي تي اي. لرئيس تيك تو يقول ويؤكد مره اخرى انه لعبه جي تي اي 6 لن تتاجل مجددا، وباش يكون يعني تاريخ اصدارها هو 19 نوفمبر 2026. وبرشا إشاعات يقولوا اللي البريوردر أو البريكامات بش يكون قريب على الأخر بتتر آخر جوان أو الجويلية، والأسعار بش تتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار. لكن في نفس الوقت نحكيه على الفرسيون أو النسخ اللي بش تخرج قبل لعبة جي تي أسيس سيغمو بش يكون فما دي تيستر ولا دي ستريمرز ولا دي انفلونسور لازمهم يجربوا اللعبة بتبيع قبل دار دو سورتي بش نجموا يخدموا الماركتينج أو الكوم متاع اللعبة. لكن لهنا بش تكون حاجة جديدة الحق تعربي انه شركة تيك تو بش تجيب العبيدة دوما كوم انفيتي يعني في الشركة، وبش تكون تحت حراسة مشددة جدا ومقرات مغلقة بش ميصير حتى تسريب للعبة جي تي اسيس كأنها يعني أزرار دولة. هذيك هي يحبوا يعني الجيم تكون الحق تعربي معناتها اكسبلو وتكون بوز ياسر ياسر كبير. في نفس الوقت شركة روكستار عندها لعبة ريدد ريدبشن 2 اللي وليت ثالث أكثر الألعاب مبيعا في التاريخ. نحكيه على أكثر من 85 مليون نسخة مباعة اللي تسمى الحق تعربي يعني شيفر ياسر ياسر كبير. اون ساشون كو لعبه ريد ديد ريدبشن 2 التو العبيد قاعده تكتشف فيها وقاعده تلعب فيها. ديجا العبيد اللي ما حالف هذا الحظ انه باش تلعب اللعبه هذه نصحها موجوده على PS4 على PS5 موجوده حتى على البي سي. تنجموا تجربوا الجيم هذايا وتعطيونا رايكم. في نفس الوقت نحكيه على شركة انفيديا شركة المصنعة لجي بي يوز او كروت الشاشة او لكارت جرافيك. بدأت من لول معناها بالكارت جرافيك الموجودين لبي سي جيمر لسيري ارتيكس وجي تيكس وغيرهم، وكانت عندها كونكورنس كبيرة من شركة ام دي. ولكن هنا بعد عصر الذكاء الاصطناعي الشركة عملت بيك ياسر ياسر ياسر كبيرة. نحكيه على قيمة سوقية لشركة انفيديا. الاقتصاد متاحة يفوق جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الامريكية والصين. الحق انت عربي شركة انه اقتصادها يفوت برشا بلدان. نحكيه راو على بلدان عظمى او دول عظمى كيف المانيا كيف اليابان المملكة المتحدة الهند فرنسا وغيره. معناتها نحكيه على حاجز يفوت 5.5 قديش تريليون دولار. 5.5 تريليون دولار اذا كما قلت لكم راو حاجة تفوت اقتصاد جميع دول العالم باستثناء يعني زوز بلدان كما قلت لكم الولايات المتحدة الامريكية والصين. ونساشون كو يعني بعد انفيديا يجيو برشا شركات عظمى راو برشا شركات كبيرة. نحكيو على مايكروسوفت على امازون على ابل وغيرهم. ولكن هذا انكور سابروف اللي الجيمينج سلاش الذكاء الاصطناعي عنده قيمة سوقية ياسر كبيرة وهو المستقبل وينجم يدخل برشا فلوس برشا زادة خدمت نحات سفري. ولكن في نفس الوقت برشا خدم باش تولي افيلبل او موجودة غاصة الذكاء الاصطناعي او الايجنتس تاع الاي اللي باش يكونوا موجودين. هذه هي شركة انفيديا بتيتر باش نقص شوية من الانفستيسمون نتاعها في الجيمينج باش تركز اكثر على الذكاء الاصطناعي. لكن نتصور الزوز باش يكونوا ليه ببعضهم. اون اتوندون نستناو ايجنت باش يكون سبيسيال للجيمينج من عند شركة انفيديا.

يعطيك الصحة دراك. شكرا هذه جيم اوفر. نمشي للتوب 3. يلا توب 3. شوفوا شكون متحل متصدر الترند في البيل بورد. نلقاو من انيد في المرتبة الثالثة. توب 3 بيهر في المرتبة الثانية. توب 2 وترند العالمي تشوزن تكساس في المرتبة

0: لسان.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان، واليوم سعيد برشا باستقبال اليوم مدام جيهان حفيظ ومدام ريم سولا من اتحاد المرأة التونسية بالضاحية الشمالية. مرحبا بكم، مرحبا جيهان، اهلا وسهلا. انت عضو مكلف بالاعلام والاتفاقيات، مرحبا، يعيشك. قربنا شوي الميكرو نسمع صوتك هكاك بالكدي بالكدي. مرحبا بك ريم سولا، رئيسة الشبيبة النسائية، مرحبا
2: بكم. مرحبا بالمستمعين القاعدين يسمعوا فينا الكل،
1: يعيشك. مرحبا بكم الزوج. نحكيوا على سهرة خيرية تزامنا مع عيد الأمهات في نزل ليدو في حلق الواد، إن شاء الله باش يكون هذا 31 مايو. كيف جاتكم الفكرة جيهان؟
3: الفكرة جاتنا جماعية، أعضاء الاتحاد الكل معنا رئيس الشبيبة، عملناها بمناسبة عيد الأم.
1: أي.
3: حبينا معناتها من داخل نتاعها الكل ماشيين للمركز الإحاطة بتخاس أوت. المداخل الكل ماشية، المداخل كلها ماشية للإحاطة بالنساء المعنفات.
1: أوكي.
3: وحاجة أخرى حبيت نقولها لك، اللي هو باش نقص برشا حاجات المركز هذايا، معناتها فلوسه كل ماشية اللي هو باش نهيئوه ونجهزوه للنساء المعنفات وللنساء اللي ناقصين برشا حاجات. حبيت نقول لك حاجة أخرى زادة، اللي الإعادة والسيادة وتجهيز مركز الإحاطة تابعة خزقوت، وهو دعم النساء المحتاجات لإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية.
1: والقانونية دونك
3: الهدف متاعنا.
1: أيوة.
3: إنه ننشر الأمل ونعاون كل مرأة تحتاج للسند.
1: هذا يظهر لي ما حتى حد بينجم يختلف فيه. دونك بونا بون كوز ريم سولا، نمشيو نهار 31 ماي بمناسبة أولا ساعة عيد الأم، وكيف كيف اختتام شهر التراث، ويظهر لي حضرتونا بروغرام تخي فاغي تخي شاكا ولي.
2: إيه هو ديجا من لافيش تفهم عنوان السهرة، يعني احنا مش نعملوا فرقة
1: ميكرو سهري من اسمعوك أكثر.
2: سهرتنا الأمسية هذه فيها فرقة شيشخان بقيادة مدام مونيا أبو بكري، واللي هي زادة عضو معنا في الاتحاد.
1: أيه.
2: نحيوها، ومعنا عنا فرقة أخرى شعبية. وعنا برشا احنا في كي سمعوا بالدعاية هذه والأكسيون، يعني الأكت هذه عجبتهم برشا، وبرشا باش يساندونا كيف جمعية تراثنا بتاع زين عبدين.
1: أي تحيي زين عبدين نيفر، زين عبدين بالحرف
2: مشكور. أي. هو جاي باش يحط يعني يعمل لمسة تراثية باللباس التقليدي. وعندنا زيدة فرقة جاية من قربة كلوب دو شون.
1: أوكي.
2: وعندنا زيدة أول دخلة باش نعملوها فرقة صوفية دخله رجال. علاش باش نقول لك السهريه هذه باش تكون عائليه، يعني فيها رجال ونساء.
1: عائلية. تقريبا قداش من عبد نجموا معناها؟ فما 300 400.
2: هي احنا باش السهريه في احد من نزل
1: أي في اللي دور في حلقه
2: الفيديو، يعني يرفع نقولوا 350 400
1: شخص. دونك باش يجيو بور لا بون كوز. كيما قلنا اهم حاجه انه مداخيل الحفله ذي باش يتم تخصيصها كيف ما قلنا للمركز الاحاطه اللي موجود، وتوعيه 13 اوت بالقصبه تبع على

0: اي قداش
1: 30
0: دينار 30 دينار تري تري بيان
1: 30 دينار في كل شيء
0: فيه حلو فيه كل شيء
1: وجو
0: بيه برشا هاك العبيت نجم اللي يحب يفرح بهم ويهزها ونخرج كيما قلت انت
1: او في العاده ساعات واحد يقول في جيب بنسبه الاد الامهات يقولك زعما شنو باش نهدي لامي زعما شنو باش نهدي مرتي شنو يعجبها شنو يفرحها هي هذه اوكازيون بيه انه هو نجم يفرحها بالسهريه هذه ونقول لهم راكم ماكوش تندموا بالعكس راهي امك ولا مرتك باش تروح فرحانه ومرحبا بكم الناس الكل
0: مرحبا بالناس الكل ان شاء الله بالتوفيق لكم نعاودوا نذكروا الحفله ان شاء الله باش تكون كما قلنا نهار لحد 31 مايو سهره خيريه تزامنا مع عيد الامهات ان شاء الله باش يكون في من تنظيم اتحاد المراه التونسيه بضاحية الشمالي لعبيت حب تصل بكم فما ارقام هاتف ديمسولا
1: اي هو ديجا احنا في اللافيشة عاملين رقم تاع الفرقة التشيشخان هي رقم مدامونيا هي عضو معانا في النيابة وزيد احنا عنا دي باج فيسبوك هو دي النيابة الجهوية باتحاد المرأة وعنا شبيبة نسائية
0: بالضاحية الشمالية نقاو عليه كل التفاصيل نحب نخليكم كلمة الختام جيهن حفايظ باش تدعي العبيد تسمع فينا
2: هي رمز القوة والحنان من واجبنا نسين دو كل مرأة تحتاج الأمان والدعم والأمل حاجة أخرى زدنا نقول يد في اليد لدعم المرأة وحماية الأسرة
0: إذا هو إن شاء الله يد في اليد إن شاء الله كل عام ونسيتون أمهاتنا حياة بالخير المسؤولة كلمة الختام
1: ونحب نوجه نداء الناس الكل يسمعوا فينا كونوا في الموعد واحد يوم 31 ماي إن شاء الله مع السبعة تاع العشية في أحد نزل في حلق الواد
0: إن شاء الله مرحبا بالناس الكل تحية لكم سيف ذا ديت 31 مايو إن شاء الله سهرة خيرية تزامنا مع عيد الأمهات في نزل ليدو في حلق الواد من تنظيم اتحاد المرأة التونسية بالضاحية الشمالية هذا هي الحدث متاعنا اللي على كل حال ماذا بينا الناس الكل تمشيو أنه منه نتفرهدو منه زده كيف ندعموا المجهودات هذه لأنه كل المداخيل إن شاء الله باش يتم تخصيصها لهنا لمركز الإحاطة والتوعية 13 أوت بالقصبة
3: اسم على كل لسان على كل لسان

0: توليت سنين على موجة موزيك FM. مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. مش مشي والحدث على كل لسان.
1: على كل لسان.
0: السلام عليكم مستمعات ومستمعينا في زغوين. وين زغوين؟ البية تحت ظل الدورة 40 لمهرجان النسري احتفالا بزهرة النسري وتثمينا للموروث الثقافي. سعيد برشا باستقبال رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوين سي حمد غليب. مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا. كل عام وانت حيب الفين سي حمد.
2: ربي فضلك احسن. مرحبا بك ومرحبا مستمعين ومشاهدين إذاعة الأولى في تونس في إذاعة موزيك.
0: بارك الله فيك، تحياتنا احنا زدا كيف كيف في الزغوين، عاصمة الماء وبلاد الماء وبلاد الخير وبلاد الأصالة، وفرحانين انه بعد العيد، العيد عيدين ان شاء الله، لانه نهار الجمعة ان شاء الله باش تنطلق الاحتفالات في الدورة 40 لمهرجان النسر. السنة شنو هو جديد في هذه الدورة سي حمد؟
2: وهو كذلك يحسن نهار الجمعة إن شاء الله باش يكون افتتاح الدورة 40 لمهرجان النسري. نحن كهيئة جديدة حابين نخموا على الموروث الثقافي والتراثي بتاع مدينة زغوين. والمهرجان عنده ثلاثة محاور أساسية، وهو المحور الثقافي، المحور السياحي، والمحور العلمي، مع إضافة فقرة توعوية مع مع التوعية للصغيرات. بس بالنسبة للبرنامج بافتتاح إن شاء الله باش يكون نهار الجمعة الصباح بافتتاح رسمي، مع بطبيعة مع تنشيط مع عزيز زغوين، وكذلك باش نعملوا ناكسيون زراعة النسري في جردة متاع المعتمدية. خاطر قبل في سنة 2014 وقعت محاولة كما كان وزرعوا نسريات، لكن ما بقاوش المحافظ عليهم، ما شدوش كما نقولوا احنا، فهمني. باش نعاودوا تويكا سنة ناكسيون دي لكن بالصغيرات، باش يكونوا حاضرين معنا باش على الأقل يتبقى وتولي عندهم الحب النسرية والارتباط بالنسري. نهار السبت إن شاء الله باش يكون عندنا عرض ثقافي، عرض فني لفرقة ناصر الدين شلبي بيتو، مع عرض الفلاج. خصصناه اليوم السياحي، يوم سياحي بنت ياس، تنشيط من المدينة العتيقة متاع زغوين. قلت برشا عباد يجيو يزوروا مدينة زغوين، لكن معناتها يتعداو في ناس ديال عزوز وكاود ما يعرفوش معناتها كيفاش قول فيها الروح الدين العربي، التاريخ بتاع الدين العربي. قلت احنا في زغوين كل نهج يحكي رواية، يحكي قصة. بالضبط. نبداو من القصر الروماني بمعناتها استعراض لستركتور نتاع كولينير مع جمعيه الاكل، جمعيه غاسترونومي بور توس من سوسة، باش يكون معاهم شيفان باش يامنوا لنا معناتها دي معناتها لوحات من المعروضات، من الماكولات مصنوعه موجوده بال بوزاره النسي، بماء النسي ولا بوزاره التقريب، بماء النسي طوحه بوزاره النسي. هذا مش يكونوا موزعين على كامل المدينه العتيقه، من باب القوس للساحة الرحبة للنهج 9 أبريل. الناس 9 أبريل هذي هو سي حسن اللي جاء فيه بورقيبة مع سي سليمان بن سليمان، والعلاقة بيناتهم معناتها بينات مزود معناتها بين سليمان سليمان وزعيم بورقيبة. بعدين كان نخرجوا النهج الكوشة. النهج الكوشة هذي اللي عنده خاصية، كون الكوشة هذي يسموه كوشة الزاوية، كان طيب الخبز خصيصا للطلبة اللي جوا يقرأوا في زاوية العزوز. الناس اللي معناتها طلب العلم يجوا معناتها الكوشة هذي تطيب لهم خبز خصيصا لهم. وصولا لمقام سيدي علي عزوز، بالطبيعة الناس سيدي عزوز، وكذلك نهج الشواشية. برس عباد ما تعرفش اللي زغوان كانت فيها صناعة الشاشية مع صديقة الشاشية زوز، كانوا موجودين في زغوان حكم الماء، كانوا صديقة وصناعة الشاشية كانت في مدينة زغوان. هذا بالنسبة اليوم السياحي. هذا الصباح العشية عندنا عرض للصغيرات مع في محمد لخوس.
0: اوكي
2: في اليوم التنشيط هذا قلت لك احنا عندنا فقره توعويه للصغيرات، عندنا اكسيون معناتها نتاع السلامه المروريه مع المرض الوطني للسلامه المروريه، للتوعيه للصغيرات على العلامات المروريه، على كيفاش نسوقوا كياس، كيفاش نعرفوا المخاطر نتاع الطريق. هذا ما كل باش نعملوا مشي مجسمات مع الصغيرات باش يتعلموا كيفاش معناتها على الاقل يعرفوا العلامات اللي شقن كياس وكل شيء لسلامتهم وسلامه اطفالنا ان شاء الله. هذا بالنسبه يوم الاحد. أيوة. بالنسبه يوم 2 جوان اللي وافق هو نهار الثلاثاء، نحن اخترنا باش تكون معناتها لمه عائليه. أيوة. وكذلك هي نوستالجي. خيرنا باش نحبوا نعيطوا نستدعاو اخواتنا الكبار والبياتنا اللي عاشوا مرجان النسري اللي كانوا مواسين مرجان النسري واللي كانوا مشاكين مرجان النسري باش سرنا معناتها في 40 سنه هذوما في 40 دوره هذوما خاطر اول دوره نتاع مرجان النسري تحسن صارت 1975
0: ايه
2: من وقت اول دوره صارت فما ناس مازالوا حيين باش نتبعوا فما ناس متوفيه ما شاء الله
0: تحاول معايا اليوم معناها عنده 51 سنه تبارك الله المهرجين معناها
2: قديم باش نجم تكون خاطر توقف فما فترات
0: توقف ايوه فما حتى مشكله ايوه عمر
2: حاجه بالضبط وحبينا زي كيف نخلدوا الذاكره الشفويه خاطر هما مش يكون عندهم سرد للروايه كيفاش عاشوها كيفاش شنو الحوايج اللي عاشوهم الباهيه والخايف في تحضير ولا في اطوار مرجان النسري وكذلك باش يكون حاضر معنا ضيف هو مولود في زغوان لكن هو نصيبتي نتاعو فرنسويه اسمه روني بورتيلا هو فنان تولد في زغوان وفي ناس سيدي عزوز بالضبط تولد وعنده عشق كبير لزغوان وعنده غنيات على زغوان تغنى بزغوان اللي جا معناتها وعنده برشا ابيات شعر على زغوان عنده غنيه اسمها زغوان لا بلونش وعنده غنيه روسي داري عزوز باش يكون حاضر معنا كان باش يحضر معنا جسديا لكن لاسباب صحيه ما تنجم باش يجي معنا باش يبعث لنا معناتها باش يكون الحضور نتاعو عن طريق الفيديو وباش يغني لنا غنتين هذوما اللي معناتها اللي عشقوا اللي محبته الزغوان نهار الاربعاء ان شاء الله نهار 7 3
0: 3 جوان
2: باش يكون ندوه علميه اصل احنا في الاصل حابين نبداو نسحب الندوه العلميه ونعمل دي فوكس جروب وهذاكم باش يكونوا معناتها للتاسيس للدورات الجايين خاطر النسريه سي حسن راهي تنجم تكون قاطره اقتصاديه كبيره برشا في زغوان خاطر النسريه ماهيش كان ماء وورده راهي فيها صناعه كامله الاطراق راهو يستخرجوا منها في الزيت والليتر نتاع الزيت معناتها مكسره غاليه معناتها كنقول لك بصراحه انا تفاجئت كي سمعت السوم نتاعها مع عند سي تيم الروج ومدير نتاع المعهد العالي للفلاحه في مقنع قال لي الليتر نتاع الزيت النسري توصل بين 70 ل 80 الف دينار
0: برشا غاليه
2: حق غاليه بالقد فهمني خاطر علاش معناتها باش توصل تعمل ليتر زيت تحبك برشا نسريات وبرشا تحضيرات باش تعمل ليتر زيت وكذلك في دي برودوي معناتها فارماسيوتيك دي برودوي معناتها كوزميتيك معناتها النسريه معناتها كنز كبير برشا
0: في التنميه في التخمين
2: نتاعو بالضبط هذا حاولنا باش نعملوه ان شاء الله باش يكون في المدرسه نتاع الفلاحه نهار الجمعه باش يكون كيف بتامين عرض فني سميناه يلا نغني باش يكون فيه فرقه من هنا معناتها محليه نتاع ولاد الزغوان تشجعوا ديما على الطاقات المحليه بالطبيعه والفنانين باش يكون الجمهور اللي حاضر معنا وصار في ختام ان شاء الله باش يكون عرض في معبد المياه باش نخمنوا المعبد الستركتور نتاع المعبد باللوميير حابين نعمل مابينغ لكن مكثر شويه حكم ما تنجموش لكن باش نعرفوا ياسر عزو العرض باش يامنوا بن جميع عرض سينوش ان شاء الله
0: سينوش ان شاء الله
2: هذا عرض
0: لكتير
2: هذا المهرجان اللي حابين نكون معناتها كاختتام للمهرجانات في الزغوان خاطر زغوان بصراحه هي الفتره نتاعها في فتره الربيع من مارس حتى الماي حتى اخر الماي وكانت قبل برشا تظاهرات تصير في الفتره هذه لكن للاسف برشا تظاهرات اندثرت بقى كان مهرجان النسري قايم الذات علاش؟ على خاطر ابناء زغوان وحبهم للمهرجان هذا ديما يتلفوا حول المهرجان باش يبقى ديما قايم
0: والناس الكل اللي تحب زغوان تمشي خويا لزغوان بين 29 ماي حتى 7 جوان 2026 نحب نحييك برشا سي حمده غلاب رئيس جمعيه مهرجان النسري ونحبك التحيه لك انت والناس اللي كيف قايمين معاك كيف خونا دالي بي والاولاد الكل اللي قايمين على هذا المهرجان خلي كلمه الختام وتستدعى الناس تسمع في موزايكا فيم باش تجي المهرجان تاع النسر
2: انا ديما كلمه الختام تاعي وانا صعب تبيع من خلالكم مسرعة كامل معناتها اهالينا في تونس الكل باش يزوروا مدينه زغوان وكذلك نداء من خلالكم الى اهالي زغوان خاطر المهرجان راهو مهرجان زغوان وصل 40 سنه هذوما الا راهو بحب العباد بحب اهالي زغوان الاشخاص ماشيين يمشوا لكن المهرجان ديما قايم وحب زغوان هي هي قايم بالضبط. هذا هو
0: تحيه سيدي
2: بارك الله فيك،
0: تحيه كبيره ليك ولكل اهلنا في زغوان، ونقول لك ان شاء الله يتعدى المهرجان في دورته الأربعين ذاك احسن ما يكون، وان شاء الله بالتوفيق بين 29 مايو حتى 7 جوان يشد الرحال الى مدينه زغوان. كان هذا حدثنا على كل سن، خليك تشويت مع مراد ريدي واخر الاخبار الوطنيه والعالميه مجز الخامسه بعد هي الموعد يكون
1: وكتبت لي على جبيني
0: صحيح المزيد تجينا فيه وكتبت لي على جبيني.
3: قربنا لكم أولى المنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة. بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفغما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدواء صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو، ومعاها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
6: مونوبري ديما معك.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم مجازا لأهم الأخبار. مؤسسة فداء تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جان في 2026، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 و 396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل في إطار الاستعداد لعيد الأضحى تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية والتوعوية بولاية أريانا من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة لنقاط بيع الأضاحي سواء المخصصة للبيع بالميزان أو النقاط المتوفرة في المناطق البلدية لضمان صحة المستهلك. وبين المنسق الجهوي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية بأريانا والطبيب البيطري حسن الحيدري أن هذه الحملات تهدف إلى مراقبة الأمراض المعدية وحالات التسمم والتصدي لعمليات الغش ومنع بيع الخرفان المريضة. ودعا الحيدري إلى ضرورة التثبت عند شراء الأضحية محذرا من بعض الممارسات السلبية في نقاط البيع بالميزان التي تهدف إلى الرفع من وزن الخروف من خلال شرب الماء والأكل ويؤثر سلبا على جودة اللحم، مشددا على اختيار خروف ناشط وسليم. مشاركة الاتحاد الوطني للمكوفين في المؤتمر الإقليمي الذي ستنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 8 إلى 10 من جوان القادم بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي، محور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر برئيس الاتحاد توفيق الدبوسي في مقر الهيئة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر. وأطلع رئيس الهيئة الانتخابات في مستهل اللقاء رئيس اتحاد المكوفين على مختلف محاور وأهداف هذا المؤتمر الإقليمي، موجها له بهذه المناسبة الدعوة لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في جلسات الحوار المخصصة للمجتمع المدني بالدول المشاركة من أجل إعداد دليل للتطوع في المجال الانتخابي. في أخبار العالم، روسيا تعلن اليوم الاثنين أن قواتها ستهاجم مراكز صنع القرار وقيادة العمليات في أوكرانيا، ووجهت تحذيرات للأجانب بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف. وحذرت وزارة الخارجية الروسية موظفي البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية من مغبة البقاء، مؤكدة ضرورة مغادرتها فورا قبل ضربات روسية وشيكة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن القوات الروسية ستستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري في كييف. في ظل ترقب أعلان اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديدا مؤقتا لوقف اطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وترتيبات مرتبطة بصادرات النفط والموانئ الإيرانية، أظهرت بيانات تراجعا ملحوظا في عدد رحلات الشحن العسكري الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط. وتكشف البيانات انخفاض عدد الرحلات من 15 رحلة يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى 5 رحلات يوم السبت 23 من مايو، قبل أن يتراجع إلى رحلتين فقط حتى وقت الرصد لحد 24 من مايو. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
9: الأولى في تونس.

0: لطفي بوشناق في نسية. هذه هو جولة تونس على موجات موزيكا فام. تحية لكم مثل كل، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا لتفاعلاتكم على الباج متاعنا موزيكا فام. تلقاو توت لي روبريك متاعنا كيف كيف، تسمعونا وتتبعونا، تابعوا كل جديد متاعنا على ابليكاسيون متاعنا موزيكا فام، تيليشارجابل على مختلف المحامل، نحكيو على iOS، تحكيو كيف كيف على اندرويد، تجربوا تدخلوا من توا وتيليشارجيو موزيكا فام لابليكاسيون اللي تلقاو من خلالها جونا، وتلقاو الاخبار وكيف كيف، تقعدوا ديما برانشي وكونكتي وديما في علاقه مع تونس داخل وخارج حدود الوطن العزيز على موزيكا فام بوانيت. ده كيف كيف تسمعوا فينا وعلى مختلف الترددات. نقول لكم شرف نيه زينه للناس الكل. يلا نمشيو توت سويت للربح.
1: روح تربح
0: 200 دينار اليوم من هذا موزيكا فام. نمشيو الباردو، بلاد عايده المفضله معنا الراوية برقاوي 41 سنه، استاذه شباب وطفوله. عسلامة لا
2: عسلامة. عسلامة مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله طيبة. الحمد لله
0: صفا الأمور.
2: الحمد لله
3: عسلامة بنت حومتي مدام راضي.
0: عايدة قلت لك عسلامة بنت حومتي، دونك سلم عليك برشا.
2: عايشك عايشك. راوية
0: راوية راوية راوية. قلت لك احنا راوية مش راوية. انت قلت راضية.
3: راوية اي قلت راضية.
0: ليه راوية راوية
3: عايدي راني كنقلب الأسامي يلا غالي.
0: ليه ليه راوية اسم مميز الساعة بالعكس. شكون سميك راوية؟
2: شكرا.
0: شكون سميك راوية؟ راوية
2: أمي.
0: ربي فضلها، ربي فضلها.
2: تحية لله.
0: عندنا اليوم ثلاثة أسر لميتين دينار سهلين مهلين، واضح ولا ليه؟ نبدأ نتوكل على ربي. يلا قولوا واحد اثنين ثلاثة. طب شنو هي عاصمة مصر يا راوية؟
2: القاهرة.
0: القاهرة. شكون يقدم برنامج صباح الناس على موجة موزيكا فام؟ أسهل منهم فماش.
2: جيهان ميلاد.
0: جيهان ميلاد. تري تري بيان. ونكملوا نهارة الأربعاء هذه باش يصادف شنو؟
2: بعد يوم عرفة. يوم
0: غدوة. غدوة شنو؟ أعطيني الفار اللي بحذيك قول غدوة يوم عرفة واللي بعد العرفة.
2: عيد الأضحى.
0: عيد الأضحى إن شاء الله. مبروك عليك عيدي وسنين دايما 200 دينار كاش من دايما زي كفين. تحية الفار اللي معاك.
2: عايشك.
0: المسيو اللي معاك ولا أخوك ولا شكون؟ تحية ليه. تحية ليه سي البرقاوي. تحية ليه.
2: بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة يا راوية.
2: مبروك أني سي كل.
0: علاش كنت تحب تعيد أختي؟
2: نعيد على دارنا، نعيد على عيلتي الكل، أصحابي الكل، الناس الكل اللي نعرفهم الكل، وانتو مزيدة
0: إن شاء الله كل عام وتحية بالخير. عايش أختي ربي خليك.
2: عايشك عايش.
0: وتحية ليك ومن خلالك إلى كل أهلنا في بارد، وتحية المسيوز ده كيف كيف. مبروك عليك المتين نركاش من هداء موزيك أف أم.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: نمشيو توتسويت الأميمة. نرحبوا بيك أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا مدام.
4: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا.
0: صافا
4: لاباس.
0: فما سؤال يتسأل معناه يقول لك اليوم هل ذبحتوا ما ذبحتوش، شريتوا ما شريتوش، علوش ساعة شريتوا ما شريتوش، شريتوا علوش وما زلت ما شريتوش.
5: لا ما زلت
0: ما زلت ما شريتش. وانت عايدة ما زلت ما شريتش.
3: مانيش باش نشري الحقيقة.
0: ما كيفاش تشري الحقيقة.
3: ما زلت مانيش باش نشري أصلا.
0: عايدة أميمة ما لا شك فيها عندها تبيع في الحاف العلوش.
5: لا لا لا أميمة عندها تبيع عندها فائض على الحاجة الأصلية. بس عليها
0: تقول انت
5: بس عليها ما شنو.
0: حبينا اليوم ناخذ بعض النصائح هكا ولا فيما يتعلق اليوم بالمضاعفات الصحية. هذا هو اللي بش يكون موضوعنا توتسويت في أحلى كل لسان. نعم
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
4: ساعات تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، وهو مناسبة روحانية وعائلية بامتياز، وتتلم العائلات وتتزين المواد بأطباق اللي تختلف حسب كل منطقة وعاداتها وتقاليدها. ورغم أنه العيد يمثل فرصة متجددة لإحياء العادات والتقاليد، إلا أنه العادات الغذائية المكثفة مع السخانة والماكلة بكميات كبيرة تنجم لقدر الله تتسبب في وعكات صحية طارئة، خاصة للعبيد اللي تعاني من الأمراض المزمنة كما ضغط الدم، سكري القلب، كبار السن، وحتى صغيرات اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات في حال اعطيناهم لحم مش طيب مليح، ولا كما يعملوا ساعات أنه يعطيهم كبدة نية وغيره. نعرفوا اللي أغلب التوينسة تاكل الحمل العلوش في المناسبات تقريبا ولا مرة كل شهرين، هذا كان مش أكثر، ويلقوا العيد فرصة أنهم يفديوا الأشهر اللي تحرموا منهم من ماكلة الحمل العلوش. هذاك علاش معنا اليوم دكتورة سيرين السويسي، أخصائية تغذية علاجية ودكتورة في العلوم البيولوجية، باش تعطينا أهم النصائح وتقولنا على الحاجات اللي لازم نتجنبهم لتفادي الأمراض والوعكات الصحية.
0: هذا هو دكتور سويسي، شكرا لقبولك الدعوة، مرحبا بك على موجة موزيكا فام. لسائل أن يسأل في العيد ناكلوا برشا لحم زاد كيف كيف، ويظهر لي حتى اللي ما يذبحش يشري برشا لحم وانواع مختلفه من اللحم. هذه قبل هذه علاش تكثر المضاعفات الصحيه حسب رايك دكتور وقت اللي نحكيه على العيد؟
6: شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة. هو العيد مالوغوزمو هو حاجة دية نيك نكسروا من الكمية متاع اللحوم اللي نستهلكوها، ينجم يؤدي إلى مضاعفات خاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة كما قلنا القلب والشرايين النقرس والسكري وارتفاع ضغط الدم. نبدأ بشوية بشوية، باغ اكزومبل ناخذوا مرضى ارتفاع ضغط الدم كي يستهلكوا الحميات فيهم برشا ملح، ما ننساوش نحن الملح برشا مالوغوزمو في فترة العيد، وعندنا كالهريسة المالحة والمالح. دونك نلقاو روحنا فتنا الاحتياجات اليومية لمريض ارتفاع ضغط الدم. نحكيو شوية على مريض النقرس اللي هو بطبيعته ما يزموش يستهلك كمية كبيرة نتاع لحوم حمراء، يجي نهار العيد مالوغوزمون يستهلك كمية أكثر من الاحتياجات نتاعو واللي نجمو يتسبولو في ديكريز. لطف عليكم. نمشيو لأمراض القلب والشرايين، بالطبيعة نعرفوا اللي لحم العلوج فيه كمية كبيرة برشا من الدهون المشبعة والكوليسترول. لهنا بيان سور كان باش نستهلكو كمية كبيرة هكاك باش نزيدو في ارتفاع الكوليسترول في الدم ونزيدو لطف علينا في اللي ريسك نتاع الكريز اللي نجمو يصيرولنا. مريض السكري زادة ما ننساوش زدنا نحكيو عليه على خاطره هو زادة ما يزموش ياكل كمية كبيرة، على خاطر لهنا نجمو نحكيو على لطف عليكم نجم يولي عنده أمراض الكلى وهكا نولي ونكثروا في المضاعفات اللي نحن نكون في غنى عنها كان ناكلوا كميات متوازنة.
0: اكزاكتومون. اليوم تقريبا ما دكتور سويسي هيت نحكيه على معناها على العائله التونسيه، معناها العائله التونسيه ابودو دو جوغ يظهر لي تاكل ما لذ وطاب، تاكل اشتر العلوش. معناها نبداو بالمشوى تقول انت وقليه وفوق ذاك يطيبوا العصبين، وزيد يقول لك اسمع باش ما يفسدش الدنيا سخونه نطيبوا الراس والكرعين. دونك ديكو
6: اكزاكتومون
0: 48 اور معناها ما لاباري ديجستيف لاباري ديجستيف يظل مرتاح الجملة وتفصيلا. اليوم باش نقربوا تصويرة أكثر للعبيد لأنه نعيشوا في عالم فيه برشا ستريس، وستريس هذاك أثرنا حتى على جهازنا الهضمي وعلى جهازنا المناعي إلى ما آخر ذلك. هذاك علاش اليوم ديما ناخذوا رأي الأطباء متاعنا، ومشكورة أنت سيادتك اليوم تقدمنا النصيحة. اليوم لمواطن عادي الإنسان عادي قداش نجم يأكل بالجراماج الحم معناه؟ نعرف الرقم اللي باش تقولوا اللي باش تقولوا باش يصدم العبيد، اللي باش يصدم العبيد
6: هو رقم صادم الحقيقه، على خاطر حسب المنظمه العالميه للصحه من المستحسن ما نفوتوش 500 جرام في الجمعه مش في النهار. معناها لهنا نحكي على الفطر في الجمعه مش في النهار.
0: هي يسالش يقولوا احنا عيد قديش نجموا ناكلوا؟
6: صادقون هكا إنسان ما عندوش أمراض مزمنة ولا العبيد اللي عندهم الأمراض المزمنة. هكذا
0: العبيد العادية وبعد مشيوا الأمراض المزمنة
6: بيه زادة الكمية هذه باش تكون صادمة زادة على إنه نحن نغم الماء ما نزموش نفوتوا كمية متاع كف اليد اللي هو ما يقارب 150 جرام 150 200 جرام
0: كف اليد هذي الهار كامل في اللي 24
7: الهار كامل
6: بسكي تغوص ما نفوتهم شوي. بالنسبة للعبيد اللي عندهم أمراض المزمنة الكمية باش تكون أقل، والكمية بالطبيعة يتم تحديدها مع الطبيب المباشر خاطر سا ديبون كل مالادي وعندها اون كونتيتي أنا با ديباسي.
0: اكزاكتومون. وردوا بالنا زاد كيف كيف لهنا مثلا تو برشا عبيد يقول لك اللحم غني بالحديد، ولكن اللحم باش يكون باش نعب باش البدن ينجم يستفيد من الحديد الموجود في اللحم يظهر لي يلزم يكون معاه الفيتامين سي هكا ولا؟
6: اكزاكتومون. لهنا انت تحكي لي على القيمه الغذائيه نتاع اللحم العلوش اللي ماذا بيا نزيد نفسرها اكثر. هو اللحم العلوش فيه بروتينات ذات جوده عاليه، نحكيو على ما يعادل 28 جرام في 100 جرام. ما نلقاوش كان الحديد، نلقاو الزنك الفيتامين بي 9 والفيتامين بي 12. دونك لهنا اللحم العلوش هو مهم لبناء الكتله العضليه، مي منصوح به زاده لمرضى فقر الدم اللي هو ناتج على نقص الحديد والا ناتج على نقص الفيتامينات بي 12 والا بي 9. نرجع على نقطة امتصاص الحديد. راهو الحديد اللي موجود في اللحم الأحمر هو حديد هيمي. شنو معناها الحديد الهيمي؟ اللي الامتصاص نتاعو راهو باهي برشا باغابوغ للحديد الغير هيمي اللي نلقاوه في الحاجات النباتية كيما العدس والبقول اكسيتيرا. دونك بالحق الحديد الغير الهيمي يستحق الفيتامين سي باش نحسنوا في الامتصاص نتاعو. باغ كونتخ الحديد الهيمي اللي موجود في اللحم من أحسن ما ينجم يمتص للدم.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم اما نون بيش يقول لك ديما نحطوا شويه فيتامين سي معاه معناها ماركه سلاطه ولا عصير قارص، هذا اللي جرات به العاده.
6: باش
0: الناس يقول لك هو المخيل الشعبي شردها دكتوره، معناها يقول لك انه باش نهضم واضح ولا هاك يضرب كيلو.
6: هذا الهضم هذا قوس كبير باش نجم نحلوه، يقول لك يشرب الجازوز باش يهضم. هذا قوس مهم برشا نحب نحكي عليه.
0: اسكو
6: الجازوز يهضم
0: ولا لا؟ فيك غادي هذاك علاش يعني سوء، معناه ينجم يتسبب حتى في سوء هضم الجازوز هكا ولا
6: اكزاكتومون. ونحب نزيد نفكركم اللي كاس الجازوز وحده ينجم يكون فيه ما يعادل 5 إلى 6 أطوابع سكر. لهنا تنهضموا والا نطلعوا السكر في الدم. كيتشان كبيره برشا كيما قلت انت، راهو الجازوز عمره ما كان يهضم، بالعكس يعاون في تبطيء عمليه الهضم. باركونتر لهنا العباد اللي تحب تهضم نجم نعطيها دوز استيوس سهلين على الاخر. الاستيوس الاولانيه بيان سور لازمك تمضغ ماكلتك مليح مليح. يقول القايل علاش؟ على خاطر راهي عمليه الهضم تبدا من الفم. كان احنا مالوغوزمون في العيد فما هيك اللهفه، الانسان يولي ياكل كميات كبيره وما يفيقش بروحه، يولي ياكل ما غير ما يمضغ. لهنا بيان سور المعده مسكينه باش تلقى روحها قدام كميات مهوله من الحم، ولوك هي مسكينه ما عادش تنجم تهضم فيكو هو في الفم ما تمش الهضم نتاعو. هذه بالنسبه للاستيفاني، دونك امضغم مليح يهديك. الاستيفاني الثانيه ماذا بينا وكان نستعملوا خل التفاح العضوي. يقول القائل علاش خل التفاح؟ على خاطر راهو يساهم في افراز العصارات الهضميه، العصاره المعديه والعصارات الهضميه لانتستينال، دونك لهنا باش يعاوننا على هضم اللحوم.
0: باهي برشا، دونك ونعاود نذكروا ما نكثروش ما اكثرش من 200 غرام في النهار، هذا هو اللي بين 150 و200 غرام ما يفوتش.
6: بيان سور ومارك مهمه ياسر، فما عباد هكا تتعدى وتنساها اللي هي طريقه الطهي. اللي هي مهمة برشا برشا المدة كويسون تاع الحاضر.
0: المدة كويسون كيفاش؟ ليديال شنو هي؟ على فابور يا مشوي ذهول يا؟
6: بيان سور في المشوي فما دي كونديسيون راهو زادا بيان سور، ما يلزمناش نشويو ا دي تري اوت تمبيراتور، على خاطر راهو النار العالية هذيا تقوم بتحويل الأحماض الأمينية اللي موجودة في الحم إلى أحماض سامة اللي هما ليزانين إيتروستيكليك، واللي لطف علينا راهم حاجات مسرطنة سكتو نلقاهم عند الحم كي يولي لونه أكحل. كي نشوي وهكا حتى يتفحم راهم نردوا بالنا منهم الحاجات هذوما مسرطة. وفم إكزاكتومون المحروق نردوا بالنا منه، وفما برشا عباد يعملوا هيك الحم في الألمنيوم، دونك يفوحوه بالقديه بالقديه ويحطوه في الألمنيوم. لهنا غوماغ تخيز على الكويسون في الالومنيوم، جامي جامي نحطوا الحم ديريكتومون على الالومنيوم، على خاطر مع النار العاليه راهو الالومنيوم باش يولي يجينا ديريكتومون في الحم باش ناكلوا الحم بالالومنيوم. هذاك علاش؟ هذاك علاش لازمنا نحطوا تاتش كويسون قبل ومن بعد نحطوا الالومنيوم باش تفما اون بروتيكسيون للحم على الالومنيوم.
0: للحم فوالا، وفما ناس اللي تحب طيبه لافابور مثلا
6: وهذاك احسن مود دو كويسون بطبيعته لافابور بيان سور.
0: اكزاكتومون، دونك كيما قلت انت اليوم دكتوره نحاولوا اون سي بليزير، اما ما نتيحوش في اللابو هكاكا نجمو نعديو عيد واحنا سلامات. دونك وردوا بالنا سورتو على الصغيرات زاد كيف كيف، خاطر ساعات الصغار يبداو هكا فرحانين بالعيد ولا ما اخر ذلك وتصير لهم مثلا ساعات دي كومبليكاسيون، اي سورتو ردوا بالنا على الكبار زاد العباد اللي ما عندها بعض الامراض المزمنه ولا العباد اللي المناعه نتاعها طايحه. دونك نحاولوا ناخذوا بالاسباب بقدر المستطاع. خلي كلمه الختام، ونحب نشكرك على نزاهتك العلميه وعلى هذه النصائح الذهبيه دكتوره سويس.
6: نصيحه الختام السلاطه، نحب نخدم بالسلاطه يعني خاطر السلاطه نحبها برشا. على حاجتي على الالياف الغذائيه اللي هما باش يعاونونا باش ينقصوا من الامتصاص كالدهون المشبعه وكالكوليسترول، وخاطر زاده فيهم كومبوزون مهم برشا سحري اسمه الفيتوستيرول، يمشي يتعارك مع الكوليسترول اللي يدخل لنا في الحم ويقول له اي بعد يعيشك مش لازم تدخل اليوم على الدم. دونك ماذا بيكم سلاطه ثم سلاطه على الفيتوستيرول وعلى الالياف، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام حيين بخير، قولوا كل شيء افيك ايكيليبر وان شاء الله ديما فرحانين.
0: ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا ليك دكتوره سيرين السويسي، شكرا ليك دكتور اخصائي التغذيه العلاجيه ودكتور في علوم البيولوجيه، شكرا ليك. ومحليها دكتور سويسيا
5: افيك لا يسمعها ماذا بيا والله العيد يقوم
0: لا لا لا لا لا محليها نزيها علمين وفي
5: لا لا معناها لا نفهم
0: تعطينا في النصائح حتى في فاسون تري
5: نصائح علميه طبيه، لكن
7: في العموم معناها شنو نستنسد في عاداتنا الغذائيه؟ فما حتى واحد ياكل كفل شنو كفل وقزوز وسترونات وقارص
3: وملح كيما ياكل الشطر على
7: المشوي ومن بعد يعمل القلايه والحسبان والراس هذه
4: غلط معناها باش
7: ندير فيها وقزوز نتاع اي بون
3: ما هي مطالبة باش تحكي لك علميا شنو يلزمك بعد سلوك الغذائي للمواطن التونسي والمواطنة التونسية مش مسؤوليتها.
7: ما بين الناس اللي عايدوا على القاروس الناس مش عايدوا على القاروس بينا ما يدخلوش في الناس اللي مش عايدوا على العلوش
3: ريت ايه ده هلثي خاطرني خلي نسمع كلمة طبة
7: اشتقص
3: وخوك احسن ها وخوك احسن من ناحية الحمل العلوش شملة
7: ما ناكلوش الحمل العلوش
4: سمعت فيه الحديد وفيه الفيتامينات
7: ما ناكلوش الحمل العلوش سبحان الله غير بسيف ما ناكلش العلوش وارنب وي وي وي كل ذكر كل
3: ارنب شو دخل
7: احكي لك معناها مش
4: انواع طيور
3: كل دخل الارنب في العلوش معناها دخل
7: نحكي لك معناها كل ذكر كل
3: الارنب
7: والحجل وكل ذلك كل خطير
3: شو تخلنا في الحجل
7: لك ما تصيحاش تصطاد انت حاج الصيد ليه ذك عليش دونك ردوا بالنا على صحتنا كما قلنا ان شاء الله كل عام انتم حيين بالخير
3: المديراسيون بيه
7: ديما الاعتدال ديما الاعتدال ديما بيه
5: وراو العيد ينجم معناها فما ناس خاطر راو عيد مازال اربعة وخميس ونجم كل جمعة مازالش معناها اي
7: خاش خاطر عادة العباد يعايد ياكلوا المشوي ومن بعد يزمو ياكل لا يقول لك يلزمني ناكل القلية
4: كيفاش
7: بعيد باش قلية وبعد عشية يعمل العصبان كيفاش باش عصبان ويلزم في الليل يتيب الراس معناها كيفاش
8: كيفاش عاد عشية وفي الليل يا رسول الله
7: يا خويا فما ناس هكاكا
8: ليه عاد ليه
3: عمري ما سمعت الراس يتيب لجور ميم نعرف يعملوا قلية في الليل لوندما يعملوا مسلي ولا وبعد نهار الثالث كسكسي بالعصبان
8: جينيرالمون جينيرالمون أول نهار ديما كسكسي بالعصبان
3: لا جامد لا في توانسة
8: ليه نحكي لك
3: عصبان في نهارتها باش يتعمل
8: فما
3: ما قليل في يعملوا الكسكسي لو جور ميم
8: فما
3: في تونس معناها تونس
7: لا لا مش نحكي على تونس نحكي على تونيزي
8: لا تونيزي
3: اي لا تونيزي
7: لا تونيزي راي تونس
3: لا تونيزي حاجه اي اي كل واحد وعادته
8: كل واحد وعادته فما برشا عادات برشا عائلات تعمل نهار الكسكسي نهار
7: العائلة في الليل كسكسي ولا تركيا قاروس وبقلاوة العشية
8: قلاوة كيكة يشد
7: ليا والعشية حاجة خفيفة في الليل حاجة خفيفة تفاحة وكعبة غرز
8: تاكل تاكل تاكل سكير بالوحدة بالجرانولا هذاك علاش يا سيدي خلينا رايكم وكومونتير على الباج بتاعنا موزيك اف ام عايدين وسنين دايما
9: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
10: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do لي بري تو دو
11: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك بش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك بش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
12: توب نت very fiber people
13: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال
9: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
8: وفي على كل لسان بعد شوية نلعب على 300 دينار من إهداء إنداتاو. إنداتاو نذكركم هي مؤسسة دفع مرخص لها البنك المركزي التونسي، تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. 71-113 ألف مع إنداتاو تنجم تخلص فاتوراتك، تخلص القروضات متاعك مع إندا تمويل. كيف كيف نجم تبعث وتستقبل أموال داخل تونس تستقبل أموال من خارج تونس. ذكركم بأن الابليكاسيون هذية تسهل لك حياتك، وكيف كيف العبيد اللي ما عندهش مع الديجيتال فما ليزاجونس متاع إنداتاو اللي موجودين من بنزرت حتى البنغردين، يخدموا 7 أيام من 7 أيام، 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. وعديد من ليزاجونس متاع إنداتاو يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة. برشا حركة زادة كيف كيف في العيد، وبرشا دي موفمون، وبرشا عبيد تحب تبعث فلوس لبعضها وإلى ما آخر ذلك. فنقول لكم ما عليكم كان بإنداتاو، لأنه إنداتاو تسهل لك حياتك من توا. أبعث واستقبل وخلص تو هذه الكل مع إنداتاو. 71-113 ألف بعد شوية سعيد ولا سعيد الحظ يربح معنا 300 دينار من إهداء إنداتاو. سينا نمشي دو سويت مع محمد علي سويسي وآخر أخبار منذ التكنولوجيا.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
15: أريدو طور عالمك.
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم، موعد جديد مع هايتيك، جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. نبدأ اليوم من ميزة جور بالنسبة للي نافيغاتور ويب. عنا برشا ما حكيناش على اللي نافيغاتور ويب. 2025 كان العام اللي من خلاله تحركت برشا الخدمة على اللي نافيغاتور ويب مع الانتجراسيون متاع الانتليجنس ارتيفيسيال في العديد من متصفحي الانترنت. كروم، ايج، كوميت تظهر مع عند بيربلكسيتي، اتلاس، نافيغاتور ويب متاع اوبن اي اي. وفي وسط هذا كل كان فما غايب كبير اللي هو موتزيلا وفايرفوكس. صحيح انه فايرفوكس القى تراجع كبير ياسر في السنوات اللي فاتت على المستوى العالمي، نسبه الاستعمال تقدر ب 2.26% كبار دو مارشي بالنسبه لفايرفوكس. بالنسبه للمارشي والاستعمال متاع متصفحي الانترنت كما قلت لكم عالميا في تونس ما احناش بعاد على يعني الموين هذه. تونس حوالي 2% بالنسبه للبار متاع فايرفوكس زاد بالنسبه للاستعمال. مازال فما شكون يستعمل فايرفوكس، وفايرفوكس اللي يحاول ان يكون حاضر في خدمة الذكاء الاصطناعي، لكن بشيء من الاحتشام المرة هذه فايرفوكس ماشي في ثنية جديدة عن طريق بروجي جديد اسمه بروجيكت نوفا. عن طريق البروجيكت نوفا هذه فما ميزة جور مهمة بالنسبة لفايرفوكس. ديجا فما ليفتينج كبير ياسر بالنسبة للوجه متاع فايرفوكس. عندنا سنوات مارينيش تغير بالنسبة لفايرفوكس من حيث الانترفاس اللي تبدلت برشا بالنسبة للميزة جور هذه. الانترفاس تعتمد على دور الانترفاس بعيدة ياسر على الانترفاس القديمة بالنسبة لفايرفوكس. فايرفوكس اللي حبي يوري انه عنده وجه جديد، ووراء الوجه هذه فما سياسة جديدة بالنسبة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. فايرفوكس كانت عنده خاصية وانه عمل انوبسيون اللي توقف الاستعمال بالنسبة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للنافيغاتور هذه. المرة هذه الخاصية هذه باش تكون واضحة أكثر بالنسبة للاستعمال. فايرفوكس بعبارة أخرى يحب يقول أني بدلت كل شيء بالنسبة للاستعمال، كستسوا بالنسبة للانترفاس ولا بالنسبة لشنو فهمها بالنسبة للخاصيات. الذكاء الاصطناعي حاضر في قلب الاستعمالات متاع فايرفوكس، لكن عن طريق سياسة واحدة أخرى هو أنه تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي عن طريق دي بارتناريا مع العديد من الشركات الأخرى اللي موديل اللي موجودين اليوم في المارشي، أو تنجم توقف الاستعمال بتاع الذكاء الاصطناعي وتستعمل النافيغاتور بطريقة عادية. كيف قلت لكم بالنسبة للميزة جور هذه فيها تركيز كبير ياسر على البارتي استيتيك، لكن زادة فيها فلسفة جديدة بالنسبة لفايرفوكس اللي تحب تكون حاضرة في مارشي قاعدة تخسر فيه في السباق بشوية بشوية. فايرفوكس منذ 25 سنة التالي عملت حدث كبير ياسر وقت قلبت الاستعمال متاع الانترنت، وبدت هي بيدها النهاية متاع انترنت اكسبلورر. حتى واحد ما كان يتوقع انه اليوم الاستعمال متاع فايرفوكس باش يعرف التراجع الكبير هذا، ما خلى موتزيلا تقرر انها تكون حاضرة عن طريق هالليفتينج هذا والبروجي هذا، البروجي نوفا. قليل اللي فاقوا بشنو صار الجمعة اللي فاتت في جوجل ايو 2026 في وسط البريزنتاسيون تاعها شركة جوجل ورد فيديو. في وسط الفيديو هذا فما شخص شد التليفون ان بيكسل في الديزاين نتاعو هو ان بيكسل، لكن حتى واحد ما فاق بالخاصية اللي في البيكسل هذيا واللي ماهيش موجودة في حتى فيرسيون بالنسبة للبيكسل، هي البارتي نيون اللي موجودة في الموديول نتاع التصويرة. والخاصية هذيا اكدت انه شركة جوجل الجمعة اللي فاتت بطريقة غير مباشرة ورات الفيديو الاولانيه بالنسبه للبيكسل 11 ان سمارت فون ما بين السمارت فون المنتظرين في صيفيه 2026. الصيفيه هذه من المنتظر انه شركه جوجل باش تحافظ على الثنيه اللي بدتها منذ سنتين، وهي انه تعلن على التليفونات نتاعها في الصيف مع اطلاق للاندرويد، الاندرويد 17 بتبيع المره هذه. دونك البيكسل 11 باش يحافظ نوعا ما على الديزاين، لكن فما بارتي نتاع النيون هكا تشعل حول الموديول نتاع التصوير وقت يبدا التليفون محطوط على وجهه، وقتها يجيك تليفون ولا يجيك نوتيفيكاسيون تشعل الباتي نيون هذيك. حاجة من الحاجات اللي شركة جوجل ورتها بشكل غير مباشر، لكن كما قلت لكم لحد الآن نزلنا ما نعرفوش وقتاش بش يتم الإعلان رسميا على البيكسل 11. كل اللي نعرفوه انه بش يكون في الصيفية الجاية خلال الشهر القليلة الجاية البيكسل 11، البيكسل 11 برو وان بيكسل فولد.

0: السر والكمون عندي غزالي هذايا الهدي حبوبة وكيف كيف ألفة برمضان على موجة موزيك فين وصلنا حتى لستر درجين
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: هي اللي على كل لسان هي اللي نلقاوها في بحذنا في الحومة وهي اللي نلقاوها زده كيف كيف بوقت اللي نعملو نحلو التليفونات متاعنا نحلو السمارتفون متاعنا نكتبو اندا جينا اندا تو اندا تو هي اقبل وابعث استقبل زده كيف كيف وخلص هذه هي اندا تو ابعث بها الفلوس استقبل بها الفلوس وكيف كيف خلص بها معاملاتك الماليه خلص غراتويتمون لي فاكتور نتاع ستيغ نتاع السونيد وفاتوراتك الاخرين نتاع لوبيراتور تليفونيك نتاعك الفورنيسور نتاع الانترنت الى ما اخر ذلك هي تو سامبلومون حاجه تعمل الكيف نذكركم كانكم مازلتم مهبطوش ومتريشارجيتوش اندا تو ادخلوا على لي ستور اللي موجود على التليفونات نتاعكم نحكيوا على اب جالوري بلاي ستور والا ابل ستور والا زد كيف كيف ستور اللي موجود على اي معناها على التليفون نتاعك واكتب او ان دي ا تي ا او وقتها تنجم تتمتع برشا خدمات يكفي انك تريشارجي الابليكاسيون هذيا وتحل من خلالها حساب دفع مجاني مدى الحياة الحساب هذا في سهل لك حياتك تو سامبلومون على خاطر احنا في ايامات هذيا نتاع

0: عيد وعنا شوية فاتورات نخلصوهم بشنو بإمدتا ويلا سامبل كليك خلصت أموري باش نبعث فلوس الخوية ولا لختي ولا القريبي ولا العبد يعز عليا ولا عبد هكايا نحب نعمل خير تو سامبلمون قلكم بأنه إمدتا هي عبارة على ستوش في التليفون نكليكي نبعث مباشرة التارق في صفاقس وانا قاعد هوني في مون بليزير يجيوه الفليسات ديريكتومون على تليفون وسينو ينجم يمشي الفلوس هذوما كاش تو كاش يمشي ديريكتومون يجبدهم من اقرب اجنس انداتو اللي تخدم سبع ايام على سبع ايام نهار العيد وثاني عيد ويوم العيد الكل تلقاونا محلولين من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل وبوكو داجونس باش تخدم 24 ساعه على 24 ساعه خاصه باش تامن لكم انكم تستقبلوا اموالكم من الخارج. انت اللي تسمع فيا وفي الخارج وقاعد محتار اليوم كيفاش باش نعمل نبعث الفلوس وسورتو الايامات نجم يكون فما عيد ولا الى ما اخر ذلك نقول لك ليم لا تخم ولا تحتار مع انداتو القينا لك الحل لانه اتخافير لي بارتنير نتاع انداتو كيف ما وسترن يونيون مونيغرام رايا ساندويف وغيرهم تنجم تستقبل الاموال من الخارج. انت تسمع فينا تبعث فليساتك من هنا للعائلة متاعك الأحبابك وهما يستقبلوهم كما قلت لكم سبع أيام لسبع أيام ثمانية متاع الصباح حتى ثمانية متاع الليل ونأكد عليكم بأنه أيام العيد لزاجونس تاع انداتو يخدموا إنعم يخدموا لأنه يحبوا يقدموا لكم الخدمات متاعهم معناها وانتم قاعدين فيها الأجواء هذية الاحتفالية. نحب أن نذكركم زيادة كيف كيف بأنه الابليكاسيون انداتو توفر لكم عدة خدمات منها الدفع وقت اللي تمشي تقضي في الجراند سورفاس وغيره ونقول لكم بأنه نفس الخدمات اللي تلقاهم على الابليكاسيون تاع انداتو تلقاهم زيادة في الاجانس تاع انداتو اللي متوفرين من بنجردين حتى البنزرت ويخدموا 7 على 7 من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل. معنا سمر الأسود من جبل الجدود. عسلامة سمر مرحبا.
1: مرحبا
0: بك يا صباح لاباس امور طيبه الحمد لله
1: الحمد لله.
0: بحذاك شي واوا يظهر لي هكا ولا كانيش بيشون بيشون مالتي مي هاي تري تري بيان هاي سيس بعد شوي نسمعوا ويحب يسلم على الناس حتى هو. اي سمر يقول لك اليوم مع اندا تاو شنو نجمو نعملوا بالابليكاسيون هذه
1: اللي هي اكسيسيبل في تونس الكل من بنزرت البنجردين
0: تخي بيان
1: خلص بها لي فاتور نتاعك كيما سميد السيج حتى في لي ماجازان
0: باهي برشا
1: نورمالمون تبعث بها فلوس وتستقبل بها زاده فلوس من برا
0: من الخارج اكزاكتومون ما شاء الله عليك يا سمر ونقول لك مبروك عليك 300 دينار من اهداء انداتو تحيه كبيره ليك يا سمر ان شاء الله كل عام وتحيه بلف خير عيدي وسني دايما يا سمر مبروك عليك يعيشك ربي يخليك شكرا ليك سمر تحياتنا ليك ونعود نذكركم هذه انداتو اللي تسهل لنا معاملاتنا الماليه اليوميه تقدم لنا حلول على ديجيتال على ابلكيشن انداتو كيف كيف في ليزاجونس نتاع انداتو الموجودين في 24 ولايه. ذكركم بانه في العيد راهو ليزاجونس نتاع لو ريزو انداتو كلهم يخدموا 24 ساعه 24 ساعه سيغتين زاجونس وليزاجونس الاخرين يخدموا 7 ايام على 7 ايام ايكومبري ايام الاعياد من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل باش يقدموا لكم الخدمات باش الناس اللي تبعث لكم فلوس من الخارج تستقبلها تستقبلهم انتم هوني في تونس وفي بكل اريحيه وكيف كيف باش الفليسات اللي يتبعثوا داخل حدود هذا الوطن زاد كيف كيف في تونس انت قاعد في دارك تبعث الفليسات للعبيد اللي تحبهم معناها اترافير لابليكاسيون هذه ولا اترافير لو ريزو داجونس اللي موجود من بنزرت حتى البنجردين انداتو تعرفوها تلقاوها موجوده في مختلف انحاء الجمهوريه وموجوده كيف كيف في تليفوناتكم او ان دي ا تي ا او هذه هي انداتو. نذكركم بانه انداتو هي مؤسسه دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي تقدم لنا حلول ماليه باش تسهل لنا وتقرب لنا المعاملات الماليه اليوميه للتوانس الكل وسورتو زاد كيف كيف تمكنك من انك تخلص ايضا لقروض ذات امتاعك مع اندا تمويل واليوم اندا تو وليت عنوان الادماج الرقمي وهي تابعة العائلة الكبيرة امتاع اندا اللي معروفة بالادماج في تونس. تحية كبيرة للناس اللي تخدم في الغزو الكبير هذه امتاع اندا تو وتحية للناس اللي فكرت في انه تكون عنا اليوم هكا دي سوليوشن يكونوا ذكيين انتليجنت سمارت سولوشنز اليوم بيش يحلولنا بهم معناها قدمونا من خلالهم الحلول المالية هذه اللي تعمل 66 كيف ملما توا انضم العائلة انداتو وخلص تو وابعث تو واقبل تو. هذه هي انداتو
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: وهكذا نختم معكم اللفان دو على كل سين. مرسي بوكو سيونس. شكرا ليك. تقابلوا غدوة ان شاء الله في يوم عرفة ان شاء الله. اجواء احتفالية بالعيد ان شاء الله.
3: حسستك لو مش تقابلوا في مكة غدوة. تقابلوا في يوم عرفة.
0: انت عمني من العادة اخويا تحج في قم عمني وفي وقيتة ذي
3: اذكروك يا اسفين.
0: خليني خلينا رايدين.
3: لا
0: قلنا عمني والامور امور واضحة. سيدة عايدة ميرسي بوكو.
4: شكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا ليك. خليكم توت سويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مراد ريدي. بعدها اخر الاخبار الرياضية مع اسكندر ابراهيم. حيدر شيرني شوي اخر في ريكاب سبور. واحنا نعطيكم موعد غدوة ان شاء الله في على كل لسان جديدة. ما تنسوش ديما تابعونا على موقعنا mosaikfm.net باش نخليكم توت سويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية. انا حسن الميلي نقول لكم ان شاء الله عواشركم مباركة وكل عام وانتم حيين بالف خير.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريقو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريقو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
0: فريقو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
2: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات. هاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
4: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
6: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
7: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم الاثنين عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 أوت 2026. وأوضح المجلس في بلاغ له أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية. وبحسب البلاغ تفتح صيدليات الصنف A أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف B فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. انتظم صباح اليوم الاثنين موكب أحياء للذكرى 68 لمعركة رمادة من ولاية تطاوين، التي انطلقت أحداثها يوم 25 ماي من سنة 1958، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي، وبحضور ثلة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. والوزير خالد السيلي يشدد على أن هذه الذكرى تمثل فرصة لاستلهام الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ تونس بعد الاستقلال، حتى يبقى ماضي تونس التريد حاضرا وثابتا في الذاكرة، وحتى لا ننسى تضحيات من سبقنا من الزعماء والمناضلين من أجل سيادة تونس وتحررية. بلدية القيروان تضع خطة عمل بيئية شاملة لرفع الفضلات خلال فترة عيد الأضحى، وخصصت حاويات كبيرة الحجم لجمع جلود الأضاحي، وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم التدخلات الميدانية لضمان نظافة المدينة وتلافي التداعيات البيئية والصحية التي تتزامن مع هذه المناسبة. وأفاد رئيس مصلحة البيئة والعناية بالمحيط ببلدية القيروان مراد الدبغي بأنه تقرر أن يكون العمل خلال يومي عيد الأضحى 27 و 28 ماي بنظام يومي عمل عاديين وبكامل الطاقة البشرية واللوجستية للبلدية لضمان تدخلات ناجعة لرفع الفضلات المنزلية. في أخبار العالم، وكالة رويترز والصحافة الفرنسية تقولان أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي موجودان في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول لرويترز أن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحض اليوم الاثنين دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها السبت الماضي حول جهود إنهاء الحرب مع إيران، وقال يجب على جميع هذه الدول كحد أدنى وبشكل متزامن الانضمام إلى اتفاقيات الإبراهيمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: كحو
2: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريد طور عالمك. سبور إكسبرس.
3: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بنصف نهائي البراج من أجل صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. دونك المواجهة الأولى بين الملعب الكابسي واتحاد تطاوين وفات بانتصار الملعب الكابسي 2-0. وليد الجربي دقيقة 55 ولمجد عامر في 88. وكان اتحاد تطاوين ضيع ضربة جزاء بواسطة هارون العياري في 90+3. دونك 2-0 سكور فينال للملعب الكابسي اللي يضمن الترشح نتاعو لين نهائي البراج. وحمام لنف متقدم على مستقبل القاسرين في الثواني الاخيره وينتهي الماتش. لا مازال 9 دقائق وقت بديل الان. وحمام لنف متقدم 1-0 على مستقبل القاسرين. بونتو ايهاب الدريدي في دقيقه 63. ومن 86 مستقبل القاسرين يلعب ب 10 ملاعبيه بعد اقصاء محمد امين بن مسعود. دونك نعاود نذكر بالنتائج. ملعب جيبسي كمل مقابلته وترشح 2-0 انتصار على اتحاد تطاوين. وحمام لنف متقدم 1-0 على مستقبل القاسرين في 90 دقيقة لعب و 9 دقائق في الوقت البديل. ومستقبل القاسرين يلعب فقط ب 10 لاعبين. نمشي ونحكي باسكيت. والنادي الافريقي يغادر البال المقامة في العاصمة الرواندية كيغالي بعد هزيمته اليوم ضد حامل اللقب أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80. نذكر أن النادي الافريقي كان هزم بفارق نقطة وحيدة في المقابلة الأولى 88-87. كان عليه اليوم أنه انتصر بفارق نقطتين، لكن الحقيقة فريق ممتاز وحامل لقب كما قال أهلي بنغازي، والنادي الافريقي يغادر هذه المسابقة. قائمة المنتخب الإسباني للمونديال عرفت معطى تقريبا نادر كل القائمة أو قائمة المنتخب الإسباني من غير أي لاعب من ريال مدريد. دونك 0 لاعب من ريال مدريد في المقابل 8 ملاعبية من برشلونة بالنسبة للقائمة التي ستشارك في كأس العالم. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نعود نقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا راديو 100%

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام عودكم اليومي مع ركاب سبور. عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس، تركيزنا كالعادة على الإكيب ناسيونال وآخر التحضيرات والاستعدادات والكواليس. ومن البارح لليوم خبر يدور على إصابة اللاعب حازم اللامستوري وإمكانية تعويضه بلاعب آخر، الأقرب أنه يكون عصام جبالي على الأقل حسب ما سمعنا وشوفنا البارح. كل الحقيقة في هذا الموضوع بعد شوية، هل أصيب فعلا حازم المستوري ولا لا؟ هل سيتم تعويضه ولا لا؟ وقتاش تتبعث القائمة الرسمية النهائية، قائمة اللاعبين اللي باش يشاركوا في المونديال، وما يحدث في كواليس المنتخب الوطني الحيوم؟ بالمناسبة لأنه التغطية أصبحت كبيرة، شفنا برشا فيديوهات وصور عكس ما كنا نتكلموا من 3-4 أيام، يبدو أنه لقينا بعض التفاعل، دونك إن شاء الله يلقوا تفاعل في حاجات أخرين. بكل تأكيد نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، ما حقيقة الاتصال بالمدرب فوزي البنزرتي؟ تفاصيل الكل بعد شوية. وعودة على مقابلات الدور نصف نهائي من كاس تونس اللي تلعبت البارح، الترجيين في الفينال. عودة على زوز مقابلات اللي صارت البارح بين الترجي وجيسو والنادي سويقسي وترجي جرجيس، ومعطيات وأخبار أخرى على امتداد ساعة في ركاب سبور اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك وتحية العمال وخيانا معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، وبداية أسبوع موفقة للجميع كما يقول عمار، وعيد مبروك على الشعب التونسي الكل إن شاء الله بالمسبق.
1: عمار أهلا بيك.
3: مرحبا بك حيدر.
1: أكل العجة متاع سويسرا ريحتها فاحت ووصلنا، وخويا طيب في العجة في الجبل حذا النهر وكذا، صور متاع أثرياء، عيشة متاع أثرياء، ما نجم كان
3: حيك هذيك عيشة، هذيك عيشة متاع بسطاء، أي إنسان بسيط يهز لروح ولا شيء. ما عندنا مناطق في عين درهم كيف بالضبط
1: البسيطة، أعطيه فيزا وحطه في سويسرا تبي تصرف
3: متسالش بسيطها عين درهم بعد هيك كي نمشي خوي العزيز عملت عشيجة وتفرهت خوي موسعات كي تكثر الضغط والمشاكل وكذا. هي وفات الشامبيونات قلنا خلينا ندور خاطر ماريناش برشا، ماريناش برشا كوره، قلنا خلينا نعملوا تفرهيده. على العموم مرحبا بك خويا حيدر، مرحبا
1: بك. نشاطات اخرى بخلاف العجه معناها
3: مبينش نجم تعطينا فكره برشا حاجات. واو، بدايه اسبوع موفقه للناس الكل، وان شاء الله ايامات عيد، ان شاء الله الناس كل عيدها مبروك.
1: اهلا وسهلا بك عمار، مروان في الاخراج، اهلا وسهلا بك وسيم في الاخراج الرقمي. فاصل قصير ثم اخر مسار حازم المستوري، مصاب مش مصاب، شكون باش يعوضه، وعلاش الاخبار هذه، شكون اللي خرجها، شكون المستفيد منها، كيفاش وصلت المعلومه هذه، تفاصيل الكل بعد لحظات.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار من عاش كان خبر ولا نزيدوا نتناقشوا أكثر نتفاهموا في المعلومة هذه شنية بالضبط ولا ما هو متداول على الأقل هكا تكون نوتر العبارة. دونك حازم المستوري مصاب ويمكن تعويضه بلاعب آخر في الأيام القادمة. برشا ناس تكلمت على عصام جبالي. خلينا نعرفوا ساعة ونفهموا هل أنه لاعب مصاب فعلا ولا لا. موجود معنا ممثل الشركة اللي متعاقد معها لاعب حازم المستوري حسام الكريمي. حسام اهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة مرحبا بك فايدة خويا.
2: اهلا وسهلا بك حسام. هل انه لاعب حازم مستوري مصاب ولا لا؟ خلينا نبداو بالسؤال هذا لانه الاهم الحقيقة.
3: حازم مستوري ما يعني حتى من اصابة والله ما عادش يكون خارج الاخبار شنو المغزى لانه الاخبار يخرج في الوقت هذا بالذات او في اول نهار وصل فيه حازم مستوري لتونس معناها.
2: يعني مش مصاب بتاتا ما تعرضش لإصابة في انترينمون في ما نعرفش انا في مباراة إصابة خفيفة كذا ما فهمش إصابة جملة بتاتا.
3: والله حتى إصابة معناها حتى بنزلة برد ما فهمش. انا أكد لك المعلومة هذه
2: يعني الخبر خلينا نقول إشاعة الآن مع كذبة تماما.
3: إشاعة كذبة من البارح في الدول اليوم الدول على نطاق واسع مش عارف شكون كان وراء الحملة. تحس الحملة
2: تحسوها حملة انتوما؟
3: اللاعب وصل لتونس اليوم صباح تونس كيف تتصل بيا حازم المستوري شبيه لاباس مضروب شنو الضربة ما فهمش خلاص ما كانش حتى نوع نتاع إصابة.
2: شوفنا حتى انه فما البديل اللي هو عصام جبالي والعصام جبالي قناعتنا انه عنده بلاستو بطبيعته معناها في الاكيب ناسيونال. ما نحكيه فقط على المتداول معناها بتحس انها غير بريئة في الوقت هذا حسام الإشاعة هذية.
3: والله نحترم كل ملاعب يمثل تونس خارج تونس. نجم اي لاعب يقدم الاضافه من اي مكان ما نعرفش هذه اختيارات الاطار الفني ونحترموا الاختيارات نحن كل المنتخب التونسي. لكن انه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما نعرفش شنو هي الاسباب شنو هي المسببات شنو هي اللي تكون لي وراء الاشاعه هذه. ربي يهدي وكره ما نعرفش ما نتصورش اني حاجه بريئه الحقيقه معناها.
2: باهي ما تلقيتوش اتصال من الفيدراسيون مثلا ولا من السيليكسيونور ولا من اي حد؟
3: الامور كل بريق المنتخب الوطني الاداره من جامعه تونسية كرة القدم. غدوه حازم عنده موعد مع الصفاره 8:30 غدوه حازم في تبرقه مع المنتخب معناها الامور كلها معناها امريكا غدوه جو شكون باش يوصلوا لتبرقه غدوه يدخل في التربص ويقدم الفيزا غدو الموعده في سبارة امريكا ويلتحق مباشرة بتربص المنتخب معنا ما كان حتى مشكلة معنا.
2: واضح اللاعب اللي لاباس عليه. انتم تستغربوا على المصدر نتاع الاشاعات هذه وعلاش توا بالذات واللاعب يمشي يلتحق بستاج في تبرقة وما فهمش اشكالية في هذا الموضوع حسامة.
3: ما فهم حتى اشكالية نستغرب خاطر الملاعب هو وصل لتونس والاخبار خرج بعد الحملة مش عارف شكون وخرج حيد اخويا قادر انه مع طريقة كيفاش تداول الاخبار بطريقة غريبة معاش. ان شاء الله يكون ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يقدر
2: خير. ايش تحب تقول يا حسام؟
3: انت تتصور حاجة بريئة
2: والله. هاو قاعدين احنا قاعدين نقراو في المعطيات مع بعضنا معناها توا وبالانتونسيتي هذيك ما نتصورش الحقيقه معناها فما واحد هكا قلق كتب حازم مستوري مصاب وباش نعيطوا لاعب اخر في بلاصتو. ما انا الحقيقه مش منطقي.
3: يعطيك الصحه معناها فات السباح قال والله كان حازم تضرب احلم بيه ممكن.
2: تعرف انه القائمه لم ترسل معناها قائمه اللاعبين معناها في مازالت ما بتبعثتش بشكل رسمي للفيفا معناها.
3: والله القائمه نتاع المنتخب ودي اختيارات الاطار الفني احنا ما هي اشكاليه ما هيش اشكاليه اختيار القائمه ولا اختيار ولا حازم يستحق ولا ما يستحقش معناها الاشكاليه شكون اللي خرج الاخبار في الوقت هذا بالذات في وقت حساس منتخب مركز لاعب مركز جاي كمل ماتش نهار السبت جاي وصل اليوم لتونس جاي ما نعرفش. المشكلة في مش المشكلة تكون خارج الأخبار السنية المغزى من خارج التخزين.
2: أنت شو ترجح عندي؟ شو قراءتك أنت؟ نزلت معنا حسيت مخبت شوي. شو ترجح أنت؟ شنو قراءتك لهذا؟
3: ربي يهدي اللي خارج الأخبار والتين وراء هذه الإشاعة.
2: واضح واضح. شكرا لك حسام الكريمي ممثل الشركة المتعاقدة مع لاعب حازم المستوري، وأكد أن اللاعب لاباس مش مضروب. إذا كان عندك إضافة ولا تحب تزيد تقول حاجة حسام ولا فقط؟
3: لا لا أخويا يرحم والديك هذا. شكرا على إتاحة الفرصة لتوضيح
2: الإشاعة
3: هذه. عايش
2: شكرا. مرحبا حسام الكريمي ممثل الشركة المتعاقدة مع حازم المستوري.
4: يبدو الجماعة مش مقتنعين ياسر.
2: أنا هم الجماعة، أنا هم منهم برشا جماعات
4: شافوا ممكن خطر ممكن عسام الجبالي. عسام هكا نقرأ وإحنا عسام الجبالي يعني في يلعب في البطولة اليابانية بعيدة شوية ماهيش
2: عاد جيبوا من لون عسام.
4: يظهر لي مدرب المنتخب ما يظهر لي ما كانش في باله أنه عنده ملاعب اسمه عسام الجبالي على ما أعتقد. يظهر لي كيشاف في البطولة بتاع آسيا وخذ احسن لاعب
2: في الشامبيونز ليغ 2
4: بحذا كريستيانو بحذا كذا تثبت من اللاعب يظل لي عجبه حب اعطى بروبوزيسيون تكون صغيره للمسؤولين يعني في الجامعه. يا جماعه احنا في تونس نخدموا بها الناس كل تخدم بها.
2: كيفاش
4: نسربي الخبر نسربيه البرة خليه راح شويه خلينا نشوف التفاعل نتاع الناس شوف شنو الامور
2: بالون دي سي
4: صحت كان مشيت للطيار مشي يعني نمشي والطيار كذا ودخلت بعضها لا الامور مريق لو نخليو الدنيا كل رايد على روح
2: معني هكا انت
4: خاطر ما مش بالعقل ما يجيبش يكون واحد قاعد يجي يخرج خبر انه لاعب مضروب شكون هلي باش يكون معني قاعد على روحه يجي يخرج خبر ترى ما ولا
2: ما غير منطقية
4: يعني وين الخبر كان في الاتاكون يعني كان في البلاصه هذيك معناها ما كنجيو نحلوا فهم نلقاو معناها انه ممكن وراه على فكره راهو هي صحيح باش تقول من بعد اخلاقيا ما تجيش ولكن المدرب عنده الحق يبدل رايه في اي وقت اخلاقيا هي ما تجيش
5: لا وقتاش
4: لا هو تو. اخلاق اي تو نحكي لك قبل ما تبعث الليستة
5: لا خلاص تو
4: مش خلاص اسمعني ندر اسمعني خلنا نعطي الجملة اخلاقيا ما تجيش ولكن انا نحب نبدل على روحي
5: به هذا وقتاش تقولي نبدل
4: تو نبدل على روحي
5: لا يا عمال القائمة اللي هبطها
4: نبدلها
5: الوطني
4: نبدل فيها
5: هبطت بعنوان القائمة النهائية اللي مش تتحول للمونديال
4: سعد هذاك علشان يقول لك اخلاقيا ما تجيش ولكن عندي الحق نبدل
5: لحظة بس
4: لا قولي عندي الحق نبدل ولا
5: ما عندكش الحق
2: لا قانونيا يمنعك انت ما بعثتش الليستة
5: ما بعثتش
4: لا بدل ما بدلش بعثت الليستة
5: اخذ ديليت اون تايا
4: نادر بالله سؤال نادر بالله سؤال انا عندي الليستة تو احكي لي القانون نبدل الليستة ولا نبدلش
5: يا عم اش تحبني نقول
4: لا قانون مش تقول لي قانون جاوبني على القانون قانونيا عندي الحق نبدل ولا نبدلش
5: قانونيا عندك ان هذا 31 تبعت القائمة النهائية
4: يعطيك صح عندي الحق معناها لا ما انا عندي الحق
5: إيه لكن انت انا لاعب تعيط لي في قائمه رسميه تم تنزيلها في الجامعه في ندوه صحفيه رسميه ان هناك 26 لاعب هذوما هما يعني تو حاليا اذا كان ما يكونش ثم اصابه
2: ايه ما انت قلت حاجه اخطر انت قلت بالك مقتنعين ولا مش مقتنعين ويحبوا يغيروا معناه وكانك بطريقه غير مباشره قاعد تقول انه تنجم تكون المصدر نتاع الاشاعه هذه الفيدراسيون
4: وقد يكون ترى احنا في تونس نستعملوا فيها الحاجه هذوما انا باش نجيو باش الاستثناء باش تكون يعني المسؤولين في الجامعه التونسيه ما احنا كلنا توانسه واحنا ديما نعملوها في الانديه نتاعنا في كذا ومش نستعمل خرج الخبر ما راهو حاجه معناها هاني قلت لك هذه معناها معمول بها خرج خبر نشوفوا شنو هي الامور نتاعو شنو تفاعل الجماهير ما هو قد يكون هاني قلت لك قد يكون ممكن لموش ما يعرفش الحقيقه عصام الجبالي من الاول
5: شوف
4: هكا عندي احساس
2: معقول جاوبني عليها يا نادر ينجم يكون سيليكسيونر ما يعرفش عصام الجبالي
5: كيفاش هل يعقل اي مدرب منتخب يجي جديد على اضعف الايماء يا اخو على الاقل القائمه نتاع الخمسين لاعب اللي تم دعمتهم في السنه والسنتين الاخيره
4: ينجم يكون
5: خلينا نكمل لك عمال هو عصام جبالي اخر دعوه لي في المنتخب وقتاش؟ عصام جبالي اصيب في مباراه موريتانيا في اخر معسكر قبل البطوله العربيه وقبل كاس افريقيا، لعب مع موريتانيا شوط كامل واصيب. يعني ميم با تو يعني نحكيوا على 7 شهور تالي. دونك كان موجود في معسكر طرابلسي كانت الذكاء وقع منا موريتانيا الاردن والبرازيل في نوفمبر. وكان تعرف وقتها كان مش يمشي حتى للكأس العربية لأنه هو في المنطقة الآسيوية. جات الإصابة أنه يكون ما في بالوش بيه مستحيل.
4: نجم يكون
5: نجم يكون لا
4: نجم نجم يكون نجم يكون
5: ما نجم
4: ما نجم يا نجم يكون
5: يا عمار
4: احنا انت تخدم بأمور انت ما نعرفش انت ما خدمت في المنتخب ولا هاي نجم تقول لي اني نخدم بهذيك بالخمسين اللاعب ونشوف دعوت نجم يكون لا نجم يكون يعني يعطيه بعض اللاعبين ونيوشتو وين كذا يعطيه ياخذ حاجه كامل نجم يكون اسم جبالي مش موجود فيها
2: به في الليسته نتاع 55 عندي الكونفيرماسيون
5: موجود
2: اسم عصام جبالي
5: موجود
2: وتم ارسال دعوه اوليه للملاعبي قبل تقديم القائمه قبل القائمه اللي نسميوها نحن القائمه النهائيه
4: الفرضيه معناها انت ما يعرفوش ماهيش موجوده
5: دونك
4: ايوه دونك اختيار. على ماتش يظهر لي على ماتش اللي هو معناها اخذ احسن لاعب في دوري ابطال اسيا من ما نجموش نجيبوا عليها
5: لا لا مش على ماتش انت كي تشوف توا عصام جبالي كان موجود في نوفمبر يعني كان ما اصيبش وراه في البطوله العربيه ويمكن في كاس افريقيا كان موجود وعن استحقاق قل لي قديش عندنا احنا من ملاعبي يلعب في الشامبيونز ليج الازياتيك الدو اللي بعد وراه مش على مقابله هو خير احسن لاعب في الدوره كامله
2: اي ما نجيبه من الاول زاد نادر روحنا توا سامحني ميسال شحنا توا
5: نحكي على خاطر السن ما جابوش
2: باش نستفهم
5: عصام جبالي مواليد 91
2: باهي باش نستفهم نادر زاد راهو نحن قاعدين نتناقشوا على فرضيه وانه التسريبات ولا الاشاعه هذيا وراها ناس من الجامعه ينجموا كل راس

0: فاهم الناس مش بالضرورة قاعدين نقولوا هما عملوا هكا, معناها هي فرضية نحكيوا فيها. إذا كان هذه الفرضية عصام جبالي معناها بلاصتو تنجم تكون من الأول مش من بعد أنا مظهر ليش ولا نحب نغير, لو ديما بناء على الفرضية هذه اللي تنجم تكون ما هي صحيحة زيادة.
1: هو احنا حكينا على المبدأ العام كقيمة كشنو لاعب عصام جبالي يقدر يكون موجود ولا حسب المتواضع ينجم يكون موجود من القائمة الأولية. اختاروا أنه ما يكونش موجود, اتضبط التو بالمستوري هو الوكيل يودي قال لك مثل ما حد شيء هاي تو حليت أنا أخذ ماش لعبه مقابلة البراج نهار 20 مي عنده تو 4 أيام التالي لعب شارك فيها 26 دقيقة المستوري ولا خرج مصاب لا حتى شيء. ضغط مثل ماش علاش تعملوا في ضغط على وليد المستوري يا ربي يهديكم.
0: نعطيكم فرسيون أخرى
1: أي
0: ولا هي معقولة جدا
1: أي.
0: كان باش يكون له أي بن فرحات هذه معناها خليني نقول مصدر محترم كان باش يكون له أي بن فرحات نعرفوا مليح شنو اللي صار مع له أي بن فرحات
1: أي.
0: دونك وقتها معناها كي ما فهمش له أي بن فرحات كان باش يكون عصام جبالي أما ديجا اسم حازم مستوري كان موجود في الليستة. هذا علاش حازم البستوري ثم هذا علاش طلعت تو حكاية عصام جبالي, معناه منطقيا كان مش يكون عصام جبالي في بلاصة الوالي بن فرحات غير أنه الليستة وقتها لأنه قبل بربع ساعة من الكونفيرنس دو بريس وتقديم القائمة ديجا مكتوب فيها حازم المستوري فما ما كانش بإمكان سيليكسيونور أنه يقول لي نحي الاسم هذا لأنه فيديو مصور وقوائم مطبوعة والناس سمعت وشافت وكذا. دونك هذه زاد نعتبرها فيرسيون محترمة ياسر فيها برشا منطق.
1: شكون اللي تزاد بس بن فرحات
0: اللي تزاد ما نعرفوش كون تزاد ما نعرفوش فما كلام حتى على شوات فما برشا كلام الحقيقة وفما فلو غموض وفما برشا حاجات
1: نحكيو على فيديو وحضر وكذا. يا سيدي انت جاتك ظرف وقتها لا قدر الله جات حاجة كبيرة لأي لاعب اللي تمنع أن يكون موجود مثلا وانت عامل فيديو فيها اللاعب هذاك إيما تنحي الفيديو مش لازم تعمل فيديو خاطر يزمك تبدل مش جيب واحد ياخذ
2: مشكلتها نزل بوياسر حاجر بصراحة نزل بوياسر
1: نزل
2: بو برشا واعطينه موخذ وتحضر شنو هو المشكل انت تو الانجليز اللي عندهم نهارين من اللي قالوا مش نزل بو برشا حاجر
0: مشكلتنا انه
2: قملوا من هنا نزعبوا نسربيوا الدنيا ماذا بينا نلفلفوا الدنيا الكل ونروحوا لارواحنا.
1: نعطيك بعض الامثله. منتخب مصر 27 لاعب جنوب افريقيا 30 لاعب المغرب 28 لاعب ناقصين 8 لاعبين اللي هما قيمة ثابتة ويلعبوا في المستوى العالي يعني جاب معسكر كبير يعني لا زلزولي لا مزراوي لا حكيمي لا غيره تزايد 26 كيفنا السنغال 28 يعني اغلب المنتخبات خذت على الاقل 2 لاعبين او 3 اكثر او عملوا قائمة احتياطية باش في صورة ما اي اصابة.
0: اي ما احنا ما نحكيو على الاصابات احنا نحكيو على الاختيارات
1: احنا اختيارات الاختيارات تعملت
0: اي وفما نوع من التخبط راه باش نكونوا واضحين زاد فلان كان مش يكون في بلاصه فلان وكيلو اي ما جاش خذينا فلان ودونك ومن بعد نلقاو حازم مستوري معناها الناس تتحدث عن لاعب مضروب ومش مضروب كما كنتوا تسمعوا في الوكيل نتاعو وكلام على عصام جبالي وكذا رغم اللي معناها احنا قناعتنا انه عصام جبالي عنده بلاصه
1: عنده مكان
0: من الاول مش في بلاصه شكون ولا
2: حازم
0: مستوري زاد تكون كونفي وفي الكيب ناسيونال عنده مدة مش اليوم
1: معنا. أنا كي نضبط قال على فرجيني سيسي يفو سافوار كومون تورني لاباج قال يزلنا ندور صفحة فرجيني سيسي عمره 34 سنة موش بيكون موجود عصام جبالي من مواليد 91 ينجم يكون لعمر نحاول نستنتج راني رغم اللي عنا راهو راني خذيرة أو صغيري أو ديلان الكل فوق 30 ينجموا بعد 4 سنوات ما يكونوش موجودين لكن هو ما دورتش عليهم الصفحة هذوما دورت على فرجاني هذا خياراته هو حر فيهم. أما أنك تجيني تو اليوم ولا بعد جمعة مثلا تجي تقول لي أنا تو في التدريبات ما عجبنيش مثلا أي لاعب مرتضى أي لاعب نسمي أي لاعب يعذرني نسمي بن حميد أي مثالش تجيني مثلا هذا بعد 3-4 أيام تقول لي لا في المعسكر هذا 10 أيام ما عجبنيش بن حميد مش نبدله لا نقول لك لا خدي مش تقيمه على معسكر لا تو هذا المفروض ما عادش ثم حتى تغيير وحتى شائعات وحتى لعبة كواليس ليتم تغيير لاعب بلاعب، هناك قائمة عملت، هناك استحقاق. إذا كان جاءت إصابة لا قدر الله من حبوش تصير، وقتها من حقهم يغيروا.
0: هذا هو به زاد من الحاجات الغير مفهومة، وأنه يتم تعيين أخصائي في في في في في المعلومات، مش معلومات، أخصائي
1: محلل
0: أداء، بالضبط ضاعت عليه كلمة محلل أداء، أناليست، أخصائي في تحليل الأداء، وهو ما خدمش، ما باش يبدا في تونس حال الاداء، لانه خدمته الاصليه هي بريباراتور فيزيك، وهذا حاجه الحقيقه زاده ما تتفهمش. ناخذ رايكم باختصار في هذا،
1: معليش نجم حتى نفهم ياسين، يقول اول تجربه ليه في تحليل الاداء في منتخب تونس، برا نكون كان قبلتها، لكن هل عندك المؤهلات العلميه والشهائد اللي تخول لك تعمل المنصب هذايا؟ السيد هذا عنده سي في محترم جدا يا عمار، ماخو الأستاذية في علوم وتقنيات أنشطة الرياضية والبدنية، يعني بروف دي سبور، والاختصاص فيزيولوجي دي فور اي ميثودولوجي دونترينمون، الجهد، فيزيولوجيا الجهد ومنهجية التدريب، وعنده ديبلوم 18-19 شهادة جامعية في الأعداد البدني من مورغوين، يعني السيد معد بدني، وعنده شهادة ليسانس ا كمدرب، وبالتالي السيد الشهادة العلمية نتاعو الكل. ونزيدك حاجة، ظهر السيد مغروم بالسبور و 23-24 خذا معد ذهني، يعني ماسي كن بكل شيء بطرف، يعني إنسان ظاهر مغروم ويحب يتكون. كي نشوف هذا الكل، السي في متاعو خدم 4.5 سنين في الاي دي سات في موناكو كمساعد مدرب ومعد بدني، ثم عنده عام و 4 شهور في اي دي 19 أقل من 19 سنة كمعد بدني فقط، وبالتالي كسيرة ذاتية تخول له أن يكون ماذا؟ معد بدني، ونحن في حاجة إلى معد بدني آخر مع المعد البدني الأول الرئيسي، لأنه في شهر مارس كنا بمعد بدني واحد.
0: أي القيناه هو محلل الأداء
1: يا أخوة، وصحونا يا ديكم،
0: خلني هو تعليق
2: عمار، يعني ما مفهمتش علاش
0: ما عندوش ديبلوم محلل الأداء،
2: ما عنده،
0: هو بريباراتور فيزيك شهيد وكبار ومحترمين وكذا، وخدم في بلايس
2: بيه، يعني صح يجيبوا يحطوه يقولوا أنه السيد هذا باش نحطوه معد بدني وانتهى الموضوع، وتسكت الناس الكل وكذا، ما عندك حتى مشكل، واحنا ديجا قولوا انت عايش في فرنسا، احنا مستنسين بها، راه مولا الباش يجي بالاخر يتعشى، والاخر يجي الاخر ودار عرس نردوه وكذا، جاب كذا جاب معاه شكون وكذا،
0: ونقعدوا احنا
2: يعني طبيعي عادي، يغدو انت سي حيدر تجيب ولدك تشده تعطيه تحط له الميكرو ما هو دزوا برا وكاو، يعني
0: هو قلبك حر وعنده الحق،
2: لا حر يا دشبي
0: سمعني، حر تقول عنده الحق،
2: ودي انا حر حيدر سمعني،
0: جيب ودي غدو نعطي الميكرو،
2: حر في دارك، حر ولدك في دارك في كذا كذا، تقعد احنا هوني نخدموا في هنا، يعني في في في في بلاد تونس، يعني في جامعه، في تحت مسؤوليه، تحت ناس، تحت من المفروض انه نحترموا شويه انفسنا، مثالس جيب ولدك يخدم معك، ما متسالش جيب، ما عندك حتى مشكل، ولكن اعطيه فيرسيون صحيحه. تعرف حيدر علاش ان اكثريه يعني المشاكل اللي تصير في الجامعه؟ خاطر نحبوا نلفلفوا حكايه قضيه وما نلقاولهاش دخله، ما نلقاوش كيفاش نلفوها الحكايه، نسيبوا كيكا ما نلقاوش كيفاش نلفوها. اما المفروض انك جبت هذا ولد المدرب ومن حقه ذلك يخدم مع ابوه، يا اخي شبيه سامحني، في اتليتيكو سيميوني مش ولده يلعب اساسه من احسن اللاعبين، ولدك معقول يخدم معاك؟ ولكن اخرجوا احكيوا وقولوا جاب ولده يخدم معاه، وما تعطيوناش حكايه لفه ماهيش كامله. ديما عندنا الذي اللي تخدمت المخ ما فهمتش علاش ديما ما نعطيوش الحكايه كامله، ونعاود نقولها لك
0: ما عادش يسوي في الفيديو
2: ساعه المدو اشتر لفه ونتعديو، ما نمدوش لك اللفه كامله. يعطيني اخويا يعطينا، قول راهو السيد جاي يخدم مع ابوه في معد بدني، معد بدني
0: في اي اختصاص؟ هو ما قاعد يتقال اللي هو حر ويعمل
2: اللي يحب، علاش
0: يعلمونا
2: علاش نجيو من هنا ونجيو من غادي؟
1: الحريه في اختيار الاشخاص اللي تخدم معك ما فيش حتى كلام، واحنا ثمنا اختيار الاطار الفني الاولاني اللي كان معه الاربعه اللي جابهم الاولانيين، وعندهم سيره ذاتيه تسمح لنا بذلك. تحب تضيف كما السيد هذا عنده مؤهلات يكون في المنتخب، لكن مش محلل اداء، ما عندوش شهاده علميه في هذا الاختصاص. زيد على ذلك انت عندك زوز اخرين محللين اداء، عندك حلم الكشو وعندك انس بالمليك، وهذا الثالث في حين عندك نقص في الاعداد البدني. نحن لا نتدخل في شنو تعملوا، لكن نلفت نظركم انه عندكم براه معد بدني وحيد مع ثلاثه اخصائي في المحللين اداء في الاحصائيات والمتابعه، وهذا غير معقول.
0: بالك اختصاص اخر عنده
1: أنا هذا اللي هبطه هو علي الدين اللي هبطه هو هذا اللي تم تعيينه السيد طبعا نقول نعطيك اسمه يا حيد أنت عندك اسمه فهمت هو مهبط للسي في متاعه ما عنديش فيهم حتى دبلوم متاع محلل لأن المعطيات اللي عندي أنه ليمات هذا ما كيبداو هو قاعد يحضر يجري ويحضر بدنيا في الملاعبين اللي قاعدين يجيوا تدريجيا
0: بالضبط
1: يعني قاعد يقوم بمهام معد بدني وبالنسبة للموضوع متاع يانيس اللموشي أعتقد أنه تدريجيا من أنه كان في الملعب في المستطيل الأخضر موجود في الحصص التدريبية بزي المنتخب يتبع الإطار الفني كانوا ثم نحات الفكرة أصبح مع والده في النزل ويمكن حتى الفكرة مع والده في النزل وهي غير احترافية بالمرة عمار يجي يحكي لي على الشيء هذا لأنه مثل ما ولا مدرب يجيب شكون نفر عائلته معاه هو في معسكر لأنه ذاك مكان للعمل وليس للأمور الشخصية والعائلية أعتقد أن الموضوع كذلك أغلق ولن يكون معاه ويقدر يحجز الولد ولا أي واحد حتى الملاعبية وعمار كان يلعب نحجز العائلتي أولادي يمشي ويلعبوا وفي في في فنادق أخرين لكن في مكان العمل هذيك حرمة وهيبة متاع منتخب وماشيين تحت راية الوطن وعنا من إدارة النخبة عنا قائمة اسمية فيها صفة كل واحد يتنقل بزي المنتخب
0: هذا هو به نكونوا كملنا هكا آخر مسار بربي كلمة هاك الشعبويات متاع الوحدة المقدسة وناقف الكل مع المنتخب اقف قد ما تحب انا نحب نسأل ما نحبش نقف طبعا بعد نقف مع الكيب ناسيونال طبعا نحب نسأل ونحب إجابات لأنه ذي الكيب ناسيونال بتاع تونس الكل حتى حد ما مخبي الكيب ناسيونال في داره ويتصرف فيها براحته وبطريقته معناها اللي هي ما هيش قانونية وما هيش مفهومة وما هيش منطقية هيك الشعبويات ساعات نسمعوها ليه وخليه الناس تركز ركز انت انا ما نحبش نركز نحب نسأل انا ونحب ناخذ إجابات مقنعة خلينا نمشي بعد شوية موضوع آخر
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport.
0: بعد شوية نرجع على المقابلات دور نصف النهائي من كاس تونس واللي تلعبت البارح وعطت الترجيين ترجي تونس وترجي جرجيس في الفينال لكن خلينا نبداو زادا من كلمات أخرى ومتداول جدا من البارح من وقت البارح حتى اليوم اتصالات بين إدارة الترجي التونسي وفوزي البنزرتي مدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي اللي هو بطبيعته زادا بصدد وضع الاتفاق النهائي مع إدارة الأفريقي لتجديد عقد وأكد أن شكري الواعر المسؤول الجديد في الترجي نائب الرئيس والمكلف بفرع كرة القدم أنه ما فما حتى اتصال من جهة رسمية قد يكون جهات أخرى وممثلين أخرين أو الناس أخرين محسوبين على الترجي هذه تونسي اتصلوا بفوزي البنزرتي لكن إدارة الترجي ما اتصلتش بفوزي البنزرتي وما عملت معه حتى اتفاق وغير ما تروح أنه يكون فوزي البنزرتي الآن في الترجي الرياضي تونسي إذا عندكم تعليق سريع على هذا الخبر وهذا هذه الإشاعة بليتو
1: نادر والله كثرة الإشاعاتك تسمع المستوى يتو طفل مسكين جاي في حال مول كوب ديموند ولا يلقى روحه في لي باج الكل مصاب وامكانيه تعويض وحتى اللاعب حاضر اللي مش عوضه تو كيف كيف فوز بنزاتي مازال كيفاز بالبطوله مع النادي الافريقي يقترن اسمه بالترجي الرياضي با هذه احتراف ينجم يكون حتى هيئه النادي الترجي بعد نهايه عقده هذا حق مشروع لكل نادي انه يتصل باي مدرب وهو يكون حر من اي ارتباط باي نادي لكن سمعنا احنا انه ثم تقريبا اتفاق شبه نهائي بين اداره الافريقي وفوز المنزلاتي انه مش يواصل والنفي متاع اداره الترجي يفند كل شيء ويقول لك احنا رسميا ما تصلناش وبالتالي الموضوع كما المواضيع نسمع فيهم كل يوم وينتهي هذا المسلسل
0: هذا هو دونك هذا كل ما لازم يتقال في هذا الموضوع خلينا نمشيو نحكيو كره بعد شويه ونحكيو على دور نصف نهائي كاس تونس وعود على اهم مسار في مقابله البارح هاي مروان

0: صباح مروان.
1: صراحة معانا
0: صراحة صراحة معانا ما نعرفش ما الله أعلم.
1: لا معانا معانا
0: نعرف
1: يخمم والله معانا ومتفاعل في الأفكار ويحب يعبر
0: والله يظهر لك يخمم هذيك عنده عائلة أمور يخمم أوكي يخزر لك زعم زعم معاك ويخمم في حكايات أخرين. لا بأس مروان لا بأس. دونك الترجي جرجيس باعتباره هو الفريق المضيف في النهائي استقبل الترجي دي تونسي نهائي كاس تونس. لكن عودة على مقابلة البارح نبداو بشبيبة العمران والترجي دي تونسي. أبرز الاستنتاجات من هذه المقابلة برشا كلام جيد وانطباعات ممتازة على حمزة رفيعة عموما حمزة رفيعة لكن على الترجي بصفة عامة مع براكوني الناس تعتبر انه مدرب واقعي ما غير فلسفة كل واحد في بلاسته تغييرات وقت اللي يلزمها مش مخر اجمالا فما نوع من الرضا على اداء الترجي التونسي.
1: نبداو ببراكوني وهو حسن توظيف اللاعبين ما ثماش كما قلت انت فلسفة كبيرة كل واحد في المركز متاعه توقيت التغييرات التعامل مع مجريات المباراة لما يكون متقدم في النتيجة متعادل يعرف شو المطلوب منه. البارح في الدقيقة 60 متقدم 1-0 ويعرف أنه حس أن المباراة بين يديه والنهائي ينتظر فيه يوم الأحد بدأ يغلق المنافذ لأن الترجي في العادة مع الفرق اللي أقل منه في المستوى الفني حتى لما يسجل هدف يمشي ويحاول يدعم بهدف ثاني. البارح دخل أوكبيلو في وسط الملعب بدأ بوسط ميدان خلينا نقوله هجومي بامتياز عنده نزعة فنية ونزعة هجومية اللي هما رفيعة وكوناتي وجبالي ومن بعد بسرعة خرج جبالي وزاد أوكبيلو باش عطاه أكثر صلابة لوسط الميدان على مستوى الافتكاك والتوازن باش يفوز بالمباراة. لكن إجمالا ترجي يقدم مقابلة محترمة ما بلغتش مستوى فني كبير كان هناك نسق المباراة ككل ما كانش عالي لكن إجمالا شاهدنا ساس يعود مكان بوعالي اللي كان غايب ثلاثة انذارات. ديارا منذ البداية مستواه بعيد بصراحة وكان قارن شو ضو كل ما يدخل قاعد يأتي في مردود أفضل من ديارا في الزوج ثلاثة مباريات هذه الأخيرة. بقيت وسط الميدان تقريبا
2: أكثر ثقة ضو حسيت أنه يعجب برشا ديارا الحقيقة كلاعب حسيت أنه مقتنع به
1: عنده الثقة فيه
2: عنده الثقة فيه صار في كل مقابلات
1: كما كان بومان عنده الثقة في دانو
2: بالضبط
1: مهما كان يضيع
2: ولكن ولكن نادر الكرة نتائج
1: وي.
2: إلى حد الآن المدرب نتاع الترجي نجح إلى حل نحكيه إلى حد ماتش يعني البارح بيان سور مازال النهائي هو أهم حاجة يعني التتويج ولكن حسيت يعني أنه براكوني فهم مليح لاعب الترجي التونسي ويعرف إمكانياته يعرف إمكانياته يعني كم فما مثال يقولك ولده على ظهره ويتلوج عليه يعني قدامك أنت مدرب إذا كان الأمور ماشية معه ويعرف اللاعبين وأنك مقتنع لا داعي لتغيير المدرب وتقعد تلوج على مدرب سهل الأمور يعني الاستمرارية والثقة هذه أخذها قبل معين الشعبين يعني أداء الترجي التونسي من اللي خرج يعني بوميل تحسن بشكل كبير تحسن يعني بارابوش كان يأتي للترجي الرياضي التونسي في المقابلة تحسن بشكل كبير مع المدرب ذي تحسن بشكل كبير يعرف اللاعبين يعرف وقتاش يعمل التغييرات متاعه ولحد الآن كي نعود نقول لك النتائج متاعه يعني ما تحكم عليه لحد الآن ناجح بيان سور مش نعود نقول لك راهو ديما كاس تونس راهو ماهيش النصف النهائي والنهائي راهو التتويج كاس تونس راهو التتويج توصل للنهائي ماهوش إنجاز لازمك التتويج
1: لكن هذا ما يمنعش أن نقوله الترجي بعد مقابلة الديربي مشال المتلوي وفاز بعد تعدل الدوري اللي بعد فاز كيف كيف مع أبو حجلة وفاز مع العمران يعني نتائج إيجابية بعد التأثير المعنوي للخروج من المراهنة على اللقب وعدم الفوز بلقب كأس بطولة تونس اللي مشات عن جدارة واستحقاق للإفريقي الوجهة متاعه أصبحت الكأس وقاعد يحاول أنه يحقق الهدف هذا ويحقق الكأس الثاني على التوالي ومش يكون النهائي الثالث في الأربع سنوات الأخيرة للترجي في الكأس ونعرف أن الترجي ده وقعد فترة تقريبا 9 سنوات 10 سنوات ما هزز كأس من 2016 ولا 15 هزز كان 2025 السنة الماضية أنه يعود زوز كؤوس يزم متتالية بالنسبة لي كترجي هو على الأقل خرج بلقب هذا الموسم وموضوع براكوني راهو موضوع كبير هنا الترجي يلزم يعرف على شنو قادم لأنه براكوني جاء في وضعية طوارئ في وضعية معينة تقييم متاعه ما يكونش بهذه الطريقة لأنه براكوني تو سي لو بروفيزوار البروفيزوار كي فا دوري او نون لا يعني هو الان المعوض الذي سيدوم
0: لانه اداره الترجي بدات تفكر في مدربه. لا بدات تفكر في مدربه
1: حسب رايي المتواضع احترامي البلكوني الذي قال انا راني مكون بالاساس
2: ولا يخليوه ولا يخليوه كما كما كما اوروبا اوروبا ديما يخليوه يعني كما قبل يعني قلت لك نعاود لك قلت لك كنا في اف سي كولن كان فول كافينك اللي هو كان ديما هذاك الديريكتور
1: تكنيك نجات
2: ولا تنحي مدرب يشدك ثلاثة ماتشوات أربعة لن تلقى مدرب باش تقعد علاقتك به معه ولو انه حتى اني كان قلت لك نجح اوكي نجح الى حد ما فترجنا ولكن تحب تخلي يعني الامور وتخلي وتحب وسيخ ذي ديسيزيون بتاعك باش انك تمشي تلوج على مدرب تمشي تلوج على مدرب ولكن تستحفظ بها على كيف كيف يعني في المكان هذا
1: هو بلاكوني ذكي برشا كي قال لك انا راني مكون

0: ويلزم يكون بشخصية وكاريزما وسيرة ذاتية ممتازة جدا باش يقدر يسيطر على الأجواء الكل في الترجي ويكون هو صاحب القرار الفني الأول والأخير وما يدخل في حد. والظاهر كذلك أنه يزيد المنصوري يغني في أغنية ورد الجزائرية بودعك كانوا كيف كيف سوف يغادر.
1: كان موجود البارح في الملعب
0: في, في الملعب أما في التقديم تاع شكير ويعرف تحس أنه غايب. خارج من الموضوع ومغيب وبالتالي وكأنه ينهي في عقده وسوف يغادر. وأنا إن شاء الله نتمنى أنه الترجي كيما عمل استراتيجية وهيكلة يحافظ عليها. تقدر تغير الأسماء لكن حافظ أنه دائما يكون عندك, عندك رئيس, عندك نائب رئيس, عندك مدير رياضي, عندك مدير فني, عندك إدارة فنية, عندك إطار فني متكامل للمنتخب الأول وكل واحد يقوم بالدور نتاعه ولا تداخل في الأدوار. لوليش الإداري ولا المسؤول هو يتدب في اللاعبين أو الفني يدخل في الإدارة
2: ولا لا ولا ولا هيك تعمل هيك لا مش معناها رو أقل النتائج يعني تمشي الهيكله ويمشي الدنيا اللي تعمل فيها وكل اللي عمل.
0: برافو عليك يا عماد.
2: الهيكله راهي كذا تقعد ناس رزان بلي تصير كذا فما وقت بينشور فما وقت نتاع لازم توفى كما مثلا مع بنور وفي جيت كذا فتره سي بونك ما تنجم تزيد حتى شيء القدام ولكن ما تصير نتائج خاب الهيكله اللي عاملها ما لازمش تكون يعني
0: تنهار
2: نمشي للجمهور الرضيهم ومن بعد اذا كان مشى كما قال ندى تنهار الهيكل.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. على ذكر المدربين والفنيين وكذا مصدر من الجامعه يقول لي وان مورغان مختص في تحليل الاداء والاختصاص بالضبط اسمه اختصاص قراءه المباريات وهو عنده الشهيد اللازمه باش يعمل الخدمه هذيا وصاند ليكيب ناسيونال معناها عنده ما يخول ويخليه كاليفي باش يخدم الخدمه هذيا.
0: الله يعين شكرا لكم. باللي بنزله هو على نفسه حتى معد ذهني يقول
1: لا انت عملت حتى ريشيرش على الدبلوم تاعه وكل شيء لكن ميسالش ما احنا مع خدم معناش اشكاليه في هذا يقول لنا انه عنده ما معناها هو كاليفي باش يخدم الخدمه هذه
2: ما يقول يخرجوا يتكلموا ويوضحوا. انا فهمت شنو علاش هذه قلت يعني ما فهمش يخرج ما مش عاملين فهمش نطق رسمي يتكلم فماش نطق رسمي
0: موجود
2: نطق رسمي اخي هذه الوقت هذا
1: موجود سمعوز المستير
2: اوكي تو هذه هو يعني الوقت خمسة سلك هو الوقت هذا ديما اون جينيرال باش تكون فما اشكاليات على الليسته باش تكون فما عطربس عباد كذا يا اخي باهي راهوك تجاوب الناس وعادي معناها وتقول احنا ما قلنا ولده راهو من حقه باش يخدم ولده ويخدم معاه ولكن وضحوا للناس وبرا هكا توضيح
1: اي هذاك ولده متفقين وما جاش حتى توضيح. ولو تكلمنا على الصور ما هذا ميسالش لانه كل حاجه في بلاصتها زاد يقول لك راهو كالي فيه عنده لي ديبلوم معناها مورغان بخلاف انه بريباراتور فيزيك راه مختص في تحليل الاداء وكذا دونك عنده شهيد ولا دبلومات اللي تخليه يخدم الخدمه هذه وفقط
0: ملاحظه احنا ذا الهدف نتاعنا شنو المصلحه العامه تحسين المردودية في المنتخب المستوى يطلع دونك راهو رجاء هاو عمار لاعب لعب في مستوى عالي راهو معد بدني فقط في منتخب في معسكر طويل المدى لتحضير مونديال غير كافي رجاء حاولوا تزيدوا واحد ولا اثنين اخرين لتحسين المردودية في المنتخب. راهو كي نقول لكم هكا على خاطر نحبوكم نحبوكم تنجحوا وتتألقوا لأنه تونس مش تنجح معاكم المنتخب مش ينجح معاكم وشكرا على التفاعل.
1: هذا هو دونك خلينا نمشيو لمقابلة فقط الترجي والعمران ما عندكمش ملاحظات أخرى نمشيو لماتش سي اس اس وترجي رجيس مقابلة كان يعمل عليها برشا سي اس اس في الأخر يفاجئوا كي نقول يفاجئ مش معناها مفاجئ ترجي رجيس على المواسم اللي عملها الكل أقل حاجة معناها ريكومبونس اللي عمله الكل أنه يشارك في مسابقة أفريقية يلعب فينا الكوب معناها ليجيتيم على الأخر في علاقة ما قد خلال كل هذه المواسم الأخيرة. نادي الصفاقسي كان بعيد عن مستواه ترجي رجيس كان في الموعد عرف يربح المقابلة نتاعو نادي طمعمر.
0: نبدأ بترجي رجيس لأنه تأهل في ملعب الطيب المهيري وأعاد الكرة وفاز على الصفاقسي في صفاقس بعد ما فاز عليه في الجولة الأولى على أعتقد من البطولة فاز عليه كيف في صفاقس. ترجي رجيس قدم مقابلة تكتيكية بامتياز رغم أنه الموسم متاعو عمل انطلاقة تصاعدية صاروخية خلينا نقوله نفسها بتاع الموسم الفارط ثم تراجع رهيب في النتائج نظرا للتخبط نوعا ما على المستوى الفني وحكاية أنيس بوجلبان كي وقع عقد مع الجامعة كمدرب الإيفان تروا في نفس الوقت يواصل التدريب عمل زوج مباريات في الإياب

0: ثم غادر زوز هزائم. جاسم القفصي تواصلت النتائج السلبية هزائم وتعادلات ويمكن قعد 7-8 جولات بدون انتصار، وصل يلعب حتى من أجل تفادي النزول في مقابلة كانت مفصلية في البطولة، ثم رجع تجيس وصعد من جديد بوجود منصف مشارك هذا المدرب الذي هو سيرة ذاتية محترمة جدا ومعروف أكثر في الخليج لأنه درب أكثر تجربه هناك في الخليج، وهو ابن جرجيس يعرف العقلية يعرف اللاعبين. عاودوا لخيان لموا بعضهم، عاودوا أعطاوك الشغف وكالرغبة في اللعب، لأنه في وقت من الأوقات في جانفي لما المدرب ولا يخدم أشوفال بين منتخب وبين جرجيس، لما يخرج لكومباسا ونشوتي وستلي أوغو اللي هما نصف الفريق قوتهم وأكثر هدفين في الفريق، اللاعبين اللي بقية حسوا أنه كانوا تراجع جرجيس الأهداف متاعه خلاص انتهت، عملنا اللازم كيما نكمل الموسم نكمل الموسم. بعد شعل الضوء الأحمر، عاودوا فاقوا لذواحهم وعاودوا انتدبوا لاعبين ودائما ينجحوا. جابوا راي هذا في وسط الميدان، أديبو الجوز اللي شمناه.
1: اي ما هي هو السؤال، معناها كان تهزهم الجمعية أخرى ما نجحوش، فما أي. حاجة معينة في جرجيس في ترى جرجيس اللي هي أرضية متاع نجاح، ما نعرفش اسكو قلة ضغط اسكو ما نعرفش شنو بالضبط. ما عندك ترى جرجيس بالنسبة قل شوية المنستير اتحاد منستيري وحتى الملعب التونسي ملاعبية اللي يبدأ خارج متكون لجمعية كبيرة
2: وكذا، حسب رأيي الأمور هادية غادي الأمور هادية، وبرغم بداية الموسم تاع ترى جرجيس كانت ممتازة، من بعد طريق جرجيس يعني من في آخر الموسم أصبح يلعب من أجل تفادي النزول، بعد جاب نقاط وكل شيء باش يعني خذا يعني مرتبة تسمى مريحة شوية، ولكن في مقابلة الكاس يعني طريق جرجيس وليش نير الكاس هو مفاجئات يعني، ولو تسأل أي محلل ولا أي إنسان باش يقول لك يعني مستحيل جرجيس باش تفوز على على على على صفاقس في صفاقس، خاطر النادي الصفاقسي على الفورمه وعلى الموسم اللي عدى السنة وامام جمهوره صعب جدا، ولكن كتيح ما فريق كيما ترجي جرجيس عمل المقابله يعني من احسن المقابلات نتاع الموسم نتاعو.
0: اما مستحيل كلمه صعيبه شويه، شوية على تجزيز لا مش مستحيلة
2: لا، يعني النادي الصفاقسي الموسم هذا عمل موسم استثنائي
0: معك
2: أي.
0: وتجزيز
2: هذاك علاش انا قلت
0: المباراة الأخيرة في نسق تصاعدي
2: مقابلة كاس يعني
0: وقتاش تقول
2: هي مقابلة
0: كاس، شكون يفكر أنه مستحيل تفوز عليها؟
2: لا مستحيل، لا مفاجأة
1: ربحت جرجيس ربحت
2: لازمني نقول لك حاجة، لازمني نقول لك مفاجأة، هذه مفاجأة
1: أنه جرجيس تربح سياسات
2: بيان سور مفاجأة مفاجأة. فنادي الصفاقسي صنع عمل موسم اولا ممتاز، ثانيا يعني في في في تحسن في المقابلات في الشطر الثاني يعني نتاع ولا نتاع البطوله، النادي الصفاقسي احسن فريق با با با با با با يعمل في مقابله كبيره، جرجيس تلعب من اجل تفادي النزول، هذه مش مفاجاه.
0: اي هو تصديق لكلام عمار، كي تعمل ترتيب الموسم في الاياب النادي الصفاقسي في المرتبه الاولى مع عمار
2: بالضبط،
0: لكن يقعد ديما ترجي جرجيس بالمستوى اللي عنده واللاعبين اللي عنده لا ترتقي لأني أنا نقول مفاجأة، نحترم رأي عمار لكن أنا بالنسبة لي مفاجأة كلمة كبيرة على الرصيد البشري اللي في جرجيس رغم الخروج اللي تبعهم ليح المقابلات كيفاش لعبت، وشاف كذلك مقابلتين ثلاثة توالة متاع النادي الصفاقسي حتى كان ثم فوز ثم مردود،
1: الواضح انه فما مشكل كبير على مستوى الافكتيف في الاساس، فما مشكل كبير
0: لانه عايش في 11-12 لاعب يعني هو خلق 3-5 سنين.
1: بعض الجماهير حملت المسؤولية لمحمد الكوكي، ترى هو مسؤول؟
0: والله يشوف ثم مسؤولية لكن جزئية بصراحة، محمد الكوكي هو نفسه اللي 3-5 سنين
2: يحبوا تنجح مع السيسيس يحبوا هذه اللي يغلطوا فيها جل الفرق جل الجمهور، يدوروا على المدرب اسمه استثنائي السنة عشان يدوروا على المدرب
1: بفكتيف متوسط
2: ما نظلموش محمد الكوكي راهو معناه عمل موسم استثنائي مع نادي الصفاقسي يعني لا جبت له لا بيرلو لا جبت له كاكا لا جبت له يعني بفكتيف متوسط، عملت لاعبين عملت معاه ظروف ماديه مناسبه، عمل فريق ممتاز نافس على البطوله
1: وخاصه لعب نافس، ما نعرفش نعطي راي الفني معاكم انه كيف فكرته في الكوره حسب ما هو متوفر، ما جاش حتى افكار وجايب لها لاعبيه العكس لا. هو معناها
0: هو تأقلم
2: نافس على البطوله مع تدعيم صغير هكا كذا كان مشي يمشي يعني لاخر جوله كان يعني معني باش يكون في رابطه الابطال، فهمت يعني عمل موسم استثنائي مع يعني نقول يعني فما اخت كنشوفوا احنا المقابل فما غلطه زاد من حراسه المرمى من قعلول خروج غلط يعني هذه محمد كوك مش يجي في حارس المرمى مش يشد هو الحارس ولا طارق سالم مش يكون حارس مرمى واني مانيش ندافع عليهم ولكن فما جزئيات بسيطه حكمت يعني في مقابله وزاد كيف كيف يعني مطالب شوف قعلول ابن النادي وقعد معك برشا وفي وقت من في فتره من الفترات يعني وقت اللي استحقيته لقيته ولكن ساعات لازم زاد نخرجوا اللاعبين نتاعنا في حاجه باهيه وفي صوره باهيه
0: انا لازمك مع انا ما نحملش لاعب او حارس هزيمه كامله لكن المردود اللي قدمه في المباريات اللي عوض فيهم دحمان بصراحه حسب رايي المتواضع النادي الصفاقسي في حاجه لحارس ثاني بعد دحمان في قيمه النادي الصفاقسي نحترم قالوا المسيرة اللي عملها لكن حاليا اللي شاهدته ما نجمش يكون حارس في النادي الصفاقسي مع كل الاحترام والتقدير انا كلمتي نقولها
1: فما مرات اللي لعب كان
0: لسيزيف لا مش مرات
1: مره لعب
0: في اللعب حتى في البطوله لعب مع جرجيس اعطاهم كادو بونتو كيف كيف عايش خويا الاداء نتاعو ظاهر متذبذب فاقد للشخصيه الكرويه ولا الثقه في النفس مع تقدم في السن النادي الصفاقسي في حاجه الى دماء جديده في حرس المرمى ما تقعدش ديما واقف على دحمان هذا ما فماش كلام غشوا مني لخيام في صفاقس كي قلت بدايه الموسم هذا رصيد البشري راهو متوسط وراهو محدود العدد الكم والكيف لانه المدرب كي مثلا محمد كوكي كان يحب يحمل يلعب 4-3-3 هو شنو اللي غلط فيه المره هذه لعب 4-3-3 بالطرابلسي جناح ومعلول جناح اللي هما لعبهم كانوا اجنحه دونك تقول له 3-5 سنين كمل بها يا كوكي يقول لك انا اقبلي مصاب ويد بالوافي رجع من اصابه يعني لقى مشاكل عديده لكنه نجح في توظيف الرصيد البشري هذايا ومشى به لبعيد وبرافو الجرجيس مره اخرى والمنصف مشارك على التعامل مع مجريات المقابله واختيار القصاب وشوشان خلف الرحمن منذ بدايه المباراه وتدخيل بنضياف ابو جوجو وبالتالي برافو جرجيس في انتظار مردودك في النهائي
1: هذا هو مازال عندنا الوقت الكامل باش نحكيو على الفينال ترجي جيس ترجي رياضي تونسي لحد القادم اما كلمه صغيره على عندنا بالضبط دقيقه على الفينال نتاع البراج حمام نمف في الملعب الجابسي مونبلومون ميريتي زوج جمعيات شلعبوا الفينال واحده منهم باش تطلع تخلط على ساقي
2: النهائي
1: احسن عملت كيف بديت انت خاطر كيف بدا هو مش تخلط لك
2: شوف كلمه بركه الحقيقه الما حمام لنف وجابس يستحقوا أنهم يكونوا موجودين في الفينال وكيف كيف مردودهم قريب الوقت يستحقوا أنهم كيف كيف يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى تطوين الحقيقة من مدة يعني بداية موسم خايب كرويا نحكي كرويا تطوين ماشي في أفضل حالتها نفس الشيء القاسرين أكثر زوج فرق يستاهلوا وشوفناهم يعني وتفرج كنت متبع شوية بحكم أنه أمين كمون كان هوني كنت متبع شوية متبع في مسير جابس فريق ممتاز كيف كيف حمام لنف الحقيقه زوج يستاهل يكونوا في النهائي
1: ما خليتلوش انت تو 10
0: ثواني معليش عمار معليش معك يا عمار
1: قعدت في قلبه من مره اخرى 10 ثواني
0: فضشت في زوج ماتشوات عن جداره واستحقاق حمام لنف قدمت مقابله كبيره وجابس نفس الشيء يستحق يكونوا في النهائي ان شاء الله يكون عرس كروي والمفاجاه ان شاء الله نلقاو لهم ملعب يلعبوا فيه
1: وهذا موضوع مؤجل ان شاء الله
0: حبيت نشكر معز المستيري وانا نشكر هذا نحن ننتقدوا للمصلحه بحب وغيره على هذه الكره
1: اشكر خاطر معك شوف
0: معز المستيري والجامعه التونسيه لكره القدم والبرمجه برافو انه انهيت الموسم يوم الجمعه مقابله الفاصله بين ساقيت الدير وبين حمام سوسه شكون مش يتوج بالليك دو يوم السبت نهائي نتاع شكون يصعد الثالث والاحد نهائي كاس تونس بعد هذا الكل
2: هذا الكل تايم غصره
0: لا بعد هذا الكل كملوا
1: اي صيب
0: كملوا كل المسابقات نتاعهم برافو رجاء الساده الولاد رانا دوله واحده راه الولايات الكل اسمهم
1: مش حل موضوع الولايات
0: سهل موضوع المقابله الفاصله اللي بين حمام فوجابس خليها تطلع يا في سوسه يسفر وانا اعطيكم لنديس
1: شكرا نادر داود يعطيك صحه شكرا لعمار جمال مروان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم مراد وتفيد في الاخبار احنا غدوه ان شاء الله 6-7 ديم على الاولى موزيكا فما

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الربحين بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
1: مستمعي موزيكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن بلاده لا تفرض رسوما على عبور السفن من مضيق هرمز وأن ما تسعى إليه هو تغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات لحماية البيئة في المضيق والخليج العربي وبحر عمان في وقت تتركز فيه مفاوضات وقف التصعيد بين إيران وأمريكا على إعادة فتح المضيق الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم. آلاف الحجاج الإيرانيين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة اليوم الاثنين في أجواء يسودها الأمن والسلام بعد أن استبدلوا أصوات الانفجارات في مدنهم بأصوات الأذان وذلك على الرغم من التوترات العسكرية بين طهران والرياض أخيرا. وتتعامل السعودية بحذر شديد مع ملف حجاج الجمهورية الإسلامية في وقت يصل عددهم إلى نحو 30,000 وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع الاختلاط المباشر بالحجاج الآخرين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد مطالبته بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب البلاد وأكد عون أن انسحاب إسرائيل من بلاده هو مطلب وطني لا تنازل عنه وأن لبنان سيعمل على تحقيقه عبر المفاوضات التي تستضيف واشنطن جولة جديدة منها في أوائل الشهر المقبل. وأصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيانا بمناسبة ذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام قرابة عقدين. في غزة يقترب عيد الأضحى هذا العام وسط مشهد مختلف عن المواسم السابقة حيث تغيب الأضاحي عن القطاع للعام الثالث على التوالي في ظل الحرب المستمرة وتراجع أعداد المواشي. عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتن كوخر يقول إن البنك يتجه نحو رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح كوخر الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي النمساوي أن جميع المؤشرات الحالية تميل إلى الاختيار بين تثبيت الفائدة أو رفعها مضيفا أن استمرار التوترات سيزيد ضغوط لاتخاذ خطوة تجديد نقدية. ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غربي باكستان أمس الأحد إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين تأكيدهم اليوم الاثنين الحصيلة الجديدة في حين لم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن بيانا بالعدد الرسمي النهائي لضحايا الهجوم الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة استهدافات طالت السكك الحديدية قوة الأمن والبنية التحتية. شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا تعلن اليوم الاثنين عن تطوير طريقة جديدة لتصنيع أشباه الموصلات تتجاوز القيود الأمريكية المفروضة عليها والتي تمنعها من الوصول إلى أحدث معدات تصنيع الرقائق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس واحد من الناس واحد من الناس سبعة لثمانية تعليم شاكر بسباس
2: ثم تسمع في واحد من الناس على موزيكا فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 لـ 8. حلقة اليوم هي حلقة الحقيقة نجم تكون درس ولو انه صاحبة الحلقة وضيفة الحلقة ما هيش انا باش تعطي الدروس مش هذاك الهدف، لكن في الاخر وقت اللي من رحلة مرض وتعب وتحديات يولي من بعدها هذا هذه المحطة مصدر أمل ودعم للآخرين، هذا مهم وقت اللي يكون نتاج وتجربة تجربة بودكاست تعطي نفس وتعطي الأمل، هذا مهم. وذلك علاش سعيد باستقبالها كريمة جوفا شريف، الدكتورة كريمة جوفا شريف. مرحبا بك.
3: أهلا بك. سعيد باستقبالك. مرسي بوكو. عايش كيف فضلك.
2: شكرا لك أنت على قبول هذه الدعوة.
3: مرسي على الانتغي فضلك.
2: بيرو الطب تجربة المرض إلى النفس.
3: باش نجوس نوضح حاجة. أنا عاملة باك وبعد قريت عملت أنستيزي رينيماسيون في ليكول دلا سانتي دونك باراميديكال. ومن بعد ركونفيرتي أن كوتش دو في بيرسونيل إي بروفيسيونيل دو لا أوت إيكول دو كوتشينغ متاع باريس إي هيبنوثيرابوت.
2: ومن بعدها
3: بعد بودكاست.
2: خلينا نقولوا بعد بودكاست.
3: بعد بودكاست.
2: بودكاست النفس الجديد هذايا. الحكاية بعد تسمعوها بتفاصيلها فخليكم معنا في واحد من الناس راجعين بعد الفاصل.
0: واحد من الناس. واحد من الناس.

0: كريم عقوف شريف، شنو النفس اللي يستحقه الإنسان باش يرجع من محطة صعيبة، من مشكلة، من مرض؟ شنو يستحقه؟
1: باهي، هو ساعة باش نبداو واضحين، احنا كلنا وفي كل لحظة نستحقوا نفس جديد. كي تتعب وتمشي وتتقلق وتقف تتنفس، دوكو انفوا لي شوز اوترومون. هو يسوي باش تتنفس كوريكتومون وتحس هكا كأنه ولينا نشوفو أوضح شوية، كأنه الألوان تبدلت، الضوء كثر. Au fait, scientifiquement parlant, l'oxygène يخلط للمخ. On est plus conscient du moment présent. نولي نعيش في اللحظة. نفس جديد في الأوقات الصعيبة متاعنا، أنه مش باش نفسخو نعاودو، جست باش نكملو، جست باش ما نقصوش، ما نبطلوش، ما نهربوش وما نتخبيوش.
0: لكن مش سهل الكلام كي نحكيوه بالطريقة هذية، يكون معقول منطقي، لكن وقت اللي نمر بتجربة صعيبة وباش نرجعوا بعد نفس لحياتنا، نفس بمعنى المجازي، ما هوش سهل. نتصور يزمو برشا دعم وبرشا محطات أخرى.
1: سي دو لانترينمون. باهي، الدعم حاجة مهمة، الدعم الخارجي حاجة مهمة على الأخر. أما راهو نجمو كونوا عنا لي ريسورس إكستيرن، الكل الموارد الخارجية والدعم والحب نتاع العباد اللي دايرين بينا. كان احنا ما عندناش لا فولونتي باش ناخذوا نفس جديد في كل لحظة ونستعمل الموارد الداخلية نتاعي، سان بو با مارشي، ما تمشيش الأمور. معناتها أنت اليوم أي إنسان تحب تدزو القدام موجود في حياتك، تحب تدزو القدام، كان هو مش مستعد باش يمشي القدام، تجم تقعد تدز على طول، هو بيرك فرد بقع.
0: هذا كان استعدادك انت كامرأة بعد ما تعديت بتجربة المرض. لطف عليك ولطف على الناس الكل،
1: الحمد لله يفرج على الناس الكل،
0: هذا كان الهدف متاعك بعد ما تعديت بالتجربة الصعيبة، انك تخلق روحك نفس جديد من خلال البودكاست مع عائلتك.
1: كل يوم، كل يوم غيالمون، كل يوم هي عركة، كل يوم عركة مع روحنا برانسيبالمون. انا نعطي روحي ادجكتيف، الحقيقة هو يضحك شوية الادجكتيف، هو انا كيقولوا لي ما كيفاش توصف روحك، وقول انا انسانة رمزة.
0: رمزة طريف الحقيقة.
1: علاش؟ معناتها نحب شوية البونتويت. معناتها مثلا كي جيت مثلا طبيبة قالت لي ان سارتان مومون، اسمع، قالت لي لا سانكيام كور نتاع الشيميو اصعب وحدة واخيب وحدة. قلت لها نوعدك باش تكون احسن وحدة.
0: هاي
1: ونوعدك، قتلها وبعد نعطيك الفيدباك. وفات عندي لو كونسيبت بونتويت، معناتها قول لي انت ما تنجمش تعملها هذيا،
0: نولي نعملها
1: صحيت فلا. دونك وفات سي سامبل، النفس الجديد اللي نستحقوه سي كوا احنا، هي احنا كي نقراو مثلا لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك تاع حاجه يصير لموذا البي ان ال، هي لموذا اوغوزمون، ماذا بها لموذا الدوم هذيا راهي. احنا نجم نبرمجوا مخاخنا كيف ما نحبوا احنا، فان كونت كيف ما نجم نبرمجوا على التصوير الخايبه، كيف نجم نبرمجوا على التصوير الباهيه، هي حكايه قناعات
0: بطبيعه.
1: احنا بوندون دي زاني، معناتها كي نحكيو عام 30، احنا الكونسيغ في عائلتنا مثلا تيران بريباري، ما نقولش وراثي، مي سي دي تيران بريباري. معناتها انا لو 7 كونسيغ دو لا فامي، انا الكونسيغ نمرو 7 في العائله. معناتها انا حضرت على اول كونسيغ ما حضرتش عليه، انا وقتها تولدت بيبي معناها. اما حضرت على لي كونسيغ نتاع عام 90 باغ اكزومبل، كيفاش كانت الميديسين، الطب التطور على الاخر، باهي، وباش حلول ولات. باهي، القناعات باش نحكي لك حاجه، المضحكات المبكيات. ريت مثلا في الثمانينات والتسعينات كي كان يجي دياغنوستيك نتاع كونسير، تعرف اغلبيه نساء العائله شي يعملوا، يمشيو يشريو حوايج جدد يحضروا روحهم للموت وللفرق.
0: هك
1: غيالما انا عشتو هذي
0: مع شكون؟
1: في عائلتي. معناتها فلان مريض بكونسير، دونك نمشي نحضر روبتي، كهو فلان باش يموت. باهي، هي قناعات. اسكو احنا غيالما اليوم مقتنعين احنا نموتوا خاطرنا مرضى؟ كلها انا قناعاتي، كل حد يختار قناعاته. سي سكون ابل لي كرويونس ايدونت، وفما لي كرويونس ليميتونت، القناعات اللي خليك قدم القدام. كان احنا عنا شويه ايمان يا سيدي، مش برشا ايمان، باهي، احنا نموت وقت اللي يوفى عمرنا. مرضى مانيش مرضى صحاح واقفين صحيت. باهي، المرض كي جاي كان فما حل باش نمشي نعملو. اسكو انا اليوم انا نامن احنا مسيرين ومخيرين فرد وقت. الحاجات نقولها من اسقام ربي، ذاك اسقام ربي.
0: أما مسيرون فيما نعلم ومخيرون فيما لا، او مخيرون فيما نعلم ومسيرون فيما لا نعلم.
1: انا مخيرك فيش نتصرف من بعد. اي دايور كان نعطي ان اكزامبل كومبارابل، العباد اللي عملوا دي افي بي اكسيدون دو لا فا بوبليك، اللي عملوا دي اكسيدون وصارت لهم امبوتاسيون، قصوا لهم ساقيهم مثلا، عبيد مع عبيد قاعدت على الكرسي مدى الحياة وفما عبيد ولاو دي شامبيون أولمبيك.
0: صحيح.
1: شنو الفرق؟
0: عزيمتهم.
1: بي. اي بورتون ربي خلقهم كيف كيف. نفس المخ، واحد خدم عمل برمجة المخه وخلق من ضعف قوة، واحد قرر باش يقعد في دور الضحية. أنا مسكين. دونك أكهو أنا مرص، دونك نغم على راسي ونرقد نستنى حتى يجي عزرائيل. مي انترتان الحياة متواصلة
0: وتستمر،
1: وبرشا حاجات مزيانة وبرشا دي مامون بونور وبرشا دي مامون بتاع فرحة حتى في وسط الدواء، بيصعب وبيطول وبيرزن، أما نأكد لك فما دي مامون بتاع ضحك ومتاع بختاج مزيانين على الاخر. ومعناتها أنك معناتها أنك تخلط تغزر الحاجة مزيانة في وسط حاجة خايبة، سيت ان انترينمون.
0: هذا اللي هذا تخطيط الكل عشته بكل هذه التلقائية والسهولة وقت اللي عرفت بأنك عندك مرض السرطان؟
1: أكيد ليه. باش نكذبوا على رواحنا، احنا عبيد الحم ودم. معناتها أكيد ليه، معناتها أنا مثلا ديكوفيرت ما استحقيتش حتى نستنى مثلا غيزولتا متاع الانابات، أنا قارية أنستيزي غينيماسيون وتعديت في صالح عزايز، عملت استاجيت في صالح عزايز، دونك نعرفش معناها اون تومور ونعرف الفورمة متاع تومور. معناتها وقت اللي نراه في الإكران قبل حتى ما تطلع الغيزولتا متاع البيوبسي، غزرت لي بيبا قلت لها ما غير ما نستناو البيوبسي، سي كلير نحكيو على كانسير ونحكيو على اون تومور باهية كبرت بالكدا راحت في عقلها. دونك وقت اللي هي باش تفسر لي انا دموعي تشرشر، معناها تشرشر ما نحكي لك شويه فيضانات، وقلها ما تركزش مع دموعي راني نبكي اما مركزه. الدموع تعبر على مشاعر معينه، مشاعر خوف وي بيان سور، على خاطر
0: طبيعيا
1: احنا عبيد مانيش باش نكذبوا، عندنا الحق انا لو دو دو كراكي، عندنا الحق نقلقوا ونتعبوا ونفدوا ونقولوا عييت وما عادش نحب نكمل. يا ما بعدك هاو يرجعنا شاهد العقل يقول روح يزب بلاده يقوم. Tout simplement.
0: فأنت تبكي وفي نفس الوقت مركزة مع الطبيبة.
1: صحيح.
0: تحب تعرف شنو اللي يلزم.
1: أي لو بروتوكول. شنو هو لو بروتوكول؟ قالت لي راهو باش بروبابلومون باش نمشيو في الحقيقة، أنا الحقيقة تلمون بلبست مع روحي معناتها انكونسيامون بطريقة لا واعية نفيقوا برواحنا راهو عندنا مشاكل صحية، أما نستبعدوها شوية نقولوا ليه امبوسيبل هاني لاباس هاني درشنا دونك بيسكو أنا خليت روحي المرحلة مأخر شوية دونك j'ai eu droit à tout l'hakika j'ai eu droit à tout كل شيء عملته، الشيميوثيرابي والراديوثيرابي والثيرابي سيبلي والعمليه والهرمونوثيرابي جربتهم الكل سافا لبس
0: الحمد لله
1: دونك سافا.
0: لكن البرمجه اللي عملتها لنفسك حتى تكون المحطه هذه محطه ما نقولش سهله لكن محطه تنجم تتحكم فيها وتنجم تبرمج عقلك باش يقبلها وتوصل للشفاء والحمد لله.
1: الحمد لله هي محطة مزيانة ساعة، البرمجة مزيانة والمحطة مزيانة. وكان تحب تسألني اليوم تقول لي لو كان اليوم نرجعوا بالتويلي نعاودوا اسكو تعاود تعيش الاكسبيريانس، نقول لك اي. علاش؟ أتنقول لك علاش؟ أنا على باز عمري ما كنت إنسانة كوبي. ما نحبش الكوبي والكئيبة والدراما.
0: ظهر لي هو ظهر، الإنرجي ظهر الحمد لله.
1: الحقيقة بالكونسيغ كنت قبل عندي شوية كوبي دو تان زون تان، كي الناس الكل ساعات يضربني الكوبي نولي ندرك كيفاش نولي كنسايب في المساطة. بي. بالكونسير وليت زيرو كوبي. لو كان ما جاش الكونسير راني ما عرفتش قيمه التفاصيل البسيطه. تفاصيل بسيطه شنو هي؟ معناتها تجيك مثلا حتى في اصحابي معناتها تجي واحده تقول لي او تو باش نروح نطيب العشاء وباش نحط لها ماكله، قولها تعرف انا لو فات اني نقف نطيب عشاء سي كو عندي جهد باش نقف على ساقي سكي ني با دوني ا تو الموند
0: طبيعي خاصه
1: مش ناس كل يجمع يكون عندهم جهد باش يقفوا يطيبوا. لو فيت اني عندي عبيد في الدار تستنى فيا مش ناس كل عندها عبيد في الدار تستنى فيها، انك تولي تغزر الابسط ماهيش بسيطه راهو الحقيقه حاجات كبار اللي عن
0: لكن ما كناش نعطيهم انتباه بالكدا
1: على الاخر. دونك الحقيقه ميرسي الحمد لله يا ربي ميرسي للكونسير اللي نحالي كتر في الكوبي اللي كان عندي دونك اي دوكو اي تفاصيل كلها مهمه.
0: وليت تغزلهم بطريقة أخرى كريمة، وليت معناها تستمتع بكل لحظة
1: على الأخر
0: بكل دقيقة بكل تفصيلة في حياتك
1: على الأخر. وين تعبة وين مبيلة معناتها نخلت نخمم فقول وين تعبة علاش خاطر نعمل في هذه أون فان كونت كان نعمل فيها سيكو عندي جهد باش نعملها. خاطر كي ما جاش عندي جهد وما عنديش شوية صحة ما نجمش نعملها. إسا سي بوكو خاطر اليوم بلاش صحة ما نجمو نحكيو على حتى شيء.
0: حتى بالتغييرات الجسدية اللي تنجم يتعدى بها مريض السرطان.
1: اي نتنفخو أول حاجة ساعة بيان سور العبيد اللي خموا فيها الحاجة الأولى هي كيفاش اليوم بلاش شعر. نعديو أوموان ستة أشهر بلاش شعر. الحقيقة أنا كان تفصيل بالنسبة لي أنا. مش معناها راني ما تأزمتش عليه، ما تنهارت خاطر أنا مثلا ما استنيتش حتى شعري طاح، حجمت وحدي. هو الطبيب قال لي راه بعد الكيغلور باش تحيح شعرك، راه وسع بالك. قلت له ما تقلقش، روحك تنحجم وحدي أرتاح. أنا بالنسبة لي أنا سيتي بلوز امبورطون أني نركز على الحاجات الأخرى المهمة. شي يلزمني ناكل، قداش يلزمني نشرب في النهار، يلزمني برشا حاجات نستحفظ عليهم باش نخلط الكيغ الجاية لاباس. انا بنتي توا تقرا ميدسين، وقت اللي قرات الكوغ نتاع الكونسير اللي تقري فيها قالت لها راهو كي نعملوا ان كونسير يزيدنا ناخذوا دي كومبليمون اليمونتير. قالت لها نو مدام مش نيسيسير. لي قالت لازم، قالت لها لي مش نيسيسير. قالت لها بلي شكون عندك
0: بنتي؟ امي.
1: قالت لها امي. وسيتي انا ان ديفي، ما نحبش ناخذ دي كومبليمون اليمونتير. انا نحب نكون عندي معناتها اون هيجين دو في باهيه تخلي لي صحتي لاباس، ونخلط الكور اللي من بعد لاباس وتحليلي لاباس باش ما يخرجش لي كور نتاعي وانا سافا، من غير دويات زايده ومن غير دي كومبليمون اليمونتير. دونك قلت لهم انا الشعر مهم، الشعر مش مهم، بيان سور الشكل مهم. جوست هكا بور لانيكدوت، مثلا اكتشفت، قلت لهم اكتشفت لي عندي شهوه في راسي مثلا ما كانتش تتشاف خاطر مخبيه تحت الشعر مثلا. مثلا كنا نضحكوا عليهم، مثلا يطلعوا لي اربع شعرات بين الكور والكور ساعات. كي يجي حد من اولادي يحط يده على راسي يقولوا بلي هما اربع شعرات، بلي سايبهم
0: خليهم،
1: بلي خليهم يقعدوا غادي. دونك اما ماهيش اهم حاجه
0: صح.
1: فما شويه نفخ بالدواء، فما شويه لون يتبدل مثلا. الحقيقه ما تحب نقول لك حاجه، تلمون كنت مركزه على كيفاش باش نستحفظ على صحتي في البيريود هذيك باش نكمل التريتمون وان شوت باش ما نقصش في الوسط.
0: شنو كان يلزم باش الانسان يحافظ على صحته؟
1: باهي برشا برشا برشا حركه، معناتها اون اكتيفيتي فيزيك. ونحكيو احنا راهو اليوم في الاو ام اس لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي، الاكتيفيتي فيزيك تتعطى اوردونونس ولات، وراهو ماهوش فادليك. باهي خاطر كون لو فوي نو لي سيلول كانسيروز ما يحبوش البدن المفرهد، يحبوا البدن الكبي. على قد ما نكون عندي كبي وزيت كورتيزول في البدن، على قد ما يكون ان تيران فافورابل ويرحرحوا لي سيلول كانسيروز ويبداو هكا شيخين عاملين جو. على قد ما يكون الانسان شيخ وعامل جو ومنعوش، دونك نحكيو على لي زورمون دو بونور، على قد ما لي سيلول كانسيروز ما عادش عندهم بلاصه. دونك لاكتيفيتي فيزيك، الماكله الصحيه، راهو ما نحكيوش على كونتيتي، نحكيو على كاليتي. ونعرف العباد اللي تسمع فينا توا اللي هما قاعدين اون كور دو تريتمون، يقول لك ما عنديش شهيه، عندهم الف حق. نبداو متقلقين، اما راهو نحاولوا نلقاو حلول. ناكلوا مثلا، نجمو ناكلوا اون بوتيت كونتيتي، وهذا سي دي كونساي اللي قاعدين يتعداو في لي بودكاست، في لي ميساج اللي يجيو. باهي الكونتيتي نتاع الماء مهمه في النهار، راني ما نحكيش على ايتر، نحكي على 3 ايترات ماء في النهار. سي با ايفيدون تجي الانسان مثلا مازال كي عامل كور نتاع شيميو وعنده برشا دينوزيت، تقول له اشرب 3 ايترات ماء نتاع نهار في النهار مثلا. يلزم كل حد فينا يلقى لاستوس نتاعو. مثلا انا لاستوس نتاعي كنت نقسمهم 6 بيبز صغار ونبدل لوغو نتاعهم باش نجم نشرب الماء من غير ما نتقلق. دونك نشرب ونغم على راسي، نرقد نص ساعه حتى يركحك الماء هذاك، بعد نقوم. دونك هذم الكلهم حاجات لينيرجي مونتال، كي نقول لينيرجي مونتال باش نحاولوا نبعدوا لو ماكسيموم على لي بيرسون توكسيك كي سون دان لا دراماتيزاسيون. اكلي لطف ومسكين يا نار تسخف، ما نسخفوش،
0: بعدتهم عليك.
1: اصلا ما كانوش برشا عبيد يعرفوا، كانوا شويه عبيد يعرفوا. اخترت العبيد اللي باش يكونوا في بالهم، العبيد اللي يجم يكون عندهم كابيتال بسيكولوجيك، يجم يكون يجم يعاوني في المرحله
0: هذه. على اساس اخترتهم كريم الناس هذوما باش يعرفوا بمرضك؟
1: باهي نعطيك اكزامبل. امي ما كانش في بالها، خاطر امي بيدها عملت كونسير قبل بعوي وعاشت الكونسير نتاع عائلتها الكل. دونك يزيها خوفها، يزيها ديجا. باهي دونك الخوف اللي باش تعديه لي امي ماهوش لازمني،
0: باهي ماهيش عاد ماشيتكش ما يعاونكش
1: بيان سور. دونك 6 اشهر ودا نمشي لها وما عنديش شعر ودا لابسه بيروك، ما فقدتش بيا جمله معناتها بوغ سافوار. باهي العباد الاخرين، العباد اللي عندهم زيت خوف، راهم العباد اللي ما في بالهمش، مش عباد ما همش قراب لي، فما عباد نحبهم ويحبوني، اما نعرف اللي خوفهم باش يضرني.
0: ماشيتكش
1: حاجتي بعبيد انهم ما يقولوليش انا مسكينه نسخف، مانيش نسخف. عندي عركه، نعيش في عركتي. دونك اكل العبيد اللي دايرين بيا كلي كي نبدا انا متقلقه، هاي شنو نعملوا برنامج اليوم. هاي نخرجوا مثلا، تابا متقلقه تي مش مشكلتي، شويه بركه هيا بربرك. اكل العبيد اللي يحكيوا معك ويضحكوا، اللي ما نقعدوش نحكيوا على المرض من الصباح لليل، اللي ما يكلمكش 10 مرات اش عملت، اسافا توا انت توا لاباس توا. او فيت سي سامبل، كان مش نقعد نحكي على المرض مصباح لليل، مش نعاود نعيش المشاعر متاع المرض مصباح لليل، مش نعاود نعيش القلق متاعه وجيعته وكل شيء.
0: لكن وقت اللي تتجاهله تولي مسألة أخرى.
1: صحيح. تعبي نهاراتك وفيت وفيت مسحقين نعبيه نهاراتنا بحاجات بإنجازات، حتى لو كان ساعات إنجازات بسيطة ما اسمها إنجازات.
0: صحيح. وانت روضته للي برشا من المرضى متاع السرطان يعتبروه غول وثم ينجح في ترويضه، لكن انت روضته بطريقة طريفة خليته منا صغير قدامك، قدام نشاطك الانرجي متاعك، والحمد لله
1: الحمد لله.
0: لكن الأصعب يقعد كريمة شريف هو مسألة انه أقرب الناس ليا واللي هما ممكن ما عندهمش الأهلية ولا ما زالوا صغار باش يعرفوا بالمرض ذي هم ولادك.
1: أي
0: أنت اخترت أنه أولا الساعة يعرفوا بالمرض من ثم بعد في البودكاست متاعك أنه يكونوا هما ضيوفك.
1: أي أنتخوتر وفات ولادي قلت لهم الدقيقة الأولى من قبل ما تطلع حتى لنا بات لو كونسيبت واضح.

0: لي زوز اسباب. ودايوغ علاش لي دو تيمونياج؟ خاطر كل حد فينا مختلف، احنا نبداو اخوه ومانيش كيف كيف.
1: لكن نجي للتيمونياج نتاعها ما قبلها كريمة، معناها فما امباكت باش يكون على الاولاد كي يسمعوا مرضة امهم. انت اخترت من اللحظه الاولى تقول لهم،
0: اي
1: فماش خوف عليهم على الاثر اللي نجم يسببه لهم؟
0: انا فما مثلا
1: اي
0: اكيد فما بيان سور. دايوغ ولدي مرض معناها سيكولوجيكمون فيزيكمون، الى فيها الى فيها ماليز لاكوميلاسيون اللي صارت له وكانت لي درس لينا زاده باش نعرف اللي ولدي مازال ما تعلمش يخرج بالقدا. من بعد تعلم يخرج
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. شو ما نعرفش كان البروفيرب باش نقولوا ينطبق ولا لا. انا فما جمله ياسر نحبها، خشاو شنو في الحضاره ولا تدوم.
1: سيدنا علي
0: دونك اكل لي نحطو في قطن وفي قبه باللار ولطف ودرشنوه وخبي عليه وما تقولوش لا. انا ماهيش طبيعتي ملي هما صغار، رهما ملي هما صغار صغار معناتها نحكيو انت فاش غلط معناتها فاش غلط شنو تحب عقابك؟ اختار وحدك
1: وحدك، اي ديمقراطيه معناها.
0: دونك لا ريسبونسابيلتي انك تعطيه مسؤوليه، انك تعطيه دور في المرحله هذه، خاطر هو ولدي وبنتي كان هما ما عندهمش دور، شكون اللي عنده دور مال؟
1: شنو كنت تلوج دور اولادك في مرحله تعافي من المرض وانك تبرى منه؟ شنو كنت تلوج؟
0: انا وصيت كليرمون وقت ندى متقلقه ونستحقكم في حاجه تو نعيط لكم، نمو اخسو لي با، ما تسالنيش 10000 مره شنو احوالك. كي نحب نعبر تو نعبر، نتوما كي عندكم حاجه باش تقولوها عبروا عليها سان بروبليم. باهي اونتروتون ما نحبش حياتكم تقف، اخرجوا قابلوا صحابكم عيشوا حياتكم، مستقبلكم وليزوبجيكتيف نتاعكم في قرايتكم وكل شيء مهم جدا،
1: ما تربطوش بيا.
0: صحيت راهو اليوم باش تكمل مستقبلك ليزوبجيكتيف نتاعك ثنيتك في ليزوبجيكتيف نتاعك، رد بالك تربطوا بمشكل اون باراليل. راهو اليوم نجم نعيش مشكل صحي ولا مش صحي، وانا اون باراليل ماشيه في طريق الحياه نتاعي، نجم فكت في البيريود نتاع المشكل نحس روحي ثقلت شويه، خطوتي ثقلت شويه، اما نجم نحاول نتاقلم. سي سكو نابيل لو كونسيبت اكسبتاسيون ادابتاسيون، راهو بلاش قبول وتاقلم ما نقدموش في حياتنا.
1: صحيح. وذاك اللي صار مع ولادك؟
0: وي.
1: ومن بعدها والحمد لله المحطه نتاع تجاوز المرض وصلت لها
0: الحمد لله
1: ببرشا قوه زاده كيف كيف
0: الحمد لله،
1: وبموجات ايجابيه صنعتها لنفسك
0: برشا ضحك وبرشا تفادليك
1: والدعم زاده كيف كيف.
0: وي الدعم شو العبيد اللي كانوا دايرين بيا، فما راجلي وصغاري اللي معايا ديما في الدار، والعبيد اللي تو يعقلوا رواحهم الكلهم بيان سور الدعم تاعهم مهم على الاخر. في برشا اوقات وقت اللي هما يخافوا كان انا دوري باش نطمنهم شوي، خاطر جوست نحب نوصل ميساج مثلا العبيد اللي تو يخوضوا في المرحله. سي فري كو مريض السرطان يبدا تعب، اما راهو ساعات تبدا عائلته تعبه اكثر منه.
1: صحيح.
0: خاطر انا كمريضه اليوم نبدا فيه ما بدنيش عنده بالضبط، اما هما يتفرجوا من برا ما همش فاهمين.
1: هما تصويت لطف عليك الناس كل تصويت الموت قدامهم، الفقد تبدا قدامهم تتعاود اكثر من مره، هذاك اللي يخوفهم نتصور.
0: باي اونتروتر نخدموا على القناعات، كانت فرصه باش نحكيوا في القناعات اللي تعاون باش نتصالحوا مع فكره الموت. معناتها الحقيقه معناتها انا نتفكر وقتها لونكولوج اول مره كي تلاقينا وتفهمنا على اول كور نتاع الشيميو، قال لي اسمع لو برونوستيك فيتال. قلت له ما تحكيليش على البرونوستيك فيتال. قلت له شو كان باش تحكي لي على البرونوستيك فيتال؟ تقولش لك تجي تقول لي انا ايترنال، انا مانيش ايترنال. قلت له حتى انت سامحني ماكش ايترنال، احنا كلنا دي مختل.
1: وجابش يقول لك قداش نجم تعيش مع هكا
0: باش يفسر لي معناتها راهو برونوستيك فيتال باهي وراهو دويج يعطي مفعول. قلت له انا نحكي على كاليتي دو في. انا قداش باش نعيش حتى حد ما ينجم يعرف، انت بيدك ما تنجمش تعرف،
1: ربي يعرف.
0: باهي انا نحكي على كاليتي دو في. انا قلت له نتبعك انت كطبيب، وهو الحقيقه كان معايا على الاخر. قلت له كان ما تحرمنيش من الحياه في وسط التريتمون. كم تقوليش لا نحي هذه وبطل هذه ويلزم هك ليه؟ ها انا مانيش منوع علي نبطل. هو الحقيقه انا كي اخترته نعرف علاش اخترته، خاطر نعرف العقليه نتاعو. قال لي انا ما نقولك بطل شيء، ما تبطل شيء، لا تبطل لا ماكله ولا اكتيفيتي ولا قرايه ولا حتى شيء، امر من الكل. وكانت كانت المعادله واضحه. انا باش نفركس الكاليتي دو في اللي حاجتي بها، هو ان طونك طبيب ولا ان طونك اللي دايرين بيا داعميني، كي نحس روحي الانرجي نتاعهم بدات تعبني نقول لهم امان برا اخرجوا حوسوا
1: خليني
0: سي بون تو نعرف نشارجي وحدي.

0: يبدأوا مفجوعين برشا انت من شوية وتتعدى الأمور
1: ومبطلت شيء بالحق كريمة يعني
0: حتى شيء
1: من مرحلة العلاج كيميائي حتىش للشفاء
0: حتى شيء
1: كنت مهتمة أكثر بشنو تنجم تاكل شنو تنجم تعمل فقط
0: حتى شيء ما بطلت حتى شيء وقتها رجعت نقرأ أنا رجعت نقرأ في الكوتشينج وعنا معناتها دي بارتي بريزونسييل ودي بارتي ا ديستانس ولي بارتي ا ديستانس نخدموا مع البي سي في لي زيفي انديزيرابل ما نجمش ديما نحل البي سي عندي شويه مشاكل عناية تقلقني ما نجمش برشا الضوء ما نقدرش دونك متفاهمه مع لا بيرسون ريسبونسابل اللي نبعثوا لها لي رابور وكل نقولها امون عندي كور بعد 3 ايام نحب نعطيك نبعث لك لي رابور توا باش تصلحهم لي خاطر دون 3 جوغ ما نجمش نحل البي سي دونك او فيت اقلمت نبدا نستنى في الدويب شي يجي بدنا نكتب في الكور نتاعي من البي سي على كراس باش نجم نقراهم بعد بستيلو وكملت عديت امتحاناتي الكل و...
1: الحمد لله
0: وساشان كو في ال... في ال... في الوقت اللي عدينا للاكزام فينال وكل اللي الديريكتريس نتاع ليكول قالت لي نستنى في الريزلت نتاعك جيت لا دوزيام في البروموسيون
1: ما شاء الله وحتى في اللحظات الصعيبه اللي المرضي يقلق فيها البدن ويخلق أثر جانبية أنت كنت تتجاوزها بشنو بالضبط بغير الموجات الإيجابية لأنه زادة نجم يكون تعب جسدي زادة
0: نقوم نبسكل
1: بجد
0: مش في الشارع خاطر في أوقات اللي ندا تعب فيزيك ما نخذش ريسك باش نخرج الشارع على بسكليت أما فيلو دابارتمان في الدار راهو نبدا نحكي على فشلة كبيرة على الأخر أما نطلع على بسكليت ساعة
1: فرصة على روحك
0: خلطت نحط مخدة على الواحد الجيدون بتاع البسكليت نتكى نحط راسي ونبدأ سقايت بسكل اللوت جست باش نخلق دي زورمون دو بيانيتر باش نخلق اندورفين اوكسيتوسين
1: وبعد جاء نفس جديد اللي هو البودكاست اللي انت اخترت البودكاست هذي ضيوف ويكونوا ولادك الناس اللي عرفتهم من عائلتك علاش التوجه هذا كريمة
0: بي. البودكاست خممت فيه قبل برشا أما ما تجرأتش نعمله أتنقول لك عليش على خاطر فما فاكتور خوف ياسر كبير كنت خايفة لكن نرجع نحكي على الكونسير بزيد مع برشا عبيد الامباتي درجة التعاطف تبدأ كبيرة وبوان أني نعاود نعيش اللحظات الصعاب خاطر راهو البدن عنده اون ميموار عنده ذاكرة حتى في الوجيعة
1: صحيح من سهيش
0: بيان سور دونك القلق نجم نتفكر القلق من غير ما نكون في وضعيه نتاع قلق نجم نعاود نعيشه دونك قعدت نخمم كل مره نقدم نوخر نكتب ما نكتبش نعمل درشنا بعد جت فكره البودكاست وقررت قلت باش نعمل حلقه بحلقه حلقه باش يكون لانفيتي من الطاقم الطبي والشبه الطبي نحب معلومات طبيه واضحه وحلقه باش يكون ضيف انسان عاش الكونسير يا اما ديريكتومون ولا انديريكتومون يا اما هو مرض به والى حد من عائلته بيه. دونك البودكاست الحقيقة برشا حاجات كانوا اختيارهم نعرفش كان انت عمل طلع لي
1: اكيد على جبتك مالا
0: بون نعرف ما يجوز دونك لو شوا متاع الالوان زيدا الغنية متاع الجينيريك متاع انا من محبين صالحة دونك كي اخترت غنية ربي اعطاني كل شيء بكمل وحتى في الكونسير اعطاني برشا حاجات معناها
1: وانت قلتها قلت وعمري ما سمعتها يمكن ميرسي للكونسير
0: بيان سور احسن من اصعب دروس الحياه اما من احسن دروس الحياه يعلمنا
1: وبوانك تقولوا شكرا
0: اي على الاخر نستغنيو على برشا تفاهات على برشا حاجات كنا نركزوا عليها قبل ونعطيوها برشا طاقه هي مش مهمه جمله على برشا انرجي ضيعناها في برشا اوقات كنا نجمو نتمتعوا بهم بحاجات باهين وي
1: اللي يحب يعرف شنو هما الحاجات هذوما قعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل كريمة القفة الشريف ضيفتي في واحد من الناس على موزيكا فهم

0: واحد من الناس واحد من الناس كملين معكم في واحد من الناس على موزاي كافيه. ضيفتي كريمة جوفا الشريف, وقبل الفاصل كريمة ربما اللي بش يسمعها بش يستغرب انك قلت شكرا للسرطان, شكرا للكونسير اللي تعديت به وشفيت منه والحمد لله.
1: الحمد لله
0: شكرا الناس كل يشفيه به.
1: امين يا رب.
0: ومشيت في مولود اسمه بودكاست نفس جديد.
1: نفس جديد
0: من قبلها قلت لي شكرا للكونسير لانه نحانا برشا, او على الاقل في تجربتك انت حلك برشا قشور تفاهات اللي هما كريمه.
1: شو احنا نضيعوا برشا طاقه كل يوم في برشا حاجات تافهه ما عندها حتى قيمه وحتى علاقه باللي زوبجيكتيف نتاعنا. دايوغ يقول لك احنا كل يوم الصباح 80% من الحاجات اللي نقوم بهم موجودين في مخاخنا عندهم علاقه بالماضي وبالحاجات اللي مقلقين البارح والبارح وشهر اللي فات اللي ما ينجموش يعاونونا باش نقدموا لقدام, واللي ما عندهمش علاقه بخطواتنا اللي باش نعملوهم اليوم ولي زوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا لهم. باهي, وكلنا دايغ نعيشوها. مثلا وراهو احنا الانسان بطبعه اون اتوندونس باش نركزوا برشا على الكوتي الخايب كل كوتي الباهي. شوف انت لاحظها مثلا في العبيد
0: كوبي
1: اجا مثلا نحكيوا على تجربه حاجات بسيطه. مشيت البارح لغيستوران جديد مثلا نقول لك كمان احكي لي عليه شكر, تقول لي ولاي سافا سمباتيك, اما مثلا صارت لي فازة خايبه عملوا هكا وجابوا درشنا كان تحسب الاغلبيه نتاع الناس مش الكل راهو كان نحسبوا الوقت قداش حكايه على البارتي الخايبه وقداش حكايه على البارتي الباهيه تلقاو البارتي الخايبه اكثر برشا الوقت.
0: مثلا مش بارتي باهيه الله غالب ريستورون على قدو
1: اوكي داكورد اوكي بي. اما اوموا نتعلموا مثلا لابرونتيساج شنو تعلمنا منه, نتعلموا على رواحنا, نتعلموا اوموا عرفنا الادريس ما عادش نمشيو لها مثلا
0: يمكن.
1: ولا نتعلم انا على روحي شنو الحاجات اللي ما نقبلهمش كي نخرج للشارع. خاطر حتى كي نمشي لبلاصه انا جستيم اللي هي خايبه, انا نقول لك خايبه تجم تكون باهيه ليك انت
0: صحيح
1: تو تي ريلاتيف
0: بيان سور.
1: اما ريتو الخايب ليا انا عنده اسبابه عنده الباك جراوند نتاعو, انا علاش ظهر لي خايب نجم يكون يرجعني في فتره معينه نتاع حياتي
0: مربوط بماضيه بتجربتي
1: دونك احنا غالبا نحطوا برشا طاقه على الحاجات اللي قلقونا خايبين اكثر من الحاجات الباهين. دونك ينقص لنا برشا من الكونسنتراسيون نتاعنا, برشا من الانرجي نتاعنا. كده نحكي لك على حاجه خايبه ونعطيها برشا طاقه من غير ما نفيق نجم نتشنج وتقول لي انت كريمه ملابس انت كنت تحكيش بوجهك حمار وزريق وكل سي سامبل. على قد ما عطيت وقت وطاقه للحاجه هذيك على قد ما الكورتيزول نتاعي قاعد يطلع, وعلى قد ما بدا بدني يتشنج وبدا يضربني الاعصاب وكهو.
0: لكن انت لشكون او لشنو قلت شكرا للسرطان وشنو الحاجات اللي تجاوزتهم في الرحله ولا في المحطه اللي تعديت بها؟
1: اولا ساعه غرب البرشا ما يقفوا برشا عبيد ومحليك الغربيل كي يختم
0: يوريك الصحيح
1: بي تغرب البرشا مواقف, فما مواقف نعيشوهم ما نستحقوش نبطاو فيهم برشا. إنسان قلقني بحاجة ولا مسني بحاجة ولا أنا علاش نعطيها برشا وقت نخم فيها نهار ونهارين. كي في مرحلة السرطان ما عنديش وقت باش نخمم في المواقف هذوكم تلمو مركزة أنا شي لازمني نعمل كيفاش باش نعبي نهاري اليوم كيفاش باش نعمل إنجازات باش نرتاح بهم نفسانيا باش الانرجي منتال متاعي تعاون الانرجي فيزيك متاعي بي هذا بارابور للمواقف. وبعد تلقى روحك بشويه بشويه تيان المواقف هذوما تخليت عليهم اي ما هاك لبيس كي ما عطيتهمش وقت, هاك خير كي ما عطيتهمش وقت ان فان كونت كنت تضيع في وقتك وتضيع في صحتك. بي الغربال نتاع الناس باش نكتشفوا انه برشا عباد نتعاملوا معاهم نروفك الوجه الباهي, اما فجاه نشوفوا في الوجه الاستغلالي نتاعهم في وقت مرضنا. أكل الإنسان اللي حتى في أخيب حالتنا مازال يحب يزيد يستغل
0: ما يقدرش الوظائف,
1: معناتها يجيك إنسان كل كسوارة مش كان مرض حتى مثلا ساعات أندوي فقدان يجي إنسان يقول لي نقول وراني تاو والله وضعيتي منيش في بيريود باهية ما تأصبر

0: مثلا الأونكولوج اي هو اللي كان معايا الحقيقه وكان من العبيد اللي دعم نفسي نتاعو قوي على الخدمه يدز القدام. باه الضيف مش معناتها في الضيف اما ولادي حبيت ان نستضيف عبيد عاشوا السرطان مع امهم ولا مع ابوهم.
1: شنو يعني معنى انك وهي حاجه جميله روعة انك تجيب اولادك اللي عاشوا معك تجربه السرطان
0: على خاطر
1: شنو خليت فيهم تجربه يعني
0: خاطر اولادي ما عاشوش بنفس الطريقه. بنتي كان عندها اوبجيكتيف بروفيسيونيل تقرا وتعدي في باك دونك حكينا برشا على الموتيفاسيون كيفاش نجيب الموتيفاسيون والكونسنتراسيون بتاعي في القرايه وانا عندي انسان مريض ومروح من كور نتاع شيميو ويلزمني ان ميم طون نعاون امي ونجيب لها ماكله وكي تطلب حاجه تلقاني ان ميم طون هذه حاجه دونك كيفاش تعرف تستعمل الظرف هذاك خاطر انا فسرته معناتها قلت راهو مستقبلكم كان فما حاجه انا تجم تعاوني انكم تكونوا ايبانوي في حياتكم وانكم تنجحوا في ثنيتكم. راهو انا نتقلق دوبلومون كان مش اكثر لو كان نحس انه المرض متاعي خليكم توخروا ولا تفشلوا ولا ترخوا في ثنيتكم. ده بالنسبه لولدي حكينا برشا على الجانب النفسي. ولدي انسان ما كانش يعبر برشا ملي هو صغير باه دونك بشويه بشويه ندس فيه تعلم يعبر وتعلم يعبر على مقصوده ويحكي ويناقش وكل شيء اما يحب يلزمه شويه وقت باش يعبر ما كان نوع اللي بدا زين شويه في التعبير باه دونك مع ولدي الحقيقه كانت تجربه من نوع اخر خاطر بعد 6 شهور اللي بديت انا تريتمون في بالي انا مش في بالي اللي هو بالحق عبر على مشاعره كي عنده حاجه مقلقه يقول فيها ايمدياتمون اخكو يعبر هكا بترف الى ان هو عمل اماليز وبالحق معناتها الى كونفولسي ورقد في الغياء وتعب على الاخر وتفجعنا وعملنا تحاليل الكل مش في الاخر الغي انيماتور يخش يقول راه ما عنده حتى شيء عملناهم الكل
1: راهو اثر نفسي
0: اثر نفسي معناتها الكارديولوج والنورولوج كلهم شافوه راهو اثر نفسي بالاساس وانا هذيك كان لي كف واكتشفت اليوم انه راهو حتى وقلتها داخل في البودكاست قلت راهو العبيد اللي ما تعبرش برشا على مشاعرها برشا عبيد خذيتها بالسنس الخايب نتاع كل انسان ساكت بالعكس هذاك عنده ثقه في النفس ساعات انسان متقلق وهز زحمل وهو ساكت وعامل روحه لاباس ونشوفوهم حتى في انجازاتهم في حياتهم اليوميه يبداو متقلقين شوي اكل انسان اللي يعرف يعبر في الوقت المناسب راهو ما نحبوش انسان يحكي اتوري اترافير سي با لوبجيكتيف أما الإنسان اللي يعرف يعبر ويقول أش حاجته أكل وضوح في التعبير أنا توا متقلق من شنو شنو نجم نعمل علاش خلاط تقلقت هكا دونك أكل إنسان وقت اللي نعرف ونخلط ونعبر نجم ونتجنب برشا حاجات نكونوا أرتح في حياتنا في إنجازاتنا دونك التيمونياج متاعهم ما كانش كيف كيف
1: في النهاية أنت بزادة تحب تقول للناس اللي تتعدى بتجربة السرطان هاو كيفاش تعملوا مع أولادكم فالنظمة نصيحة زادة في كريم
0: اللي يحب
1: بتبيع اللي يحب
0: اللي يحب خاطر فما عبيد ما تقولش
1: خاطر
0: فما عبيد ما تقولش لأولادها اللي هي مرضى راه فما عبيد وهذا مع عبيد أنا حكيت معاه فما عبيد قررت مش تمشي الداوي وما تقولش لأولادها
1: لكن أنت تختار واخترت الطريق أنك تقول لأولادك
0: بيان سور خاطر اليوم انا متاكده انه اصعب حاجات نعيشوهم هما اكثر حاجات يعلمونا دروس في الحياه واكثر حاجات يعطيونا كابيتال بسيكولوجيك في الحياه وبلاش كابيتال بسيكولوجيك والله كي نعملوا الحكمه
1: ما نجموش نقدمه فما جدا شهادات الناس اللي تجيك مش تحكي تجربتها فما شهادات اخترت ما تعديهاش
0: اي
1: علاش
0: على خاطر شوف احنا قلنا الهدف نتاع البودكاست احنا ما نحبوش نتفهوا المرضى منش نتفوها ما با باناليزي لو كانسير لو كانسير يقعد مرض كبير وصعيب التريتمون نتاعو وطويل وكل شيء اما ما نحبوش الدراما زاده معناتها اليوم معناتها انا نعطيك ان تيمونياج نتاع مراه كلمني تقول لي راهو بنتي ملي سمعت بروحها مريضه مسكره على روحها بيب بيت ما عادش تحب تقابل حتى صغارها الهدف مش انه اندراماتيز المرحله انه نسكروا على روحنا نبطلوا ما عادش نعيشوا اما مش نتفوها هدرافير ماهوش هدرافير مرض صعيب مهم أن نتعلمه كيفاش نتعايشه معه به دونك اليوم البودكاست هذية كان نعرفه احنا التيمونياج اللي فما دي تيمونياج نحاول الحقيقة على خاطر وقت اللي يجيك ضيف وراهم ضيف في بالهم رحمة وفما واحدة منهم قالت لي يظهر لي الحكاية هذي باش تنحيها انت قلت احنا متفاهمين وقت اللي يجي

0: هي المشاعر تغلب ساعات، وكي نحكيه على حاجة بطريقة دراما بزايد، نقرأ حسابات أنه فما عبيد باش تبدأ الداوي اليوم، فما عبيد تستنى في الرنديفو نتاعها الجمعة الجاية شهر الجاي. به مهم أنا نشوفوا الجانب، أوكي نعرفوا الجانب الصعيب متاع الكونسير، وكل حد فينا راهو عنده أموان حد في عائلته، به أما مهم أنا نشوفوا الجانب الآخر أنا نجمو نتعايشوا معاه.
1: أنت الجانب الإيجابي اليوم بتجربتك
0: برشا عبيد
1: بنفس جديد، على الأقل نحكي على اللي توا قدامي، بنفس جديد اللي صنعته لنفسك وروحك وللي قاعدين يعيشوا في التجربة هذه، ايش تقول لهم كريمة؟
0: الحياة متواصلة. اليوم كلك سواء الحاجة اللي جينا في حياتنا، كان احنا عنا الحل، عنا بلوتو عنا القرار، عنا الاختيار، اسكو نبطل ما عادش نمشي في طريق حياتي حتى اللي توفى الحكاية هذه، وإلا نكمل نمشي كمان حتى لو كان بار مومون خطوتي تترخف شوية ولا سرعتي تقل شوية، اما نكمل نمشي كمان. دونك انا نقول لهم كملوا امشي وما تقفوش، وكان كنتوا واقفين شوية ما كمش تمشيوا بالقداء، وليوا امشيوا اليوم.
1: يمكن سهل عليهم الكلام، يزم ربما حاجة أخرى تحيط بهذا الكل حتى يصنعوا ويتفهوا المرض إلى حد ما كما عملت أنت، ويتعاملوا معه برشة إيجابية وبرشة مرح وبرشة وبعيد على الكبي كما تحكين.
0: بعيد على الكبي، أي راهو شو راهو أنا من وليوش دراما، مش معناها ما نتقلقوش، خاطر العبيد عندهم أنا تندنس باش نبدأو دون ليزيكستريم، راهو لا إفراط ولا تفريط، مش معناها يا إما دراما وكل يوم متأزم في حالة وإلا كل يوم ليه هدرة في رأ، لي عندي الحق نتقلق، نفهم القلق متاعي علاش أنا تعبت أنا تقلقت أنا توجعت أنا درشنوا، نعيش القلق متاعي ونحاول، وبعد نسأل روحي أنا شنو نستحق توا، شنو نجم سؤال شنو نجم نعمل توا باش نكون خير شوي.
1: في النهاية الناس تستحق نفس جديد
0: كلنا
1: باش ينجموا يتجاوزوا،
0: أكيد
1: باش يشفاو ويبراو، والحمد لله، والشفاء من عند ربي وزاد
0: الحمد لله،
1: ومن عزيمة الإنسان
0: الحمد لله،
1: ومن التقدم الطبي زاد كيف
0: أكيد،
1: هذا الكل يجب يكون موجود
0: الحمد لله.
1: وللناس اللي تسمع فينا راهو المرض مرحلة ومحطة، والسرطان نجم يكون كلمة وتتعدى وتوفى التجربة، والحمد لله
0: الحمد لله،
1: ويقعد ديما الإنسان فيجيلان
0: بيان سور، ونستحفظه
1: ويستحفظ على روحه.
0: وي
1: كنت سعيد باستقبالك كريمة قفا شريف.
0: ميرسي، انا سعيده اللي جيت،
1: شكرا على الساعه هذه وعلى
0: مرسي.
1: مشاركه التجربه
0: عايش
1: وقبول مشاركه التجربه، شكرا لكم انتم جميعا اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا عدنان في الاخراج، ايهاب في الاخراج الرقمي، بوثينة خليل في الاعداد، مع تحياتي لكم شاكر بس مقدم الميكرو، تصبحوا على خير.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: بالضبط. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتريت اشوار ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولوا في المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف اليوم بمقر الوزارة على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتلخص محاور الشراكة بين الطرفين حول عدة مجالات، منها تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت الموافق للثلاثين من ماي الجاري على الساعة 11 صباحا. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل بمقر الوزارة اليوم سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى له زيارة التوديع بمناسبة انتهاء مهامه وفق بلاغ وصادر عن وزارة الخارجية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه بدأ شن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤول وصفته بالكبير بأن تل أبيب اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة ضد حزب الله. مصدر يفيد لقناة الجزيرة الإخبارية بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة وسط احتمالات قوية للإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن بفضل نجاح هذه الوساطة. وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن مسؤول قوله إن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الإنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وفي الختام، إسبانيا تعلن اليوم أن أحد رعاياها تأكدت إصابته بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة سياحية شهدت تفشي للفيروس هذا الشهر. ووزارة الصحة تقول أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة مدريد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. كولتور بلوس. كولتور بلوس. كوشيو مثل الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. سامي الحامي.
3: 8:03 دقائق عسلامة، مرحبا بكم لما كنتوا تسمعوا فينا على موزايك فام الأولى في تونس من توا للتسعة متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل في كولتور بلوس. أتمنى لكم بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتوا، كلها موزيكا. والأرتيست اللي باش يكون بحضينا شوية أخذ فينا انترفيو لحقيقة برشا موزيكا ملي بدير اليوم. خليني نقول برشا ديستيل يعمل فيهم، عنده شخصية إكسبسيونيل، هو استثنائي متفرد في الشخصية متاعه في الموزيكا متاعه. ناميرو بكل حب بيكون بحضينا شوية، خلنا نحكيو على EP جديد ويمكن برشا فيكم عرفتوه بحليلي لين، ولكن عمل بعدها برشا موزيكا هو ولاد تشوبر وإكيب كاملة قاعدة تخدم فيه برشا خدمة من نجمه كان نشجعوها شوية، خلنا نحكيو تفاصيلها في الانترفيو. لو فلاش باك اليوم نحكيو على المنصف لازار. شكون فينا متفرج في المنصف لازار؟ هو رجل صنع مجد الدراما وبقات الأدوار متاعه تتكلم عليه حتى لليوم رغم أنه غدرنا، ولكن أكيد الفن يبقى حي ما يموتش. في ستوديو بلوس نحكيو على كان 2026 وين تتحول المهرجانات المنصة اعترافات موجعة للعالم، شوية خير التفاصيل هذه كل في ستوديو بلوس. وبتبيعها هذا كل ما يكون كانوا فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا سارة كيف كيف حسين في الإخراج الرقمي وخلودة في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى يا شاب توتسويت ناميرو في كل جوغ بلوس على موزيك فام في دي فيم راجعين معكم في الانترفيو.

0: ناميرو يا شباب وصلنا حتى 8:07 دقائق انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فام دوت سويت وقيت الانترفيو الانترفيو فرحانة برشا باستقبال وبحثينا هو ارتيست تونسي نحب نجم نقول مهبول ناميرو مرحبا بك على موزايك
1: مرحبا بكم ميرسي بيان على الانفيتاسيون
0: جينا باش جديد
1: ساعه شربتكم
0: مازال ما
1: عديت صايمة اليوم طبعا باش تصوم
0: غدوة
1: ربي يتقبل منا
0: امين
1: وربي يجيبنا في الطريق السويه في النهارات الباهيه ان شاء الله
0: شنو الاحوال
1: الحمد لله وشكر لله الحمد لله الصحه لاباس المخ لاباس جيب مليان الحمد لله وشكر لله
0: فما برشا جديد ناميرو على المستوى الشخصي والمستوى الفني دونك كنا نعرفوا شخصيه اخرى ناميرو يمكن بدلت شخصيه ولا
1: باز اللي يقعد على بلاصته ما ينجمش يقعد
0: شنو اللي تبدل
1: باش تبدل باش تتحرك باش تقدم باش تيفولف باش تصير ايفولوسيون باش تكبر باش تنضج اللي تبدل شنو هو مثلا بديت نفهم في حاجات كنت فيها منهم صحاح اكثر من لازم لقيت روحي وليد نجم نقبل اكثر لا اكثر من قبل وفهمت ان الكولابوراسيون تهم اكثر من الفكره الشخصيه وحدها الحمد لله الحمد لله
0: قاعد تقدم خاطر نسمع في برشا موسيقى جديده بالنسبه ليك ناميرو بديت بكلمه انا قلت هكا فما هبله فنيه انت ديما تقول هبلتي منظمه مدروسه تعرف شنو تعمل تخطط
1: نخطط باز بلانينغ لازم يكون موجود مع اني جامبروفيز بوكو ياسر نامبروفيزي في حياتي مي وليت الخطه واضحه كلي ولا فما باترن نلقاه في راسي واضح حتى كي ندخل في خدمه مع بيت اخرين الباترن وليت سوليبل اكثر مع واحد يكبر في العمر اكثر يولي يسمع اكثر من اللي يحكي يولي يحكي وقت اللي لازمه يحكي حسيت انه وقيت تاع نحب نحكي قد عنا لعبيت تعرف حليلين التو لعبيت تقول لي وينو جديد وينو جديد إذن ذو موجود جديد مي اخترنا نمشيو في ثنية معينة خاطية اللي موجود اللي بلاتفورم تاع ستريمين كيفاش قاعدة تتعامل مع ليز ارتيست شنو هو خير
0: خلقتو بلاتفورم
1: وي مانا كريي بلاتفورم اكيب بلوكسي كل هيوج شاراوت بلوكسي سهيل القاسمي في الويب ديفلوبمنت تيم فما سهيل القاسمي فما الياس
0: عرفاوي
1: وي رات شوبر وحمزه بن غربيل وي ميد بلاتفورم فور ارتست باي ارتست للارتيستويت وعملوها ارتيستويت توينسا كل
0: شنو كان البزوان علاش اخترتوا كانوا تبعدوا على البلاتفورم تاع ستريمينغ اللي نعرفوهم واخترتوا باش تهبطوا موسيقى في بلوكسي
1: البزوان هو اساسا السيستم اللي موجود انا جايين باش نعوضوا لا سبوتيفاي لا ديزر لا حتى ستريمينغ بلاتفورم جينا وي بروفايد فور ارتست انهم يكونوا في ريلاسيون ديريكت مع لي فان نتاعهم الباس فان نتاعهم يكون عندها لاكسي انها تسبورتي الارتيست نتاعها بالرسمي خاطر فما مفهوم غلط نتاع سبورت انا بالنسبه لي نشوفه غلط نجم يكون غلط انا بيدي زاده في الغزره اللي غزرتها مي نتصور انه كي جيم هذيك والكومنتير والبوش باهي واي ابريشيت تاع الاخر مي هذيك ما نجمش نخلص بها هنا فوتوغراف ولا فيديست باش نعيط له ما نجمش نخلص بها مونتور ما نجمش نخلص بها ستوديو سيشن واذا انت تحب على موسيقى جديده وعلى كليبات وعاجبك الارتيست خاطيني بلوكسيل في البلاتفورم تو احنا في فاز
0: انه
1: ليزارتيست تحب تخدم كلنا عندنا افكار كتير نحبوا نصوروا خلي خير واحد طاير في السماء وب 3D وانيميشنز هذاك يتكلف دونك عملنا اون فيترين فيها سكونا بلي فيزيكال ديجيتاليتي ولا ديجيتال فيزيكاليتي نجم تمشي عشيرتين يو اون ذا ميوزك مش تقعد كل شهر تخلص انت سبسكريبشن مثلا لاي ستريمينغ بلاتفورم باش تسمعني ولا كي تقص عليك الكونيكسيون تنجمش تسمع الارتيست نتاعك تمشي تخلص تاخو البروجي نتاعك عندك تحطو في فلاش تمدو التاكسي
0: اوكي دونك تيليشارجي الموسيقى نتاعك وتبقى عندك في تخلصها
1: تخلصها تاخذها افي تاخو تحب ام بي 3 تاخو تحب ويف تاخو وكانك اوديو فيل تنجم حتى تاخوها فلاك
0: وحتى التوا مربحه الحكايه هذه بالنسبه ليكم
1: الحمد لله الحمد لله ودي عملنا تيست احنا من الاول. سو هاي الراتشوبر ديد ذا ريسك خدم ان بروجي اللي هو عتيدك ننصحكم تمشي وتسمعوه. بالنسبه لينا حسب ما نشوفه من 2016 وانت جاي كارتيست الربح متاعك انت اكثر من اللي باش تربحوا من ستريمينغ بلاتفورم من وقتها الى حد الان.
0: واضح
1: خاطر العبيد تحب تسيبورتي اكيد تحب تسيبورتي، اما الجراوند كيفاش نسميوها احنا ايكونوميك جراوند اللي باش تبني عليها مثلا انت مرشيهك كانت قبل باش تشري موزيك لازم كارت بونكير انترناسيونال. توا حاولنا هنا دخلنا دي كارت بونكير ناسيونال وفما الاوبسيون تاع الكاش يو دي ام الارتيست نتاعك ولا يبعث لك هو اكسيل الفايلز وتاخذ الفيشي نتاعك ملكك.
0: دونك لقيتوا خليني نقول طريقه جديده باش نجموا تربحوا فلوس من الموسيقى اللي تعملوا فيها وترجع العجله دور خليني نقول نتاع الصناعه الموسيقى. فوالا الكريدي لي تراك شفناه على شان يوتيوب نتاعك، شنو هي البيزوان باش تقول الكريدي لي؟
1: الكريدي لي تقالت خاطر اغلبيه هي عقليه الكريدي لي في تونس واغلبيه العباد اللي تقول لك الكريدي لي تلقاه معلقه في الحانوت هو تلقاه باش ما نقولوش الكل الا من رحم ربي تلقاه جاي بالقضيه هذيك بالكريدي بالمحول. دونك هي عقليه في الاساس الكريدي لي كي حكينا انه تيخو اللي باش تيخو اما الكريدي لي الكريدي لي باش يكون ما يكونش فيه منفعه عامه باش يكون فيه ما كيفاش تكردي انت باش تولي تحل اسباس للشك ما بينك انت وبين العبد اللي قاعد تتعامل معاه. دونك علاش الكريدي وقت اللي تنجم انت ديريكت تاخو السيرفيس نتاعك ولا تاخو الانترتينمنت اللي حاجتك بها ولا في اي حاجه اخرى خاطي حتى
0: الكريدي
1: اون بو دير سا
0: خلنا نسمعوا اكستري.

0: الوف
1: كريديلي الكريديلي النميرو نميرو تقول كونه الموسيقى تشبه لك تشبه الحاجات منك لشخصيتك ليك انت الكريديلي ولا لو بي جديد خلينا نقول يشبهك في المرحله الجديده اللي انت فيها ولا هي استمراريه النميرو
2: انا في وسط البارتي اللي فاتت الكل كنت نلف فما جمله قعدت نعاود فيها برشا يقولوا نحس فما كلب حاشيك قاعد ينبح الداخل ماهوش قاعد يطلع فما تيب ديكسبريسيون تاع فيلغير برشا نحس فيه وانا بيني بروحي كلي نقول اربعه بيران نقول راه موف ديريكت حتى في بيني بروحي نمشي في الطريق جمكسبريم انا بيني بروحي نقول باقول وف نحسها فما حاجه ناقصه حسيت انه شيء هذاك اللي ناقص ما نجمش نربطه بالاسباس اللي انا فيه دونك وي كرييتد بليد سين اللي هي سنسيري سنسيري هي ذا ستراجلينج يانج نو باري سيتي البلاد اللي فيها عبيد كيفح وهي شباب وما يتلقى في شيء حبيت نحكي عليهم من برشا بوزيسيونيت بوزيسيون ايكونوميك في الكريدي لا خاطر العبيد الكل تحب تخلص باش تخدم وبنت بايا زيادة حبيت نحكي على لي ريلاسيون انتر لي كوبل مهما كانت معناتها بوي فريند جيرل فريند هازبند وايف راجل مرته خطيب خطيبته حبيت نشوفها من لي دو بوزيسيون زيد من بوزيسيون مال وبوزيسيون فيمال شنو اخر حكينا على حطب هنا مخاطر فما برشا منافقين وحكينا على البلاد في مصعب فريقك يعني اتس ايزي مصعب فريقك خاطر بالرسمي مصعب فريقك الغربه بعمرها ما كانت حاجه سهله وعندي برشا اصحاب في الغربه
1: تاخذ وقتك في الكتابه
2: انا تمو البروجي هذا ما شدنيش حتى كله على بعضه Let's say the session الأولى شدت 8 سوايع session الأولى شدت الثانية شدت ساعتين
1: okay.
2: برود وكتيبة وكل شيء
1: 8 سوايع كتبت فيه لبي كامل؟
2: هذا challenge جديد بالنسبة لي يعني نحب نختم مع برشا many producers welcome to any producer هيا نعملوا 24 ساعة challenge نعملوا challenge في 24 ساعة نطلع لبي
1: والchallenge هذي كان مع راتشوبر مع سهيل؟
2: هو wasn't a challenge احنا انا وسهيل وصلنا في مرحلة متاع ماتوريتي في رولاسيون بروفيسيونيل وبرسونيل انه عرمش انا محظوظ على الاخر اني لقيت العلاقة متاعي مع سهيل جوها جميل ولقيت اني النجم نقبل منه لا خطر فما وذن قاعدة تتحكي كي تقول لك لا راه ما هوش هكيكة وبر هذي ولا يسألني هذي عليش كي نعطيه تفسير نقوله مثلا هذي راي هكا وهكا قلناها دونك طول نتعدي من غير ما نكملوا فيه الارغومون واللي كانت حاجه مسجله هي ان شاء الله نهار من نهارات نهبطوا لكم بروسيس اوديو نتاع تسجيل لو بي كل
1: وين كان الريسك في لو بي هذا
2: الريسك في لو بي هذا انك تحكي الريسك انك تحكي خاطر ولا ريسك انك تحكي وانا واحد من الناس بطبيعتي اش قال بابا قال لي انت راك تبيع في الكلام معناها ما تبيعوش في الريح الريسك انك تحكي بالرسم مش حتى تحكي تتحدث انك تتحدث تجيب حدث تحطه في اطاره وتحكي عليه
1: الوالد يصادق الموسيقى يسمع يحب يسمع نميرو
2: بابا تلفت لي قال لي عندك فانيات في القصرين امي كيف زادت تسمع لي خبيري برك تكلم فيها قالت لك طول البحثين نعملوا عجت مايو
1: دبنا في مايو
2: فتوح قالت لي غني لي الاماكن يا قلت لي خم بروموتي روحي محمد عبده مش مستحق ما شاء الله
1: تنعديوا لها الأماكن بعد الوالدة سلموا عليها برشا وقبيلة نحكيه في الأوف سألتك على سألتك على المظلة فلا شنو حكايتها شنو قصتهم
2: والله المظلة في الأساس مظلة متاع جدي المقراني الله يبقى عليه ستر مرة باش ينقل من الدار البيربوركبة لدار أخرى لقيتهم باش يطيشوها قلت جدي كيفاش هانيش ناخذها هذه قال لي هز برا برك وبعد قعدت ندور نتحرك
1: كل مره نزيد عليها
2: كل مره نزيد حاجه البينز كل بين عنده قصه قلت البين هذا حبيتها هنا بلوكسي بين
1: كل مره تزيد حاجه فوالا
2: بشير منوبي قعدت ليكونوغرافي نتاع بشير منوبي في راسي من سقري خاطر ممكن الوحيد كان مش من القلة القليلة في تونس اللي ريتو هز بوني على وحمد علي كلاي وهو مطيح جارد.
1: ومن صورك بقات برشا تصاور نميرو في بالك للي لليوم مازال يخرجوا في الموسيقى متاعك، وانا قريب برشا للرابط العائلي خليني نقول، ولا حتى لونتوراج نلقاهم تصاور نلقاهم في الموسيقى متاعك.
2: انا في كتابتي قلتها قبل نكتب برشا بتصاور. وديجا هذيك الحاجة الجديدة اللي مسهلت لي موضوع، انا نحب نكتب العبيد اكثر من وليت نحب نكتب الروحي، نحب نكتب برشا ريستويد، نحب نكتب صابر بيعي، نحب نكتب كاظم السير، نحب نكتب وليد تونسي، نحب نكتب لسان لوفون، كتبت زاد لديزارتيست، كتبت الرمزي، عنا مع زوز تراكيت وعنا تراك شين ان شاء الله، عنا بين ومين
1: صابر بيعي
2: نتمنى نهار
1: كمالي كمالي كمالي الليستة،
2: وعنا تراك جاي اسمه نستعرف
1: بيه، هذوما جدد اللي مازالوا ما خرجوش،
2: فما زوز تراك يتخرجوا اليوم نتمنى نهارو بين ومين، وجينا نستعرف ان شاء الله.
1: الصبر باعي وين باش تهزو؟ باش تهزو لعالمك ولا باش تخليه في عالم وتمشي له انت كان تكتب؟
2: نشوف فيه، نشوف فيه هو في لعالمي لعالمه واش نلقاو الميدل جراوند بيناتنا. انا هذيك الحاجه اللي نلوج فيها اساسا كي نبدا نخدم معايا ارتيست، خدمت مع ديز ارتيست، عملت كيفاش نقولوها معناتها ريزيدنسيز وذ كابل اوف ارتستس، مانيش نجي انا نفرسي عليك حاجه، ولا انت كي باش تجي باش تجي حاط فكره واضحه، تجي تحط انت فكره على الطاوله ونحط انا الفكره على الطاوله، نديو وي برانش ان انتل وي فاوند ذا ميدل جراوند، كي نلقاو الارضيه السامحه ان نخدموا مع بعضنا حاجه، الحاجه هذيك باش تليدي للثانيه والثالثه والرابعه.
1: وتو علاش ما تبروبوزيش حاجه على صابر بي؟
2: صابر هاي نخدم. هاي نخدم، مرحبا بيك في الصيف، راني موجود انا، ليتس دوت، كان فما ريزيدنسي ليتس دوت.
1: اي فوالا، دونك تو في الاوف نعطيك كونتاكت نتاع قدور وهكا كونتاكتي، وعلاش ليه ما تكونش فما حاجه مع صابر بيعي؟ نعرفوا اللي هو منفتح على مختلف الموسيقات في العالم الكل، قلت زاد كاظم الساهر.
2: وي نحب نكتب الكاظم، انا كاظم اول مره طلعت في التيلي غنيت الكاظم قبل ما نغني روحي نورمالمون.
1: شنو غنيت؟
2: أنا وليلى.

0: أصيح والسيف مزروع بخاصرتي، والغدر حطم أمالي العريضة. أنا أمالي عريضة برشا،
1: قصيت عليا، كنت مركزة نسمع
0: هذيك اللي خرزين في الموضوع. It's the snippets. The snippets is something that you can get. Let's get back. I'm here to promote myself. باش نكون واضحين. I would love to work with Kadhim. But since we're here to promote ourselves, you can hear snippets من الـ EP اللي هو سنسيري اللي نحكيو عليه من بكري على البلاتفورم تاع بلوكسي.
1: باهي، دونك
0: البلاصة الوحيدة اللي تنجم تلقى فيها لو بي.
1: باهي نميرو، الموسيقى اللي باش نسمعوها في لو بي فيها من الباك جراوند هذا، من الطربي، من الحاجات اللي تكونت عليهم؟
0: وي نتصور، مي ممكن رحبانيات أكثر. فما تراك بنت بيها على بوسا نوفا، فما تراك حتى بجهنم قصباوي أكثر تونسي.
1: باهي، وهذوما الكلهم فيك، في وسطك، خليني نقول. باش نسمعوا حكايه مخيطه مربوطه قصص، والا كل حاجه في عالم كما
0: يو ويل فايند مالتيبل شابترز، فما ملتي شابتر في وسطه. وهما هو كان خطوه الاولى، احنا تو نقدموا في البلاد، مازال عندنا حاجات اخرى مش نقدموها في وسط البلاد. ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. تعرف الدنيا تو تمشي بالنوامر، راني قاعد نقد في حالي انا في النوامر.
1: ولا
0: which is something أنا في الأساس ما كنتش حاطه as a measure of success. مانيش شوف فيه نجحت خاطر عندي نميرو فلاني ولا نميرو كذا ولا عندي الستاتيستيكس هذونا، مي هذيك هي الخدمة.
1: ونتصور توا في اليوتيوب نميرو، كي نسمع الموسيقى، كي نسمع البروسيس اللي تخدموا بيه، يستحق أكثر أرقام من اللي قاعد نشوف فيه.
0: عادي عادي، هذيك هو كل البروسيس. أنا مثلا كي باش نحكي وحلي لينا هي قاعدة عام باش عملت مليون، وانا موزيكا ما زلت كي هبطت
1: اول مليون حليلينا،
0: ومن بعد نحيتها يعني.
1: علاش
0: صارت مشاكل؟ عبيت تسألني مثلا علاش ما تهبطش برشا، خطرني ملكوع مثلا، لذيك الويش خطرنا to privatize things، وخطر فاهمين الفالور متاع خدمتنا الكل، ما هيش خدمتي وحدي انا. الحاجة اللي ما زلت وليت مقتنع بها اكثر انه العمل الفني هو it's plural، ديما بلوريال، عمره لا يكون انا عملت وحدي. دونك الفالور هذيك نحترموه، نعطيه البلاصه الصحيحه، ونقدموه للعبيد بالطريقه الصحيحه، نقدموه لهم وهما عندهم لاكسي ليه، ماهوش باللينورم تاع الويست، خاطر لينورم تاع الويست مختلفين جمل، ما همش نفسهم كما كما في الأوروب في اليويس كما لهنا. وعلى لهنا نحبوا نبنيوا أرضية لعبيد باش تسمع، لعبيد باش
1: تتفاعل
0: باش تكون عندها لكسي ديريكت ليك أنت. أنا مانيش لايف ستايل انفلونسر باش نحط تليفون 24 ساعة ونقول لك على حياتي كيفاش. أنا حياتي نحط فيها في كل كلمة أقولها. دونك هاوين الغادي العصاره نتاعي انا 32 33 سنه عمر، الغادي تلقاه
1: في الموسيقى،
0: في الموسيقى، في الفيجوالز، في الكتب ان شاء الله. انا من الهدف من الاهداف نتاعي اني سنين نخرج كتير.
1: خليك تكتب في حاجه.
0: عندي I have multiple projects ready. اما ما نحبش نطيح لها مقدره، خاطر اسهل حاجه انه يصير تطيح القدر كي تزرب. كي تزرب على الحاجة تنجم تكون هذيك هي المثل كيفاش يقولوه، تأني سلامة في العجلة النديمة. عندي ما نحبش نندم، أنا ام ساتيسفايد، شوي ساتيسفي اني نوصل نكمل بروجي.
1: دونك توا التركيز على لو بي،
0: تعرف
1: التركيز توا على لو بي.
0: وي التركيز توا على لو بي.
1: قداش من تراك عن
0: سيس تراك؟
1: ستة تراكات.
0: مقدمة، بلاد الرذيلة، الكريديلي، بنت بيها، حطب جهنم، ومصعب فريقك.
1: مصعب فريقك اخترت تكمل بها. قبل حكيت على حليلي ني، وحكيت على السكسي اللي في وقتها كان موجود نميرو. في الوقت هذاك وتوا، معناها شنو اللي نعرفش هنا النجاح هذاك تجاوزته، ولا بقى مرحلة وتعديتها؟ كيفاش عشتوا البروسيس هذاك؟
0: انا نجحك ولا هك، هو في البروسيس نتاع اني نجحت ما نجحتش، انا نجحت اني عملتها الغنية. اساسا وقبل ما تخرج. اللي يصير بعد الديستريبيوشن توزيع القنايه ما عندي بيه حتى دخل. هذيك التوفيق من الله اول حاجه، وثاني حاجه هذيك اذواق العبيد. وين نثيق؟ التونسي عنده دن صعيب، ذيك علاش كارتاج من اصعب الفستيفاليات في العرب، يلعب جرش كاظم نورمال يجي لتونس يبدا عارق، هو يقول بفمه يعني. دونك انا عندي ثقه في العبيد اللي قاعده تسمع، ونعرف ان العبيد تحب تسيبورتي، وصارت تجارب تعلمنا منها الكل. نحكيوا على قديش انا واحد من الناس عندي تو 10 سنين نجرب وما زلتش نقعد نجرب، خاطر كان ما نجربش من وقتاش ولا تجرب حاجه خايبه. جرب
1: في شنو تلوج؟
0: شنو اللوج؟ اللوج في فورمول تصلح في الاسباس اللي احنا فيه، ميناء الاسباس ميدل ايست نورث افريكا، اللي هو حسب الارقام واناليتيكلي سبيكين اكبر مارشي في المهنه ل 2030 باش يكون اكبر مارشي نتاع موزيكا. تونس لازمها تاخو بلاصة كبيرة في الشيء هذا، وين نمثل تونس في الاخر؟ تونس تمثلني، ما نجمش الناحية، ما زلت خرجت من تونس، باسبوري موجود من عام 2000 ودرا قديش لتو خرجت من تونس، قاعد ندور في تونس نجرب نتعامل مع ليزارتيست التوانسة، عندي اكسيل ليزارتيست من برا نتعامل معهم
1: وترجع لها من اول وجديد.
0: نرجع لها
1: في البيريود هذيك فتره في الفتره هذيك فتره خليني نقول نجاح نجاح، معناها نميرو في الشارع والا الاغنيه تسمع باختو حليني في الراديو، تسمع في الـ في الـ في السوشيال ميديا. وقت هذا ما فماش برشا تيك توك والجو هذا،
0: ماشي خفت على التيك توك في الاساس، فما تيك توك وقت عملت مليون وانا مانيش شايل، وقت نترجم في كتاب في القهوه يعني ولد حومتي تيكو والله يذكره بالخير، قال لي هوما تفرج الفيديو نتاعك ضارب عامل مليون فيو درا قديش، نقصر ما عطيتهاش راس، مركز وقتها مع الكتاب. ومن بعد داول الثاني الثالث، اختي توري فيها فيديوهات، طلعت في الكار ماشي لتونس نسمع فيها في موزايك، خطفت
1: مشيت لغني.
0: مين في مرحله من مراحل انا انترنلي كنت عارف اني باش تكون هيت من اول ما ختمت التراك معناها، خاطر فيه في البوانيت اللي مستحقتهم اغنيه باش يكون هيت. ميل الاوت كام اللي صار من بعد هو اللي ما كنتش متوقع منه برشا حاجات، اني الخصوصيه نتاعي اللي انا نقدسها على الاخر بديت نفقد فيها بشوي بشوي، ما عادش نلقى الوقت باش لروحي المخي باش نخمم، وليت كلي كي وقفك واحد يتصور معاه والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، جبت روحي حسيت اني بديت انا باش ندخل بعضي، باش ولي الايجو ياكلني وباش نشوف في روحي حاجه، وانا في الاخر باش كل الاخر نهايتي كفن نتكفن ونمشي. والوقت هذاك نحب اني نحطه في الخدمه اكثر من اني نحطه في حاجه اخرى. من بعد شلقت انه هذيك انك تصور مع الفانز هذيك بدا خدمه، ذات ذا جروث اللي قاعد نشوف فيه معنا.
1: هربت منه النجاح هذاك
0: honestly نجمش نهرب منه. انا هذيك باللي باش نعمل انا باش نهرب برا وباش يقعد يتبع فيا، انا فرحان كيش قال هادي كي جيت بعدا باسبورك هذيك، هذيك باسبوري عند المستمع التونسي، نجمش نحيه خشمي من وجهي، وحاجه عملتها وفرحان بها على الاخر. ممكن من اول الحاجات اللي دمجت فيهم عروقي اللي ملقصرين مع الروتس اللي عندي في بني خيار. دونك اي لاف حليلينا، نحبها نحبها حليلينا على الاخر.
1: حليلك على شكون توا نميرو؟
0: حليلي انا حليلي على اللي مش فاهم روحه واش قاعد يعمل بريمو، حليلي على اللي قرام المراسل honestly I got over حليلي في اني نجاوب هكا نقول لك حليلي عليها وعليها، خاطر هي موجوده غادي ديجا حليلي عليهم هما مش عليا انا هاني مستكفي بروحي، نعم في اللي نحب عليه واللي نجم نعمله، خاطر ماهيش سهله زي بالكل تحب تعمل تحب عليه واللي هي حاجه كبيره، مي اعمل اللي تنجم تعمله بالريسورس اللي عندك، وهنا هذيك باش قاعد نعمل.
1: وقلت كلمة قبيلة استوقفتني نميرو، قلت كونه سيطرت على ليغو، سيطرت على الشهرة هذيك، على النجاح هذيك اللي كان ينجم يغلطك، شنو عملت؟ كيفاش رجعت؟ رجعوا ساقيك على القاع لي بي سور تير، ما تغريتش؟ قلت ما زلت عندي، ما نعمل، ما وصلتش.
0: والله في وقت اللي مترشق الموسيقى هزيت روحي مشيت نجمع الزيتون مع غسان ولد حومتي غسان. مشيت البلايس اللي نورمالمون وقتها نخرج نمشي نعمل سهريات وافترويات وزيد نتعرف على عبيد اكثر، مي مشيت عملتهم، مش ما مشيتش ما عملتهمش، مشيت تعرفت على عبيد وقابلت، مي حسيت فما حاجه في وسطي ميش هذيك، فما حاجات، فما قصص لازمني نسمعها، فما دي اكسبيريونس لازمني نعيشها، فما مرض لازمني نمسها، فما شنو، فما وقت ليا وحدي لازمني ناخذ. وهذيك شخديت
1: عاودت شارجيت باش اليوم نخلطوا نحكيوا على او بي جديد، باش كملت الموسيقى زاد برشا تراكات هبطوا على اليوتيوب بعد حليلينا،
0: بعد حليلينا هبطوا سيس تراك ماكس
1: وفهم برشا فايب هكا الراي نجم نقولوا المغاربي، فما توش هذيك
0: مغاربي وي مسينا الشاب في المغاربي،
1: فما زاد يمحيني انا،
0: فما يمحيني تونسي قصبه شنو اخر، عندنا مشاكل خاطر تعديت مشاكل، خايب تراك، خايب اخر تراك هبطنيه قبل الكريدي لا، خاطر وصلت فتره حسيت اني انا خايب معناتها بلي باش نعمل، حطيتها في غنية. شنو ينجم يخليك تقول على روحك خايب؟ انك تحب روحك لدرجة انه الحاجات اللي تولي تشوف فيهم خايبين خاطرك تحب روحك خير.
1: وكي تحكي على روحك في التراكيه تحكي على هكا مراحل تعيشهم انت، وتلقى في لي كومونتير ولا حتى مشاكل صار برشا بارتاجيو على انستغرام على تيك توك وعلى فيسبوك، انه الناس لقات روحها في التراك هذاك نميرو.
0: ولاد حومتي ولا بعث لي فيديو صاحبي ريل عمله هو جيف مش ريل، عوك اللي يعمل كي على الفرش ويتقلب وحاط غنيت مشاكل امبوكل اتفلت جود، ان العبيد تريليتي مع الحاجات اللي انت تعمل فيهم، حسيتني انا بفخر اني نجمت نبينيتري المخ التونسي اللي هو صعيب باش تفهمه، خاطر التونسي ماهوش واحد برك، ولك موتة متاع برشا افكار ما تنجمش تربطها في فيل واحد برك، مي اذا تجبد فيل ينجم يلمهم الكل شوي ساتيسفي اني وصلت لقيتها حاجة كيك، ونوامر ما تهمش تو ترجع لعبيت تسمع.
1: في لو بي هذايا شنو الاغنيه اللي تراها هيت
0: لهنا في الراديو نجم نقول لك بنت بايا،
1: بنت بايا هيت. بنت بايا نسمعها شوي اخر خلوده، دونك نلقاو لو بي على بلوكسي نجمو
0: www.bloxy.com بلوكسي تكتب بي ال او سي داش سي .com
1: .com تلقى فيه لو بي هذايا، فما تصور نتاع سبيكتاكل تخدم فيه نميرون تصورك، فما الفاسيت تياترال هذيك راو برشا شخصيات ولا حتى الناس اللي تبعك شويه في الانستغرام، ماني انت فما برشا هكا دي بيرسوناج يظهروا راك في سبيكتاكل، وحكيت انت قبل قلت ترا معك كوريغرافي ترا حياه شخصين نجمو راوها
0: نحب زيد امثل الثياتر. أنا ديجا في راسي فكرة متاع ميوزيكل وإن شاء الله نوصلوا نعملوه، بلاد سين تستحق إنه تتعمل عليها مسرحية موسيقية،
1: إي
0: الله إن شاء الله نوصلوا نعملوها إن شاء الله.
1: شنو ناقص معاك راتشوبر معاك إكيب قاعدة يعرفوا نميرو شنو ينجم يعمل؟
0: الإكزيكيسيون
1: التنفيذ
0: فلوس
1: نبدأ
0: وي أوكي أوسي فلوس، خاطر باش تكزيكيوتي حاجة بالصحيح لازم العبيد الكل تخلص وكريدي لا معاه، باش من بعد ما يطلعوش يقولوا راه دوك ما خلصونيش ودوك ما قدولنيش، خاطر ليماج هي اكثر حاجه يلعب عليها الارتيست. اوسي جو فو كولابوري افيك العبيد اللي تحب تعمل حاجه في الدومين كولتوريل في تونس، نقصتنا لا فامي ميديتشي، قال كاني ويست كلام وير از ذا ميديتشي فاميلي ذاتس غانا هيلب مي بيلد سمثينغ، لازمنا نعملوا نهضه للبلاد. والله سهل
1: ان شاء الله راونا ميرو في كوميدي ميوزيكال نتصور حاجه حلوه برشا مسلسلات افلام ترى روحك في حاجه هكا
0: يا ام ريدي انا عندي 32 سنه نلعب في بوكو درول معنا في الحقيقه العباد ماشي في بيلا تعرفني تعرف بارتي من اميرو
1: نعرف انا كل عام نكتشف اميرو اخر بالحق مش اخر مره وانا فيها انترفيو مش اليوم كل مره فساد جديد
0: كل مره فساد خليت تقريبا واحد اخر تعيشته على عمني ولا
1: هاي
0: قلت روحي بالمشي جربوا الماء مليح شباب ومشي وبرشا راهو باهي
1: قداش نقصت
0: الجوع باهي ولا شنو يخرج الجوع والمشي الزوز باهي
1: قداش نقصت فوانا ميرو
0: 45
1: كيلو في قداش
0: 6 موا 8 موا
1: 7 اشهر حليلي حليلي ني حليلي حليلي ني
0: والله
1: يعطيك الصحة ناميرو
0: ميرسي بيان
1: بون كوراج في الجي الكل لو بي تلقاوها على www.blocc.com
0: داش
1: اي
0: بي ال او سي داش سي بوان كوم
1: بلاتفورم مخدومة مع ريتشو برنوجول وتحية كبيرة برشا ونستناوك هنا في موزايك سهيل نسالك جاي نسالك انترفيو سهيل إذا خليني نقول ارتيست تونسي منورنا خارج تونس وفي تونس
0: سهيل على الريليس الاخر مع سان لوفون صباح الورد
1: اي
0: ذاتس ا جريت تراك اسمعوه
1: ترى اسمعوه زاد خليني نقول هو عمل برشا هيتات سان لوفون اللي هيت نتاع سان لوفون سيني ريتشو بر سهيل القاسمي تونسي قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا السلام عليك برشا سهيل وكم مره اخرى في اللايف تجيب حذانا هنا في موزايك ميرسي بوكو ناميرو بالتوفيق ليك برشا موزيكا ناميغور شويه خير نسمعوا بنت بايها على موزايك اف ام رجعينا
2: الانترفيو culture plus.

0: دراجنا افتاشي وصنحت 48 دقيقة. انتم معنا في كل شوخ بلوس على مزيك فهمت تسويت قاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: هل في فمك تعود فيها أن نأكل في عرق الخدامة يا واطي؟ تعلمت تطلع في جريناتكم من الأول جيب تتسكبنوا جواع علي تسخفوا الحجر ومن بعد تتقلبوا تولي وحنوشة.
0: فلاش باك اليوم نرجع ل 24 ماي 1942 في نهج المندرة في تونس العاصمة. خرج طفل صغير اسمه منصف لازار. ما كان حتى حد يتخيل انه طفل هذيك باش يكبر ويولي واحد من الوجوه اللي تصنع ذاكرة المسرح والتلفزة في تونس. طفولته كانت عادية في الظاهر ولكن كان فيها حاجة مختلفة. كان ديما يحب يقلد، يحب يحكي، يحب يخلق شخصيات من حتى شيء. الأزقة متاع الحومة كانت أول ركح في حياته والناس اللي حاولوه كانوا أول جمهور حتى لو ما كانوا شواعين. عام 59 وهو ما زال طفل صغير تخلل أول تجربة مسرحية هاوية بعنوان موتى بلا قبور، المقتبس من سارتر. ومن توا بدأ الخط يتضح، هذا ما هوش فقط هواية، هذا طريق حياة بالنسبة لي. رغم أنه اختار يقرأ هندسة معمارية، قلبه كان يقرأ حاجة أخرى، كان يبني في حلمة مختلفة، ركح شخصيات أدوار تعيش أكثر من الواقع. هذا صراع بين العقل والشغف ما وقفوش، بالعكس زاد دفعه باش يجرب أكثر. شاد طريق لفرنسا، عاش في باريس وبعدها في ليون، وغادي ما كانش غريب على الركح ولكن كان تلميذ مجتهد يتعلم في فن التمثيل بعمق. تعلم كيفاش الكلمة تولي إحساس والصمت ينجم يحكي أكثر من الكلام. رجع لتونس، رجع في حاجة أكبر من التكوين، رجع بفهم جديد للفن وبدأ يخدم مع الجيل اللي كان يبني دراما تونسية من صفر. وقت التلفزة كانت مازالت في بدايتها والتمثيليات تتقدم أحيانا مباشرة على الهواء. منصف لازار كان من الجيل اللي تخلى التلفزة والمسرح كما اللي داخل المغامرة بدون ضمانات لكن بإيمان كبير. شارك في أعمال مسرحية تجاوز عددها 50، من بينها الملائكة، بابا عنده بوه، والليل آه يا ليل. كان ديما حاضر وحضوره قوي وصوته مختلف. في التلفزة صنع بصمة في أعمال مهمة كما الزورق الصغير، القرية المطوقة، ومن بعدها واصل في الدراما التلفزية بأدوار متنوعة، مرة شرطي معقد في غادة، مرة شخصية طيبة وصادقة في العاصفة، ومرات أخرى في الحصاد أميل. وكان يبدل جلده بسهولة تخليه وتخلينا ننساه واللي هو نفس الممثل.
3: سنين طويلة ما جيتكش، توا جيتك، ما نعرفش على جيتك، ما نعرفش كيف جيتك، ضاقت بيا الدنيا جيتك.
0: ما كانش ممثل كهو، كان زادا كاتب دراما، كتب وشارك في شارع الحب، وقف حتى قدام الكاميرا في نفس العمل 2005 كأنه يجمع بين الفكرة وتجسيدها في نفس اللحظة. رغم هذا الكل ما كانش طريقه سهل، الجيل متاعه خدم في ظروف صعيبة، إمكانيات محدودة، أعلم ما كانش ديما ينصف الجميع، وبرشا مرات كان حاضر فنيا أما غايب إعلاميا مقارنة بغيره. في السنوات الأخيرة خف ظهوره وركز على مشاريع صغيرة وشركة متاعه الخاصة بعيد على الضوء متاع التلفزة. وكان آخر ظهور سينمائي مهم في فيلم تونس الليل للياس بكر، تونيس باي نايت، في 25 نوفمبر 2018. طويل موت صفحة جسد لكن خلا صفحة فن كاملة مفتوحة في الذكرى.
4: أي دمعة حزني لا لا لا لا، أي جرح في

0: لا اي دمعة حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا.
1: هذا كان من اخر حوارات الراحل المنصف لازعر في كاب اف ام، ويبقى منصف لازعر واحد من الاصوات اللي ساهمت في تاسيس الدراما التونسيه وخلت اثرها يعيش بعده في كل مره تتفرج فيها تونس على حكايه فيها صدق قديم ونفس مسرحي اصيل. فلاش باك كلتور بلس كلتور بلس مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك اف ام. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، خليكم معنا كنكم مغرمين بالفن السابع، ولا تحبوا تكتشفوا شنو حكاية كان 2026 كي تحاول المهرجان المنصة اعترافات موجعة للعالم. نسمعوا تشفيت لطفي بوشناق يا ليام ونرجع في ستوديو بلوس على موزيك اف ام.

يا ليامك ريا لطي وشناق باباروتي العرب كما يحبوا يلقبوه أغلب الصحف. وصلنا حتى 8:55 دقيقة ثم معنا في كل شخ بلوس على موزيك فيم توت سويت ستوديو بلوس. ستوديو بلوس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، العالم ما كانش يتفرج على أفلام فقط، كان يتفرج على روحه، على الخوف اللي يعيشه الإنسان اليوم، على الحروب والانقسامات والعنف اللي ولا جزء من الأخبار اليومية. كان العام هذا يخرج من صورة المهرجان المترف متاع النجوم والفساتين والسجاد الأحمر، كان أقرب المنصة اعترافات كبرى وين كل مخرج وكل ممثل جاي يحكي على جرح من جروح العالم. السعفة الذهبية اللي مشيت للمخرج الروماني عن فيلم فيورد اللي هو كريستيان مونجيو ما كانش فقط تتويج سينمائي بل كانت رسالة فلسفية وإنسانية عميقة. مونجيو قال بعد التتويج ما فماش حقيقة واحدة، كلام بسيط ظاهريا أما براه سؤال كبير، كيفاش البشر ولات عاجزة تعيش مع اختلافاتها. الفيلم يحكي على التصادم والصدام بين القيم والأفكار وعلى مجتمع ولا يجري نحو العنف بمجرد غياب الحوار. وكان المهرجان يقول للعالم أكبر خطر اليوم هوش الحرب فقط بل فقدان القدرة على الاستماع للآخر. حتى الجائزة الكبرى اللي كانت من نصيب روسيا عن فيلم مينوتوغ كانت شهادة على أزمة الإنسان الروسي اليوم. المخرج قال بوضوح إنه ما عادش قادر يصنع أفلام رومانسية أو خفيفة. أندري قال بصوت كبير خليني نقول ولا بصوت واعي كونه في زمن ما يحسش فيه الإنسان نفسه يتغير تحت ضغط الخوف والتحولات الكبرى، السينما ما عاد ترفيه، السينما ولت شهادة على زمن مرتبك ومؤلم. في بقية الجوائز نفس الروح كانت حاضرة، أفلام رينيها حكيت على أوروبا المنقسمة، على النساء في المجتمعات الذكورية، على الناس المجروحة نفسيا وعلى شخصيات تحاول تلقى مكانها وسط عالم قاسي برشا. حتى جوائز التمثيل العام هذه كانت مختلفة، الممثلين ما حكيوش على الشهرة والتصوير بل على الإنصات، على الحب وعلى ضرورة فهم الآخر. اللافت في كان في دورة 79 أنه ما فهمش فيلم ربح لأنه الأكثر بهرجة أو ضجيج. الأفلام اللي ربحت كانت الأكثر صدق، الأكثر إنسانية والأكثر قدرة على مواجهة العالم كما هو ما غير فيلد ما غير تجميل. في زمن الحروب والصور السريعة والانقسامات الحادة يبدو أنه مهرجان كان سني حاول يذكر الناس بحاجة بسيطة برش، أنه الفن الحقيقي ما يغيرش العالم بالسلاح أو السياسة أما يمكن يغير حاجة أهم، قدرة الإنسان على الشعور. ستوديو بلس كلتور بلس كوشور مزيل جمع مثمانية لتسعان تعليل. وصلنا لآخر كل تخبلوس بالنسبة لليوم، أنا مبقى لي كام شاقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل فريق الواثق بالله في الأعداد، شكرا حسام كان معنا في الإخراج، رقمي خالد في الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد في كل تخبلوس على موزيكا فام، حلقة خاصة سبيسيال ليلة العيد. سينو نحب نقول شوية خير تلقاو يسري جديدي في بنت لفام بيان سور، برشا انرجي برشا موزيكا تستنى فيكم والفلوس للربح كي العادة في ني وي ني نو. موعد الأخبار زيدا شوية آخر مع سيف الدين المهري. باي باي، تصبحوا على خير الناس كلها.

0: أحوال تيوب موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. مجالات الصحة الرقمية، الذكاء الصناعي، الطب عن بعد، الصناعات الدوائية، التكوين، البحث العلمي، السياحة العلاجية والاستثمار الصحي، محور الاجتماع الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفير جمهورية الهند بتونس، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة. كما تم التأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية، فيما عبرت سفيرة الهند بتونس عن استعداد بلادها لتطوير تعاون صحي يقوم على نقل الخبرة والابتكار والشراكات ذات الأثر المباشر. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، فقد تم الاتفاق على خطوات مهمة أبرزها تكوين فريق عمل مشترك وأعداد مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة العلاجية وتصنيع الأدوية وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية والطب عن بعد. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر اليوم على صفحتها على فيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغييرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مهاجمة أكثر من 70 هدفا لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان خلال 24 ساعة الماضية. حجاج بيت الله الحرام يصلون اليوم إلى مشعر منى إذانا ببدء المناسك. وكالة الأنباء السعودية تذكر أن مداخل منى شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود، وذلك بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكاناتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. ختاما، وزارة الخارجية الروسية تعلن أن وزير الخارجية سيرغي لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم. من جهة وزير الخارجية الأوكراني يقول إن الحلفاء يجب ألا يستسلموا لابتزاز روسيا وفق وصفه، وذلك ردا على تهديد موسكو بشن ضربات على العاصمة كييف. وكانت روسيا دعت اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام. بنت لفام من 9 لنص الليل. يسر جديدي.
2: التسعة واربع دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هدي بنت لفام كالعادة معاكم حتى نص الليل. ثلاثة سوية نستفتحوا بهم الجمعة، نهار الاثنين أكاو كانك على القراية سيك وفيت، كان زاد على العيد نهيرين إن شاء الله، والعيد يجينا واللمة والعائلة إن شاء الله. عيدكم مبروك أكيد من توا، والعيد معاكم على موزايك فام بالديديكاس نهارين، نهار الأربعاء ونهار الخميس. البرمجة متواصلة على موزايك فام، وانتم تنجموا تكلمونا على 71-113-1000 وتوصلوا العيد نتاعكم لأحبابكم أصحابكم العائلاتكم. وال 71-113-1000 زاد من بعد يربحكم برشا كاش، شيء تنجموا تربحوا الكاش من توا حتى لنهار العيد. تزيدوا القضية ترجلوا الأمور نتفردوا فما برشا فلوس الحقيقة يستنى فيكم. أما زاد الموسيقى اللي استنسنا بها اليوم كالعادة البلاي ليست اللي تستنى فيكم بعد شوية هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد نحكيو على الديو دو تري بوب أمريكان ثيفري كوربوريشن بعد نكتشفوا الموندو هذية موسيقى ياسر مزيانة الحقيقة تستنى فيكم وكيف كيف عنا الترابيت الجولد زاد الموسيقى جديد من الأوريونتال من الأوكسيدونتال كل شيء الأذواق الموسيقية الكل تلقاو عنا في بنت فام نستفتحوا الجمعة برشا بونيمور هكا وصين هالاثنين ما نعرفش انا حسيت ان هالاثنين هذيا العيد على قريب دونك ما كانش أصير زين كالعادة فهم دونك سافا هالاثنين في برشا فرحة اكيد سورتو اقل شوية سيركولاسيون من العادة دونك سافا امورنا واضحة ان شاء الله ان شاء الله اكيد ديما ملمومين وان شاء الله ديما فرحانين ومن بعد شوية الكاش اللي تنجموا تربحوه الكنيوتا عاد رجعت بدات تتعبى شوية عاد الكنيوتا واليوم فرصتكم تكلمونا على 71 113 ألف بعد شوية تربحوا معنا برشا فلوس مليون ومية ألف ومية دينار بعد شوية على 71 113 ألف تربحوهم الفلوس الكاش ليكم انتوما هكاهو عدنا للربح والكاش وعدنا الزوز فرص نجمو تربحو فيهم بعد شوية كي تكلمونا على 71 113 ألف تدخلوا في القرعة وبعد شوية نيوي نينو التحدي 800 دينار تتحدوا سيد الحكم وتحاولوا تفكوا من عنده الكنيوتا كل شيء ممكن نراه الجمعة اللي فات تربحوا زوز ملين و700 لذا ما عليكم كانت ركز اما شنو زوز ملين و700 تربحوا بغلطة ليه ترينو اي نعم انذار واحد دلي هكا ولا انذار واحد ومكاسح برجوليه كاسح برشا اكيد انتوما راهو نعرفكم تترينيو اموركم واضحه وكي تبداو تسمعوا فينا تقولوا اسمعني راهو نجموا نربحوا التحدي اللي بعد نجموا تربحوا 800 دينار على 71 113 ألف في التحدي نيوي نينو هاي كلمونا من توا ادخلوا في القرعه وعندكم زيدة فوك بلاستيك 300 دينار يستنوا فيكم سهل ياسر الحقيقه فوق بلاستيك الربح ما عليكم كين طلعوا شو مش نقترحوا عليكم من بعد و300 دينار يكونوا من نصيبكم والمفتاح هنا والحاجة اللي باش تسهل لكم 300 دينار تربحوها كي تختاروا انكم تواصلوا معنا هكيك يكون من أسهل الاقتراحات سورتو نسهلوا عليكم قد ما نجموا شوف العيد على قريب دونك نحاولوا نعاونوكم قد ما نجموا أكيد فوق بلاستيك بعد شوية 300 دينار نيوي نينو 800 دينار برشا ربحوا كاش 1,100,000 ليرة في بنة فام على 71 113 ألف أكيد نسلم برشا على كامل الفريق اللي معاكم اليوم بص تليفون سيء من تو تم من تو بدأ تليفون 1,100,000 حتى هما زاد اليوم للربح سلم برشا على وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف معانا اليوم دليل في الإخراج طرق في الديجيتال إكيب كاملة معاكم في مختلف المواعيد بعد شوية فسر لي فسر لي اليوم فسر لي مش باش نحكيو صحة نفسية اليوم باش نحكيو على العيد اش خير ما نحكيو على العيد كالماكلة إيه على خاطر نعرف نحضروا توا في رواحنا للعلوش وللحم وللجازوز وللسيترونات وللسلطة المشوية وللبيزين وللقلاية وللزجديدة وكل شيء كل شيء هذي كل تصوروا باش ناكلوه في 24 ساعة لذا من بعد باش تكون بحذينا الأخصائية في التغذية لينا زريبي باش نحكيو أكثر تفاصيل على نهار العيد كم نحن العودة أكيد للخدمة باش تكون نهار الجمعة دونك لازمنا نخليو شوية انرجي الباقي الجمعة الغبريز متاع نهار الجمعة دونك بعد باش نحكيو كيفاش نجمو ننظمو النهار هذا الكل ننظمو الماكلة متاعنا كيفاش ناكلو بيان سور ما نحرمو روحنا من حتى شيء اما لي بورسيون هما اللي لازمنا نتحكمو فيهم باش ناكلو كل شيء ونقعدو في صحة جيدة وتقعد عنا الانرجي ونهار العيد اكيد يتعدى كله فرحة وضحكة مع العائلة الحقيقة موضوع مهم برشا بعد شوية نحكيو فيه وتلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام على 11 غير بوعم تاع الليل الموضوع اليوم هو العيد الكبير كيفاش ناكلو كيفاش نتصرفو شنو أهم النصايح من عند أخصائية التغذية لينا زريبي اللي تكون بحذينا بعد شوية في بنة لفام نحن ديما معاكم والمواضيع الحقيقة وكريت نبدلوها على خاطركم انتوما باش نحكيو على الأكتواليتي جستمون العيد هاو كما جينيكمش ليلة العيد قبل بنهارين باش من توا نبدأ نفهم روحنا وننظم أمورنا على بكري قبل ما نلقاو روحنا سيئين بعد صلاة العيد سيئين ندخلوا ذبيحة ونفلتوا كفتور صباح هذه الكل الحقيقة نزيدوا نحكيو فيه بعد شوية أكيد اللي استنسنا بيه في بنة لفام كود لابونيمير ونبدأ بالموسيقى بعد شوية للربح والكاش يستنى فيكم 300 دينار في فوك بلاستيك. زوز متبارين تحاولوا تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش. اختاروا انكم تواصلوا، هذا باش نجم نعاونكم. ومن بعد اكيد كي تختاروا انكم تواصلوا ليزانديس يكونوا سهلين، الاختيار يكون سهل والربح والكاش 300 دينار يكونوا من نصيبكم انتوما. نبداو كي العادة نعلفنين بحاجة جروفي فيها انرجي مع توكي مونستا، جوي without sound.

Eminem Rihanna The Monster غنية اللي كتبتها بيبي ريكسا وذيك راهي مش That's Not Fair راهي That's Nothing أما جوست نحن نسمع فيها استنسنا كيكا أما بيبي ريكسا قالت لي هي كتبت الغنية هكيكا توصلنا حتى للتسعة وتسعتاشر دقيقة توت سويت Sampling

0: سامبلينج.
1: عرفتوا أنا نتصور الحقيقة اللوب هذية وبش نحكيه على غنية الناس الكل الناس كلين عم بدون استثناء تعرفوها الغنية ذي بالقدية حتى لو كان خرجت عندها أكثر من 25 سنة. أما الجيل هذية يعرف اسم دكتور دري وسنوب دوغ. The next episode.

Episodes هي أغنية من أشهر ألبومات دكتور دري اللي هو 2001 وخرج عام 99 جستمو. تعتبر من أشهر أغاني الراب في العالم وعبر السنوات. كولابوراسيون مع سنوب دوغ، نايت دوغ وكوربت معهم المجين تاع دكتور دري يعطونا أغنية ما تتنساش. حقت نجاح تجاري كبير ووصلت للمرتبة 23 في قائمة البيلبورد هوت 100 وكانت من الأغاني اللي عرف تشيل كامل على موسيقى الويست كوست هيب هوب. أما السر المخبي في الغنية هو أنه اللحن متاعها خذيه دكتور دري من غنية قديمة برشا.

اللحن اللي نسمعه في غنية The Next Episode هو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم اللي خرجت عام 67. الغنية من نوع جاز فانك. في الوقت هذيك ماكالم كان معروف أكثر بالدور متاعه في المسلسل الشهير The Man From UNCLE، لكن كان زيدا عازف موسيقى موهوب برشا. تراه دلي خلنا نسمع الغنيتين وزوز مع بعضهم.

هنا السامبلينج واضح والانسبيراسيون زيدة ظاهرة بالكدي بالكدي في غنية The Next Episode لدكتور دري من غنية The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم. هو جستو مود اللي ديما نحكيه على السامبلينج ونحاول نفكركم زيدة انتم مستمعينا راه هي ماهيش سرقة ريالمون تاع الموسيقى، معناها هي انسبيراسيون. راه حكاية اللي سامبل اللي يخذوهم الغنيات القدم هي حكاية معمول بها برشا في الاندستري تاع الموسيقى، دونك راهو الكل فيها الحقوق، راهم يشري ويخلصوا باش نجموا ياخذوا لي سامبل هذوما. دونك انسبيراسيون باش نعاودوا نحييو الموسيقى القديمه هذه تنجم تكون هي موجوده في ستيل معين. اما مثلا كيما في الكه هذه دكتور دري بدل بالكدي جمله ستيل من الجاز فانك حتى للويست كوست هيب هوب. دونك النغمه تقعد هي هي.

0: سامبلينغ من
1: اتلافين. الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية 300 دينار يستنوا فيكم على 71 113 ألف. فك بلاستيك عليكم كنت تكلمونا وتطلعوا الإجابة الصحيحة. شنو مش نقترح عليكم من بعد؟ نعطيهم منديز دالية، نحكيو جغرافيا، نحكيو بلدان. من بعد حاجة سهلة برشا، نخليكم تصويت مع توليد نارين.

0: زو سيلم هاف كيراك على موزايك فام من بيل كولابوراسيون بينات زوز توينس. الحقيقة مشرفين برشا برشا في العالم سورتو بأحسن الموزيكا. يوصلونا الموعد ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
2: جاهزون يا أطفال؟
3: أي أي كابتن.
2: لا أسمعكم.
3: أي أي كابتن.
2: أوه.

رجعت لكم ذكريات سنوات وسنوات التالي الحقيقة عالم الطفولة وذكريات، لكن اليوم باش نحكيو على العالم هذايا من زاوية مظلمة برشا. فما حاجة ماهيش عادية مخبية في كواليس أشهر المدن الكرتونية تحت البحر، قاع الهامور أو بيكيني باتم. هو المدينة اللي يعيش فيها سبونج بوب وأصحابه عندها حكاية حقيقية غريبة وتخوف، ومرتبطة بأخطر سلاح صنعه الإنسان اللي هو السلاح النووي. زعما كيفاش مدينة كرتونية بريئة ترتبط بموقع تشارب نووي حقيقي؟ نحكيو على مسلسل سبونج بوب سكوير بانس، الكرتون الشهير اللي ولات عنده جماهير من الصغار والكبار في كل أنحاء العالم. داير خلطنا ليه نحن كمخرج عام 99، ولكن هو من إبداع عالم الأحياء البحرية والرسام ستيفن هيلمبرغ. دونك ماهوش جوست يصور كرتون، راهو اللي اخترع سبونج بوب واللي توا يخدم عليه هو عالم الأحياء البحرية. الحكاية تدور حول اسفنجة أو إيبونج صفرة اسمها سبونج بوب، يعيش في أناناسا تحت البحر مع صديق ونجم البحر باتريك، ومع جاره الشكاك شافي، ومع مدمن الفلوس مستر سلطة اللي عنده كل لي برجر. يذول تغرمنا باللي برجر جرت سبونج بوب سكوير بانس لوليدك هذول. ايبا المسلسل هذايا لليوم مازال مستمر وخلق جيل كامل من العشاق نتاعو. الاغلبيه تعرف انه شخصيات هذيا تعيش في مدينه اسمها قاع الهامور، لكن القليل يعرفوا انه اسم المدينه موقعها مستوحى من مكان حقيقي على كوكب الارض. المكان الحقيقي هذايا اسمه بيكيني أتول، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادي. الجزيرة ذي وليت موقع تجارب نووية للجيش الأمريكي من بين 1946 ل 1958، وين قاموا بأكثر من 20 تجربة نووية كبيرة برشا، شوهت المنطقة هذية بالكامل وخربت البيئة البحرية. والفكرة أنه قاع الهامور متاع سبونج بوب موجودة بالضبط تحت الموقع هذية، أي تحت بيكيني أتول في الحياة العادية. النظرية الأقوى تقول أنه سبب وجود الكائنات الغريبة والمتغيرة أي الميوتنتس في المسلسل، كما شافي اللي يلعب على الناي، وإلا السنجاب ساندي اللي تعيش تحت الماء في فقاعة، ولا حتى التركيبة الغريبة متاع سبونج بوب نفسه، كيفاش إيبونج عنده عينين وساقين ويحكي وكل شيء. إبام ممكن النظرية تقول أنه هذه الكل نتيجة للإشعاع النووي اللي سببته التجارب هذيك. صحيح هو ستيفن هيلمبرغ مبتكر المسلسل انفاق بشكل مباشر انه سبونج بوب هو نتيجة الاشعاع النووي اللي صار، واكد انها مجرد حكاية كوميدية وكهو، لكنه اكد انه اسم قاع الهامور او بيكيني بوتم مستوحى من بيكيني اتول الحقيقية. الربط بين قنبلة نووية وكرتون الطفولة يورينا قديش وكيفاش التكنولوجيا متاع الحرب والدمار عندها ديما تأثير خفي وكبير حتى على الانتاج الفني. قصة دي تعلمنا انه حتى في أبسط الحاجات اللي نشوفوها كل يوم على الإكران سبونج بوب استنسنا نتفرجوا فيه ونحن صغار جستمو، إبا ديما فما حقيقة تاريخية وعلمية مخبية وراها، وأنه تأثير التكنولوجيا حتى ولو كانت تكنولوجيا عسكرية قديمة ما يوفيش كان بالوقت. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم زين الجرعة ومتسعة للنسلي الموزيكا لابون هومور. مواصل معاكم في بنت لفام، وبعد شويه الفرحه تولي فرحتين، 300 دينار في فوك بلاستيك. كلمونا من توا على 71113000، وبعد شويه زوز سعداء الحظ تحاولوا تفكوا بلاصتكم بحذانا في الاميشن في فوك بلاستيك. كايلي مينوغ ماجي.

0: سوكين شاب مامي سافيت ازاني على موزايك فم توصلنا حتى ل 9:52 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نوصل ليه كالعادة. هيا توت سويت نمشيوا لأول موعد من الربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك العودة 300 دينار اليوم يستنوا فيكم زوز متبرين وعودة زياد من نهار الخميس. زياد مرحبا.
2: ألو عافية
0: شنحوالك شنو الأمور؟

0: يعيشك يا زياد يا باهي. العوده نتاع زياد في فورما زياد
1: ان شاء الله
0: راجع عاد مرتاح عندك 150 دينار مضمونين
1: ان شاء الله.
0: اي بي زياد اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك ميسة. مرحبا
2: حاطين. مرحبا
0: صافا شي الامور؟
2: الحمد لله.
0: يا باهي يلا ميسة وزياد سلموا على بعضكم. اي
1: عشان ميسة صافي
2: عشان مرحبا بكم.
0: باش تفك له بلاصتو ميسا اليوم زياد ولا
2: ان شاء الله؟ والله انا ريت فكت باش نفهم اللعبه مثلا.
0: ريت زياد قالت لك شفك لك بلاصتك اليوم والله يشهبني نقول لك. يلا زياد وميسا خليني نفكركم. اي باهي اي باهي زياد وميسا خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانية نحاولوا نطلعوا فيها بالنسبة لليلة بلدان بلاد. الحقيقة ديما نحن نختاروا زوز بلدان بلاد. في حالة انه اخترتوا انكم الزوز تواصلوا تكون سهلة برشا واللي زانديس متاحة يكونوا سهلين برشا. ويظهر لي حكيت انك تواصل تطلع لك حاجة سهلة زياد انت تعرفها بالقديم نهار الخميس. شو معناها انك تواصل؟ خليني نفسر لك ميسة. معناها انه اليوم كما زياد مثلا نهار الخميس كان شارك معنا واصل وطلع الفي بروبتيك اللي هو الاختراع اللي حكينا عليه نهار الخميس. كي طلع زياد الاختراع هذا واختار انه يواصل يلقى روحه اليوم يرجع يلعب على 300 دينار. وعنده افونتاج كبير برشا هو انه زياد اليوم يلعب واشترى الكنيوتا مضمونه عنده يعني ربحهم من غير ما حتى ينجم يجاوب حتى شيء. فهمت؟ يربح 150 دينار. معني حتى لو كان لقدر الله اليوم زياد ما طلعش شنو البلاد اللي اقترحناه عليه راهو يربح 150 دينار تو جست على خاطر اختار انه يواصل من نهار الخميس. بيان سور لافونتاج الكبير الاخر زاده هو انه البلاد تكون سهله لي زانديس يكونوا سهلين والربح مضمون. والحقيقه لازمكم الزوز تختاروا انكم تواصلوا باش تكون الاختيار والاقتراح يكون سهل بالكدا بالكدا. نجمو زاده مثلا تقول لي انا اليوم نكتفي ياك هاو يزي في الف بركه كان طلعت الاختراع اليوم الاقتراح نتاعنا اللي هو البلاد هاوي نربح 300 دينار. واذا كان ما طلعتش ما نربح حتى شيء. ولكن اليوم فما ان كونفينيون ميسا بالنسبه في حاله انك اخترت انك ما توصلش. هو راهو فرضا انت اخترت انك ما توصلش وطلعت البلاد نتاع اليوم نورمالمون تربح 300 دينار هكا ولا
2: ايه؟
0: ولكن لا على خاطر ديجا زياد مواصل من هالخميس دونك اذا كان انت تربح دونك زياد باش يقسم معك الكنيوتا دونك تروح كان 150 دينار كهو. ما نعرفش انا نصور نجمو نبنيو عليهم 150 دينار ما نجمو نبنيو عليهم بالقديه معناها ما نجمو نواصلوا الحقيقه. ولكن ديما الاختيار يبقى عندكم انتوما. زياد تواصل ولا تكتفي؟
1: نواصل.
0: باهي زياد مواصل. ميسة تواصل ولا تكتفي؟
2: اي
0: نواصل. باهي ميسة وزياد اختاروا انهم يواصلوا اليوم والاقتراح سهل برشا. البلاد سهلة نعرفوها بالكدا وليزانديس زادة سهلين وحتى سيد الحكم محضر لكم ديجا لانديس الرابع اللي باش يقرب لكم بالكدا بالكدا بالكدا الحكاية. دونك اليوم ما عليكم كان تركزوا. خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. و هنا الحقيقة كي تواصلوا معناها ترجعوا تلعبوا غدوة. اللي باش يربح فيكم هو اللي باش يرجع يلعب معنا غدوة ويكمل المشوار نتاعو في فك بلاستيك. كيما نجم يكون زياد كيما نجم يكون زادة ميسة. دونك هنا الحقيقة باهية كانيوتا باهية وتنجموا تواصلوا تبنيوا عليها بالكدا بالكدا. دونك هنا الشوا اللي عندكم هو انه تكملوا. دونك هذا اخترتوا زوز انكم باش تواصلوا دونك حكايه سهله برشا. وزيدا نكمل نفكركم اللي راهو ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو كهو معناها وقت اللي نعطي في ليزانديس راهو اذا كان واحد فيكم يجاوبني وقتها راهو يخسر نهائيا. دونك ركزوا بالبدا نحيوا لو بارلور اذا كان حاطينو بارلور زياد وميسا. وكيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو اليوم القرعه قالت انه ميسا اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك نبداو بميسا بعد ما نكملوا ليزانديس ومن بعد نمشيو لزياد. ميسا زياد 30 ثانيه اتور دو غول تحاولوا تطلعوا شنو هي البلاد اليوم. نجمو ديريكتومون تقولوا لي شنو هي البلاد والا زياد يظهر لي او بارلور ولا حط كيت ولا حاجه.
1: لا لا سي بون سي بون
0: ما حكيت راديو
1: دا قصيتو دا
0: سوبر فوالا خاطر سمعنا الحس يتعاود هذاك علاش باه. اوكي امورنا واضحه كيه وجاونا به. دونك اليوم تنجموا نتوما يا اما ديريكتومون في 30 ثانيه هذوكم تقترحوا عليا ديريكت البلاد وانا نقول لكم صحيح ولا غلط والا تنجموا تعاونوا رويحكم تسالوني اسئله انا ما نجم نجاوبكم كان باي والا لا هكاك نجم نعاونكم في 30 ثانيه هذوما. واضحين قواعد اللعبه زياد وميسه؟
1: واضح.
0: اوكي باه يلا خلينا نبداو ميلا باللي زانديس نتاع البلاد نتاع اليوم. لانديس لولاني يقول هي انها بلاد بعيد علينا برشا في الديستانس وفي الوقت و فوالا بلاد بعيد علينا. لانديس الثاني يقول انه ماكلتها تشبه الماكلتنا في حاجه معينه وكوجينتها الحقيقه معروفه بالكدا بالكدا في العالم. دونك تشبه الماكلتنا في حاجه معينه اكهو مش الكل معناها مش معناها نقسموا معاها الماكله والتطيب واللفاح وكل شيء. ثم حاجه معينه بالضبط في ماكلتنا معروفة هي داير وتشبه لهم في الماكلة متاعهم. والانديس الثالث والأخير هو أن لعبنا كونتر المنتخب الوطني متاعها في كرة القدم في يوم ما. يعني ثم ماتش صار بينات المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الوطني متاع البلد هذيك. نعود لكم لزانديس هي بلاد بعيدة علينا برشا في في الديستانس وماكلتها تشبه الماكلتنا في حاجة معينة وكوجينتها معروفة برشا في العالم. والانديس الثالث والأخير هو أنه المنتخب الوطني متاع كرة القدم متاعنا لعب كونتر المنتخب الوطني متاعهم في كرة القدم في يوم ما. هذوما لي زانديس الثلاثة اللي نجمو يخليكم تطلعوا البلاد نتاع الليلة بعد ثلاثة اثنين واحد. ما يصير إلا الكرة عندك
2: سينا.
0: لا ما هيش الصين عندك زياد.
1: المكسيك.
0: المكسيك ديرك. زياد الكرة خليتك تطلع.
1: لا خممت في الماكلة الحارة على خاطري طيب تكمل الحارة.
0: آوي ريت ميسا ما جاتش في بالك مكسيكا؟
2: لا جات في بالي ما قلت خاقول
0: تبدأ بالصين قبل زياد والله إيش أما نحن جسمه ما لعبناش كونتر الصين يظهر لي قبل
2: ما في الكرة كعبلين.
0: هو نحكيه على الماتش ذاك اللي صار في كوب جمون في 78 المنتخب الوطني التونسي ربح المكسيك
1: 3-1.
0: اي نعم معناها ماش اسطوري الحقيقه وقتها ويقعد نفكروه ديما الكوجمون 78 ايوه ريت. هو داير ريت اللانديس الرابع هو انه باش نكون باش نقول لكم راه عنده علاقه بالكوب جيمون وربحناهم في الماتش هذاك الحقيقه. نتصور وقت زياد عاد اذا كان ما طلعتش وقت المكسيك ذولي وقتها باش طلع. المكسيك اليوم ميسا على شكون تحب تسلم الليله؟
2: ولا نسلم على ماما بابا وعلى ولد هارون.
0: يا ربي يفضلوا يا ربي يفضلوا يعيشك يا ميسا. ميرسي بكل كلمتنا زياد. مازال مواصل زياد معنا مازال متشبت ببلاستو. زياد غدو يلعب على 400 دينار الحقيقة. يعطيك الصحة زياد فينك طلع ديريكتومون المكسيك اللي هي البلاد الاقتراح متاع اليوم الحقيقة. لي زانديز هذا سهلين والبلاد سهلة وتعرفوها بالكدا بالكدا. غدو نرجع في فوك بلاستيك وبعد شوية على 71-113-1000 نيويني نوف 800 دينار. التحدي يستنى فيكم على 71-113-1000. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس مع احمد عديلة. لكن توت سويت نخليكم مع الاخبار سيف الدين المهري.
3: نهارك يبدا في اول ساعه موزيكا اخبار سريعه طقس وموعد تهمك.
4: اول ساعه موزيكا فام دفام
3: نادي فورتي في اول ساعه من الاثنين للجمعه من الخمسه للسته متاع الصباح على موزيكا فام.
4: موزيكا فام الاولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الاخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم معاملات أو سجل رقم معاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل أكثر من 1268 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم، حيث بلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي، مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيسليانة تقدر عدد الأضاحي بالولاية العيد الأضحى بأكثر من 90,000 رأس وفق رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. السوق. والمجري يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بالنسبة للسنة الفارطة بنسبة تتراوح بين 25 و30%, لافتا إلى أن الجهة تعد منطقة إنتاج خاصة معتمدية جنوب الولاية وتساهم في تزويد تونس الكبرى عدد من الولايات المجاورة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها, وذلك في كلمته في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد. والنفط يدعو إلى ضرورة تقييم المسار الإصلاحي والوقوف على النقائص التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الأخيرة وتحديد السبل الكفيلة بمراجعتها في كنف احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد وسيادة الدول وفق بلاغ الخارجية. دوليا, غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مساء اليوم مناطق في العمق اللبنانية شاملات جزين والبقاع الغربي في توسيع لافت لرقعة القصف بعيدا عن جبهات المواجهة التقليدية. من جهته حزب الله اللبناني يعلن استهدافه بقذائف المدفعية على دفعتين تجمعا لآلية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلح. وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس مشيرة إلى أن السبب غير معروف. وفي الختام, هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية RTS تذيع بيانا جاء فيها أن رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي عين الاقتصادي أحمد لامين لو رئيسا للوزراء. وقال فاي عثمان سونوكو من منصب رئيس الوزراء يوم الجمعة بعد توتر تصاعد على مدى أشهر. وحذر سونوكو في مارس الماضي من أنه قد يقود حزب الوطنيين السنغاليين إلى المعارضة إذا ابتعد الرئيس عن برنامج الحزب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net, والمشوار يتواصل مع محمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: ما أريد في العيد الكبير, شر جيب زوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بخ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
7: أريد طور عالمك. سبور
8: إكسبرس. مساء النور, مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي اللي واصل تحضيراته لنهائيات كاس العالم الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك 2026 تنطلق نهار 11 جوان القادم, ولكن قبلها عندنا دوما تشاميكو ضد النمسا وضد بلجيكيا. اليوم وصلوا زوج لاعبيه, معتز النافاتي وسيباستيان تونكتي, غدوه يلتحق حازم المستوري. وحازم اللي انتشرت في خصوصه عده اخبار حول امكانيه تعويضه بسبب اصابه بليتو, هذا حسام الكريمي من الشركة الممثلة للمتعاقدة مع اللاعب حازم المستوري يوضح حقيقة إصابته. ما موضحش حقيقة تعويضه بعصام جبيل, لكن عنا احنا الأخبار نحكي عليهم بعد. هذا حسام الكريمي في تدخل مع زميلي حيدر شيني اليوم في ريكاب سبور.
9: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة, والله ما راش يكون خارج الأخبار شنو مغزى لأنه الأخبار يخرج بالوقت هذا بالذات, أو في أول نهار وصل فيه حازم المستوري لتونس, معناه حتى بنزلت برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه إشاعة كذبة من درحة الدول. اليوم الدول على نطاق واسع, مش عارف شكون كان وراء الحملة. تحس الحملة اللاعب وصل لتونس اليوم صباحا, تونس كما تتصل بيا حازم المستوري شبيه لاباس مضروب شنو الضربة, ما فماش خلاص ما كانش حتى نوع تاع إصابة. لكن أنه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما عرفش شنو هي الأسباب, شنو هي المسببات, شنو هي اللي شكون اللي وراء الإشاعة هذه. ربي يهدي وكره وفوي, ما عرفش ما نصورش إني حاجة بريئة
8: الحقيقة. معنا نوكي حسب حسام الكريمي, لكن برشا أخبار تتويتر حول موضوع أحفية لن نجم ولا نقوله لا صحيحة 100% ولا غلطة 100%. هل أنه ثمانية في تغيير حازم المستوري حتى لأسباب فنية؟ إذا كان المدرب مش مقتنع به عايت له منه ولتو يحب يعايت لعصام جبالي, ثم شوية تذبذب على مستوى الاختيارات الخاصة ببعض الملاعبية. تذكير هام جدا لهنا كونه القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي لم ترسل إلى حد الآن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. احنا عنا تقريبا حتى 31 و1 جو جوان فليتو باش نرسلوا القائمه النهائيه فيها 26 لاعب. القائمه اللي اعلن عليها المدرب صبري لموشي في الندوه الصحفيه ماهيش القائمه اللي تم ارسالها الى الفيفا، مازال باب التغيير مفتوح. ثم لاعبيه على ليست داتونت، ثم لاعبيه زاد موجودين على ليست داتونت وفي بالهم اليوم موجودين على ليست داتونت. هل سيتم تغيير حازم مصطوري ولا لا؟ حسام الكريم يقول ما عنده حتى اصابه، موضوع نتاع الاصابه ما ثمش منه. غدوه حازم مصطوري باش يعمل الاجراءات الخاصه بالفيزا نتاعو للولايات المتحده الامريكيه 8:30 نتاع الصباح، من ثم يلتحق بمقر تربص المنتخب الوطني التونسي. لانه زاد بعد ما خرجت المعلومه للاعلام وتسربت وصلت بطريقة أو بأخرى وشفناها اليوم على الفيسبوك وشفناها زادة في وسائل الإعلام بأنه حيدر شاني كان حكى عليها اليوم، هل أنه سيتراجع على الإطار الفني على الموضوع هذا ولا حقيقة؟ برشا حاجات مش باهي قاعدة تصير في وسط ربس المنتخب، ماذا بينا أكثر وضوح. لأنه ثم نقطة صحفية نهار الخميس هذا تو نسألوا الأسئلة اللي لازم تتسأل الكل. حاجة أخرى زادة نقطة هامة جدا، الملاعبية قلنا قاعدين يتوافدوا، ثم ملاعب إلى حد الآن ما جاش لي وعلي العابدي، وضعية مش واضحة. كنا حكينا الأسبوع الفارط كون الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضت طلب نتاع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالمحافظة على الملاعبية أو البقاء على الملاعبية اللي يلعبوا باراج سانتيتيان ونيس في الدوري الفرنسي من أجل البقاء في الرابطة الأولى في الليغ 1 أو النزول لليغ 2 ما بين سانتيتيان و نيس. الفيفا رفضت طلبهم تاع الفيدراسيون فرانسيز دو فوتبول، ولكن الى حد اللحظه نقولوا نجمو نجيب بعد شويه علي العابدي موش موجود مع المنتخب. برشا اسئله، ان شاء الله الخميس نقول اجبه، ولانه بذره طيبه الحقيقه كونوا اخيرا الجامعه التونسيه لكره قدم ولات تنشر فيديوهات وصور ولات تحكي على المواضيع هذه، واعطتنا زاده فرصه اخرى باش نسالوا الملاعبيه واذا كان صبري لموشي باش يكون موجود في التصريحات هذه ولا لا. صبري اللموشي اللي زاد موضوع كنا أثرناه في موزايك وحكينا عليه، كثما صور خاصة، الصورة هي واحدة وتم حذفها بطبيعة من الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي فيها يانيس لموشي اللي هو ابن صبري لموشي، مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم مصدر رسمي وضح الموزايك بعد ما استفسرنا وسألنا حاولنا نفهم الموضوع شنية حكاية يانيس اللي موجود بالتوني باراد بالتوني نتاع ليكيب ناسيونال وموجود في حصة التدريبات وتصويره وقتها هو حاط ساقه على الكرة، ثم محمد أمين بن حميدة يجري قدامه دونك موجود في تيران تاع ليزونترمون. شي موضوع بالضبط هو انه صبري لموشي كان توجه بطلب الى الجامعه التونسيه لكره القدم، بعث لهم قال لهم انا هذا سيتان مومون هيستوريك باش نعيشه، حدث تاريخي ولحظه تاريخيه باش نعيشها، ولانه عاش قبل مع منتخب الكوت ديفوار في 2014 ما وقتها ولده صغير برشا بيان سور. دونك يانيس اللي عمره 20 سنه كان متواجد في النزل، بعث صبري لموشي طلب للجامعه التونسيه لكره القدم، قالها نلتمس منكم تسمحوا لي باش يكون ابني يانيس متواجد خلال التحضيرات وخلال كأس العالم. صبري لموشي التزم بأنه لن يكون لابنه يانيس أي دور في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، والتزم أنه باش يقوم بدفع كل معاليم التنقل والسكنة الخاصة بابنه خلال التربص أو خلال كأس العالم. هذا كل وفقت له عليه جامعة التونسية لكرة القدم، لكن هذا لا يعني وجوده في الملعب، وهو ما لم توافق عليه جامعة التونسية لكرة القدم. وأشعرت صبري لموشي بالموضوع هذا، قلت له ماهوش معقول ولدك يكون لابس تيونو ويكون موجود في ملعب التمارين. إن شاء الله هذا حد البيس، إن شاء الله هذه آخر مرة نسمع فيها حاجة كما هكا، لأنه جامعة التونسية لكرة القدم الحقيقة صبري ما كانش واضح معها برشا في النقطة هذه. في الأخير حسم الموضوع ولم يعد متواجد يانيس مع بقية أفراد بعث في النزل اللي في طبرقة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم منذ قليل عن مقر التربصات والتمارين الخاص بكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي كما قاعدين تشوفوا في التصويرة توا باش نتدربوا في الرايادوس ترينينغ سنتر اللي هو في مونتيري، وتابع فريق اف سي مونتيري سي اف مونتيري اللي نعرفوه الناس الكل، كان لعب كأس العالم الأندية أكثر من مرة. باش نكونوا متواجدين في السنتر هذا وحدنا باش نترينيو على الترينينغ سنتر هذا في الرايادوس اللي تشوفوا في الملاعب نتاعو على سبور باي موزايكا فيهم اللي تبعوا فينا في أكثر من ملعب نتاع التدريب بيت وما نزلنا فوشا تقريبا عشب اصطناعي بطبيعة ظاهر في التصويرة. احنا نذكر كنا نلعب ضد السويد نهار 15 جوان مطلتها نتاع الصباح، وضد الجابون نهار 21 جوان 5 نتاع الصباح، هذو مزوز في مونتيري، من ثم نتحول الى كانسا سيتي نلعب ضد هولندا المباراة الثالثة نهار 26 جوان نص الليل. باراج الرابطة المحترفة الثانية اليوم تعرفنا على الأطراف نتاع الدور النهائي، واليوم النادي الرياضي بحملم في اللي فاز على مستقبل قصرين 1-0 هدف إيهاب الدريدي، والملعب الجبسي اللي فاز على الاتحاد الرياضي بتطاوين 2-0 هدف وليد الجربي ولمجد عامر، والاتحاد الرياضي بتطاوين كان ضيع ضرب الجزاء في 90+3 ضيعها هارون العياري. الفينال نتاع الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى باش تلعب نهار 30 ماي، وإلى حد الآن لم يتم تحديد الملعب بعد ما كان مبرمج يتلعب الماتش هذا في سوسة، ولكن مبدئيا ثم رفض يتلعب في سوسة من السلطات المحلية في انتظار طبعا، ولا من المسؤولين عن الملعب في انتظار طبعا تحديد الملعب بشكل نهائي. فينال كاس تونس تلعب بنهار الاحد هذا نسكن نعرفوا الاربعاء نتاع العشيه. رسميا 23000 تذكره باش يتم طرحها للبيع، 3000 انفيتاسيون باش يتم توزيع العدد التذاكر هذا بالتناصف ما بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، باش تبيع اونلاين الا ثم تذكر خاصة بترجي جرجيس عدد معين بشي يتم بيعه في شبابيك خاصة في مدينة جرجيس لتمكين مواطنين بالطبيعة في جرجيس تبعين الجمهورية التونسية كرة القدم. دونك مواطنين غادي بشي ياخذوا التذكر الخاصة بهم، وزاد ثم تذكر أونليني بالنسبة لجماهير الترجي التونسي وجماهير ترجي جرجيس. المستقبل الرياضي بالمارسا أعلن اليوم رسميا عن تعاقد مع المدرب عماد بنوس للإشراف على تدريب الفريق، هذا كنا قلناه منذ يومين، وباش يتم باساسيون باش يصير ما بين تسليم مهام ما بين الإطار الفني السابق والمدرب الجديد، يعني ما بين عامر دربال وعماد بن يونس. رأي مدير نجم تلاوي أصدرت اليوم بيان للجماهير والرأي العام، قالت فيه كونه الأزمة المالية نتاعها تفاقمت بشكل كبير بعد تراكم الديون الفريق تجاه اللاعبين والمزودين والإطار الفني لمدة 8 أشهر، مما أصبح يهدد مستقبل الفريق حسب ما ورد في بيان نص البيان. وحملت الهيئة الممول رئيس النادي مسؤولية هذه الأزمة، مطالبة بالسلطة الجهوية بالتدخل السريع. كيف كيف زاد أخبار يهم النجم الرياضي بالمتلاوي حسب مراسلنا في الجهة عماد التومي، فإنه اللاعب نبي سيلا أعلن عن نهاية تجربته مع الفريق بعد زوز مواسم. النجم الرياضي السيالي أصدر بدوره بلاغ قال من خلاله اللي حد اليوم إلى غلق باب الترشحات ما جاء حتى ترشح لرئاسة الجمعية. وفي السياب تم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة عادية، جلسة عامة انتخابية عادية الزوز ومع بعضهم يكونوا نهار 25 جوان، فتح باب الترشحات يكون في 20 جوان الفي بشيوفة بليتو، فتح غلق باب الترشحات يكون نهار 20 جوان 2026. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي أعلن اليوم عن قائمة الملاعبين اللي يشاركوا في كأس العالم لامين يامال رغم إصابته موجود بالطبيعة، وصفر لاعب ريال مدريد حاجة تحصل لأول مرة في التاريخ بالنسبة للاروخا في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. إسبانيا في نفس المجموعة مع الكاب فيغ العربية السعودية واليوروغواي بتاع مارسيلو بيلسا. وفي الميلان إقالة المدرب ماسيميليانو أليغري بسبب ما اعتبروه ملاك النادي ريد بيرز بارتنرز بسموه فشل بعد إخفاق الفريق في التأهل لرابطة الأبطال الأوروبية باش يلعب الأوروبا ليج بعد ما خسر البارح في السانسيرو أمام كاليري 2-1. مش وحده باش يمشي، باش يمشي مع فورلاني ديريكتور جنرال، باش يمشي مع إغليتاري الديريكتور سبورتيف، ومونكادا زاد ديريكتور تكنيك نتاع الفريق. أنا شاهدي كل الأخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بنت تفهم.
10: موسيقى سبور انفو ليبر انتن
11: فعم أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
12: أريدو طور عالمك
13: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة بتسعة للنصف الليل يوسري جديدي.

0: فوزي بن قمرة، الدنيا بخوت على موزايك فام. هذا هو الجو التونسي اللي نعرفوه ونحبوه ومستنسين بيه ديما في بنت فام مع العشرة متاع ليل. بعد شوية 800 دينار فيني ميني نون للربح، أما توت سويت نكملوا مع الموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

اليوم في هوت سيليكشن حاجه اندر جراوند كمان ما نصورش انه برشا ناس يعرفوه الجروب، ولكن باش تتعرفوا عليه الليله في هوت سيليكشن. وذيك هي ديما دالي بن احمد يخلينا نتعرفوا على موسيقى ونعيشوا في اليونيفير نتاع اليوم. ان جروب ان ديو موزيكال امريكان لي بدا داير المسيره الفنيه نتاعو من عام 95، اكثر تريب هوب هذا باش نجموا نوصفوا اكثر. بورتون ممكن ثم شكون نجم يوصف اللي هي الكترونيك ميوزيك، ولكن الصحيح نحكيه على تريب هوب، نحكيه على حاجة كل الموسيقى داون تيمبو جاب ترونيكا زيدا. وبورتون جستمون تريب هوب راو خلينا نقوله جاي أكثر من اليوكي، ولكن هنا ان ديو أمريكان لي الحقيقة جستمون جاينا من أعماق أمريكا من بريستول نلقاو تريب هوب، ولكن اليوم نحكيه على United States of America مع Thievery Corporation.

Thievery Corporation بداوا داير المسيرة الفنية متاعهم كما قلنا لكم في صيف 95 في الـ 18th Street Lounge في واشنطن دي سي. روب غارزا، إريك هيلتون تعرفوا على بعضهم داير كانوا كوبروبريتير متاع اللونج هذايا اللي داير جمعهم الحب متاع الموزيكا سورتو لي ديسك متاع الدب متاع الباسانوفا متاع الجاز. وقت حابوا يشوفوا شنو يعطي ذي الكل إذا كان نعملوا ميلانج إذا كان نزيدوا الروح متاع تريب هوب في هذا الكل. إبان جستمون عام 96 بداوا لولابيل 18th Street Lounge Music والحب متاع الموسيقى ذي الكل خليهم يعملوا واحد من أنجح اللي بروجي اللي عمرهم ما تخيلوه أنه بشي يكون بروجي ناجح يعني للدرجة هذه في حياتهم. نحكيوا على داير النجاح من الأولاني كي نحكيوا عن ديسك دو 12 بوس بداوا من الأول بشوية بشوية خليهم يتعرفوا للكوميونيتي خليهم يتعرفوا في أمريكا. Thievery Corporation.

الأغنية دي اللي تسمع فيها The Richest Man in Babylon خرجت جستمون عام 2002 من عند لابيل ESL ولي بريستاسيون تاع دي شانتور كبار جستمون و أصوات الحقيقة جايين بالكدي بالكدي مع الجور موزيكال هذايا هو اللي ممكن كانت العلامة الفارقة في المسيرة الفنية متاعهم ان جروب اللي جستمون ما كانش بالسهل انه يتعرف ولكن راو لي زانفلونس كي نلقاها من لاتين جاز سورتو لويس بومفا اللي يجينا من البرازيل بالضبط بالضبط في بيرنامبوكو لويس بومفا الحقيقة قليل وين يسمعوه العبيد ولكن راهو الحقيقة موزيكا ياسر مزيانة ان جروب اللي انجاجي برشا جستمون يدافع على برشا قضايا إنسانية و نحكيو على ان جروب اللي معناها ناظر حياته كاملة على برشا قضايا ممكن قليل انه نلقاو شكون ينجاجي روحه فيها و سورتو ضد الحرب ديما يناشدوا بالسلام نحكيو اليوم او الشوا نتاع لي من احمد اليوم في هوت سيليكشن ثيفري كوربوريشن ديشنا البوم ستوديو أولهم عام 97 Sounds from the Thievery Hi-Fi آخرهم عام 2020 Symphonic ان جروب اللي باش خليكم تعيشوا في اليونيفير متاعو اليونيفير متاع تريب هوب نبداو بسويت تايدز Thievery Corporation

0: Thievery Corporation à la Mosaic FM, le duo de trip-hop américain. Merci beaucoup d'aller à la découverte avec Machine à l'Underground, fille Hot Selection.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Ben FM.
0: موعد الربح والكاش في بنت الفم، موعد التحدي 800 دينار اليوم ينجم يكون من نصيب اسماعيل. مرحبا اسماعيل.
2: اهلا عسامه،
0: شنو الجو؟
2: لاباس الحمد لله.
0: يا باهي خويا، مركز اموركم ليك؟ لا
2: مركز.
0: يا باهي اسمعني، مازلنا بدينا اسماعيل اموركم.
3: يزي اسماعيل انت يزي تغلب.
0: يزي اسماعيل قال اها سيد الحكم قال يزي اسماعيل، شنو عملوا له تو؟
2: يزي اسماعيل قول له سيد الحكم راني
3: حكم. يزي اسماعيل
2: سيد الحكم، سيد الحكم حتى انا راني حكم.
0: اي اسمع خويا فضوها بينات، شنو حكم فوتبول؟
2: حكم وقاضي ملاكمه.
0: في الملاكمه يا دلي، في الملاكمه يا دلي. خويا اسمعني فضوها بيناتكم. انا
3: يزي اسماعيل، يزي اسماعيل.
0: انا خويا اسمعني، انا ساغادر المكان أو كمانك السيد الحكم رجل أموركم فضل أموركم وضعفكم من سيد الحكم من سيد الحكم. أي إسماعيل يا بي خليني نفكرك فيه قواعد اللعبة أو كبدالك من تو. قلك رد بالك، رد بالك، رد بالك يا إسماعيل. تقول أي وإلا لا، ني ويني نو يس نو، على خاطر تجين معاهم بونيا. أيواه ما هأه، أسمع أسمع. أيواه ما هأه يس نو بأي لغة من لغات العالم، حتى راهي تتحسب حاجة ضربة قاضية وتوفى الروندا انت. هي كي او سي يوفز واضح
2: واضح.
0: ثم حاجة اخرى اسماعيل اسمها الانذارات. تتحصل على الانذار يا اسماعيل وقت اللي الانذار اليوم يذولي مش بدلوا لك سي الحكم. هو ذي صوت الانذار. تعصر الانذار يا اسماعيل وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث يا اسماعيل، وقتها تتحصل على انذار. وفي حاله انه تحصلت على ثلاثه انذارات شو يصير؟
2: تخسر.
0: كي او
2: قانون الملاكمه.
0: اكره نغادر الموضوع. اي حاضر اسماعيل.
2: حاضر.
0: يا بيه اسمك تركز اسماعيل. اي برا نبدا اسماعيل،
2: برا نبدا.
4: China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA,
0: حطلك ستريت فايتر سايد حكا.
4: Round 1 fight. Sonic boom.
0: راوند 1 احنا عندنا روندا واحدة، عندنا 60 ثانية كهو. 60 ثانية اليوم يا اسماعيل نربحوا فيهم سيد الحكم ولا
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا سيدي نبداو ملاني وينينا بعد 3 2 1 انطلاق.
5: اي شد روحك مليح.
1: اتونسيون نيوي نينا
0: اسماعيل.
2: وي
0: وي كيك اسماعيل، شنو هي وي اسماعيل؟
2: معك
0: شنية معك اسماعيل؟ شنو اسماعيل؟ شنو اسماعيل؟ يا اسماعيل يا اسماعيل
3: يا اسماعيل
0: شنية لو نسمع فيك كيكة هي وي بالك بش... يا اخوي اسمع اسمع، انت ماك حكم متعرف.
2: لو قلت لي الوي والنوت غلط خسرك.
0: اي ماك حكم متعرف اسماعيل.
3: فالير ولا
0: يا اسماعيل يا اسماعيل
3: في العالم
0: اسماعيل اخي عليك كنت ماشي بين انت في بالك من الاول ما بدينا نحكي ونفكروا بقواعد اللعبه. لا قلت لاي لا ليه جاوك بي يذولي كان وقت احسب لك 60 ثانيه راك ربحت. اسماعيل اخي
2: اخويا
0: شنو هو تو خسرنا يا اسماعيل؟
2: سيد الحكم حتى عليك.
0: ايش عليك سيد الحكم؟ سيد الحكم كيما انت حكم مطبق قواعد اللعبه سيد الحكم. قال لك اتونسيون ويني نو، قلت لك اسماعيل، قلت لي وي. شو تحب نعمل لك اخي؟ اسماعيل شكون تحب تسلم الليله؟
2: نحب نسلم على أصحابي وحدتي الكل العائلة الكل ونحب نترحم على بابا وإن شاء الله نشكر كل عيدكم مبروك وسيرتو سيد الحكم عيدكم مبروك مرتين
0: الله يرحمه أكيد يا إسماعيل وأكيد اسمعني الفايدة في اللمة إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله ديما الفرحة أكيد موجودة ونسلم عليك أنت بارشة بارشة وعلى أهالي جرزيس الكل اللي تسمعوا فينا إن شاء الله يربي العيد ديما الفرحة وأكيد ديما العيد على مزيكا فام للأسف اليوم إسماعيل مربحش معنا 800 دينار فيني مينينو ولكن الفرصة مازلت موجودة الكاش غدوة 900 دينار فيني مينينو تحدي والربح مازل متواصلة مازيدة نحكي على العيد توا في فسر لي
1: فم في الجمعه من 9 لنص الليل فسر لي
0: في بنة الفام اليوم فسر لي بون مش باش نحكيو صحة نفسية ما باش نحكيو على صحتنا نحنا هكا هو العيد اش مازال اليوم نهار الاثنين دونك نهارين اخرين نلقاو روحنا في وسط الحم والذبيحة وصلات المشوية والجازوز والسيتروناد ثم برشا حاجات شهي الحقيقة ما تستنى فينا نهارين القدام ان شاء الله عيدكم مبروك اكيد ولكن من المهم انو نحكيو على الحقيقة النهار هذيك نهار العيد والعادات نتاع الماكلة نتاعنا على خاطر عندنا برشا عادات تونسية مستنسين ولازمنا نحافظوا زيد على الانرجي متاعنا خاطر نعرفوا مش كان زيد نحافظوا على الصحة متاعنا حتى على الانرجي متاعنا خاطر راهو العيد مازال نهار الجمعة نرجعوا نخدموا دونك لازمنا نحافظوا على الانرجي هذيك باش نجموا نرجعوا نخدموا نهار الجمعة فسر لي اليوم فرحان برشا اللي بحثينا الاخصائية في التغذية لينا زريبي مرحبا لينا
6: عسلامة يا سري
0: الو لينا خلينا نبداو بنهار العيد الساعة اسمعني خلينا نحكيوا الحكاية من الاول بالكل هاو تو يتبعونا زيد مستمعينا تابعوا فينا لايف زيد على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام الحكاية ككل نهار العيد من الصباح من العيد وبعد عاد العلوش كسو سوا يجي العلوش وإلا ديجا موجود في الدار الذبيحة تبدأ الصباح وبعد نواصلوا على روحنا بدأوا نحضروا في الفطور نحضروا في الأمور من الصباح ديجا شنو نحن باش نفطروا ديريكت هكا ولا
6: به ساعة أول حاجة نبدأ بها مرسي يسري على الانفيتاسيون
0: مرحبا بيك
6: مرسي دونك نهار تيب متاع التونسي كيفاش يتعدى جنرالمون معظم العباد يمشي وبشي يصلي وصلة العيد
0: ولا.
6: ومن بعد يروحوا يسلموا على جيرانهم يسلموا على أصحابهم
0: نعيدوا عرفنا
6: ولا. دونك بعد طول يدخلوا في الذبيحة فما حاجة مهمة اللي هي براتيك مونسكو اللي عملوها واللي هي يفلتوا فطور الصباح واللي هي حاجة ما تصيرش
0: لحكي فطور الصباح لينا في العيد ولا
6: هذه مشكلة كبيرة
0: فميش فطور الصباح في العيد
6: دونك فطور الصباح هو حاجة مهمة خاطر عنده دو كونسيكونس أول حاجة كان باش نكملوا ما نفطروش فطور الصباح ونتعداو طول الفطور القايلة راه أون فا ريسكي كو البدن ماهوش باش يحرق لنا الكونتيتي اللي باش نبل يعني اللي باش ناخذوها في الفطور نتاع القايله دونك البدن باش يستوكيها الكل ماهوش باش يحرق منها حتى شيء خاطر تو سامبلومون انت حرمتو من فطور الصباح
0: اوكي معناها اخي بدن كي ما تفطرش فطور صباح يولي بعد ما يحرق
6: فوالا هو البدن
0: انا قاعد نكتشف معاكم المستمعين ما نكذبش عليكم معناها كمل لي لينا حاجه مهمه ياسر
6: فوالا راهو البدن تعطيه يعطيك
0: اوكي
6: كان باش تعطيه ماكله راهو باش يحرق لك متفاهمين فيها الحاجة ذي كان باش تحرمه راهو باش يدخل في مرحلة متاع لي باغني وباش يخلي الماكلة اللي دخلتها له الكل باش يخليها عنده ماهوش باش يحرقها دونك هذه دو ان دو دو كان باش تفلت فطور الصباح تو فا ريسكي انك توصل لفطور القايلة وتاكل لا كونتيتي دوبل ميم حتى تخيب اللي انت مستانس تاكلها في العادة على خاطر انت ديجا بدنك كان في جون متاع بلوس كو 8-9 يعني لا موين باش يولي ياكل اكثر من الطاقه نتاعو باش نفوتوا طاقه الاستيعاب واللي هي باش تعمل مشاكل اخرى تا نحكيو عليها من بعد
0: باهي دونك هنا لينا لازمنا نرجع على فطور الصباح دونك الحاجه المهمه انه فطور الصباح مهم راهو نهار العيد اوكي اسمعني كي نروحوا من صلاه العيد نعيدوا على جيراننا احبابنا اصحابنا ومن بعد نعيدوا على بعضنا كعائله في وسط فطور الصباح لا كونفرساسيون مهمه دونك هنا لينا ديجا فطور الصباح نهار العيد كيفاش لازم يكون على خاطر ما عادش نتصور هنا لازم ننقصوا شويه ما نكثروش باش نخليوا الباقي للحم عندنا برشا استنى فينا
6: فطور الصباح كيفاش لازم يكون اول حاجه لازم يكون فطور الصباح متوازن ومتكامل اش معناها يعني احنا عندنا تخوا سورس انرجيتيك اللي هما لي غلوسيد النشويات اللي هما السكريات بطيئه الامتصاص اللي نلقاهم في الخبز في الشوفان في الحبوب الكامله مثلا دونك هذه هي السورس الاولى السورس الثانيه اللي هما لي بروتين جينيرالمون كمان ياخذهم من الحليب من جبن من الجوتا يا غورت هذيك اسد لازم تكون موجوده والتريك اللي في يعني ديزاف في فطور الصباح فوالا الاستوس اللي هي في فطور الصباح لازم نقصوا شويه من الدهنيات على خاطر احنا ديجا في فطور القايله باش ندخلوا برشا دهنيات لبدننا اللي ما جايين من اللحم وتنحكيو بعد بالضبط
7: برشا عندنا برشا
6: دونك لازم نقصوا شويه كان مستانس مثلا انت تحط صحين زيت زيتونه تاكلوا حاول تنقص منه شويه حاول نعرفش انا العظام كم ساس تاخذ ثلاثه كعبتين تنقص منهم شويه دونك نحاولوا نخليو فطور صباح تيب ما نخرجوش برشا على لوغدينير ما نقصوش وما نزيدوش
7: باه دونك حاجه خفيفه ديجا نجمو نبداو بها لاستوس هنا انه نقصوا من الدهنيات شويه في فطور الصباح على خاطر بعد لابور مازال جاي في الفطور باهي الفطور هنا بون عرفتك اسمعني مش نلقاو حتى وقت باش نغرينيوتي وشويه معناها بينات فطور الصباح وبينات الفطور خاطر باش نتلهاو ديجا في العلوش وفي اللحم ولا حتى بالنسبه ليكم كان ثم شكون ديجا شريتوا اللحم دونك هكا ونبداو في التقسيم وباش نختاروا هنا باش نشويوا اما قبلها نتصور ثم حاجه ممكن مش برشا فينا خمو فيها كيفاش نختاروا اللحمه الساعه اللي باش نشويوها شنو باش نعملوا خاطر هنا الشوا نتصور يفرق
6: بيان سور باهي بالنسبه للشوا نتاع اللحمه ساعه اول حاجه قبل ما نوصلوا نقصوا اللحمه نتاعنا اللحم كي تقصوا من العلوش لازم يكون طول بعد ما تذبحوا
7: اوكي باهي
6: باهي خاطر من بعد باش ندخلوا في الغيجيديتي اللحم باش يولي يتمغط نقولوا احنا باش يفقد الالاستيسيتي نتاعو دونك لازم يرتاح هذيك تاع من بعد نحكيوا عليه دونك فما كيما نقولوا احنا التوب 2 نتاع اللحمه اللي نجموا ناخذوها الاولى هي لحمه الكرومه بيان سور اللي هي خاطر ما فيهاش برشا شحم والهضم نتاعها سهل وكل شيء واللحمه الثانيه اللي ناخذوها من الفخذ دونك هذو مزوز البلايس نتاع اللحمات اللي ما فيهمش برشا شحم واللي احنا الهضم نتاعهم باش يكون اسهل شويه من بقيه البلايس من اللحم
7: دونك هنا ديجا هذوما التوب 2 اللي منصح بهم نهار العيد خاطر نهار العيد باش ناكلوا اكثر اللحم اللي سوبوزي من اللي نحنا مستنسين ناكلوه الحقيقه في الجمعه ولا في النهار ممكن لابور عرفتك نتاع شهر كامل انت باش تاكلوا في نهار بركه جوستمون دونك هنا نختاروا اكيد اللحم نتاعنا
6: ابروبو الشويين قبل ما نتعداو للشويين جوست حاجه واحده البلان تاع الفطور نتاعنا ما لازموش يكون معتمد كان على اللحم
7: اوكي
6: البلان نتاعنا لازم يكون اول حاجه واهم حاجه موجوده فيه هي السلطه
7: هي
6: السلطه بيان سور تكون نيه
7: اوكي
6: سلطه نيه بيان
7: سور
6: فوالا سلطه خضراء ليتو طماطم شويه سلطه عاديه يعني تونسيه نتاعنا دونك نحاولوا ما نحطوش فيها زيت خاطر فما عباد يحطوا زيت زيتونه فوالا يفوحوها بالزيت دونك هذه دو 1 دو 2 لازم البلان تاعنا لازم سي تري امبورطون ان يكون فيه مصدر نتاع نشويات كيما في فطور الصباح باش يكون البلان متوازن.

0: ارغل روز هذوكم كلهم مام حتى البطاطا هذوكم كلهم مصادر نتاع نشويات
1: دونك والله يفكر به هذه
0: فوالا دونك انت يسفي وصلت قسمت الصحن نتاعك راك باش تخرج من المشاكل الكل خاطر ماكش باش تخلي مصدر واحد تاخذ منه التخمه نتاعك الكل ومن بعد تنسى المصادر الاخرين وبدنك يقعد مسكين يعاني
1: نعرفوها الحاجه ذي نبداو قاعدين نشوي وناكلوا فرد وقت وشيخين وما نحسبوش وقت اللحم والشويين هنا رجعنا لحكايه الشوي
0: فوالا دونك نوصلوا للشويين بعد ما اخترنا اللحمه نتاعنا بيان سور نحاولوا ما نفوحوش برشا زيت خاطر هي ديجا فيها دهنيات ما مش حتى الشحم اللي من برا حتى اللحم من داخل راهو فيه دهنيات دي ليبيد كاشي دونك ناخذوا اللحم نتاعنا هو من المستحسن بلاك
1: اوكي باه
0: من المستحسن بلاك هذايا ليديال نتاع الشويان على خاطر فما ايزولاسيون بين اللحم واللحمه دونك ما فماش كالانتيراكسيون هذيك اللي باش تعملنا برشا مشاكل باش تعمل لنا كالكحوليه والكحوليه هذيك راهي بالحق مخطره وخطر على الاخر على صحه الانسان وتنجم حتى يعني من بعد تسبب لك برشا امراض وبرشا مشاكل واحنا من بعد نقولوا شبينا هكا عن مشاكل فهمت
1: بالحق ممكن هذيك راهو اللي استنسنا بها يقول لك هكا التكرميشه اللي تولي
0: هي حاجه خايبه
1: موجوده جوستمو خاطر هذه لازم نعرفوها الحكايه اوكي ممكن حاجه استنسنا بها توارثناها وتظهر لنا نحن كي يقول لك تي بالله مره في الفيل هو العام مره في هو العيد معناها مره في العام تي مش مشكل نهار تا خندلل روحي خلي كذا
0: مي لي ديغا باش يقعدوا في بدنك ما هو جوست مره كهو خاطر سورتو عندك العبيد اللي اللي عندهم مثلا انيتاك كرونيك نتاع انفلاماسيون العبيد اللي عندهم لي زوفير بوليكيستيك ديابيت تيب 2 اللي عندهم شحم في الدم العبيد هذوكم الكل راهو بالحق يعني سي تري سنسيبل انه باش يخوا ماكله كيما كيكا دونك
1: بلاك
0: دونك قلنا بلاك فوالا تبدا فيها هو ليديال انها تبدا كيما الصوابع
1: اوكي اي نعرفوها كلي فيها ديجا فيها دودانيت نقول
0: لنا اكزاكتومون فيها دودانيت بشكل ليبيد انت بدنك ما ياخذوش ويهبط فكل
1: فوالا يقعد ديجا موجود في البلاك وهو اللحم يتشوي فوق الدودانيت هذو
0: فوالا وانت من بعد تو بو ريكوبيري ليبيد اللي هبط لك من غاديكا
1: اوكي
0: وتخرج مرتاح ومتهني على روحك هذا الحل الاول الحل الثاني كان نعرف اللي برشا عباد يسمعوا فيا الشوايات نتاعهم ما يحبوش يبدلوهم والا مستنسين شوايات عمناول وتعمناول وكل
1: قولك فيها النكهه العيد
0: اكزاكتومون سا دونك الشوايه الحقيقه تبدا يعني الاكثريه تبدا فيها كاللكح المزال وكل شيء واللكح هذاك هو يسبب نفس المشاكل اللي حكينا عليهم من بكري نجم عافينا وعافيكم الله يعمل المرض الخايب يحط البدن اونيتا دو ستريس وكل اللي هي حاجه ماهيش يعني ماهيش بها البدن وكل شيء ونجم حتى يعمل لنا امراض اخرى عافينا وعافيكم الله دونك ماذا بينا بلاك وكان مش بلاك شوية تكون جديدة, ما فيهاش الكحولية هذيك وبيان سور كان باش تاخذ الكانون باش طيب ماجوريتي نتاع العباد في الكانون يبدا الفحم بعيد على اللحم مش تبدا لاصق برشا ومش كي تيح لك لحمة في الفحم ترجعها تنفضها وترجعها راهو هذيك الفيزوال كهو لي بارتيكول الصحاح راهو ما يتشافوش على
1: لونه في الحم
0: اكزاكتومون دونك هذوما هما لي
1: هنا خليتنا جوستومون نتعرف على برشا حاجات كانوا ديجا موجودين في عاداتنا النورمال الحقيقة ما هنا كي نحكيو على الشوي ونحكيو على الشويين وكل شيء نحكيو سلطة مشوية زاد سلطة مشوية نعرف اللي بعد ما نكملوا اللحم باش نشويو سلطة مشوية ولا قبل بنهار وكمان كل واحد والعادات اللي مستنس بها دونك هنا سلطة مشوية هل تلقى بلاصة في الصحن نتاعنا هنا في الفطور؟
0: بيه هو راهو الرجيم صحيح فم بلاصة لكل شيء
1: اوكي
0: ما انت لازمك تكون ذكي وتفهم ماكلتك بالكدا ايش معناها يعني انا مثلا كان شتيت سلطه مشويه مانيش باش نحرم روحي باش نعمل سلطه مشويه خاطر هي اباز دو ليغوم باش تلقى فيها فلفل طماطم بصل ماهيش حاجه خايبه من المشكله في الزيت في الكونتيتي نتاع الزيت احنا نعرفوا اللي توانسه ما شاء الله يعني دايما خفيفه في الزيت ومش الكل يستعمل
1: نقص من الحروريه قولك
0: اكزاكتومون يبردها شويه بالزيت الكل دونك لهنا مشكلتي كان في الزيت ما عندي حتى مشكله اخرى
1: اوكي دونك هنا نحاولوا نقصوا قدر المستطاع نعملوا ليكيليبر بين هذايا كل خاطر جوستومون الزيت راهو يتحسب هنا بالدهنيات اللي ديجا ما شاء الله
0: انت ديجا خديت منهم برشا
1: في اللحم هنا باهي ما نجموش نعديو العيد وما نجموش نعديو الحم من غير مشروبات غازية أو سيترونات أو توجين نصيف نبردو لازمنا نبردو. نحن العيد ما شاء الله الجمعة هذه ديجا اللي عايشين فيها جمعة أسخن من الجمعة اللي فاتت, نحكيو على درجات حرارة بين 31-32 درجة, دونك هو طقس ملائم للعيد ولكن زاد طقس ملائم لأن نبردو
0: نتبلبيز
1: صح. دونك هنا باش نبردو الحقيقة, نعرف اللي باش نبردو بالجازوز, نعرف اللي باش نبردو

0: بالسيترونات. هل بالحق ساعة خاطر ثم حاجة دي ما تتقال الجزوز يقول لك يهضم يساعدني باش انا نهضم ديجا اي خاطر يقول لك ما دامني خديت غردي بالقدام الحم ولازمني بعد نقوم واللي باش يخرج عايد وكل شيء يقول لك لازمني نهضم.
1: باه حكايه الهضم هذه اي
0: جزوز يهضم ولا لا؟
1: لا الحقيقه هي هو راهو توانسه فاهمينها بالغلط.
0: اوكي
1: ما مش صحيح جزوز يهضم هو ديجا يعطل عمليه الهضم اكثر منه هو يساعد.
0: اوكي
1: والون تيرم مش باهي للمعده نتاعنا نجم عندنا مشاكل اخرى
0: بيان سور دونك هذه ديجا حاجه مهمه برشا. دونك هنا نتصور لي الاهم من هذا هو الكل اللي ليدغاتاسيون معناها لازمنا الماء لازم يكون موجود بالكدا وبكثره وعنده بلاصه مهمه برشا سورتو في الفطور ومع الفطور هذايا.
1: باه احنا توا نحكيو على لي بواسون يعني اون جينيرال. احسن حاجه بوغ ايدغاتي البدن هو الماء تشربه بيان سور مش في وسط الماكله قبل ب 15 مينوت وبعد ب 10 مينوت هكاك يعني مش في وسط الماكله ومش قبل بشويه ومش بعد بشويه خاطر الاكسي نتاع الماء بيان سور فمش حاجه ما عندهاش
0: اكيد يقلق
1: فوالا ديما الاكسي راهو فيه مشكله الاكسي نتاع الماء زاد كيف باش يعبي لك كرشك بالفارغ وباش يعطلك عمليه الهضم خاطر انت كي تبدا تهضم ديجا معتك لازمها سوي معين نتاع pH يسفي انت زدت برشا ماء باش تهلك السوي هذاك دونك في بلاصه ما انك تهضم في 4 سوايع تولي تهضم في 7 سوايع
0: وي دونك هنا مشكله حقيقه وسورتو نحن حاشنا باش نهضموا في 7 باش ترجع الانرجي نتاعنا ثم حاجه تعطل العظم الا الهضم هذه جوستومون ما حكيناش عليها قبيله حكينا على الحمى ما ثم العصبين ثم الكلية ذي مشروع كبير ياسر يستنى فينا في العيد العصبين وكل خليط هذاك الكل يتلمع بعضه شنية حكيت وشنية حلو يا لينا
1: ده الحل نبدلك بالعصبين ولا بالقلاية
0: ابدلي بالعصبين
1: العصبين هي شنية مشكلته آه. انت شنية بشتحط فيه العصبين بشتحط فيه خضرة بشتحط فيه الفرت متاع العلوش كبدة رويري كلاوي واللية
0: ايوة
1: فالا
0: ليبيد سافل
1: فالا نجيب للية ده احنا هنا بلاصتنا مش باش نحرموا العباد انت شنو حاجتك في العصبين حاجتك بالمطعم صحيح ولا ماكش حاجتك باش تاكلها اللية كيف ما هي دونك الحل الوحيد في بلاصت من انك تقص اللية متاعك تروف صغار صغار صغار تولي شنو تعمل تقصها مثلا على 3 على 2 بجست سايب لك المطعم
0: اوكي
1: يلسو في سايبت لك المطعم تحطها انت عادي في العصبين بيان سور يلسو في سايبت لك المطعم كي انت تاخذ حل الكسكسي متاعك وتحل العصبين تنحي اللية وتاكل باقي
0: اوكي
1: فوالا
0: شو محليها شو هاوك الحل نحن ما نحرموش رويحنا من العصبين نكلوا على رويحنا فما حتى مش اما هاوك السيستم لازمنا نحيو لي والقلية هنا القلية صغيرات برشا سورتو زوجديدة والقلية من مشتقاته معناها ذاك ديجا الكل دونك القلية هنا نتصور فما كيف مشكلة متاع دهنيات
1: اي صحيح به القليه هي كيما نرجعوا ديما الباز باش العباد تفهم اكثر وتقتنع اكثر به الباز نتاع القليه شنو هي زيت والحم
0: اوكي
1: به شنو يعملوا معظم التوانسه يشدوا كالزيت يقعدوا يقليوا فيه يقليوا فيه يقليوا فيه ومن بعد يزيدوا الحم به لهنا شنو الحل انت باش تنقص شويه من الكونتيتي نتاع الزيت
0: اوكي
1: على خاطر هو ديجا الحم باش يسيب الشحم نتاعو باش يولي زيت دونك انت شنو باش تعمل باش تنقص في الزيت باش انت تعمل بالانس بيناتهم الزوز هاكا ما تحرمش روحك من القلايه بيان سور وتاكل وما تخافش على بدنك
0: مي فوالا هاكا شنو ما نحرموا روحنا من حتى شيء خاطر هذه حاجه مهمه ياسر انه فوالا لازمنا نتحكموا في الكونتيتي نتحكموا في ليزابور ونعملوا ليكيليبر في هذا الكل مي باش نكملوا نهارنا نحن ديجا فما القيلوله
1: هي شوره القيلوله مهمه خاطر باش تخلي بدنك يرتاح وما تشخبوش على حاجه اخرى باش يعملك عمليه الهضم صحيحه مي فما حاجه مهمه هي أهم السياسة اللي نعملوها الناس الكل لازمك تتحرك بعد ما تقوم تعمل قيلولة قدرش باش تقايل ساعة ساعة ونص فيقوا نصحصه ونمشي نعملو مخش
0: أوكي.
1: مخش دو 30 مينوت تفض كل شيء تعاون لك بدنك حتى ممبا حتى ما تنجمش تعمل مخش مثلا تلعب مع الصغيرات تخرج تسقي الجنينة تمشي البلايس مستانس تمشي لهم بالكهرباء تمشي لهم لسقيك دونك حاجاتك اللي ما همش صعب برشا وفي متناول الجميع
0: فوالا حاجة مهمة ياسر الاكتيفيتي فيزيك جوستومون تعاون ياسر سورتو او كان بعد باش نزيدو نهضمو ونتفرهدو كل شيء والعشاء بالحق لينا يزينا من الحم في العشاء هذا يزينا هذا خطر ديجا باش نرجعوا له من غدوة هو راهو
1: هو شو مش حكاية مشكلة في الحم مشكلة في الغوبال الكل ديني لازم يكون لاجئ علاش خاطر هو بدنك ديجا تعبت نهار كامل وهو يهضم مسكين يهضم وذبيحة وسلخان وتسييق ودوارة وعمل وقد دونك ديجا بدنك مسكين ابويزي من كل شيء دونك بعد ما عملنا المخش نتاعنا الدينام نتاعنا شنو باش يكون فيه مثلا جودي نابورت كوا سلايطه بيان سور
0: ولا
1: شوربه مثلا تحط فيها شويه برغل شويه دبابش بوركوا با وترمي فيها تريفه اللحم تحب الدجاج مش لازم اللحم علوش مزالوا ليامات طويل تو تكملوا العلوش
0: ما شاء الله
1: اكزاكتومون مزال يعني مش لازم ناكلوا العلوش الكل من نهار الاول وامم تو نخليوا العلوش نتاعنا يرتاح باش غدوه نجموا ناكلوا منه باش ما تصيرلوش هكا التصلب نتاع البروتينات اللي في المسكل نتاعو دونك فوالا لازم يكون ليجي وبيان سور بكري مش تاكل وترقد طول.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك وهذه حاجه مهمه ياسر اللمه والفرحه معاكم انتم ودير موزايك موجوده معاكم ايامات العيد مع لي ديديكاس. شكرا لك انت الاخصائيه في التغذيه لينا زريبي اللي كنت بحضنا اليوم باش نلقاو لينا دير غدوه ليله العيد باش تعطيكم النصايح المهمه ياسر دير لازمنا نتبعوها في نهار العيد باش هكا تلقاوها الكل ملموم عرفت من غير ما تقيدوا في ليستا دير لا فيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله اكيد ديما صحتنا تكون على العال ونخليوا الانرجي نتاعنا نكسبوا الانرجي نتاعنا هذيك حاجه مهمه ومن غير ما نحرموا روحنا من حتى شيء. اكيد بنت لفين مواصله معاكم حتى نص الليل بعد شويه موعد الاخبار ونحن اكيد الموسيقى الكل تلقاها من 11 حتى نص الليل الجولد ميوزيك الترابيات وزيد الموسيقى اللي استنستوا بها وحبيتوا على موزايك فيم سيسوا روحكم طريقة سلام عليكم خليكم توتسويت مع الاخبار.
2: هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: موزايك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. وكاتب الدولة يحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026 وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وأبراز التقدم المحقق. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد التزام تونس بدعم وحدة القارة الإفريقية وتعزيز التعاون الإفريقي. والوزير يضيف في كلمته خلال الاحتفال بيوم إفريقيا بالعاصمة اليوم أن الاتحاد الإفريقي أصبح فاعلا أساسيا في تعزيز السلم والأمن والتنمية كما أشاد بدخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ لما توفره من فرص للاندماج الاقتصادي وتنشيط التجارة والاستثمار. في الشأن الدولي حزب الله اللبناني يقول أنه استهدف 3 سكنات وموقعا عسكريا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال جراء غارات الاحتلال على بلدة مشغرة في البقاع الغربي بلبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا فلسطينيا في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين ودمار واسع وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة إضافة إلى اندلاع حريق داخل المبنى المستهدف. مصدر إيراني يكشف لوكالة تسنيم للأنباء عن إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة وتجري متابعة مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ختاما جزء من أوروبا يشهد هذا الأسبوع موجة حر غير عادية في ماي الجاري في مؤشر جديد إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة التي ترتفع الحرارة فيها بوتيرة أسرع من غيرها. هذا وسجلت لندن اليوم أعلى درجة حرارة في أشهر ما حيث بلغت الحرارة في حديقة كيو جاردنز الواقعة في جنوب غرب العاصمة 35 درجة مئوية وهو مستوى قياسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس بنت لفام بنت لفام
5: 30 الجمعة من 9 لنص الليل. يسر جديدي سيليكسيون طلب.

0: تيمي على موزايكا فام سيليكسيون طربيات كالعادة. أما توت سويت الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
2: جولد ميوزيك. All the best music. Live.
0: الموسيقى live gold music. اي هذه هي الموسيقى اللي عمركم ما كنتوا تسمعوا الفيرسيون هذه مرتين. الفيرسيون live قدام الجمهور الفنان سي مستحيل يعاود هالفيرسيون هذه في الاستوديو. بعد شويه نورا جونز اني لورو، ولكن نبداو بكين. Everybody's

0: سيزاري ايفورا سوداد على موزيك اف ام. هذه هي اللايف ميوزك اللي ديما موجوده معاكم. الحقيقه موزيك تخلينا انا برشا ذكريات, سورتو لا ديفا او بيانو كي تغني لايف حاجه سبيسيال برشا. هذه هي الموزيك اللي ديما تلقاوها في بنات لاف ام من 11 حتى نص الليل. احسن موزيك مازالت متواصله
1: بنات لاف ام.
0: اليسا كي تغني لا بوند اوريجينال نتاع مسلسل وتقابل حبيب, الاغنيه تتعرف اكثر حتى من المسلسل. تسمعوا توت سويت على موزيك اف ام.

صحة اطلع فيه. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق داليف الاخراج طارق في ديجيتال وائل في ستوندار. احنا كالعادة رونديفو متاعنا غدوة في نفس التوقيت في بنتلفين. 3 سويع فيهم برشا ربحوكاش لابونيومور. غدوة عادة سهرية سبيسيال فيها موسيقى كم ليلة العيد. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار. لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. غنية ممكن عنا برشا ما سمعناهاش The King of Pop. كان معاكم يسري جديدي. نخليكم مع مايكل جاكسون. You are not alone. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. البداية بشأن الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن اليورانيوم الإيراني سيسلم فورا إلى الولايات المتحدة لينقل ويتم تدميره أو يدمر داخل إيران بالتنسيق مع طهران. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك إيران ما يزيد عن 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى 90% المطلوب لصناعة الأسلحة النووية. العقود الأجلة للخام الأمريكي تتراجع بأكثر من 6% في التعاملات الآسيوية المبكرة لهذا اليوم لتبلغ ما يزيد عن 90 دولارا للبرميل، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول في بيان إن كارني أبلغ رئيس وزراء الاحتلال أو رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أمس بأن نشطاء أسطول الصمود الذين تم احتجازهم تلقوا معاملة وصفها بالمروعة، واصفا الوضع في غزة بأنه كارثية. وجدد كارني اعتراض كندا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وما اعتبره عنف المستوطنين في الضفة الغربية والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يقول إن زلزالا بقوة 6.9 درجة على سلم ريشتر هز شمال تشيلي شرقا مدينة كلمح. وفي الشأن الوطني، وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفيرة جمهورية الهند بتونس يبحثان في لقاء أمس بمقر الوزارة سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة، خاصة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الصناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. ووفق بلاغ لوزارة الصحة تم خلال هذا اللقاء تأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع التوب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.